0: يهدأ ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
1: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.
2: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم، سعد جدا أن نلتقيكم في العدد الأول من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات ذات المنستير. الضفة الأخرى هو موعد أسبوعي كل مساء ثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ضمن الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027. أهلا بكم معنا في هذا الفضاء الإذاعي المباشر وهذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. أجمل التحيات تأتيكم من الضفة الأخرى من زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيار. ماذا في الضفة الأخرى؟ هناك بعد قليل ركن على ضفاف الكلام، تعريف بكتاب جديد. هذا الكتاب مهم جدا وننتبه لهذا الكتاب بعنوان خواطر مدمن متعافي. هذا الكتاب يطرح العديد من القضايا، تجربة إنسان كان مدمن مخدرات ولكنه عالج نفسه والحمد لله تجاوز تلك المرحلة، فأصر على أن يكتب هذه الخواطر وأصدرها في كتاب. بعد قليل أكثر التفاصيل مع الكاتب محمد البشير البكاشي. ثم فقرة ويبقى الأثر مع سيرة ومسيرة، واليوم الشاعرة الروسية آنا أخماتوف، أكثر التفاصيل مع الأستاذة أميرة كرم. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ونعود لمواصلة الجزء الثاني من الضفة الأخرى، فقرة حبر الأيام، واليوم قراءة في مقال الرحلة لابن ماجد مع الدكتور فؤاد النفطي. والركن الأخير عزف وحرف، اليوم مع قصة أغنية الأولى في الغرام، أكثر تفاصيل مع مروة بن عبد الجليل. هذه أبرز عناوين الضفة الأخرى لهذا المساء، مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

شيء في الدنيا بيساعدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا.

0: أهلا بكم إلى الضفة الأخرى في هذا العدد الأول من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات ذات المنستير، وفان مباشرة إلى ركن على ضفاف الكلام. في هذا الركن سنعرف بكتاب جديد. هذا الكتاب هو خواطر مدمن متعافي، الكاتب محمد البشير البكاري. سي محمد البشير البكاري، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات ذات المنستير.
1: مساء النور خويا، مرحبا بك ومرحبا.
0: شكرا لك، وخلينا نوجه تحية للدكتور عبد الباسط التواتي لنسق هذا اللقاء. أولا، فكرة الكتاب خواطر مدمن متعافي، يعني فكرة الكتاب كيف بدأت؟
1: والله هو الكتاب يعني تكتب في ظروف نجم تقول صعيب شوية، اللي هي الفترة اللي نتعالج فيها.
0: نعم.
1: يعني هي بديت بطريقة يستعملها الدكتور معناها في معالجة المرضى نتاعو، إنه يشجعهم على الكتابة باش يفهم شنو يفكر وكيفاش ينجم يعاونهم. هو يعرف معناها التكتيك نتاعو هو، فهمتني؟
0: نعم. هو أولا من خلال العنوان خواطر مدمن متعافي، كلمة متعافي هذا تعني أن شخص يعني حارب وانتصر في أشرس المعارك، يعني هي معركة. من يتعاطى المخدرات هو دعني أقول يحارب ضد نفسه. خلينا نبدأ منذ البداية، عملية التعاطي كيف بدأت، يعني وما هي أسبابها وبداياتها؟
1: والله الأسباب هي عديدة، يعني كما برشا أسباب إنه المدمن يبدأ يتعاطي. نجم تكون الأسباب منه هو ضعف شخصية، فهمتني ولا؟ نجم يكون تدا فضول كبير كما يحب
0: يكتشف حاجة جديدة. أي. ونحب كلامنا سي محمد البشير، نحب كلامنا هذا درس وموعظة للبعض اللي تسول لهم أنفسهم أنهم يدخلوا في غمار هذه التجربة، دعني أقول التجربة الممنوعة والمحرمة. نعم
1: بالضبط، ما يزمش يستهين العقل معناها بأول تجربة. ديجا هي خاطر تم برش عبيد طاحوا في الفخ هذا ماشي في باله اللي هو بش يتحكم فيها، معناها يجرب مرة ويقول لك جيس بش نجرب. بالإدمان ذا وينجم يبدأ بحاجة معناها يظهر لك أنت اللي هي تجربة أنت تتعلق بها وتتعلق بالإحساس اللي تسببه لك. ولهنا الإنسان يلقى روحه تخلي في طريق ما عادش ينجم يرجع منه. كيرتوك يبدأ يشوف فيه اللي هو معناها حاجة عار وحاجة ما ينجمش يحكيها وما ينجمش يفلفظها لغيره، واللي حتى طلب المساعدة يصعب عليه، فهمتني؟ لهنا يدخل دورة يعني الدايرين بالمدمن، كسواء المجتمع كسواء الطب اللي يتعاملوا معه كسواء العائلة، يلزم يعرفوا بالذات اللي هو مرض يعني، وما يتخزلش الإنسان في المرحلة الخايبة اللي تعدى بها اللي هي الإدمان هذيك. هو معناها لو المدمن إنسان عنده أحلام عنده طموح عنده حاجات كاتمة، معناها ينجم يتقلب كومبليتمون بعد التعافي.
0: خليني نبدأ من الأول سي محمد. العديد من الدراسات يعني الطبية والصحية يعني أثبتت أن تعاطي المواد المخدرة هي من الممكن أن يتحول إلى إدمان، وهذا الإدمان يعرف بأنه مرض مزمن. يعني تحسيت أنه فترة إدمانك يعني وكأنك تعاني من مرض مزمن. هذا المرض يصيب الدماغ، يؤثر في وظائف الدماغ، فالإنسان وقتها يحتاج إلى العلاج، إلى الرعاية، إلى الدعم الأسري والمجتمعي لتعزيز هذا التعافي، وأيضا التقليل من انتكاسة هذه المواد المخدرة. بالنسبة إليك يعني هل وجدت يعني هذه الأطر التي ساعدتك على التعافي والعلاج؟
1: أولا نحب نقول اللي الإدمان هو مرض، ومرض خطير ياسر، خطر يأثر على الدماغ ويأثر سيرتو على الأحاسيس. معناها نجم أنت الحقيقة تشوف فيها معاكسة كومبليتمون، يولي مخك يصور لك حاجات معناها ما فماش منها، فهمتني؟ والتعافي معناها مش باش يجي بالساهل في لحظة، ولا يلزمك أنت تكون معناها ناوي أنك تتعافى وعارف روحك قادم على حرب معناها باش تتألم فيها وباش تطيح وباش تصير انتكاسات وخوف، فهمتني؟ وصعوبات كبيرة ياسر. تبدا انت تكون حاضر وكيما قلت انت معناها يلزم الناس اللي دايره بيك متفاهمه. انا الحمد لله يعني العائله معناها كيفاش هي العائله يلزمها تكون، مش تبرر الغلط ولا تبرر انه شنو يعمل. اما ان فوا طاح هو في الغلط هذاك يعرفوا انه طاح في فخ ويلزمهم معناها يمنعوه، مش يلزمهم يعاملوه بلوم وقسوه كانه معناها يعني عمل حاجه ممكن هو مش داري بها، معناها ممكن هو ما يتخيلش باش توصل به للدرجة هذيك. ممكن كان يتعامل معها كأنها هواية، كأنها حاجة اللي يلقى روحه غرق وغرق عائلته وغرق الناس كل معها.
0: نعم. يعني فترة الإدمان كم تواصلت معك محمد؟
1: والله تنجم تقول تواصلت فوق 20 سنة.
0: 20 سنة؟
1: أي نعم، أنا توا عمري 39.
0: يعني من اللي عمرك 19 سنة هكذا؟
1: أي نعم أي نعم، قبل بشوية قبل نجم نقول في 17.
0: وبطبيعة الحال كانت البدايات كما ذكرت أنت عملي يعني تجرب يعني نحب نجرب مع بعض الرفاق السوء.
1: تشوف السيرتوك تشوف يعني الليجون الكل اللي في عمرك يعني قاعدين يجربوا قاعدين يشيخوا ويحكيوا لك على مغامراتها وتنزل الدنيا أخرى وكذا معناها يشوقوك ليها ويكركروك تكركير يعني.
0: فمنتي من باب الفضول حبيت تزور هذا العالم العجيب والغريب قلت خنزور وحسيت أنك وقعت في الفخ.
1: وقعت في الفخ عجبني ياسر ومعرفت اللي هو مضرة كان بعد سنين والحمد لله اللي وفر لي الأسباب باش نمشي نتعالج. والحق نحب نقدم تحية كبيرة ياسر لدارنا وقفوا معايا وسيرتو للدكتور الفاضل عبد الباسط.
0: عبد الباسط تحية لي عبد الباسط التويتي تحية لي قدم مجهودات كبيرة جدا وأعرفه شخصيا ونعرف التجارب اللي عالجها. توا نجيو للمعالجة بعد ما عالجت يعني قداش استغرق الوقت يعني؟
1: والله هي على معني على بعضها فترة العلاج استمرت شهر ونص في المساحة. يعني نمشيو نروحوا العشية بيتوا في ديارنا يعني ويراقبك هو بالتحاليل ويحكي معاك ويشوفك ويعرف مشكلتك وين بالضبط ويتبعها فهمتني. أنا ما نحكيش كان على حالتي أنا يعني ريت برشا حالات يعني حتى أقوى مني يعني وحالتهم أخطر من حالتي يعني يعرفوا كيف يتعاملوا معاهم ولقاو لهم الحلول. يعني المدمن ساعات يمشي في باله اللي هو ما فماش حل سيرتو مثلا كيبدا كيما حالتي أنا عنده سنوات طويلة يقول لك صعيب ياسر باش اني نخرج منها الحفرة هذه ولكن هي راهي اسهل مما يكون يعني جيت فقط شوية عزيمة وتعرف سيرتو زادة لشكون تمشي معناها خاطر ثم زادة بلايص يضروا العبد مش يداويوه. يعني انا مش اول تجربة هذه راني مشيت معناها مرتين ولا ثلاثة قبل فهمتني مش لازم نسمي
0: بلايص. يعني حاولت قبل انك نعم حاولت قبل انك يعني تقلل من هذا الضرر وتطلب المساعدة من مختصين. طيب الحمد لله الآن أعتقد أنه محمد البشير البكاري عاد كمواطن عادي يمارس فيه حياته العادية بعيد كل البعد عن تلك الآفة السامة. طيب نجيو إلى فكرة الكتاب. أصدرت كتاب خواطر مدمن متعافي. يعني تحديدا هذا الكتاب ماذا أردت أن تقول فيه؟
1: الكتاب بالضبط بعد لا شجعني الدكتور وعجبني الخواطر اللي نكتب فيها يعني الخاطرة وليت خواطر والسر وليت أسر وقال لي راو بش يولي مشروع كتاب. وقتها أنا فهمت اللي نكتب فيه ما عادش بش يولي لي أنا كهو يعني حبيت من وجهة نظري أنا يعني نعاون المريض والطبيب وعائلة المريض بش يفهموا رواحهم بالضبط وبش يفهموا كيفاش يتصرفوا مع بعضهم. المريض يفهم روحه كيفاش شنية حالته كيفاش يخرج منها وكيفاش يعاون روحه. ويعني راهي تجربة مدمن قبلك يعني النجم نحكي لك مثلا كما نقولوا فيها برشا خواطر اللي معناها راني اللي نحس به متأكد اللي ثم برشا ناس يحسوا به
0: يشاركوك
1: يعني.
0: نفس اللي هو
1: نقولهم راهو ثم في الاخر ثم بسيط أمل تنجم هذاك الكل تخرج منه. يعني هذاك كيفاش كانت الكتاب وهو اون بليس يعني تجربة شخص حبيت من خلالها يعني ننفع أي إنسان يعيش صحيح. التجربة معناها كيف حتى يعيش التجربة ينجم يلقى فيه ما ينفع أوكي كسوة مثلا يتعامل مع أخوه مع أول جيرانهم مع وانت تعرف توا كثر الإدمان ونسبة كبيرة بتاع الشباب وليت مدمنة
0: للأسف يعني شديد. لذلك حبيناك تكون اليوم مثال ونموذج لإعطاء الأمل يعني بصيص هذا الأمل للناس اللي يعني زلت بهم أقدامهم يعني في تعاطي هذه الآفة السامة أنه الحلول موجودة وبإمكانك أنك تتجاوز وتخرج. أنت بين قوسين قلت حفرة هو بالفعل يعني هو ما مش حفرة يعني هو قبر يعني هو قبر الحياة. إنسان يقبر نفسه يعني خاصة في ريحان شباب ويقبر نفسه يعني في ظلمة وفي لست أدري ظلمة غيبوبة موحشة. إذن هذه الخواطر الأكيد أنه فيها العديد من الدروس دروس يعني حاولت أنك تعطيها وتقدم من خلالها يد المساعدة لبعض الذين يسعون إلى أن يخوضوا نفس التجربة يعني أن يستنسخوا تجربة محمد البشير البكاري في خروجه من هذه الظلم.
1: بالضبط يلزم المدمن يعني ما حبيت نوصل له يفتش الأمل ويطلب المساعدة خاطر كما قلت لك ثم برشا مدمنين يحشموا حتى مش يقولوا اللي هما مدمنين يعني وهذا كل جراء يعني نظرة المجتمع يعني للمدمنين بصفة عامة معناها ديما ننظروا لهم نظرة دونية ونقص معناها كيفاش أفسرها لك خاطر ساعات زاد المجتمع يكون عنده دور ساعات مثلا كيما نقولوا ينجم هو في حد ذاته يدفعوا للعلاج يعني بالكلام الطيب وكيحسوا راهو اللي غلطه ماهيش غلط وراهو يتنجم يطير وراهو كذا ويشوف معناها كيما نقولوا حملات في البلايص كل كانت سوا في التلفزه في المدارس في الكوليج فهمتني حتى اللي قاعد يستعملوا حاشم يولي وقت ما عادش يحسن يولي يندفع ويقول بالحق انا حصلت ويلزمني نمنع روحي يعني ما عادش يتخبى من المجتمع وما عادش يتخبى من العباد
0: يعني كمرحله اولى لابد من الاعتراف بالامر الواقع يعني ان يعي ان يكون صادق وصريح وواضح مع نفسه ومع الاخرين. طيب مرحله التعافي يا سي محمد اكيد كان نحكيوا على مرحله التعافي بالمقارنه مع مرحله الادمان
1: كما يقولوا فيها الشتانة ما بين الثراء والثريا معناها فرق كبير ياسر ما بين معناها الحالة اللي تكون فيها كسوة في منظرك في إحساسك حتى في طريقة تعاملك مع العباد والمواقف اللي تمر عليك يوميا معناها فهمتني خاطر العقل الإنسان اللي يستعمل يبدأ مغيب كما قلت لك حبيت مثلا كي اون ديري حاجه زرقاء تشوفها خضراء انت ما تشوفهاش على حقيقتها خاطر عقلك مريض في حد ذاته يصور لك اللي مثلا نجم يصور لك انه ناس تكرهك وثما الناس هذيك لا تكرهك لحد شيء تحس انت من كثر الاستعمال وكذا وليت تهلوس معناها يوصلك بلغه اخرى باش يوصلك البلاصه خايبه ياسر تولي تتفارع مع روحك تولي تتفارع مع الهواء فهمتني

0: صريح مع نفسه، يكون واضح مع نفسه، وما يكونش سجين يعني لهذه المادة المخدرة، أن يكون متصالح مع حقيقته ويعترف أنه أخطأ، يعني ويقول هذه هي خطيئتي ولكني لابد من مقاومتها. أكيد هذا الطلب منك شجاعة كبيرة وقوة كبيرة.
1: والله مانيش باش نكذب عليك وندعي الشجاعة الكبيرة والكذا، أما البورسنتاج الكبيرة اللي خليني نمشي إني حسيت روحي سيء باش نضيع كومبليتمون، يعني على حافة الجنون كما يقولوا فيها، فهمت؟ وليت نتصرف يعني في تصرفات ما كنتش نتخايل روحي نهار نتصرفهم، وليت نقول في كيف ما نتخايلش روحي نهار نكلمه. أبار هذا الضرر نتاعها كيفاش أنت تبدأ تجري في جرتها، وكيفاش ما تخليكش تعيش مرتاح، وكيفاش ما تتحرك كان بيها وما تحكي كان بيها وما تاكل كان بيها. وما نحكيش لأن راني نحكي سنوات يعني توا في السنين الأولى الواحد يشوف روحه نورمال، بالعكس مش عجبني يشوفها كأن حاجة زادته في حياته. ومن بعد الفيق اللي كان ما عملش الخطوة هذيك نتاع البداية راهو لاباس عليها، خاطر العقل الصاحي النظيف اللي ما دخلتلوش المخدرات يفكر ويتصرف وينجز خير بيسر من العقل اللي يدخل المخدرات. يعني حتى كي تدخل المخك شوية برك يقول لك أنت ما تشوفش الضرر متاعها، ما الضرر متاعها رو ينجم يكون مخبي، تنجم أنت كنت نجم تعمل 100% وبها هي تعمل 10%، وانت ماشي في بالك أنت عامل 100، معناها تفهم فيها كيفاش، معناها راي خبيثة ياسر هي اون ديري شيطان.
0: احنا نرجو السلامة اخوي محمد، نرجو السلامة والعافية لكل ابنائنا وكل افراد الشعب التونسي، وان شاء الله هذه الآفة يعني تزول عنا، يعني تزول من عاداتنا ومن تقاليدنا نهائيا ومن علاقاتنا، وان شاء الله يقع. وهي تحية، خليني نوجه تحية للمؤسسة الأمنية في تونس، لانه قاعدين نلاحظوا العمل الجبار اللي قاعدين يقوموا به في الكشف عن مسالك التوزيع والبيع. نعم تحية ليهم، وإن شاء الله ربي يوفقهم في أنه بالفعل أنه ينظفوا هذه الساحة من هذه الآفة السامة، وربي ينجي أبنائنا زادة، خطر أعتقد أنه المأساة الآن دخلت إلى أبنائنا، إلى الأبنائنا تلامذة في المعاهد وفي الأعداديات. إن شاء الله نسأل الله السلامة والعافية هذه الظاهرة. طيب، هذا الكتاب خواطر مدمن متعافي أدعوكم إلى قراءته، لأنه صراحة هو كتاب طريف جدا، كتاب فيه صدق كبير، يعني صدق تجربة عاشها إنسان مع المخدرات، ولكن لله الحمد يعني بإصراره وبعزيمة يعني العائلة وبعزيمة يعني الإطار الطبي تخلص من هذه الآفة السامة نهائيا، وعاد يعني إلى الحياة وأهل نفسه من جديد وعاد كمواطن عادي فارح بالحياة ومبتهج بهذه الحياة. أنا سعيد جدا أخويا محمد البشير البكاري بهذا الكتاب، ونفسح لك المجال أن هذا الكتاب متوفر الآن موجود، قمت بتوزيعه، خلي تعم الفائدة، يعني ماذا بي أنك تكون موجود في العديد من المجالس والعديد من اللقاءات
1: يستنفع به معناها، فهمتني؟
0: نعم، أعطيني مثلا اللي مش يقرأها شنو مش فيه يستفيد منه، يلا باعتبارك أنت صاحب هذا الكتاب، يلا باش تشجعهم باش يقرأوا الكتاب.
1: برشا حاجات ممكن حتى برشا حاسيس يحسهم هو في حد ذاته ما هوش فاهمهم، وبرشا حاسيس يحس روحه اللي هو ما هوش باش يخرج منهم.
0: يعني انت مش تفسرهم له، تفسر له تقول له هاك الحاسيس هذيك راهي غلطه وراهي كذا وكذا، وراهو تنجم تخرج منه. اذا هو بصيص امل، يعني هي نافذه مفتوحه على الامل وعلى التعافي وعلى السلامه. شكرا لك، اولا هنيئا لك بهذه الحياه الجديده، وهنيئا لك بهذا الكتاب خواطر مدمن متعافي، وارجو شكرا، وارجو ان يا هذا الكتاب يعني يكون في متناول الجميع للاستفاده منه، على الاقل حتى على مستوى الاطلاع على حياه الادمان كيف كانت.
1: مش بالضروره معناها اللي عايش في عالم الادمان ياخذ الكتاب، حتى من معناها كم مطالعه تنجم تطالعه معناها تسيخ به.
0: واضح، شكرا لك سي محمد البشير البكاري، ارجو لك الصحه والعافيه، وان شاء الله نلتقي في موعد اذاعيه لاحقه. الى اللقاء، مع السلامه. شكرا، مع السلامه.

0: نواصل لمستمعينا الكرام حصة هذا المساء من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات ذات المنستير، وندخل مباشرة إلى الركن الجديد ويبقى الأثر. هذا الركن، تعريف بهذا الركن تقدمه لنا الأستاذة أميرة كرم، ثم بعد ذلك مباشرة إلى موضوع حصة اليوم ويبقى الأثر. أستاذة أميرة كرم، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات ذات المنستير.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحية ليك ولكافة الأصدقاء المستمعين لموجات إذاعة المنستير.
0: إذن ويبقى الأثر، يعني هو عبارة عن استعادة لسيرة ومسيرة بعض الذين يعني خلينا نقول خلدهم التاريخ لأعمالهم الطيبة، لأخلاقهم الحسنة، وأيضا لإنجازاتهم النافعة. وهي دعوة أن الإنسان يترك أثر في حياته. نعم تفضلي.
1: نعم صديقي، سعيدة جدا أولا بالمصافحة الإذاعية هذه في فقرة ويبقى الأثر. في المساحة الصغيرة نسبيا زمنيا باش نحاول نتقصاو الأثر، نقتربوا من سيرة إنسان ما على حاجة تتجاوز حيرته، إما فكرة ولا كتابة واكتشاف، أو ربما طريقة مختلفة في النظر والحضور في العالم. ولأنها المصافحة الأولى من البرمجة الشتوية، حبيت نحكي على شاعرة كان كل شيء في حياتها مصمم أنه يختبر سؤال ما الذي بقي وكيف بقي. امرأة كان يمكن للتاريخ أن يمحوها أكثر من مرة، لكن بقي اسمها أنا أخماتوفا.
0: هذه الشاعرة والناقدة الأدبية والمترجمة الروسية.
1: نعم، ولدت أنا أندريفنا غورينكو سنة 1889 قرب أوديسا، ونشأت بالقرب من سان بطرسبورغ، ذلك المكان الذي ارتبط بواحدة من أكثر طبقات الذاكرة الثقافية الروسية كثافة، ببوشكين، بالقصر الإمبراطوري. طبعا وقتها كانت روسيا تحت الحكم القيصري، لكنها في نفس الوقت كانت تشهد مخاض فكري وأدبي وفني وحتى سياسي. في السياق هذايا بدأت أخماتوفا شاعرة تكتب عن الحب، عن العلاقات الإنسانية، على المرأة، على الانتظار، على الفراق. يعني نصيبها في فترة شبابها الأولى كانت تتسم بشيء من الغنائية والذاتية. كانت تقرأ شعرها في الصالونات والمقاهي الأدبية وتلتقي الشعراء والفنانين، وكان لها حضور شخصي جعلها وهي في العشرينات من عمرها جزءا من المشهد الثقافي البارز في المدينة. أي أنها لم تبدأ حياتها شاعرة مطاردة، بدأتها من قلب الحياة الثقافية وبدعم منها. لكن روسيا اللي كانت تعيش فيها بدأتها حروب، القمع، الاعتقالات، والشاعرة اللي كانت تكتب على الحب لقات روحها في مواجهة سؤال آخر، كيفاش يكتب الإنسان وقت اللي الكلام نفسه يولي خطر. تقول أنا في ديوان لا أحد ينصت للأغنيات، أنا في الإجمال ولدت في الوقت المناسب، ذلك هو العصر الوحيد المبارك، غير أن الرب العظيم لم يدع روحي المسكينة تعيش دون خديعة على هذه الأرض، ولهذا بيتي مظلم، ولهذا كل أصحابي مثل طيور حزينة تنهض في المساء وتغني للحب، الحب الذي لم يوجد مطلقا على الأرض. سنة 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى، وفجأة بدأت أوروبا التي عرفها ذلك الجيل تتشقق، وفي روسيا أيضا أخذت الحياة الثقافية تفقد شيء من الحيوية متاحة. دخلت الحرب إلى الشعر وتخلى التاريخ إلى التجربة الشخصية. ثم جاءت سنة 1917 الثورة وسقوط النظام الإمبراطوري والثورة البولشوفية، وبعدها الحرب الأهلية والعنف والهجرة الجماعية واختفاء عالم كامل كان آخذا في الانهيار. غادر عدد كبير من المثقفين والكتاب روسيا، أما أنا أخماتوفا فبقيت، اختارت أن تعيش داخل التاريخ الذي كان يتشكل لا خارجه. وفي سنة 1921 أعدم نيكولاي غوميليوف
0: زوجها،
1: ولم يكن
0: هو زوجها الأول أيضا،
1: ولم يكن زوجها السابق فقط. كمل لسعد.
0: ايضا تم اعتقال ابنها الوحيد يعني ليف جميلوف. نعم. وتم الزج به في السجن سنة 1921. نعم. نعم. وأصدرت وقتها عنوان ديوان عنوانه مرثاة يعني، وكان فيه نوع من الحذف والتحسف السياسي آنذاك، فما العديد من التطورات السياسية التي كانت جارية فجعلتها من الشعراء المحظورين يعني. وهناك العديد من المراجع تقول أن السلطات يعني أمرت بعدم نشر أشعارها وأعمالها الأدبية. نعم. فيما بين سنوات 1923-1934. نعم.
1: نحب نذكر اللي غوميليوف كان جزء أساسي من تكوينها الأدبي. صحيح. وحياتها المبكرة، ثم بدأت سنوات أكثر قسوة، سنوات الصمت. وقت اللي توقفت أخماتوفا عن الكتابة. لكنها وتوقفت عن النشر مش عن الكتابة بلتو، لكنها لأنها فقدت تقريبا إمكانية نشر شعرها بحرية، كانت تترجم وتعمل في البحث الأدبي وتدرس بوشكين وتعيش في ظروف مادية صعبة، لكن شيئا مهما مهما ولا كان يحدث في الخلفية. القصائد موجودة حتى عندما لا توجد الكتب.
0: نعم.
1: ثم جاء التالين ومعه سنوات الاعتقال والرعب كما قلت لابنها ليف اللي كان واحد من اللي تعرضوا للاعتقال. وفي تلك السنوات تعرفت أخماتوفا على الوقوف في طوابير السجون مع نساء ينتظرن أخبار أبنائهن وأزواجهن.
0: نعم.
1: يحملن آلاما وأكياسا صغيرة إلى المعتقلين، فقالت: أنا لم أكن وحدي، كنت مع بلدي كله الذي كان يقف في أرتال طويلة جدا أمام السجون. في تلك الطوابير صديقي لسعد التقت أخماتوفا بجمهور شعري من نوع خاص، حيث كانت تلقي عليهم على من وثقت فيهم الشعر فيتناقلونه في أوراق صغيرة من بيناتهم ويحفظون، ثم يتلفون تلك الأوراق كي لا تبقى وسيلة إدانتهم. كل ما تبقى هو القصيدة، قصيدة محفورة في الذاكرة. وهكذا تبقى القصيدة حية والذاكرة تصبح كتابا. لكن ما كانت حياة أخماتوفا سلسلة متصلة من المواقف البطولية فقط، خطر هذه اللي دجا جعلها أكثر إشارة.
0: خطر
1: سنة 1940 اعتقل ابنها ليف من جديد، وفي محاولة للتأثير في مصيره كتبت أخماتوفا قصائد تمدح ستالين والنظام، لكن لم تنجح المحاولة وأعدم ابنها.
0: قصائد تحت عنوان المجد للسلام يعني، كانت خطوة أردتها أن تكون خطوة تصالحية مع السلطات السياسية آنذاك.
1: نعم. من أجل ابنها.
0: للتوسط. نعم. يعني للتوسط لمصلحة ابنها الذي عاد مجددا إلى المعتقل. نعم.
1: وتألمت مرتين لهنا، مرة على فقدها وأخرى على تخليها عن مبادئها، مما جعلها من بعد باش نحب نشير أنه هي استبعدت تلك القصائد بالأعمال متاحة.
0: نعم صحيح.
1: نعم تفضل.
0: شكرا. الأكيد الشاعرة الروسية لم تتحصل على العديد من الجوائز والأوسمة فقط يعني سنة 64 و900 ألف تحصلت على.
1: نعم.
0: منحت جائزة الشعر.
1: نعم.
0: جائزة الشعر والأدب في إيطاليا يعني هي
1: تورمينا للشعر في إيطاليا.
0: وأيضا
1: في 1965 جامعة أكسفورد منحتها درجة الدكتوراه الفخرية.
0: نعم.
1: لكن صديقي لهنا المفارقة بقيت ما تنشرش الديوان مساحة رساء كان بعد 20 سنة من توفيت.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: هي توفيت سنة 1966 وهما نشروه سنة في روسيا 1989.
0: توفيت في ضواحي العاصمة الروسية في موسكو تحديدا ودفنت هناك. نعم. نذكر ببعض عناوين مجموعاتها الشعرية، عندها مجموعة شعرية بعنوان أمسية، أيضا في كتاب بعنوان المسبحة، هناك ديوان أيضا. نعم. القطيع الأبيض، ثم مرثات. يعني صراحة أنا أخماتوفا شاعرة تستحق أن يعود إليها الشعراء وأن ينهلوا من هذه التجربة الشعرية العديد من الأفكار والعديد.
1: نعم.
0: من المعاني
1: لأنها ذاكرة حية وأصبحت ذاكرة حية في روسيا.
0: نعم.
1: ودجا هي معناها فما الشعراء الشبان عاونتهم برشا وبتلقاو برشا في الكوخ بتاعها اللي هدوه لها ولا الإقامة بتاعها اللي سكنت فيها في آخر أيام تحييتها. وقت ظهروا شعراء جدد كانت تحمل في ذاكرتها جزء من القرن اللي سبقهم، ونتذكر ما بيناتهم جوزيف بروتسكي اللي أصبح لاحقا أحد كبار شعراء القرن العشرين. نحب نقول وهنا نعود ولا نرجع للسؤال اللي بدينا به، ما الذي يبقى؟ لو كان الأثر مرتبطا فقط بعدد الكتب المنشورة فإن سنوات الصمت كانت كافية لمحو جزء كبير من حضورها. ولو كان التاريخ دائما ينجح في الاحتفاظ بالأقوى لكان من الطبيعي أن تنتصر آلة ضخمة تمتلك الدولة سجون الرقابة الخوف على امرأة تحمل قلما. لكن ما حدث يا صديقي هو أن الهشاشة انتصرت. نعم الهشاشة انتصرت.
0: ونذكر أن الشاعرة أنا أخمتوفا يعني الجائزة الحقيقية أعتقد اللي تحصلت عليها جاءت مع بداية عهد البروسترويكا يعني في الاتحاد السوفيتي خلال ثمانينيات القرن العشرين. يعني الدولة أنذاك والسلطة السياسية سمحت بتباع إنتاجها أو سمح بطباعة إنتاجها الأدبي والفكري وأعمالها أيضا في مجال النقد والأدب. صدرت جميع أعمالها الشعرية أيضا الأعمال الكاملة. أيضا تحولت إلى بطلة هناك العديد من الأفلام السينمائية والأعمال المسرحية حول هذه الشاعرة أنا أخمتوفا. وأيضا هناك العديد من الرسومات والبورتري يعني كانت لي الشاعرة أخمتوفا. شكرا جزيلا. تحية لك أميرة كرم على هذا الأثر يعني هذه الأثار صراحة الخالدة لشاعرة آمنت بالقصيدة وآمنت بالإبداع رغم كل يعني لاحظوا أنه تعرضت يعني العظماء دائما يتعرضون يعني إلى أو يمرون بمراحل مريرة من الإخفاق والفشل ولكن العزيمة الكبيرة والشعور الداخلي بأنهم سيصلوا قريبا إلى الغاية هي التي تدفعهم دفعا إلى القمة. لذلك أعتقد أن مسيرة أنا أخمتوفا تستحق أن نقف عندها قليلا ولو بالتذكير بهذا الأثر ويبقى دائما الأثر راسخا. شكرا لك أستاذة أميرة كرم. تحياتنا إلى اللقاء الأسبوع القادم. ظهر لي من روسيا الأسبوع القادم سنذهب إلى تركيا إلى ناظم حكمة وتجربة أخرى وأثر آخر أعتقد سيلاقي استحسان الجميع. شكرا لك سهرة طيبة إلى اللقاء. مع السلامة.
1: صديقي سهرة طيبة إلى اللقاء.
0: نعود في الجزء الثاني مع فقرة حبر الأيام واليوم قراءة في مقال الرحلة لابن ماجد. ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه الركن الأخير هو عزف وحرف. اليوم سنستحضر ونستعيد قصة كتابة أغنية الأولى في الغرام لكوكب الشرق أم كلثوم. كل هذا في الجزء الثاني.

0: يهدأ ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
1: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.

0: نواصل المستمعين الكرام بكم ومعكم حصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى. إذن مرحبا أهلا وسهلا بالجديد، ونمر مباشرة إلى ركن حبر الأيام. في هذا الركن قراءة في مقال الرحلة لابن ماجد الذي أو الملقب بأسد البحر. أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي. مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد.
1: مساء الخير أخي لسعد، مرحبا بك وبمستمعي إذاعة المنسير.
0: إذن اليوم مع أشهر ملاح وجغرافي عربي مسلم في القرن 15 ميلادي، كان له دور محوري كبير في تطوير علوم البحر والملاحة خاصة في المحيط الهندي، ونعني بذلك أحمد بن ماجد السعدي الذي لقب مثل ما ذكرت بأسد البحر.
1: بالطبع، بداية ربما نشير إلى أن العرب لهم باع في علم البحار، حيث نجد أن مثلا ابن حوقل ألف كتاب سورة الأرض وهو على غاية من الأهمية في القرن العاشر ميلادي، وأيضا العالم الجليل المعروف أبو الريحان البيروني المتوفى سنة 1048 ميلاد يعني في القرن 11، ألف كتاب الآثار الباقية من القرون الخالية الذي نجد فيه بعض المعلومات عن علوم البحار وغيرها. ويأتي دور الرحالة أحمد بن ماجد الذي هو عماني النشأة، ومنذ صغره تربى في عائلة يعني عرفت بإيجادها الملاحة، عن أب وجد ملاحين، وهذا ربما هذه الطفولة أفرزت فيما بعد طفلا مولعا بهذا، شغوفا بالبحار وبالسفن، حيث أنه قاد أول سفينة وهو لم يبلغ 20 سنة يعني في من عمره. ربما نلاحظ أن هناك اهتمام بهذه الشخصية، حيث أن البرتغاليين مثلا خلدوا ذكراه يعني بإقامة نصب تذكاري له، واليونسكو يعني وضعته في قائمة الشخصيات المؤثرة في العالم، فأكيد أن لهذه الشخصية يعني إضافة في الحضارة الإنسانية،
0: وخاصة وخاصة قلنا مثل ما ذكرنا في مجال تطوير علوم البحار والملاحة.
1: هو في الواقع ابن ماجد كان ربما نقطة قوته تكمن في الخرائط، حتى أنه يعني يقال، وفي ذلك يعني ربما اختلاف بين المؤرخين، أنه هو الذي اصطحبه الرحالة
0: فاسكو دي مايا، هكذا
1: فاسكو دي جاما،
0: الملاح البرتغالي، أرشده في رحلته الشهيرة عام 1497 ميلادي تحديدا لعبور المحيط الهندي والوصول إلى الهند مباشرة.
1: نعم، تلك الفترة يعني فترة القرن 15 ميلادي، النصف الثاني من القرن 15 ميلادي، هي فترة يعني الغزوات البحرية والتحكم في البحار، سواء من طرف البرتغاليين أو الإسبان أو أو الإنجليز يعني. فهذا في تلك الفترة يقال أنه اصطحب الرحالة ابن ماجد ومكنه من تلك الخرائط التي سمحت له بالوصول إلى الهند، وكان ربما كان تلك الرحلة البرتغالية هي الأولى من نوعها التي تصل إلى الهند عبر البحر. الرحالة ابن ماجد لم يكتفي ربما بالمسائل التطبيقية في علم البحار، وإنما كانت له يعني مؤلفات عديدة، يقال أنها يعني زهاء 50 مؤلفا أغلبها على شكل أراجيز، لأن التقليد الذي كان سائدا قبل هو الأرجوزة. الأرجوزة هو يعني شعر، ولكن يضمن كل المفاهيم وكل القواعد أو كل الأسماء الآلات أو غيرها في شكل شعر ليسهل حفظها، هذا هو الهدف منه. يعني الكتاب ربما يحتاج، لكن الأرجوزة يسهل حفظها وتداولها بين الناس. لكن من أهم يعني كتبه النثرية هو كتاب الفوائد في أصول علم البحار والقواعد، هذا يعني كتاب مهم، والبقية حوالي 4600 بيت بالنسبة للأراجيز إذا جمعنا مجموعة هذه الأراجيز. ففي هذا المقال، المقال هو للدكتور جاسم الجزاع، صدر سنة 2024 في موقع مدونة العرب، يقول فيه أن يعني الرحالة بن ماجد هو صديقه أو الذي اصطحبه فاسكو دي جاما، ويشير إلى بعض الإشكالات التي ربما هناك بعض المؤرخين الآن يقولون لا، وإنما هو شخص آخر من الهند الذي اصطحب فاسكو دي جاما. هذا ربما تفصيل تاريخي لا يهمنا، لكن نحن دائما نقول إن قراءتنا للتاريخ هو من أجل فهم الواقع واستشراف المستقبل، هذا الأهم، خاصة بالنسبة للأجيال. والأجيال اليوم كما تعلم اليوم هو ربما العودة المدرسية، هكذا العودة المدرسية، ولدينا حوالي، أنا عملت بعض الحسابات، يعني عندنا 2,666,000 بين تلاميذ وطلبة يدرسون، بالتالي حوالي 5% من المجتمع التونسي يدرس الآن، وهذه 5% هو في علاقة مباشرة مع بقية 95% سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو صحيا أو غير ذلك. مهم جدا أن هذه الأجيال تفهم الماضي لكي تقرأ الماضي لكي تفهم الحاضر. إشارة أخيرة ربما فيما يخص أعمال أحمد بن ماجد، يعني الروس هنالك مستشرق روسي اهتم بمنجزات أحمد بن ماجد وتيودور تشوموفسكي، واقتنى بعض المخطوطات العائدة إلى أحمد بن ماجد، وبفضل هذه المخطوطات صنف كتابا أطلق عليه عنوان 3 أزهار في معرفة البحار لأحمد بن ماجد ملاح فاسكو دي جاما. في هذا الكتاب أو الذي يعني أنجزه تشوموفسكي نجد مثلا أن ابن ماجد يتحدث عن مثلا أبسط الأشياء، يعني حتى أنه يقول ما هي الأشياء التي يحتاجها البحار في رحلته، فيقول بداية لابد من خريطة للطريق،
0: البوصلة البحرية،
1: طورها أحمد ابن ماجد،
0: كانت تسمى بيت الإبرة، بيت الإبرة
1: أي، وسماها الحقة، الحقة يعني كيما حقة بلهجتنا الدارجة، حقة. فطورها وأضاف إليها يعني بعض الأشياء. كذلك يحث على الآلات التي تحدد ارتفاع النجوم، وحجر يستخدم في الصيد، وآلة لقياس عمق الماء، وفانوس لإعطاء الإشارات، يعني حتى هذه الدقائق الأمور يعطيها حتى في مخطوطاتي.
0: لأن أستاذ فؤاد في هذا الصدد يعني الملاحة كانت مجرد خبرة تقليدية، يعني كان يقع الاعتماد على خبرة تقليدية وقراءات تقليدية كلاسيكية، لكنه تحول مع ابن ماجد، الملاحة تحولت إلى علم، هذا العلم منظم ويعتمد على التجربة ويعتمد على قراءة النجوم وأيضا على الرياح ويعتمد على البوصلة البحرية في رسم الدوائر الفلكية والأخنان البحرية.
1: أحسن، خاصة وأنه الشخص الذي كتب هذا العلم هو كان موسوعيا، لأنه كان ضالعا في الرياضيات وفي الفلك وفي علم الأنواء. العلم الأنواء في زمنهم هو كل ما يتعلق بالطقس وأحوال
0: الأمطار،
1: فبالتالي حينما يكتبه حبرا على ورق تكون أولا يخلد وينقل إلى الأجيال القادمة، وكما ذكرت عادة ما يكون هنالك مقاربة علمية في كتابه، وهذا مهم جدا.
0: واضح، شكرا لك دكتور فؤاد النفطي، تحية لك. إذن كان مقال اليوم عن الرحالة ابن ماجد، أحمد بن ماجد السعدي، إن شاء الله تكون الفائدة قد عمت في هذا المجال، ونبقى في مجال البحر والبحار ووديع الصافي، عندك بحرية.

0: وجمال الكلمة، جمال الأدب وجمال الحرف. والأكيد أنه عندما يلتقي العزف الجميل بالحرف الجميل تكون تجربة وجدانية متكاملة. أكثر التفاصيل في هذا الركن عزف وحرف مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. مساء الخير.
1: مساء الخير سيلفعد.
0: إذن من أصل الحكاية إلى عزف، إلى عزف وحرف، يعني العزف والحرف. اليوم في موضوع أغنية الأولى في الغرام، هذه الأغنية هي تعبر عن قصة إنسانية فيها الكثير من مشاعر الحب والفقدان بأسلوب فني. ما هي قصة هذه الرائعة التي غنتها أم كلثوم في حفل سنة 1944، وهذه الأغنية الصعبة؟ الصعبة أولا في بداياتها، في اللحظة الأولى التي جمعت بين بيرم التونسي وزكريا أحمد.
1: نعم، هي كما قلت من أصل الحكاية إلى أصل السحر، سحر الموسيقى وسحر الحرف.
0: نعم.
1: الأولى في الغرام هي واحدة من الروائع الطربية العاطفية الخالدة التي جمعت بين محمود بيرم التونسي كما ذكرت لسعد والشيخ الملحنين زكريا أحمد.
0: نعم.
1: أغنية ولدت في ظروف صعبة مؤلمة مدمرة في حياة زكريا أحمد الذي استسلم لحزن دفين في منزله بعد وفاة وحيدة.
0: نعم.
1: فاجعة لم يحتملها الأب الملتاع، لازم الصمت والانزواء بعيدا عن الأنظار يشتر حزنه واجما.
0: نعم.
1: كل حرف، كل أغنية، كل كلمة تحمل بين طيتها مشاعر خاصة.
0: نعم.
1: وحكايات شخصية.
0: نعم.
1: تلقي بظلالها على الكلمات واللحن، وهو ما ينطبق على أغنية الأولى في الغرام التي غنتها الأولى، نعم عفوا، في الغرام التي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم.
0: قصة هذه الأغنية هي قصة مأساوية، يعني فاجعة الموت.
1: نعم.
0: محمد ابن الملحن الشيخ زكريا أحمد توفي، فدخل زكريا أحمد في صدمة من شدة الحزن والذهول. أم كلثوم هي التي أخذت، هي التي طلبت من بيرم التونسي أن يذهب إلى الشيخ زكريا لمواساته.
1: نعم، وعندما زاره حاول الأخير أيضا تخفيف وطأة الحزن، وطأة الصدمة بكلمات أثرت في زكريا بعمق.
0: نعم.
1: حطيت على القلب إيدي وأنا بودع وحيدي.
0: نعم.
1: وهذه العبارة كانت الشرارة التي أخرجت زكريا من صمته وأطلقت العنان لدموعه وألحانه.
0: نعم.
1: يبدأ في تلحين أغنية تعبر عن حزنه العميق.
0: نعم.
1: وأم كلثوم كانت على دراية بالعلاقة الوطيدة بين زكريا أحمد وبيرم التونسي، فأصرت على دعوة الأخير لزيارة صديقه المظلوم.
0: نعم.
1: فلعلمها بقدرتي على مداواة جراحه بالكلمة وبالفعل.
0: نعم.
1: تحولت زيارة بيرم إلى لحظة فارقة في حياة زكريا، إذ أهداه كلمات هذه الأغنية التي أصبحت متنفسا لعواطفه ومشاعره المكبوتة.
0: نعم.
1: وتميزت هذه الأغنية بكونها يعني المكساج الغنائي يبدأ بمذهب ولا يعود إليه، وهي صيغة فنية قلما تم استخدامها في هذا الوقت.
0: عبارة عن مونولوج، أعتقد تقصدين المونولوج.
1: نعم. مونولوج. نعم. أي. وتولت أم كلثوم قيادة الأغنية بصوتها القوي.
0: نعم.
1: وصوت أم كلثوم غني عن التعريف والمليء بالشجن، وأضفت عليها طربا وارتجالات جعلت منها إحدى روائع زكريا أحمد التي تعكس إحساسه العميق.
0: نعم.
1: إذن هي لم تكن مجرد أغنية، بل هي قصة إنسانية كما ذكرت في أول الحصة، تنقل مشاعر الحب والفقدان بأسلوب فني راق.
0: نعم.
1: جعلها خالدة في ذاكرة الجمهور العربي، وبين كلمات بيرم التونسي ولحن زكريا أحمد وأداء أم كلثوم.
0: نعم.
1: ولدت الأغنية من رحم الحزن لتبقى رمزا للعاطفة الصادقة والشجن العميق.
0: جميل. إذن العزف كان لزكريا أحمد والحرف كان لبيرم
1: نعم.
0: التونسي.
1: التونسي
0: والغناء. ولكن بينهما فاجعة الموت.
1: نعم.
0: أعتقد أنه الحزن يمكن أن يكون سبب أو أن يكون دافع وحافز يعني
1: للإبداع.
0: لصناعة الإبداع سواء كان في شكل أغنية أو قصيدة أو رسم.

0: رسم أو كتاب أو رواية وما إلى ذلك. نعم
1: نعم. أي إبداع قد ينبع من شرارة حزن، شرارة سعادة، شرارة صدمة، هذا هو الإبداع، هو يخرج ما هو مكبوت في ذواتنا.
0: نعم نعم واضح. شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل. إذن كانت هذه المساحة الإبداعية عزف وحرف هي منصة ثقافية فنية نهدف من خلالها إلى أن ندمج الفنون السمعية والبصرية فيما بينها، بين سحر العزف وسحر الحرف. شكرا جزيلا أستاذة مروة بن عبد الجليل، إلى اللقاء الأسبوع القادم نلتقي. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج الضفة الأخرى. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. أجمل تحيات فريق الضفة الأخرى، لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية وتنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيد. أترككم مع الأولى في الغرام وأنا مطمئن عليكم. سارة طيبة، في أمان الله.

بالامتثال والصبر أمروني وأجيب.

安危呢？

0: ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
1: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
1: سلاما أبديا مولاي العاشق.
0: إلى أين ستأخذينني سيدتي الوردة؟
1: إلى البحر مولاي العاشق.
2: إيقاع الوردة.
3: حديث الوردة.
0: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
1: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
0: ما أوحدك أيها البحر في عزلتك المفجعة؟
1: هل أنت جاهز للرحيل يا حبيبي؟
0: قالتها والبحر يبلل ساقيها ويبلل قلبي، وأضافت متوسلة:
1: أرجوك أرجوك حبيبي، أريد أن ننزل إلى البحر.
0: لننزل إلى البحر، فهو أفضل من هذه الأرض الفاسدة.
1: البحر والمطر شيء لا يوجد إلا في القلب والشعر.
0: عندما وصلنا إلى حافة الشاطئ، أرادت أن تتمدد على ركبتي. شعرت بألم في ظهرها.
1: أريد أن أتوسد ركبتك، ظهري يؤلمني.
0: انتظري لحظة. وركضت باتجاه السيارة، سحبت الفوطة الزرقاء بلون الموج المتكسر على الشاطئ المهجور.
1: رائحة البحر تنفذ إلى الأنف بلا استئذان.
0: مددت الفوطة على الأرض، ثم تركت جسدها المتعب يتهالك وهي تضع رأسها على ركبتي، بينما مست أصابع رجليها الموجات الصغيرة القادمة من بعيد. وضعت يديها على وجهها. دعيني أتأمل عينيك الصافيتين اللتين ازدادت زرقتهما خضرة، إنهما رائعتان بلونهما المتميز العائم في جسد خمري مسكر.
1: ما لك صامت؟ ألا ترى النوارس تغادر الفضاءات العليا وتحاول أن تقترب أكثر من مشهد السفن المتروكة على الشاطئ؟ ما لك صامت؟
0: ماذا تريدينني أن أقول يا حياتي؟ إنني محزون مثلك حتى القلب.

0: إيقاع الوردة.
1: عطر الوردة.
2: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
3: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
4: على باب قرطاج أوقفني البحر في موجة تفلة تعجن الرمل بالضوء بيتا لأقمارها الحجرية. كنت أرى تفلة الماء آخذة في افتتاح المكان لقلبي، وقلبي يراها تتأتي أغنية ويراها تسيل على ساعدي مثل ماء الغدير.
2: وكانت تجيء صباحا إلى غرف الروح، تقلبها غرفة غرفة وسريرا سرير، تفتش عن قلبها تحت قنطرة الموج، تستل من صدرها قمرين صغيرين تلقيهما في المسافة بيني وبين الطريق. وكنت أراها تفتش عن صوتها لتغني، فتلقاه مختبئا في البكاء وتبكي كما لو تغني.

وقلت انتظر أيها القلب، لي زهرة سوف نعزف من أجلها ونغني لها معها كل ما لم تقله لنا قبلها الأغنيات. ويا زهرة الماء، يا قلب قرطاج، يا دمعة الضوء في خدها، يا أميرتنا الغجرية، يا قلب قرطاج.

0: وعاد إلى عرشه البحر لما رآها، وقد كنت في شاطئ البحر إذ لمسته يداها، فمال وقبل أقدامنا بحجارته اللازوردية الخضر، قبلنا بالهواء المعبأ بالعنبر القيرواني، قبل صمت أصابعنا برنين خواتيمه، كنت في الرمل إذ لمسته يداها فغنى، وكنت وكانت وكنا.
1: فهل كان حلما وقوفي على باب قرطاجة أحمل زهرة إفريقيا وأرقصها مثل عصفورة؟ ليس حلما، وإن كان أسرع من ومضة السيف في باب قرطاجة. قالت:
0: أحبك.
1: وقالت:
0: أنا أمك الآن حتى تعود إلى صدر أمك.
1: وقالت:
0: تعال أريدك يا سيدي وأجيئك يا أجمل الشعراء.
1: وقالت:
0: ستحملني في رؤاك.
1: وقالت:
0: تراني إذا ما عطشت على باب كأسك.
1: وقالت:
0: لقد قلت لي إنك الآن ترسم بحرا لنا لم تكن فيه يوما، وقلت سترسمني نخلة في يد العاصفة.
1: وقالت:
0: لماذا أحبك؟
1: وقالت:
0: أما كان حلما؟
1: وقد كان حلما غناؤك يا بنت، لكنه مر كالسيف في عنقي ورماني إلى الماء مستيقظا كالحصان. وفي لحظة مر نهر من الحزن يحزم نهرا من الشوق، في لحظة صار يحزمني ويسافر بي حاملا في دمي قمر الذكريات، وفي لحظة كنت أدفع قلبي إلى صدرها أترك الروح في يدها وتعود إلى أهلها جثتي.
2: إني أتنفس تحت الماء، إني أغرق أغرق أغرق أغرق أغرق.

0: فنظر إليها وقال:
1: إن هذه لمن القلب والعين بمكان، وإن أنا لهوت عنها بمهجتي فيما أطلبه ظلمتها، وإن لهوت بها عما أطلبه ظلمت مهجتي، فلا حاجة لي بها الآن.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. ضحكات الوردة.
2: اضحكي أيتها الوردة وأضيئي الآتي.
0: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي. هاج البحر فتعالت الأمواج واضطرب سير الباخرة، فأسرعت سيدة وتشبثت بها لكي لا تسقط، فرآها أحد البحارة فقال لها:
3: لا تقفي بجوار الحاجز يا سيدتي، فقد تحملك إحدى الأمواج وتلقيك في البحر.
0: فاقترب أحد الرجال وقال للبحار:
3: أرجوك لا تتدخل بما لا يعنيك، إنها زوجتي وليست زوجتك.

0: إيقاع أو كلمات.
1: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
0: وهل للوردة خطو أو رقصات؟
1: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
2: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
3: بلاش العتاب. إذاعة المنستير.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلق

إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.

قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط

وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأعراف.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

دعاء الكروان. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم في هذا الصباح يسر أمورنا، واشرح صدورنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وافتح لنا أبواب الرزق والسعادة والأمل. اللهم اقضي حوائج

لنا واشف مرضانا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ويسر أمورنا وبارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا ولوالدينا. اللهم اجعلنا ممن تواضع لك فرفعته وأقبل تائبا فقبلته وتقرب لك فقربته وذل لهيبتك فأحببته وسألك سؤاله فأعطيته وشكى لك همه ففرجته وسترت ذنبه وغفرته. اللهم اجعل هذه الأيام تمر ولا تضر. اللهم أبعد عنا شر الأمراض والأوبئة. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، طامعين برضاك. اللهم إنا نسألك أياما مبشرة وهموما راحلة وقلوبا مطمئنة. اللهم اجعل أيدينا لا تمتد إلا إليك، واجعل قلوبنا لا تتوكل إلا عليك، وارزقنا حسن الأدب إذا وقفنا بين يديك. اللهم اجعلنا في هذا الصباح ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم. اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه بنور التقوى. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن دعاك فأجبته.

دعاء الكروان فسحة إيمانية مع الأدعية والأحاديث النبوية والآيات القرآنية. كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة في الصبر، فتحمل فيها ألم اليتم وصبر، وألم الفقر فصبر، وألم التكذيب والاستهزاء والتعذيب فهو الكريم صاحب الحق فصبر، وألم فقد الزوجة والولد والأقارب والأحباب فصبر، وألم الهجرة عن الوطن فصبر، ولذة الغنى فصبر ولم يتكبر أو يغتر. وقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى قريش الذين تفننوا في أذيتهم، ومن هذه المواقف استهزاء أبي جهل. عداوة أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم للإسلام بدأت منذ اللحظة الأولى لإعلان الدعوة، وامتدت حتى وفاته، سلك فيها شتى الوسائل وكل ما يستطيع، فكان يعذب ضعاف المسلمين ويسد من يلين للإسلام من الكبراء، حتى قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فرعون هذه الأمة. ونال النبي صلى الله عليه وسلم من إيذائه واستهزائه ما نال. ومن تلك الحوادث أن أبا جهل كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الطرقات مرة، فأخذ أبو جهل يحرك أنفه وفمه سخرية، فاطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه أن يبقى على هذه الهيئة، فظل كذلك حتى مات. كما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأذى المشركين له في الكعبة. وأبرز هذه المواقف أنه عندما كان صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، وبينما كان ساجدا جاءه عقبة بن معيط فأمسك بثوب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يخنقه به بشدة، واستمر على ذلك حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فدفع عقبة وهو يتلو قول الله تعالى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ موقف آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صحن الكعبة، فجاء بأحشاء ناقة ذبحت قريبا، فطلب أبو جهل أن تلقى عليه صلى الله عليه وسلم، فقام أحد الجالسين وفعل ذلك، فأخذ الجالسون من الكفار بالضحك والاستهزاء، ولم يجرؤ أحد أن يزيل الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأزالته وهي تبكي. بعد أن انتشر الإسلام بين أهل مكة، حاولت كل قبيلة أن تثني من أسلم من أبنائها عن دينه بالتعذيب الشديد. ومن تلك القصص تعذيب عثمان بن عفان من عمه الحكم ابن أبي العاص، حيث كان يربطه بشدة ويقول له: سأتركك على هذه الحالة حتى تعود عن دينك. ولكن عثمان يصبر ثابتا على دينه، واستمر الحكم يفعل ذلك حتى يأس من عودة عثمان إلى الكفر فترك تعذيبه. كذلك تعذيب آل ياسر، فقد كانوا من أشد من وقع عليهم العذاب، حيث كان المشركون وعلى رأسهم أبو جهل يخرجونهم في شدة الحر يعذبونهم، فلم يتحمل ياسر المسن العذاب فاستشهد، وطعن أبو جهل لعنه الله سمية فاستشهدت هي الأخرى، وما زالوا يعذبون عمارا حتى ذكر آلهتهم بخير، ولكن قلبه عامر بالإيمان.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: محمد
3: محمد
2: في عيونهم
3: في عيونهم.

0: محمد
1: في عيونهم
0: في عيونهم.
1: المادة العلمية
0: يامن الحجة والدكتور راغب السرجاني.
1: تقديم
0: عبد العزيز السيد.
1: إعداد
0: محمد حجازي.
1: أداء
0: محمد العمري،
1: جابر صالح
0: وهدى المالكي.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
3: السنوات التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة قبل هجرته إلى المدينة المنورة كانت صعبة للغاية، فقد واجه مع أتباعه حديثي العهد بالإسلام صنوفا من التنكيل والترهيب وصلت إلى إيذائه شخصيا، وهو الشريف الكريم ابن الكرام، والأمر الذي استوقف المستشرقين في هذه المرحلة هو لماذا تحمل النبي هذا الأذى في سبيل رسالته. وهنا نجد الرد من المستشرق الفرنسي كلود كاهن، نائب رئيس الجمعية الآسيوية الذي ولد في عام 1909 وتخرج من قسم اللغات الشرقية بجامعة السوربون، ومحاضرا للغات الشرقية بباريس، وأستاذا لتاريخ الإسلام في جامعة ستراسبورغ، وله عدد كبير من المؤلفات والدراسات في الدوريات والمجلات العلمية الشهيرة، وحقق العديد من النصوص التاريخية، كما أنجز عددا من المؤلفات عن الحروب الصليبية، وله كتاب يعتبر مرجعا وهو تاريخ العرب والشعوب الإسلامية في صفحاته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
4: اصطبغت شخصية محمد بصبغة تاريخية قد لا تجدها عند أي مؤسس آخر من مؤسسي الديانات الكبرى. وجب علينا أن نلقى محمدا بعواطف الإجلال والاحترام لما تحلى به من سمو الإلهام ومن قدرة على تذليل العقبات الإنسانية عامة والتغلب على مصاعبه الشخصية خاصة.
2: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب.
3: قسوة لم يقابلها النبي إلا بالرحمة، تسفيه وتنكيل من جانب المشركين، ومزيد من الحرص على هدايتهم من قبل البشير النذير. أرسل إليه رب العزة ملك الجبال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. هذه الحكمة كانت موضع بحث من قبل المستشرقين الذين بالمنطق الإنساني توقعوا أن يكون رد فعل النبي عنيفا يوم فتح مكة، ككل الملوك الذين ينتصرون في معركة قاضية على قوم دارت بينهم معارك عنيفة. ويقول واشنطن إيرفينغ المستشرق الأمريكي الذي اهتم بتاريخ المسلمين في الأندلس وكتب في عام 1859 كتاب فتح غرناطة عند تعرضه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه سيرة النبي العربي، والذي في ختامه نظم قواعد الإسلام ومصادرها في التشريع. أعجب في أحد فصول الكتاب بموقف النبي في يوم فتح مكة قائلا:
5: كان محمد خاتم النبيين وأعظم الرسل الذين بعثهم الله ليدعو الناس إلى عبادة الله، وكانت تصرفات محمد في مكة تدل على أنه نبي مرسل لا على أنه قائد مظفر، فقد أبدى رحمة وشفقة على مواطنيه برغم أنه أصبح في مركز قوي، ولكنه توج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو برغم انتصارات محمد العسكرية. لم تثر هذه الانتصارات كبرياءه أو غروره، فقد كان يحارب من أجل الإسلام لا من أجل مصلحة شخصية. حتى في أوج مجده حافظ الرسول على بساطته وتواضعه.
2: بذاك يشهد الخلق من عجم ومن عربي.
3: هذه الأخلاق الكريمة التي تحلى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم إبان فتحه لمكة المكرمة واستوقفت المستشرقين هي التي بني عليها مجتمع المدينة، الذي يعتبر في نظر عدد من علماء الاجتماع أقرب ما يكون إلى المدينة الفاضلة، فقائدها يتحلى بخلق كريم وصفات قيادة لم تكن لغيره، وسار عليها بالاتباع أصحابه رضوان الله عليهم. كما أرسى النبي صلى الله عليه وسلم القواعد التي تحقق السلم الاجتماعي، وهو أهم الأمنيات التي تسعى خلفها المجتمعات. والمفكر الفرنسي الراحل والمعروف في العالم العربي والإسلامي روجيه جارودي، والذي أسلم وعرف باسم رجاء جارودي، أحد كبار زعماء الحزب الشيوعي سابقاً، ومن مؤلفاته قبل إسلامه حوار الحضارات، وبعد إسلامه وعود الإسلام، والذي قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيسه للمبادئ الأساسية لتنظيم الحياة في المجتمع:
4: بفضل مبدئي الإسلام الأساسيين، أولا مبدأ أن السلطة لله وحده، وهو الذي يجعل كل سيادة اجتماعية نسبية، وثانيا مبدأ الشورى، والذي يستبعد أي وساطة بين الله والعباد، يزول به أي استبداد مطلق يضفي القداسة على السلطة، ويصبو إلى أن يجعل من القائد إلها على الأرض.
2: لا يدانوك في وصف ولا روح ولا نسب.
3: أمي لا يقرأ ولا يكتب في مجتمع نسبة الجهل فيه كبيرة، ولكنه مجتمع بالفطرة واكتساب المهارة من السابقين، يعرف ببلاغة القول ويدرك اللحن في اللغة وركاكة الألفاظ. وعندما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأميته المعروفة عنه، فيلقي على مسامعهم كلمات من جنس ما يقولون، ويتحداهم بأمر الله أن يأتوا بسورة أو عشر آيات مثله، فلا يستطيعون. هنا يتوقف كل عاقل ليقولها، كما وردت في كتاب الله: إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن الكريم معجزة النبي الباقية، جعل اللغة العربية تبقى وتدوم ببقائه إلى يوم الدين. وبعض المستشرقين اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم رسول اللغة العربية، فالمستشرق البلجيكي جورج سارتون، والذي ولد في عام 1911، الحاصل على الدكتوراه في العلوم الطبيعية والرياضيات، والمحاضر في تاريخ العلم بجامعة واشنطن، يقول في كتابه: الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط.
5: صدع النبي بالدعوة نحو عام 610 من الميلاد، وعمره يوم ذاك 40 عاما، وكان مثل إخوانه الأنبياء السابقين، ولكن كان أفضل منهم بما لا نسبة فيه. كان زاهدا وفقيها ومشرعا ورجلا علميا. لم يكن محمد نبي الإسلام فحسب، بل نبي اللغة العربية والثقافة العربية على اختلاف أجناس المتكلمين بها وعلى اختلاف أديانهم.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
3: عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه بما حمل من أمانة ورسالة وبكلمات الله الباقيات، اتهموه بأنه ساحر على الرغم أنه لم يأتهم بما جاء به موسى إلى فرعون مثل العصا التي تتحول إلى حية، وعلى الرغم من ذلك اتهموا النبي بالسحر، لذا قدح بعض المستشرقين من غير المنصفين في هذا الجانب. كان الرد عليه يسيرا والوقائع تؤكده، وهذا ما تعرض له المستشرق الفرنسي إيميل دورمينغام، والذي اهتم بالشؤون الإسلامية والعربية وشغل منصب مدير مكتبة الجزائر، ويعد كتابه حياة محمد من أدق ما صنفه مستشرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في هذا الادعاء:
4: ولد لمحمد من مارية القبطية ابنه إبراهيم، فمات طفلا، فحزن النبي عليه كثيرا ولحده بيده وبكى، ووافق موته كسوف الشمس، فقال المسلمون إنها انكسفت لموت إبراهيم، ولكن محمدا كان من سمو النفس الذي يوصف به، رد ذلك قائلا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد. فقول مثل هذا القول لا يصدر عن كاذب دجال.
3: وكيف يدرك في الدنيا حقيقته
5: قوم نيام تسلوا عنه بالحلم؟
4: فمبلغ العلم فيه أنه بشر،
3: وأنه خير خلق الله كلهم. في الغد بإذن الله تعالى يتواصل اللقاء.
1: محمد
0: محمد
1: في عيونهم.
0: في عيونهم.

0: محمد
1: في عيونهم.
0: كلمات
1: علاء المالكي.
0: ألحان
1: محمد المري.
0: تسجيل المقدمة والنهاية
1: مدحت عبد العظيم.
0: محمد
1: محمد
0: في عيونهم.
1: في عيونهم
0: محمد حجازي
1: وعبد العزيز السيد.

وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أحباب إذاعة المنستير، أهلا بكم، أهلا وسهلا في نور هذا الصباح. سعداء أن نسافر معكم في رحلة جديدة. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، له نسعى وبه نستعين. فاللهم في هذا الصباح الباكر، هذا الصباح المنير، ارزقنا الرضا والقناعة بما قسمت لنا من الخير الوفير، واجعلنا من الشاكرين لنعمك علينا ولطفك بنا وعفوك عنا. أحبة هذا الصباح، أسعد الله صباحكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. نسأل الله أيها الأحبة أن يجعل هذا الصباح مباركا تستجاب فيه دعواتكم ودعواتنا، وتتحقق فيه أمانيكم وأمانينا، وترفع فيه درجاتكم ودرجاتنا. اللهم إنا نسألك صباحا مبشرا جالبا لنا كل خير، دافعا عنا كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: صباح الخير والنور والبركة، نلقاكم في هذا الصباح الجديد من إذاعة المنستير مع تحيات الحبيب مرموش. بسم الله نبدأ يومنا هذا، فاللهم قدر لنا الخير في كل شيء، وقدر لنا الخير في كل ما قسمته لنا، وبارك لنا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص صديق المستمع على ما ينفعك، واستعن بالله عز وجل، وتوكل عليه في سبيل الحق، ولا تأسف على يوم مضى، فالغد الباسم يفتح لك ذراعيه من جديد. أيها الأحبة الكرام، تفاءلوا، تفاءلوا بالخير تجدوه، واعلموا أن النصر مع الصبر آت لا محالة، وأن مع العسر يسرى، فاستعينوا بالله على قضاء حوائجكم، ولا تقنطوا من رحمته أبداً.

أخي في الله، يسلب الزمن من أعمارنا بقدر وقوفنا الطويل أمام صفحات يائسة من حياتنا كان من الأجدر أن نتصفحها ونتعلم منها ونمضي في سبيل أحلامنا الجديدة، لا أن نظل نبكي على الأطلال ونتأسف على زمن مضى ولا يعود. من الدروس التي نتعلمها في هذا الوجود أن القرآن الكريم ضبط كل حياتنا ومساراتنا ليحقق لنا الرضا والسلامة والسعادة. ضبط صوتنا فقال: واغضض من صوتك. ضبط سمعنا فقال: ولا تجسسوا. ضبط نظراتنا فقال: ولا تمدن عينيك. ضبط طعامنا فقال: ولا تسرفوا. ضبط ألفاظنا فقال: وقولوا للناس حسنا. ضبط مجالسنا فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا. وضبط مشيتنا فقال: ولا تمشي في الأرض مرحا.

0: في كثير من الأحيان في هذا الزمان نجد الإنسان يبحث عن جذب الاهتمام، فإن لم يستطع جذبه بالتعاطف والطرق الأخرى يبدأ بلعب دور الضحية ليدفع عن نفسه الملامة. فإذا سألت شخصا عن سبب تأخره عن عمله سيرجع السبب إلى الازدحام، وكأنه يقول أنا ضحية الازدحام. وإذا سألت آخر عن سبب تأخره في البحث عن عمل يرد عليك بأنه ضحية البلد والنظام، ولا يدرك أن هناك تحديات في حياة الإنسان، ولعب دور الضحية دائما يجعل الإنسان صغيرا جدا أمام هذه التحديات. صديقي المستمع، ازرع بداخلك فكرة أن الحياة لك لا عليك، فكل مجريات الحياة هي سبيلك للسعادة والفرح. فقوة الإنسان الحقيقية تكمن في قدرته على قيادته للظروف مهما كانت صعبة، الظروف التي تبدأ بقراره، فأن يشعل شمعة أفضل له بكثير من أن يستغرق العمر بأكمله في لعن الظلام.
1: يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر.

إن الكرام وإن ذاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب. لله در أناس أينما ذكروا تطيب سيرتهم حتى وإن غابوا. ورب مكرمة جمعت شمائلهم صارت لنا غيثا يسري وينساب. لا يعرفون الشر مقدار أنملة هم دائما أبدا للخير أسباب. في قلب من يلقونه تلقى محبتهم وهم لكل الخلق صحب وأحباب. أولئك الأخيار قد طاب منزلهم ميراثهم بر خلق وآداب.

من إذاعة المنستير نجدد العهد معكم لنواصل معا سفرنا في هذا الصباح في انتظار إشراقة جديدة لنهار جديد مع أجمل تحيات لحبيب مرموش. عاشر من الناس من تهوى طبيعته، وما عليك ملام حين تندفع. الحر للحر ميال برغبته، والنذل بالنذل مفتون ومقتنع. والناس للناس والآفاق شاسعة، والطير قالوا على أشكالها تقع. من الكلمات النبيلة التي قيلت في غرض مقاومة الغيبة والنميمة وتشويه الناس بالباطل. والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوالا مصنفة

النية تلعب دورا حاسما في العلاقات الإنسانية المختلفة، حيث تعكس النوايا الحقيقية للأشخاص تجاه بعضهم البعض. فالنية الصافية والنقية هي أساس أي علاقة صحية ومستدامة. صديقي الكريم، في العلاقات بين الناس تظهر النية في كيفية التعامل وكيفية التعبير عن المشاعر والأفكار. فالنية الصافية تعني أن الشخص يتعامل بصدق وشفافية دون مخاوف أو دوافع خفية. ومن أهمية النية في العلاقات الإنسانية السوية أن نركز على عناصر كثيرة، منها الثقة، الاستقرار، التعاون، التفاهم، الصدق والوضوح والاحترام. في أثناء الأحاديث التي نتداولها كثيرا ما يصادفنا الحديث عن القلب النقي، فما هي الصفات والتصرفات الدالة على هذا القلب الخالي من الشوائب والأدران؟ الصفات الشخصية تستوجب الصدق والأمانة في الأقوال والأفعال، التسامح والغفران حتى مع من أساء إلينا، التواضع والحياء، وعدم الغرور ومحاولة التميز والتمييز بين الناس. محاولة التميز على حساب الآخرين أيضا مرفوض. هذه التصرفات تستوجب الاحترام والتقدير دون النظر إلى مقامات الناس أو مظاهرهم، كما أن التعاطف والرحمة والسعي لمساعدة الآخرين والعدل والمساواة بين كل المحيطين بنا، ذلك من أسرار القلب النقي.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أحبابنا الكرام على أمواج إذاعة المنستير، يرافقكم في رحلة نور الصباح صوت الحبيب مرموش. فطاب صباحكم وأثمرت وأزهرت أوقاتكم بكل خير ونماء. بعض الناس يشبهون الأطفال، فإن دللتهم تمادوا في غيهم وبالغوا في اقتراف أفعال غير مقبولة وغير معقولة. لذلك على بعض العقلاء والأسوياء ألا يكونوا ودودين أكثر من اللازم معهم. إنك عزيزي المستمع لن تخسر صديقا إن رفضت أن تقرضه مالا، لكنك ستخسره لأنك أقرضته مالك فإذا به يماطلك ولا يسدد لك ما أقرضته له وقت الحاجة والضيق. إنك لن تخسره عندما تعامله بقليل من التعالي، بل ستخسره لأنك بالغت في التودد إليه ومجاملته إلى أن يغدو متعجرفا لا يطاق، وعندها سيشعر بالتكبر فيحل الجفاء وتكبر القطيعة بينكما. فمن الناس والناس أنواع، من يغدو مغرورا ومزهوا بنفسه إذا أحس بأنك في حاجة إليه أو يصعب عليك الاستغناء عنه، ويقوى ويتقوى عنده هذا الإحساس ما إن يلاحظ اهتمامك بربط العلاقة به أو ما أن تكثر الحديث معه على نحو تغلب عليه الطيبة والحميمية والمكاشفة. ومع الوقت يتملكه يقين مؤداه وجوب إرضائك له وتدليله بأي ثمن. عندها سيسعى جاهدا صديقي المستمع لتوسيع دائرة اللطف والطيبة التي تعامله بها، لتنقلب معاملته لك إلى جسارة ومكر وغرور وطمع في المزيد من التضحيات. نعم، هكذا هم بعض البشر الذين يتغيرون سريعا ولا تؤتمن صداقتهم في الحياة أبدا.

رفيق هذا الصباح، دروب الحياة فعلا شائكة، فلا تجعل من نفسك وصيا على الناس، ولا تمنح نفسك حق امتلاك مفاتيح الجنة والنار، فالله وحده يعلم ما تخفيه القلوب وما يعتمل في الصدور. الله وحده من يحاسب النوايا والسرائر. كلنا نحمل العيوب فينا، وكلنا بحاجة إلى ستر الله ولطفه، فلا تفضح ولا تخذل أحدا، ولا تعتدي ولا تسخر من أحد، بل كن عونا أمينا، كن سندا وناصحا ورحيما، وإن لم تجد خيرا في الآخرين فامض بصمت، ولا تكن قاسيا أو قاض يحكم ويدين.

سأل زوج شاب رجلا حكيما قائلا له: لقد أغضبت زوجتي وهي ترفض أي تفاهم معي لأعتذر لها عما بدر مني. فقال الحكيم: يا بني، ماذا سيحدث للزهرة إن سقيناها؟ فقال: ستنمو وتبهج وتكبر. فقال الحكيم: وماذا سيحدث إن أهملناها؟ قال الشاب: ستذبل وتنتهي. قال الحكيم: وماذا إن أعطيتها ماء بعد أن ذبلت؟ أجاب الشاب: طبعا لن تنمو مرة أخرى، وكأنما هي ماتت لأنها بالفعل قد ذبلت. فابتسم الرجل الحكيم للشاب وقال: لا تجعل زوجتك تصل إلى هذه المرحلة، لأن ما يذبل ويجف دون أدنى اهتمام يستحيل إحياؤه من جديد. إن المشاعر تزهو وتزدهر في القلوب، وإذا ما كلت وذبلت ليس بإرادتنا أن نعيدها إلى الحياة كما نريد ومتى نريد.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: بهذا النغم العذبي وهذه الكلمات الجميلة ينتهي إبحارنا معكم على ضفاف نور هذا الصباح. نرجو أن نلقاكم في فسحة أخرى من حدائق الحلم وأنوار الكلام. أعد لكم هذه الحصة وقدمها صديقكم الحبيب مرموش. إخراج الزميلة سامية مطاوع. طاب يومكم بالخير والرضا والبركة، وإلى اللقاء.

0: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. وأكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. انتظمت أمس بتونس العاصمة أشغال ملتقى الإدارة العامة للمؤسسات والمنشآت العمومية تحت شعار حوكمة المؤسسات العمومية قيادة مسؤولة وأداء ناجع بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري. وفي مداخلته أكد الوزير أن إصلاح منظومة الحوكمة يستوجب الانتقال إلى نموذج مؤسساتي يرتكز على وضوح الأهداف وسرعة اتخاذ القرارات واستباق المخاطر والاستخدام الأمثل للموارد تقييم الأداء، مشددا على أن الحوكمة الرشيدة تتطلب وضوح المسؤوليات والاختصاصات وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة. بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر لسنة 26 و2000، حضرت الجمعية التونسية لمكافحة هذا المرض من تزايد انتشار الاضطرابات العصبية الإدراكية التي تطال الذاكرة والانتباه والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، لا سيما في سياق يتسم بارتفاع نسبة كبار السن في تونس. أفاد المدير الجهوي للتجهيز بالمهدية مهر السعيد بأن نسبة تقدم أشغال مشاريع تيات المسالك الفلاحية والطرقات بمعتمديتي الشابة وملول تصل إلى 65%، وبيّن خلال زيارة ميدانية إلى عدد من هذه المشاريع أن قيمة الأشغال التي شملتها الزيارة تعادل 17 مليون دينار، وهي مهمة لفك عزلة المتساكنين وتسهيل تنقل الأفراد والعربات. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح قانوناً، ويوسع هذا القانون العقوبات والرسوم الجمركية والحظر على روسيا، كما يمدد العقوبات القائمة على إيران. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

صباح الخير الأحلى مستمعين، صباح الفل للناس الكل اللي بدأت نهارها معنا في بشائر الصباح. مرحبا بكم مستمعينا في بشائر صباح اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، اللي وافق هجريا 7 ربيع الثاني 1448 هجري. وين ما تكونوا، في الدار، في الكهرباء، في الخدمة، ولا خارجين تقضي، وربي يجعل نهاركم نهار زين ومزيان. صباحكم فل وياسمين، صباحكم قهوة بنينة، وصباحكم بشائر خير إن شاء الله. معكم اليوم يبدأ مشوار الصباح كل من هيثم والناس في الجانب التقني، وأحمد موسى في الإعداد والتقديم. خليكم معنا، سبت مازال طويل، وبشائر الصباح مازالت في أولها. أكيد برشا إيقاعات، برشا أركان تتبعوها معنا في 3 ساعات من توا حتى للتسعة.

صباح الخير ونهاية أسبوع ممتازة لكل المستمعين والمستمعات. صباح الراحة بعد أسبوع طويل مع الويكاند. اليوم فرصة باش ناخذوا نفس نرتبوا أفكارنا ونعيشوا نهارنا كيما يلزم. السبت عنده نكهة خاصة، الوقت فيه كأنه يعطيك فرصة باش تعمل حاجات اللي ما لقيتش وقت لها خلال الأسبوع. الراحة مش معناها بالضرورة أن نوقف كل شيء، ساعات الراحة هي أنك تبدل النسق، تقعد مع العائلة، تسأل على إنسان عزيز عليك، تخرج تعمل دورة صغيرة، تسمع موسيقى تحب، ولا حتى تقعد وحدك شوية وتراجع شعملت في الأسبوع اللي تعدى. خلي نهار السبت يكون نهار إيجابي بلا ضغط وبلا ما نحمل رواحنا أكثر من طاقتها. ومن هنا من بشار صباح نبدأ معاكم إن شاء الله نهار جديد بكلمة طيبة، بابتسامة وبشوية تفاؤل، وإن شاء الله صباحكم صباح فرح، صباح فيه راحة بال وين ما كنتوا. فقرات كالعادة باش تتبعوها حتى للتسعة نتاع صباح في ثلاثة ساعات في الجزء الأول من البرنامج كالعادة. موعدنا مع صباح بلا حدود وحدث في مثل هذا اليوم، هذوما الفقرات القارين اللي تقريبا تتبعوهم يوميا في بشائر الصباح. وفي حدث في مثل هذا اليوم شنركزوا على خبر الاثنين بطبيعة صار في يوم 19 سبتمبر في العالم وفي تونس. في الجزء الثاني خذها بإيجابية باش تكون مع الكوتش هاجر الهمامي في أول تجربة لها. الكوتش هاجر معنا في إذاعة المنستير وباش ترافقنا إن شاء الله في بشائر السبت 7 درجين تقريبا الموعد مع الكوتش هاجر، وموضوع جديد وديما نصائح في التنمية البشرية في الوقت هذا، من غير ما نساو صوت الصغيرات في صغير صغرون. من الأركان أيضا القارة واللي يتسنوها يوميا سبور انفو وموعد أخبار الرياضة إن شاء الله في 8:45 والميتيو في ساعتنا الثالثة. باش نرجعوا مع فقرة مع الخبير اللي باش ترافقنا فيها الدكتورة نوزت بوريقة مديرة المعهد العالي للبحار واللي باش تحكي لنا على الاقتصاد الأزرق. زاد موعد قار باش يكون مع الخبير مع الدكتورة نوزت إن شاء الله بعد أخبار الثمانية. وبعد معرض الصحف التونسية باش يكون الموعد مع أسعار السوق مباشرة من المنستير مع صديقنا محمد البواب، ونكملوا دبارت اليوم مع الشيف المازري عيسى. هذه السمير متاعنا في بشائر السبت إن شاء الله الفائدة تحصل كل المستمعين والمستمعات، وتلقاو معنا الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة.

26 دقيقة في إذاعة المنستير، يهنيكم الرويس صباح الغيث أكيد في كل المناطق في تونس، وسعداء وفرحانين برشا بالأمطار هذه، إن شاء الله تكون أمطار نافعة على بلادنا. ومع التقلبات الجوية وتوقعات تهطل الأمطار اليوم في بقية اليوم وأكيد زاد حتى في الأيامات القادمة، ونزيد ناخذ المعلومة من المختصين إن شاء الله في 8 غد درجين. الحماية المدنية تجدد دعوتها للمواطنين باش ياخذوا احتياطاتهم ويتجنبوا المخاطر تنجم تنجر عن الأمطار الغزيرة والسيول. أهم نصيحة، ما تغمروش بعبور الأودية ولا الطرقات اللي غمرتها المياه، وما تسوقوش في المناطق المغمورة بالمياه خاطر الوضع ينجم يتبدل في لحظات. الحماية المدنية أوصت أيضا بالابتعاد على مجاري الأودية والسيول وتجنب الخروج كان للضرورة خاصة أثناء العواصف والبقاء في مكان آمن. ومن المهم زادة نثبتوا في سلامة ديارنا خاصة الأسطح ونقاط تصريف مياه الأمطار، ونتأكدوا اللي ما فيهاش انسداد. وبالنسبة للسلامة الكهربائية يستحسن فصل الأجهزة الكهربائية اللي مش ضرورية، والتأكد من أن التوصيلات الكهربائية بعيدة ومعزولة عن المياه، وفي حالة الحاجة أو الخطر الرقم 198 يبقى على ذمتكم للاتصال بالحماية المدنية. وخلونا ديما نتعاملوا مع التقلبات الجوية بالوعي والحذر خطر السلامة تبدأ من التصرف الصحيح. شنو تقول التوقعات اليوم للوضع الجوي في بلادنا؟ نعرفوا في الميتيو. اليوم الوضع الجوي مازال ملائم لنزول الأمطار مؤقتا رعدية، باش تكون الأمطار هذه بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، وقد تكون أحيانا غزيرة. ريح من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب، ودرجة الحرارة في تراجع طفيف، ومن المتوقع باش تكون في تونس الكبرى في حدود 31 درجة، نابلس أغوان 30 درجة، القيروان 31 درجة، منستير وسوسة 29 درجة، بالمهدية 30 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، رياح جنوبية غربية متجهة إلى شمالية غربية بالسواحل الشمالية والبحر متموج، وسرعة الرياح تكون ما بين 5 و15 عقدة توصل 30 عقدة أثناء ظهور السحب الرعدية. بقية السواحل الشرقية الرياح شمالية شرقية متجهة إلى جنوبية شرقية والبحر يكون قليل الاضطراب إلى متموج، وسرعة الرياح بخليج الحمامات تكون ما بين 10 و20 تتقوى أثناء السحب الرعدية وتوصل 30 عقدة. ببقية السواحل سرعتها باش تكون ما بين 5 و15 عقدة تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتوصل 35 عقدة. نواصل مع أوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، صلاة الصبح مع 4:36 دقيقة، صلاة الظهر مع نصف نهار و18 دقيقة، صلاة العصر مع ماضي 43 دقيقة، صلاة المغرب مع 26 دقيقة، صلاة العشاء مع 7:44 دقيقة.

0: صباح النور والسرور. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. هذه بشائر الصباح اليوم السبت، ان شاء الله مستمتعين بالاقاعات نتاعنا الصباحيه اللي ان شاء الله تكون مونستكم وترفقكم في كل طريق وفي كل ثنيه. سيسر ويحكم مع الامطار، سيسر ويحكم مع الكياسات اللي تزلق في الوقت هذا، الف خطوه للتنجيزه خاصه اللي عندهم تنقلات بين الجهات ومسافات بعيده. اكيد مهم جدا ديما كما قلنا الحذر واجب، وديما فما التوصيات من وزاره الداخليه والحمايه المدنيه خاصه مع التقلبات الجوية، وأكيد التحينات الخاصة بالوضع الجوي باش نتابعوها لحظة بلحظة مع المختصين إن شاء الله من خلال اللقاء اللي نعتبروه لقاء يومي هو الحقيقة، وفي برشة تحينات وفي برشة معلومات يقدموها لنا من المعهد الوطني للرصد الجوي المهندسين في الثمانية غير درجين في بشائر الصباح، بخلاف البلاغات اللي قاعدة تنزل على صفحة المعهد على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. كالعادة جولة مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: جولتنا في الصحافة العالمية مش بداوها بموقع سكاي نيوز. ومن العناوين: حرب إيران تضغط على جيوب الأمريكيين قبل انتخابات الكونغرس، وعلى نفس الموقع نقرأ: سباق السماء يشتعل، أمريكا تكشف تفاصيل صاروخ سري لمواجهة الصين. على صحيفة الشرق الأوسط من العناوين: صندوق النقد يتوقع انكماشا حادا للنشاط الاقتصادي اللبناني في 2026، وعلى نفس الموقع نقرأ: الجيش الأمريكي كاد يعترض سفينة صينية نتيجة خطأ في الذكاء الاصطناعي. على موقع روسيا اليوم نقرأ: ليبيا إطلاق قذائف RPG باتجاه أجهزة أمنية في أبو سليم بالعاصمة طرابلس، وعلى نفس الموقع من العناوين: أمين عام الأمم المتحدة يحث أمريكا على التراجع عن رفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرة الدخول. على موقع التلفزيون العربي نقرأ: والمستشار الألماني فريدريش ميرتس: زيادة انخراط الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا بشكل عاجل أمر مناسب وضروري، وعلى نفس الموقع نقرأ: ماكرون طلب من الحكومة الفرنسية إعداد خطة لحماية المنشآت الحيوية الفرنسية من الهجمات الروسية. على صحيفة العربي الجديد نقرأ: أزمة النفط السعودي ترفع علاوات خام بحر الشمال إلى مستويات قياسية، وعلى نفس الموقع من العناوين: الأمن السوري يعتقل 5 من كبار ضباط السلاح الجو في نظام الأسد بطرطوس. كانت هذه جولة في بعض المواقع والصحف العالمية والعربية في صباح بلا حدود، معرض الصحافة التونسية كالعادة مع زملائنا بقسم الأخبار في 8:30. بعد شوية كالعادة حدث في مثل هذا اليوم من الفقرات تتابعوها معنا في بشائر الصباح.

لاش الأوهام والاستسلام، الشدة تزول وتتعدى مع الأيام، لاش الأوهام والاستسلام.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: فلسطين. الزريبة صوف زهوان علموجة 104.7
1: 104.7.
2: صباح الخير والخمير لكل المستمعات والمستمعين. بشائر الصباح، بشائر يوم السبت حتى للتسعة كالعادة في مصافحة أولى في أولى منوعاتنا لهذا اليوم. إن شاء الله مستمتعين بأجواءنا الصباحية، وأكيد ديما نستناو اقتراحاتكم على صفحتنا غاديو منستير. باش نواصل مع البلاغات، وتعلم ولاية المنستير عن قيام مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمكنين ببرمجة قطع التيار الكهربائي للقيام بأشغال بعض المناطق المعنية. نلقاو صيدة بالتحديد شارع البيئة، طريق سكرين، نهج الرياض ونهج الحرية. باش يكون فما انقطاع للتيار الكهربائي في المنطقة هذه اليوم من 8 متاع الصباح حتى النصف نهار. في البقالطة أيضا في خط الزعرورة، وأيضا في نفس التوقيت اليوم من 8 نصف نهار باش يكون فما انقطاع للتيار الكهربائي بسبب الأشغال. وفي المكنين في سيدي مأمون نهار لحد غدوة إن شاء الله من 8 نصف نهار باش يكون فما انقطاع في التيار الكهربائي، وسيقع إرجاع التيار الكهربائي دون سبق إعلام حال انتهاء الأشغال في المناطق هذه. باش نواصلوا مع فقراتنا، فقرة ساعتنا الأولى وحدث في مثل هذا اليوم.
3: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
2: كالعادة عنا مخترت من الأحداث اللي صارت في نهار كيما نهار اليوم، اخترنا حدث يهمنا كتوانسة وحدث عالمي أيضا صار في دولة من دول العالم. شبداو بالحدث في تونس، وحدث في مثل هذا اليوم يوم 19 سبتمبر من سنة 1958 تأسس البنك المركزي التونسي، وذلك بعد عامين فقط من استقلال تونس. في هذا التاريخ صدر القانون عدد 58-90 المتعلق بإنشاء البنك المركزي التونسي وتنظيمه في خطوة اعتبرت من المحطات المهمة في استكمال بناء مؤسسات الدولة التونسية المستقلة وترسيخ السيادة الوطنية في المجال النقدي والمالي. ومنذ تأسيسه أصبح البنك المركزي مؤسسة الإصدار النقدي والسلطة المركزية المسؤولة عن السياسة النقدية والنظام المصرفي في تونس، ومن أبرز مهامه اليوم ضبط وتنفيذ السياسة النقدية والمساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي وإدارة احتياطي العملة والذهاب وإصدار العملة، إلى جانب مراقبة البنوك والمؤسسات المالية وضمان سلامة أنظمة الدفع. وتأسيس البنك المركزي جاء أيضا في سياق بناء منظومة نقدية وطنية متكاملة. فبعد أقل من شهر وتحديدا في 18 أكتوبر 1958 صدر القانون الذي أقر الدينار التونسي عملة للبلاد خلفا الفرنك التونسي، ودخل النظام النقدي الجديد حيز التنفيذ في شهر نوفمبر من السنة نفسها. ومنذ 1958 تعاقب على إدارة البنك المركزي التونسي 14 محافظ بنك، أولهم الهادي النويرة، وبذلك ما يميز تاريخ 19 سبتمبر 1958 ليس فقط إنشاء مؤسسة مالية جديدة، وإنما أيضا محطة أساسية في مسار بناء السيادة النقدية لتونس والانتقال من منظومة نقدية موروثة عن الحقبة الاستعمارية إلى مؤسسة وطنية تتولى إصدار العملة وإدارة السياسة النقدية للدولة التونسية المستقلة. تاريخ 19 سبتمبر 1958 تاريخ تأسست فيه مؤسسة وترسخت معه خطوة أخرى في بناء الدولة التونسية الحديثة. نمشي عالمين، وحدث في مثل هذا اليوم يوم 19 سبتمبر 2014 يوم استفاقت اسكتلندا على نتائج استفتاء تاريخي كان من الممكن أن يغير خريطة المملكة المتحدة. قبلها بيوم وتحديدا في 18 سبتمبر توجه الاسكتلنديون إلى مراكز الاقتراع للإجابة عن سؤال مصيري: هل ينبغي أن تصبح اسكتلندا دولة مستقلة؟ مشاركة قياسية بلغت حوالي 84.6%، جعلت من الاستفتاء واحد من أبرز الأحداث السياسية في تاريخ اسكتلندا الحديث. وطوال ليلة 18 سبتمبر بدأت النتائج تتوالى من مختلف المناطق وسط ترقب كبير داخل اسكتلندا وخارجها. في الساعات الأولى من صباح 19 سبتمبر كما اليوم اتضحت الصورة بشكل نهائي. 55.3% من الناخبين اختاروا رفض الاستقلال مقابل 44.7% أيدوا الانفصال عن المملكة المتحدة. وهكذا في ذلك الصباح أزيل الستار على استفتاء تاريخي واختارت أغلبية الاسكتلنديين البقاء ضمن المملكة المتحدة، لكن الملف لم يغلق تماما، فالاستفتاء أطلق نقاش واسع ومستمر حول الهوية الاسكتلندية وصلاحيات الحكم المحلي ومستقبل العلاقة بالاسكتلندا وبقية المملكة المتحدة. 19 سبتمبر 2014 يوم أعلنت فيه النتيجة، لكن النقاش حول مستقبل اسكتلندا لم ينتهي، وبينما قالت صناديق الاقتراع لا للاستقلال بقي سؤال العلاقة بين اسكتلندا والمملكة المتحدة حاضر في المشهد السياسي البريطاني لسنوات طويلة. كانت هذه فقرة حدث في مثل هذا اليوم ومختاراتنا من الأحداث اللي صارت في يوم 19 سبتمبر بمرور السنوات والزمن. كالعادة عودة للإيقاعات وللفقرات في بشائر الصباح.

0: حلو عيونكم في الوقت هذايا ونصبح النور وسرور إن شاء الله. يوم في برشا نشاط وحيوية. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. هذه بشائر الصباح من إذاعة المنستير، إن شاء الله متونسين بينا ونحكي شوية ثقافة. واليوم باش يكون الموعد مع الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور ثقافة بولايات المهدية، ودورة هذه باش تكون بدار الثقافة قصور السيف، دورة الفنان المنجي معتوق، تبدأ اليوم وتنتهي غدوة على نهارين. بالنسبة لبرنامج اليوم المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور ثقافة بولاية المهدية مع ماضي ثلاثة، افتتاح معرض الأعمال الفنية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور ثقافة، تكريم الفنان التشكيلي ابن الجهة المنجي معتوق، ومعرض لأبرز أعماله الفنية مع مداخلة للباحثة في الفنون التشكيلية دكتور عواطف منصور، شهادة وكلمة من الشاعر والروائي يوسف رزوقة حول مسيرة الفنان المنجي معتوق. من بعد بشكون انطلاق عمل للورشات تقريبا مع الأربعة، فما محور الهوية والذكرى الثقافية، فما أيضا في الورشات محور الإنسان والطبيعة والبيئة، ومحور الإبداع الحر والرؤية المعاصرة، ومع الخمسة لقاء حواري حول نوادي الفنون التشكيلية وتحديات الذكاء الاصطناعي، تأطير الأستاذتين في الفنون التشكيلية هيلا نجار وسميح بن داعي، وبمشاركة ثلة من أساتذة الاختصاص بالتعاون مع فضاء الارتيستو. بالنسبة لغدوة العشرة نتاع الصباح باش يكون فما معرض إنتاجات الورشات الفنية، تقييم لجنة التحكيم للأعمال الفنية المشاركة في المسابقة الجهوية نوادي الفنون التشكيلية، مع وصلات موسيقية من تقديم نادي الموسيقى بدار الثقافة قصور السيف مع جوهر خروف وبخروف، والإعلان عن نتائج وتكريم المشاركين والمتوجين باش يكون زادا غدوة الصباح. هذا بالنسبة للنشاط الثقافي هذا اللي باش يكون في دار ثقافة قصور السيف، والحقيقة هو موجه تقريبا وفي مشاركة لدور الثقافة الكل بولاية المهدية من خلال نشاطهم في نوادي الفنون التشكيلية في المسابقة الجهوية لهذا الاختصاص في الدورة السادسة. شوية أغاني ومختارات من هيثم والناس لفيروز، الصوت اللي نحبه نسمعه في كل صبحية بطبيعة. بعد هالموعد مع الأخبار مع أحمد العيساوي.
1: شتي يا دنيا تزيد موسمنا ويحلى، وتدفق مي وزرع

0: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تزامنا مع العودة المدرسية، أعلنت وزارة التربية الجمعة وفق ما أوردته على صفحتها الرسمية عن أحداث 24 مؤسسة تربوية جديدة في 16 ولاية من ولايات الجمهورية بكلفة جملية بلغت 91 مليون دينار في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية التربوية وتحسين ظروف الدراسة. ومن بين هذه المؤسسات التربوية الجديدة مركب رياضي تربوي بالقيروان ومدرسة فرصة ثانية بمدينتي نابل وباجة ومع تونس الدولي بحلق الواد. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. وأكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أن تزويد السوق باللحوم البيضاء يسير حاليا بشكل منتظم ولا وجود لأي إشكال، وأضاف أنه تم تلف النقص الذي تم تزيله بسبب نفوق عدد كبير من الدواجن جراء ارتفاع درجة الحرارة من خلال برمجة استيراد كميات من اللحوم البيضاء، مشيرا إلى أنه ستصل خلال شهري نوفمبر وديسمبر 4 حاويات تحتوي كل واحدة منها على 290 طنا من هذه المادة. تحتضن تونس المؤتمر الدولي الثاني للكتابة العلمية تحت شعار النشر الطبي في وفق 30 و2000، الذكاء الاصطناعي والنزاهة العلمية والنماذج التحريرية الجديدة. ويعد هذا المؤتمر الذي تنظمه الجمعية التونسية للعلوم الطبية مناسبة هامة للباحثين والمهنيين في القطاع الصحي لمتابعة المستجدات ونشر أعمالهم العلمية ومزيد تعزيز حضورهم الأكاديمي. انتظمت أمس بتونس العاصمة أشغال ملتقى لإدارات العمل للمؤسسات والمنشآت العمومية تحت شعار حوكمة المؤسسات العمومية قيادة مسؤولة وأداء ناجع بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري. وفي مداخلته أكد الوزير أن إصلاح منظومة الحوكمة يستوجب الانتقال إلى نموذج مؤسساتي يرتكز على وضوح الأهداف وسرعة اتخاذ القرار واستباق المخاطر واستخدام الأمثل للموارد وتقييم الأداء. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف عناوين نشرة الثامنة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: احنا الموجة
1: اللي تجمع.

0: مغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، اسمي سناء، باش نغني لكم غنية. نغني حبيت بدل يتجدد، حبيت بدل يتجدد، ما يتعدش كيف يتعدد، بوم برا بوم برا. حبيت بدل يتجدد، ما يتعدش كيف يتعدل، بام برا بام برا بام. فكري خونك

حبيتك كيف بنت العم بحرارك روحي والدم، حبيتك كيف بنت العم بحرارك روحي والدم. كيف ما يرجع الفرططو من النار اللي تحرقه، كيف ما يرجع الفلاح من الحقر اللي عرقه، كيف ما يرجع الملاح من البحر اللي غرقه. نرجع لك حاير ومهني، انتي وقلبي اقوى مني. تا باي باي.

0: 7:15 دقيقة في إذاعة المنستير. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، يومكم سعيد، بون ويكاند للناس الكل المستمعين متاعنا وين ما كانوا، إن شاء الله متونسين بينا. طريق السلامة لمستعملي الطريق في الوقت هذا، وماذا بينا ديما فما موجات إيجابية وفما روح خفيفة توصل لكم وين ما كنتوا. الفقرة باش تبعوها توا، خذها بإيجابية،
1: خذها بإيجابية.
0: الفشل في الدراسة كلمة واحدة تنجم تعمل برشة ضغط على التلميذ ولا الطالب، خاصة كي يلقى روحه ما نجحش في امتحان ولا ما تحصلش على النتيجة اللي كان يستناها، ويمكن حتى يعاود العام وإحنا في فترة متاع عودة مدرسية. ما هل فشل الدراسي يعني بالضرورة أنه الإنسان فاشل؟ هل نتيجة امتحان تنجم تحدد قيمة الإنسان وقدراته ومستقبله، ولا بالعكس يمكن تكون هذه العثرة فرصة باش نراجع رواحنا، نفهم أخطائنا ونعاودوا نبدأ بيه طريقة مختلفة؟ اليوم في خذها بإيجابية باش نحاولوا نبدلوا النظرة للفشل الدراسي، كما قلنا احنا مع العودة المدرسية والأسبوع الأول من الدراسة في الموسم هذايا. وأكيد فما شكون متقلقين شوية، فما النفسيات يمكن مختلفة بين تلميذ وتلميذ، وفما الأحاسيس زادة مختلفة من إحساس بالأحباط والذنب، لا فما عنده فرصة للتعلم وتطور ويحب يطور من روحه بطبيعة. ونعرفوا كيفاش التلميذ والطالب يتعامل مع إخفاق، وكيفاش العائلة زادة تنجم تكون سند مش مصدر ضغط. وتجربتها الأولى معانا في الفقرة هذه خذها بإيجابية، المختصة في التنمية البشرية هاجر الهمامي، اللي باش تستقبلوها برشا موجات إيجابية. مدام هاجر، صباح النور والسرور.
2: صباح الخير، صباح الورد. مرحبا أستاذ أحمد، مرحبا بالمستمعين الكل، فرحانة لينا نكون معاكم اليوم إن شاء الله في تجربة جديدة.
0: احنا فرحانين برشا وعنا ثقة فيك برشا، وانت مستانسة بالميكرو بالبودكاست، دونك أمورنا واضحة إن شاء الله باش نعديو الموجات الإيجابية للمستمعين متاعنا. وظهر لي الموضوع حطيته شوي في إطاره،
2: ولا حبينا نحكيو في الاكتياليتي بويسك توا عنا العودة المدرسية، دونك حبينا نتوجه بالحديث في شريحة معينة، لأنه في المطلق كل تلميذ يستقبل سنة جديدة أكيد يكون فرحان ومتشوق ومتفائل بسنة هذيك وبدأ بشو جديد والكل، ولكن فما فئة أخرى اللي تكون ممكن مستثقلة العودة، ما هيش مرتاحة برشا، دونك فما مشاعر لخبطة اللي هي جوستمون اللي معناتها ما توفقتش في العام الفارط، وبالتالي مطالبه انها تعاود العام. ونحكيو خاصه ممكن نخصو بالذكر يعني الباك، لانه ديما عنده وقع كبير كلكو سوا في العائله والا في نفسيه التلميذ، خاطر ساعات ممكن رسوب السنوات الاخرى ساعات يمر هكا مرور الكرام ولا هكا بصوت خفي معناها، ولكن الباك يعمل لك ضجه منها.
0: صحيح، الأنظار الكل تكون مركزة على التلميذ اللي عنده امتحان بكالوريوس، اللي هو أهم امتحان في مرحلة متقدمة معناها في العمر، حتى اختبار حياتي بالنسبة للشخص معناها التجربة متاع البكالوريوس.
2: فوالا، دونك بالنسبه لينا يكون هو اللي يمكن اللي اكثر يعيش الاحساس هذايا، كما قلت انت يعطيك صحه، دونك حاولت تحطه في اطار، ودونك فما برشا مشاعر كما قلنا، نجم يكون هو شاعر بالذنب لانه حس هو قصر، والا بالعكس بالاحباط اللي هو كانه معناتها ما خذش فرصته كما حب، والا حاشم حتى على روحه كما نقولوا احنا باش يعاود يقول لعائلته مثلا نعاود نشري ولي دبش ولا نعاود نجم من نقريتود ولا كذا. وفما زيد احساس الفقدان، لانه مع العوده المدرسيه ما تفهم اصحاب اللي نجحوا ومشاو، دونك باش يحس بك الشعور بالوحده وقت اللي يدخل الكلاس وما يلقاش اصحابه وكل، دونك هذوما كلهم هالمشاعر اللي معناتها للاسف هما سلبيه، معناتها المشاعر هذوما ومعاهم ما تنجم يكون غضب ولا حزن ولا كل سوا، ولكن احنا المهم انه ساعه اول خطوه نتفهموا المشاعر هذه. أيوة. وكل نتفهم ومعناتها احنا ما انا معناتها مع نفسي كتلميذ انا مثلا ما نحبش نقول فشلت، نقول ما نجحتش، معناتها عدم النجاح مش بالتالي هو الفشل، دونك لانه الفشل الحقيقي هو انك ما نجحتش، دونك سي بون توا انقطعت تماما، هذاك الفشل الحقيقي، دونك قررت انك تنقطع وما تعودش تخوض التجربه من جديد، ولكن دونك انت قررت باش ترجع وباش تعاود وتستمر، دونك بالعكس انت على طريق النجاح كما قلت زيد، انت تفضلت وقلت هي مجرد عثرة نجم ترجعنا أقوى يعني.
0: صحيح.
2: دونك بالنسبة كما قلنا اللي الإحساسنا احنا نحاولوا انه نتفهموه في حد ذاته، يعني ما نعملش كستريس المركب، يعني وكاني انا شبيني متغشش ولا شبيني متقلق، ولا بالعكس هو كان في هو كانوا مش متغشش وكانوا مش متقلق، دونك فما حاجه مش عاديه. دونك لازم
0: نوع من اللامبالاة، معناها حاجه ما تعني له حد شيء، عديم الاحساس يولي الشخص هذاك.
2: ولا دونك احنا بالنسبه لينا بالعكس ما نتفهم، واللي انا ما النهار هذيك تعدي لي سبب، واللي انا من ساعات ما شكون تغلبوا دموع، معناتها سبحان الله كيفاش كل حد ينجم يعبر. دونك نخليه الساعة احنا نسمحوا لها المشاعر دي، كانت قبلوها كنهار الاول الثاني اللي انا نجم نكون مش في نهاري، كما قلنا تغلبني دموعي، نجم نتغشش كذا، كيف كيف انت حكيت على العائلة كيفاش تكون سند، كيف كيف مددينا، معناتها نخليه له المساحة باش يعيش اللحظات هذوكم، بكي خلي يبكي، حب ينعزل نهار هذيك ما حبش يحكي على بروفيت اللي جاي عندهم ولا مع شكون جاي، ولا نخليوها على راحته، دونك باش تخليها تمر مرور الكرام. دونك هذه كفكره من الاول ساعه انه تقبلوا المشاعر هذه، ولكن بعد ما نجموش بدا نقعدوا شهر واحنا قاعدين ندوروا في نفس الحلقه واحنا ما
0: كان التأزم هذاك.
2: فوالا دونك احنا كيفاش نوليو توا نبدلوا النظره. دونك انا نقول نقف مع نفسي نقول اوكي انا ما نجحتش عم ناول، اي شنو الحل به، بكيت تغششت تقلقت ما دخلتش نهار الاول كذا وكل، اي الحل شنو الحل اللي انا باش نقعد العام هذايا هكا، والا اللي انا باش نختار اني نقرا وننجح وكل، وبالعكس توا باش نبداو ناخذوها ايفيكتيفمون بايجابيه، انه بالعكس انا راني عندي فرصه جديده اليوم، انا عندي فرصه جديده، عندي وقت باش نعاود نخوض التجربه من جديد، والمره هذه الباهي اني مش باش نخوضها من الصفر، خاطر ما عادش مجهول بالنسبه ليا الباك والا حتى العام، يعني كان حتى في العوام الاخرى ولا في الفاك ولا كل سوا ما تبعدش نواجه في مجهول، وليت نعرف يعني لي كور نعرفهم شنو ما كامتحان في حد ذاته، كوقت كنتيجه كل شيء، ما وليت نعرف ما عادش عندي حاجه مجهوله، لانه ديما نقولوا الانسان عدو ما يجهل، معناتها دونك يخاف من المجهول. دونك انا سي بون بالنسبه لي، خليت
0: عندك التجربه وتنجم تستثمر فيها التجربه هذيك، انا تو ولا معنى
2: فوالا دونك ما عادش انا باش نبدا من الصفر، ودونك بالنسبه ليا انا باش نحاول توا تكون لي الانطلاقه القويه اللي هي باش تخليني نعوض هيك ممكن انا الوقت اللي خسرته مثلا العام هذاك، اليوم وقت اللي ننجح بتميز باذن الله نجم نعوض سنوات وسنوات، لانه باش يولي نجم يبدل طريقي جمله، منين كنت باش ننجح مثلا بمعدل عادي ويكون عندي طريق معين، باش نولي انا بالعكس معناتها باش ننجح بمعدل خير برشا، وبالتالي نتوجه في حاجه خير، وبالتالي يكون فما مستقبل خير. دونك ينجم هيك كما قلنا التراجع خطوه الى الوراء تخلي الانطلاقه اقوى معناها، وتحقيق هدف يكون ابعد برشا. دونك هذه كفكره نوليو نوجهوا المشاعر نتاعنا، واللي هي في نفسها حتى تنجم نحافظوا على سلبيتها. اش معناها؟ معناتها احنا مو تيلمون انا تغششت وتيلمون انا تحرجت وتيلمون انا تعرف اكيدوكم انا ما نحبهمش يتكرروا، ما نحبهمش يتكرروا، ما نحبش تولي هذيك بطبيعتها حافز انه انا ما عادش نحب نعيش والموقف هذاك نتاع اني انا ما نجحتش وبكيت وتحرجت قدام العباد وكل، دونك هما بيدهم المشاعر هذوكم يوليو حافز باش انا ما نعاودش نعيشهم.

0: انا بيني وبين نفسي كوالي نجم نقول بالعكس بالك شي ولدي ما كانش جاهز 100% باش يمر السنه اللي معناتها بعدها والا للجامعه، دونك خليه يزيد ينضج، خليه يزيد يكتسب خبره خير. دونك انا بدي نقنع روحي انه ما ياخذها بايجابيه. فوالا كيف كيف كلام ذاتنا ماذا بينا كاصحابهم ما نتنمروش عليهم ما بنحرجوهمش، دونك بالعكس نتواصلوا معاهم بطريقه عاديه كبروفيت. دونك نخليه الاجواء كلها تكون فعلا ايجابيه باش نعاونوا التلميذ هذا انه يقف على ساقيه ويقد. زيد في نحاولوا خطوات عمليه. اول حاجه اني نذكر نفسي بانجازاتي. اش معناتها؟ معناتها انا راني كيف ما نجحتش في الباك ما نجحتش في مسيره كامله، راني باش وصلت للباك والا ما نجحتش في عام في الباك. دونك نذكر روحي خاطر الانجازات هذيك هي اللي باش تخليني معناتها نتشجع
1: نحفز روحي.
0: مهم جدا اني نعرف اخطائي هما اللي باش ما نكررهمش، لانه لو ما عرفتش اخطائي ما نجمش نقدم. دونك لازمني نعرف اخطائي باش نعرف نتفاديهم السناء، لانه تو سامبلومون اذا حبينا نتحصلوا على نتيجه مختلفه لازمنا نتبعوا طريقه مختلفه. دونك لازمني نعرف كيفاش نبدل العادات نتاعي باش نوصل للنجاح. ثالث حاجه نحدد الهدف من توا، نقول فوالا انا نحب ننجح وننجح بالمعدل هذا بالذات، دونك باش ديما يقعد هذاك حافز قدامي وخطه واضحه كيفاش باش نخدم عليه باش نوصل له ان شاء الله. وفي الاخر ديما نقولها بداو والنهايه في بين عينيكم. مش معناه معناتها احنا نتوكلوا على ربي ونبداو ونحطوا بين عينينا سي بون، راهو بالعام باش يتعدى فيسع فيسع باش يجي الفرحه باش نفرحوا وباش نستمتعوا بك الانجاز هذاك، وهذايا باش تولي في طي النسيان الحكايه نتاع الفشل لدي ولا
1: عدم التوفيق.
0: فوالا عدم النجاح هذايا، ودونك بالعكس باش نقدموا في حياتنا وتولي بالعكس ممكن هذه من بين الحاجات اللي نبداو نتفاخروا بها وقت اللي انا كل عام هذاك ما نجحتش ولكن حطيت في قلبي وخدمت وكذا وكذا وكذا، دونك في الاخر حققت الانجاز الكبير هذاك ونجحت وكنت مثال بعد في نجاحي في الحياه. وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل ان شاء الله ربي معاهم ويعطيك الصحة.
1: يعطيك الصحة انت هاجر، شوية موجات ايجابية والحقيقة كما تفاعل حتى من صديقنا سامي الفرجاني اللي في السعودية في الرياض بالتحديد توا في الوقت هذا يسمع فينا، قال التوقيت 9:27 قدموا له تحية سي سمير وقال محتاجين للموجات الايجابية خاصة الناس اللي في الخارج في الغربة اللي بعد شوية على تونس ماذا بهم يعرفوا اخبار البلاد ويعرفوا زادة اللي فما شوية طاقة ايجابية لازم نوصلوها للناس زادة باش تبدل المود نتاعنا، خاطر اللي يبدا بعيد على تونس زاد عنده احساس خاص ويمكن تونا نخصصوش حتى مره في خذها بايجابيه على اخواتنا واصحابنا اللي في الخارج، خاصه كي يبداو متشوقين باش يرجعوا لتونس ويخموا برشا على حال البلاد وعلى عائلتهم، كيفاش نجموا على الاقل من خلال بعض النصائح والطاقه الحلوه والموجات الايجابيه ننصحوهم ونقدموا لهم برشا حاجات تحفزهم باش يعديوا نهارهم كما يلزم. نذكر زاد اللي العائله مهمه جدا ودورها مهم جدا في الفترة هذه خاصة مع العودة المدرسية في موضوع الناس اللي والطلبة والتلامذة اللي ما توافقتش عمناول باش تحقق النجاح في اختبار من الاختبارات وإلا حتى في أي عام من الأعوام متاع الدراسة، والاهتمام الزايد زادا متاع العائلة نجم يكون ستريسون، نجم يستريسي شوية، نجم يقلق شوية، راوة بابين نكونوا في تواصلنا مع أولادنا والطلبة متاعنا تواصل عادي ما فيش برشا اهتمام وما فيش برشا لا مبالات زادة. دونك هذه من الأدوار المهمة للعائلة، هذا هو المطلوب. يعطيك صحة هاجر الهمامي مختصة في التنمية البشرية، ما شاء الله عليك مستنسى بالميكرو ظاهر مش أول مرة، تظهرش أول مرة في الإذاعة، ظاهر عندك تجربة سابقة أنتوكا باش ترافقنا كل صبحية سبت في الوقت هذايا في خذوها بإيجابية. بعد شوية أحمد العيساوي يقدم لكم عناوين الأخبار اللي باش تسمعوها مفصلة في 8 متاع الصباح.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير. بصراحة إذاعة تتحب.
1: تمام 7:30، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. توقعاتنا بتواصل نزول الأمطار اليوم، والديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الالتزام بالإرشادات للسلامة للوقاية من مخاطر السيول. والجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو الحكومة إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة وتجنب إضراب أيام 23 و24 من سبتمبر. السجل الوطني للمؤسسات يعزز حضورها الدولي بانضمامه إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر التفاصيل في تمام 8 صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
2: نصر الله الوسلتية، حاجب العيون على الموجة 97.3. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير، البحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
0: دقيقة صحة.
3: موضوعنا اليوم هو مرض النقرس اللي نسميه كذلك مرض الملوك. هو ناتج عن ارتفاع حامض اليوريك الأسيد اليوريك في الدم، اللي يتسبب في البداية في نقرس حاد اللي يعطينا أوجاع والتهاب في المفاصل، خصوصا في الصبع الكبير متاع الساقين. وإذا ما نستعملوش الأدوية اللازمة يولي عندنا نقرس مزمن بتراكم الحامض اليوريك في المفاصل، ويتسبب في تهشش في الغضروف وفي العظام، كذلك يتراكم في الجلدة، وخصوصا يتراكم في الكلى ويعطينا حجر في الكلاوي وقصور كلوي اللي نجم يوصلنا الدياليز. المداوات متاع المرض هذا ممكنة، وممكن نبراو منه المرض باستعمال أدوية اللي تنقص من الأسيد اليوريك في الدم، كذلك بنظام غذائي بحيث يلزم نبعدوا على اللحوم الحمراء ونبعدوا على الحوت الأزرق وعلى الكحول والفواكه الجافة. مع تحيات الدكتور النصر البرقاوي.
0: دقيقة صحة.

0: صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات عبر موجة إذاعة المنستير. في الأخبار الرياضية البداية بقائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي كرة القدم، وين أعلن الناخب الوطني معين الشعباني عن قائمة الملاعبية اللي باش يشاركوا في زوز مباريات الخاصة بتصفية كأس أمم أفريقيا 2027، وتم دعوة كل من أيمن دحمان، صبري بن حسن، ومهم بالشيمخ كثلاثة حراس مرمى. في الدفاع فما 9 ملاعبية: علي معلول، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، آدم عروس، على غرام، يان فاليري، معتز النفاتي، أمين الشيرني، ومحمد أمين بن حميدة. في الوسط 7 ملاعبية في خط وسط الميدان: الفرجاني أساسي، سامي شوشان، عيسى العيدوني، حمزة رفيع، أنيس بن سليمان، محمد علي بن رمضان، وإسماعيل الغربي. أيضا في خط الهجوم تمت دعوة 7 ملاعبية: سيباستيان تونكتي، حازم اللاماسوري، ريان اللومي، صادق قديدة، خليل العياري، الياس العشوري، وسيف الطيف. منتخبنا باش يواجه منتخب أوغندا يوم الخميس القادم 24 سبتمبر في ملعب حمد العقربي في رادس، انطلاقا من 8 متاع الليل، ثم باش يواجه منتخب بوتسوانا يوم الاثنين 28 سبتمبر كذلك في ملعب رادس لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا. زوج مقابلات هذوما: كأس أمم أفريقيا أوغندا 2027. منتخبنا أيضا باش يلعب مباراة ودية بعد زوز مقابلات هذوما مع المنتخب المالي، مباراة ودية يوم 2 أكتوبر في ملعب رادس، وانتظار برمجة مقابلة أخرى يوم 6 أكتوبر مع منتخب إفريقيا آخر. منتخبنا باش يدخل في تربص المقابلات هذوما بداية من بعد غدوة الاثنين في تونس العاصمة. النجم الساحلي استأنف أمس التمارين في ملعب الصولجان في القنطاوي بحمام سوسة بعد راحة بخمس أيام منح الإطار الفني بقيادة الفرنسي كريستيان بركوني، استعدادا للمرحلة القادمة من بطولة الرابطة المحترف الأولى اللي باش تتوقف لمدة شهر تقريبا لفسح المجال لمنتخب الوطني التونسي كما كنا نحكيه منذ قليل. والحصة الدريبية اليوم الأمس كانت مخصصة للإعداد البدني. برنامج المباريات المتأخرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم: غدوة فما 3 مباريات، فما مباراة لحساب الجولة الأولى ذهاب تتلعب في ملعب حي المطار في بنغردان، تجمع بين اتحاد بنغردان والنادي حمام الأنف، تحكيم لنضال الطيف، ومعه هيثم جيرات في غرفة الفار ويساعده في الفار محمد أبو عبيد. أيضا غدوة في الأربعة متاع العشية كذلك في نفس التوقيت ديما لثلاثة مقابلات، زوج مباريات لحساب الجولة الرابعة ذهاب. النادي الإفريقي كيف يستضيف ترجي جرجيس، التحكيم لحمزة جعيد، ومعه أمير العيادي في غرفة الفار ويساعد وسيم عمارة في غرفة الفار. النادي الإصفاقسي يستضيف كذلك غدوة في الأربعة متاع العشية النادي البنزرتي، التحكيم لحسام بن ساسي، ومعه السوفيني دافيد سماتش في غرفة الفار ويساعده في الفار بسام عبودة. هيئة النجم الرياضي الخلادي برئاسة السيد حمدي السعيدي كانت قدمت الاستقالة جماعية للنجم الرياضي الخلادي، خصوصا بعد الصعوبات المادية اللي كان واجهها الفريق أو واجهتها الجمعية. تم خلاص تقريبا 72 مليون كديون متخلدة بذمة الجمعية من هيئات سابقة كانت صادرة ضدها أحكام ضد النجم الرياضي الخلادي. تم تقديم أمس استقالة جماعية لدى السلطة المحلية والجهوية في ولاية نابل والمحلية في بني خلاد، أكيد يبقى موضوع للمتابعة هذا، خصوصا أنه الهيئة المديرة للنجم الرياضي الخلادي أحد النص البلاغ اللي نشرناه على صفحتنا بالفيسبوك راديو منسير سبورتس، ألقى كل التفاصيل متاعه. تقولوا أنه تحملت أعباء مادية ومالية وديون متخلدة بذمة الجمعية ما كانتش هي فيه السبب متاع هيئة سابقة، مما أثقل كاهلها وما خليها ما تنجمش ربما تواصل التسيير متاعها. يبقى ديما الموضوع هذا للمتابعة، ورغم ذلك فإنه الهيئة المديرة والتسييرية والهيئة المدير للنجم الرياضي الخلادي ما خلتش الجمعية في الأوقات الصعبة وحاولت أن تلقى حلول، وبالتالي خلت الجمعية في مأمن من كل خطر، وكانت تمكنت من رفع المنع من الانتداب، وبالتالي خلت المسؤولية الآن وتخلت على المسؤولية نتاعها باستقالة جماعية، وبالتالي يبقى الموضوع هذا للمتابعة. في برنامج مباريات الوديه للانديه المحترفه اليوم السبت في 3:30 متاع العشيه، هلال الشاب يستضيف سبورتينغ المكنين، الملعب الجابسي يستضيف اتحاد تطاوين تحكيم لحسن السالمي، شبه القيروان يستضيف مستقبل السيمان ديما مقابله وديه اليوم في 3:30 في ملعب العواني في القيروان تحكيم لسفيان جبارة، هلال مساكن في ملعب مساكن يستضيف الملعب السوسي، وايضا في المباراه الوديه لليوم نادي القربي في 3:30 متاع العشيه يستضيف بعث بوحجه التحكيم لطاهر اتليش. غدوة لحد في 3:30 مباريات ودية أخرى، أولمبيك الكاف يستضيف جندوب الرياضية التحكيم لي خليل الهرمي، القلعة الرياضية تستضيف مكرم المهدية تحكيم جاسر الجيراد، جمعية رين تستضيف جمعية مجرين تحكيم لي رضوان بلوار. ضم مقابلات في 3:30 متاع العشية غدوة لحد، في 4 متاع العشية غدوة في ملعب 2 مارس في صفاقس نادي محيط قرقنة يستضيف اتحاد قصور السيف التحكيم لي منتصر عمار. في كرة اليد المنتخب الوطني التونسي أصغر اللي شارك في بطولة أفريقيا للأمم في أبيجان في الكوت ديفوار البارح وأمس العشية كان فاز أمام المنتخب الجزائري 33-31. منتخبنا ترشح لربع النهائي وباش يواجه المنتخب الكاميروني اليوم السبت بداية من ماضي ساعة ونص متاع نهار بتوقيت تونس في مواجهة للمنتخب الكاميروني. في تعيينات مقابلات كرة اليد في الجولة الثالثة ذهاب لبطولة قسم النخبة اليوم في 5 متاع العشية، دربي يجمع نادي كرة اليد بجمال بجارو سبورتينغ المكنين تحكيم الغرياني وعطي طلع، في نفس التوقيت المنزه الرياضي في قاعة خفشة في المنزه يستضيف النجم الساحلي تحكيم الحناشي وعليات، نسرة بولبا في نفس التوقيت 5 متاع العشية يستضيف بعث بن خيار تحكيم بن داحو والزغلمي. المقابلة هذه زادة ما تقلش أهمية عن بقية المقابلات، مهمة جدا للزوز فرق نسرة بولبا بعث ابن خيار زوز منهزمين في الزوز جولات الأولى. جمعية الحمامات في 5 متاع العشية كذلك تستضيف نادي ساقية الزيت تحكيم شرادة وبن فضل، واتحاد منزة تميم يستضيف النادي الإفريقي في 5 متاع العشية تحكيم لسوسية وشوشان، في حين في 5:30 متاع العشية في قاعة رجاء خوجة في المهدية مكارم المهدية يستضيف الترجي التونسي التحكيم لبن أحمد وشعبان. في المقابلات قسم النخبة كبريات في 3 متاع العشية اليوم الجمعية النسائية بالحمامات تستضيف نادي الرياضة النسائية بالمكنين، النادي الإفريقي يستضيف الجمعية النسائية بالمهدية، ديما في بطولة كرة اليد في 3 متاع العشية كبريات الجمعية النسائية بالساحل تستضيف الجمعية النسائية بالتزركة، والجمعية النسائية بطلبة تستضيف المنزه الرياضي، في حين في 5 متاع العشية مجرين الرياضية تستضيف أمل رجيش. في الكرة الطائرة في مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة افريقيا للامم للكرة الطائرة المقامة حاليا في تونس العاصمة وبالتحديد في قصر الرياضة قبة المنزه، اليوم في نص النهار رواندا تواجه غامبيا، في 3 متاع العشية غانا تواجه تشاد، وفي 6 متاع العشية المغرب تواجه الكونغو الديمقراطية، في حين غدوة لحد في قبة المنزه 3 متاع العشية مصر تواجه افريقيا الوسطى، وفي 6 متاع العشية الجزائر تواجه كينيا. في كرة السلة انعقدت أمس اجتماع تنسيقي جمع الجامعة التونسية لكرة السلة بممثلي أندية البطولة المحترفة أكابر البرو آ في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد باش ينطلق يوم 26 سبتمبر الجاري يعني نهاية الأسبوع القادم. تم خلال الاجتماع هذايا بمختلف والتذكير بمختلف الإجراءات والترتيبات المعمول بها مع التأكيد على أهمية دور مسؤولي الأندية في التأثير والمساهمة في حسن سير المقابلات وإنجاح مختلف المواعيد للموسم الرياضي الجديد. الختام بالبريمير ليج الإنجليزي، البارح برينتفورد فاز أمام تشيلسي 3-0. في البطولة الفرنسية موناكو فاز أمام لونس 2-1. في البوندسليغا الألمانية بايرن ميونخ فاز أمام يونيون برلين 7-0. في السيريا الإيطالي مونزا فاز أمام ساسولو 2-1. وفي الليغا الإسبانية إسبانيول برشلونة انهزمت أمام ميلشي 3-1. نهاية الأخبار الرياضية، تحيات هيثم والناس في الإخراج التقني، تحيات من قدام الميكرو شوقي الحمادي كالعادة في سبت جديد يجيكم سيد السيد سيد أحمد موسى في مواصلة بشير السبت حتى للتسعة متاع الصباح، وبعد شوية جيه المعلومة الخاصة بطقس الميتيو.
1: يعطيك الصحة يا شوقي،
0: تحياتي شوقي الحمادي، قيت يوم طيب للجميع.
1: شكرا لك يا شوقي، باش نمشيو توت سويت للميتيو.

0: من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صديقنا سي بلال اليحيوي. كالعادة باش يقدم لنا معلومة الطقس اللي هي معلومة مهمة جدا ديما خلي على الأيامات هذه اللي فيهم تقلبات جوية وأمطار، وإن شاء الله تكون أمطار نافعة على بلادنا الكل. سي بلال صباح النور والسرور.
1: صباح النور سيد أحمد، مرحبا بك، مرحبا بكيف مستمعي ذات المنسير ومستمعي بشير الصباح.
0: يوم أمس يوم ممطر ما شاء الله، فما أمطار بكميات محترمة جدا في مختلف المناطق بالبلاد، وأكيد الناس كل تستنى في معلومة الطقس الخاصة بالويكاند وبداية الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: ما دام حكينا على الأمطار، هي تحكيم تقريبا معناتها سيد أحمد معناتها كانت معناتها تقلبات جوية نسبيا هامة من ناحية غزارة الأمطار، ليست من ناحية الكميات. الغزارة اللي عطات معناتها كميات معناتها في وقت وجيز، معناتها نحكي على 20 30 أو 40 مليمتر اللي تصب معناتها تقريبا في نص ساعة أو في ساعة غير ربع ساعة من زمان، تام كذلك معناتها في تشكل سيول وارتفاع منسوب المياه خاصة في المناطق اللي تكون منخفضة نسبيا، وكذلك معناتها جارين وسيارين الأودية. ذلك ليش معناتها لاحظنا معناتها وشفنا معناتها في عديد من المناطق اللي كانت فيها معناتها أودية بصفة معتها قوية كان فيها معتها سين الماء. كمية الأمطار أهم كمية معتها وصلت إلى حدود هذه اللحظة معتها 24 ساعة الفرطة كانت معتها 40 مليمتر في حصن الجربي من ولاية مدنين اللي هي معتها حاليا قاعدة معتها فجر اليوم معتها بداية الخلايا العادية بالجنوب الشرقي، وحاليا قاعدة معتها تصب في ولاية الجنوب الشرقي، نحكيه على صفاقس وكابس ومدنين وكذلك تطاوين. وليهم كذلك معتها بقية الكميات معتها كما حكينا معتها تقريبا 28 مليمتر كانت في تبرسق ولاية بيجة، 16 مليمتر في جندوبة. أنا أعطيك بعض الكميات الهامة خاصة اللي سجلناها، 32 مليمتر في وادي الملك من الكيف، زغوان في جرادو كانت 25 مليمتر، في جهة الساحل أهم الكميات كانت في سوسة تقريبا معتها القلعة الكبرى 15 مليمتر، في القيروان كانت أهم كمية تقريبا في العلية 13 مليمتر، في 18 مليمتر كانت في أو عفوا 8 مليمتر كانت في القيروان، في الوسازية 12، في المنستير تقريبا كمية نسبيا معتها ضعيفة تراوحت من 1 إلى 4 مليمتر، في المهدية من 1 إلى 6 مليمتر. سجلنا في القصرين زاد كمية معتها معتبرة 20 مليمتر، في سبيتلة أهم الكميات وقتها كانت في كذلك سيدي بوزيد 19 مليمتر، بير الحفي 17، من جبل العباس 16، وجلمة 20 مليمتر، في صفاقس أيضا معتها بعض الكميات الأمطار من 1 إلى 7 مليمتر، في الجنوب أيضا معتها كانت فما أمطار الحمد لله على غاية النافع. سجلنا معتها تقريبا 20 مليمتر في الرديف من ولاية كفصة، 13 مليمتر في الدجاج كأهم كمية كانت في توزر، وكذلك كما حكينا معتها تقريبا خلايا رعدية نشطة حاليا معتها في ولاية الجنوب الشرقي وفي أقصى الجنوب، وما زالت متواصلة معتها في هذا الصباح بهذه المناطق. من بعد زاد كيف ثم خلايا رعدية من جديد معتها اللي هي حاليا معتها في عرض البحر معتها في شمال شرق تونس، باش تهم مناطقنا خاصة في فترة من بعد الظهر بأقصى الشمال المرتفعات الغربية، وبعد كيف جهة الساحل أو السواحل الشرقية بصفة عامة، نحكي من سوسة حتى يكش معتها إلى كيبس ومدنين لهذا اليوم.
0: وإن شاء الله معتها نقولوا آخر العشية تقريبا باش توصل يمكن المناطق الشرقية، وبعد الظهر باش تبدأ تقريبا الأمطار في المناطق الغربية للبلاد معنا في الشمال.
1: هو حاليا كما حكينا معناتها حاليا ثم خلية رعدية اللي هي قاعدة متمركزة في الجنوب الشرقي، تتعدى هذه الموجة الأولى بتاع الخلية الرعدية اللي هي معناتها من امبارح في الليل مأخر واليوم الصباح تتعدى الموجة هذه نتاع الخلية الرعدية في الجنوب الشرقي، وكذلك معناتها تمشي هي الأكس نتاعها جنوبي غربي شمالي شرقي تتجه نحو البحر، ومن بعد العشية بعد الظهر ثم خلية رعدية من جديد باش تعاود تتكون تهم المناطق الغربية أقصى الشمال الشرقي، كذلك المناطق الساحلية الشرقية نحكيو على سوسة المسير هذيا صفاقس كابس وكذلك مدنين، مش تعطي أمطار معناتها من ناحية الكميات كما تقريبا في نفس الكمية تاع يوم أمس، لكن هي مع ديما المشكل اللي هو الغزارة، ونوصي ديما على غزارة الأمطار، هذاك علاش نحاول نبعدوا خاصة على المناطق المخفضة والمناطق اللي تشكل فيها سيول وجريان الأودية، هذاك علاش نوصي وخاصة هي هذه، وأنتم تعاونونا زادة كيف من
0: ناحية التوصيات والتحذيرات الخاصة بالمعهد والحماية المدنية. ديما نذكروا راهو الفترة هذه فترة مهمة جدا لتوخي الحذر معناها خاصة في التنقلات نتاعنا، ماذا بينا نتنقلوا زادة للضرورة القصوى مادام فما برشا أمطار ما شاء الله، ماذا بينا نتحركوش ياسر.
1: الملاحظات كيف اليوم اللي هو معناتها انخفاض في درجه الحراره معناتها اللي هو عمل ثاني اليوم، درجه الحراره القصوى عامه مش تكون ب 28 و33 درجه، تكون في حدود 25 درجه مرتفعه في الغربيه، ومعناتها تصل الى تقريبا معناتها اهم الى حدود 33 درجه بالجنوب الغربي. تقلب الجويه مازالت متواصله نهايه هذا الاسبوع يوم الاحد، وكذلك بدايه الاسبوع القادم يوم الاثنين والثلاثاء. نهار الاحد مش تكون الغزاره نتاع الامطار خاصه في المرتفعات الغربيه جهه الساحل والجنوب الشرقي هذه الاماكن اللي ركزوا عليها الاكثر، ونهار الاثنين مش تكون بالشمال والمناطق الشرقيه كيف من جديد، ويوم الثلاثاء ايضا باش تكون باغلب مناطق البلاد تقريبا هي معناتها الخلايا العاديه، لكن الغزاره نتاع الامطار باش تكون اكثريه يوم الثلاثاء بالجنوب الشرقي اللي باش تكون فيها نسيب الاسد من ناحيه الامطار.
0: ما شاء الله الأمطار عامة كل نهار في منطقة خلينا نقول، وإن شاء الله تكون نافعة والرد بيننا. احنا لازمنا نحمي رواحنا أكثر ما يمكن في الفترة هذه مع غزارة الأمطار، خاصة في المناطق المنخفضة بحذا الويدان وين تجمع زاد المياه. ردوا بيننا من التنقلات وقت صبان الأمطار باش نحمي رواحنا أكثر ما يمكن. يعطيك صحة سي بلال يحيوي، مشكور جدا على معلومة الطقس، يومك سعيد. وذكروا أيضا فما انخفاض بسيط في درجة الحرارة يمكن في الفترة هذه، الطقس مروح باهي لكن مش متاع تنقلات كبيرة، خاصة مع الأمطار اللي باش تنزل حتى نهار ثلاثة باش تتواصل إن شاء الله حسب معلومة الطقس من المصدر من المعهد الوطني للرصد الجوي. شوية موزيكا بعدها نستقبلوا زملائنا بقسم الأخبار في أخبار ثمانية.

0: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
1: 97.3
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا
3: إذاعة المنستير
2: لبحر حكاية أعطني الحل موجة ديكو مفاتيح المستقبل نبض الجهات البصمة مدينة لها تاريخ بين المعاهد مساءات المدينة درة السياحة أسماء وحكايات حديث في الثقافة جسور الوطن 50 محراب الكلمة عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف
4: أفمنا صباحا على موجة إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عنوينها: توقعات بتواصل نزول الأمطار اليوم، وديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الالتزام بإرشادات السلامة والوقاية. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو الحكومة إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة وتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. السجل الوطني للمؤسسات يعزز حضوره الدولي بانضمامه إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات. إلى تفاصيل النشرة، من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم سحب عابرة تكون أحياناً كثيفة مع أمطار بالشمال والوسط ومحلياً بالجنوب، وتكون مؤقتاً رعدية وأحياناً غزيرة. الحرارة في انخفاض طفيف، حيث تتراوح القصوى عامة بين 29 و 33 درجة وتصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي، أما الريح فتكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. وفي ظل هذه التقلبات الجوية، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي لشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. وأكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم سحيمي أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
5: خرجنا برقية إضراب نهاية شهر أوت، خلينا في بالنا أكثر من شهر باش نلقاو الحلول، لكن الحقيقة ملي خرجت برقية الإضراب فما بعض الاتصالات كانت فما بعض الإشارات الإيجابية، لكن ما فماش حاجة ملموسة، ما صارتش جلسات صلحية. احنا نذكروا انه الإضراب هذايا صار بعد وقفة احتجاجية من سائقي الشاهنات نقل المحروقات، واللي دخل الاتحاد باش يجنب البلاد التوتر اللي صار وقتها، خاطرها كانت فجأية. سمعنا في بعض الإشارات من مسؤولين في الدولة يقولوا أنه باش يتحل المشكل على قريب، وأنه ماناش باش نخلطوا للدات نتاع 23 و 24 سبتمبر. والحقيقة كنا نستناو من التصريحات اللي اتعملت هذه في الإعلام أنه باش تصير جلسات صلحية كيف ما ينص عليه القانون، سيرتوك احنا المطالب ماهيش مطالب جديدة. بالأساس صبين المساهمات في الصناديق الاجتماعية، CNSS نتاع الخدامة اللي قاعدت ماهيش مطلوبة، وكرنيات العلاج قاعدت واقفة. الإضراب هو مبرمج 23 و 24 سبتمبر، إن شاء الله ما نوصلوش للإضراب.
4: في موضوع آخر، عبر المجلس المحلي بخنيس عن رفضه للفواصل التي تم تركيزها مؤخرا بهدف التقليل من حوادث الطرقات أمام محطة التزود بالوقود بالطريق الجهوي الرابطة بين قصيبة المديوني وخنيس من ولاية المنستيرة، معتبرا أن مثل هذا الإجراء سيزيد من تعميق الأزمة، خصوصا وأن هذه الطريق التي تعرف بطريق الموت تسجل حوادث مرور خطيرة سنويا بسبب كثافة الحركة المرورية والإفراط في السرعة. النائب عن المجلس المحلي أحمد الدباب وأكثر تفاصيله.
6: جاء لاتخذته اللجنة الجهوية للمرور تركيز حاجز مطاطي للحد من حوادث الطرقات. هو حسب اتصالات قال إجراء وقتي في انتظار يبدأ المشروع نتاع ديدوبلمون نتاع الفوا هذاك، معناها فوا كيما الطريقة الرابطة بين السير وخنيس، يكملوا يضعفوا طريق علي وطريق الوتور بالتالي ينقص. لكن في انتظار تحقيق المشروع والحلم اللي راهو سكان خنيس للنقص من الحوادث عملوا الاجراء هذه اللي يقول لك ما فيهاش خطر كبير خاطر هي مطاطيه. وشنو الهدف نتاعها؟ باش تجبر السائق لخارج من محطه توزيع الوقود باش يمشي في الاتجاه نحو المفترق الدوراني ويدور ديتال فاصون ما عادش يشق طريق ديريكت وتنقص الحواس الطرقات. نضيفكم علم ان فيها اشارات ضوئيه من فوق، لكن احنا كمجلس محلي رافضين الاجراء هذا خاطر ماهوش يحد من الحواس باش يزيد الكارثه وش يزيد الطين بله. الطريق هذا معروف الكثافه المروريه رهيبه وبالسرعه الجنونيه للسائقين. الصيف نتاع 12 سجلت عديد من الحوادث. كمجلس محلي طالبنا باش نعملوا المشروع باش يحد من الحوادث الطرقات في طريق ما يسمى طريق الموت M-C-82.
4: أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أن تزويد السوق باللحوم البيضاء يسير حاليا بشكل منتظم وأن النقص في الكميات بسبب نفوق عدد كبير من الدواجن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة تم التعامل معه عبر عدة آليات، مشيرا إلى تسجيل تراجع في نسبة الإقبال بسبب انشغال المواطن بالعودة المدرسية. كما أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار اللحوم الدواجن بالتفصيل أن القطاع سيشهد انفراجا خلال شهر أكتوبر المقبل بعد توريد 4 حاويات لبيض التفقيس.
7: الرغاية عندنا تزويد لحظاهي مثل ما حتى إشكال في التزويد بقى ثم شوية نقص 30 كل شيء موجود وهو الدجاج موجود السكلب موجود الدجاج 8950 تخرج من مذابح 7900 وقاعدين نخدمه في خدمة مع المزمع مع الإدارات مع الإدارة العامة. شهر أكتوبر يبدأ عندنا فائر حتى الفائر موجود شهر أكتوبر عندنا 15500 طن شهر غاية وصلنا حتى ال 11 والعرض موجود والطلب مش موجود على إيش؟ على خطر الناس الشهر الجاي اللي يقولوا كما نقص نوفمبر ديسمبر ما عندناش نقص ديسمبر ونوفمبر توردنا حاويات باش يجي حاويات تبدا من اخر شهر هذا 4 حاويات كل شهر 4 حاويات كل حاويه تحتوي على 302 400 بيضه التفقيس كل حاويه تعطينا 290 طرناقه عاوننا بهم النقص نتاعك اللي فوق تو ما تم عندنا حتى اشكال بالنسبه للحوم البيضاء. كما الاسواق الغاليه الموجوده في اماكن نقاط البيع العشوائيه اما بالنسبه لنقاط البيع المنظمه شركات الاربعه اللي قاعدين يزودوا في السوق ما نقصوش حتى شيء بقى غلاء موجود في نقاط البيع الغير المنظمه.
4: وفي قطاع إنتاجي آخر تشير توقعات صبة تمور موسم خريف وشتاء 26 و 2027 و 2000 إلى تسجيل نقص في حجم الإنتاج بالمقارنة مع الموسم الماضي يتراوح من 10 إلى 15% مقابل تسجيل تحسن في الجودة وذلك رغم الظروف المناخية الاستثنائية خلال فصل الصيف وفق المجمع المهني المشترك للتمور. وحسب رئيس المجمع نصر الطيف ساهم الإضراب في عملية الري الناجم عن الاضطراب في عملية الري الناجم عن انقطاع التيار الكهربائي خلال جويليا وأوت الماضيين بالإضافة إلى النقص في المواد الأولية ساهم في هذا التراجع.
8: صابة صحيح ناقصة من حيث الكم موجود النقص ملاحظ من 20 حتى 25% من صابة عمله من حيث عدد العراجي لكن كجودة ممتازة وممتازة جدا. العوامل المناخية ساهم في تراجع إنتاج الصابة تكون سخانة ولا تكون كذا تنجم تأثر حتى في جودتها مع أنك يبدو نقص هذا حتى على مستوى التسميد لازم أنا باش أعطيه للنخلة خاصة اللي يعطيه الفلاح أثناء الألف متاع نجم تعطي النقص شوية.
4: انضم السجل الوطني للمؤسسات إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات بصفة عضو كامل ليصبح تبعا لذلك أول عضو من خارج القارة الأوروبية ينضم إلى هذه الجمعية. وأوضح مدير عام السجل الوطني للمؤسسات عادل شواري أن هذا الانضمام سيمكن من تعزيز التبادل المؤسساتي والمهني مع مختلف السجلات الأعضاء ومشاركة التجربة التونسية إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال لسجلات المؤسسات.
9: خلال شهر سبتمبر 2026 تم انضمام السجل الوطني للمؤسسات للجمعية الأوروبية للسجلات التجارية وهي جمعية عريقة منذ تأسست منذ 1992 وتضم السجلات التجارية للدول المنضمة تحت الاتحاد الأوروبي. تم اتفاق على أن تكون السجل الوطني للمؤسسات كعضو كامل العضوية دخول إلى هذه المنظمة، على اعتبار أول حاجة منظمة عندها فرق عمل مختصة، خاصة فرق عمل إما في رقمنة الخدمات وفرق مختصة في التبادل الإلكتروني للبيانات بين السجلات بصفة عامة، وفرق أيضا مختصة في مجال مسائل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حتى أول حاجة يكتسبوا الخبرة، أو أيضا أننا تكون لنا عين في هذه المنظمة لأنها عندها تأثير، هي مجموعة ضغط كبيرة برشا في الاتحاد الأوروبي، ممكن أنها تؤثر وتتأثر بكل القرارات ممكن صادرة في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أنه أيضا وجودنا في الجمعية هذه يتعلق أساسا بتحسين مناخ الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وبين تونس، وتسهيل التدفقات بين الجهتين وتقليص من الإجراءات وتوحيد الإجراءات ربما لاحقا، وأيضا تبادل المعلومات التجارية والقانونية والمالية بين المؤسسات اللي تساعد أساسا في التبادل التجاري.
4: تنظم الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية اليوم وغدا الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت بمدينة الثقافة بمشاركة وزارة الشباب والرياضة ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الشؤون الاجتماعية والوكالة التونسية للتكوين المهني وديوان التونسيين بالخارج. وأوضحت مديرة المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلفة أن هذه التظاهرة تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل أمام الشباب سواء في تونس أو على الصعيد الدولي، مع التركيز على الفرص المتاحة في ألمانيا وتزويد الجميع بالأدوات اللازمة لتوجيه مسارهم بشكل أفضل.
10: فرصة ستريت تضم العديد من الشركاء اللي هما يدخلوا في مجال الهجرة النظامية الألمانية بصفة استثنائية، باش يكون موجود معانا مستشارين من الوكالة الفيدرالية للتشغيل الألماني على عين المكان. ظهر هذه وكما تعودنا بها سوفورم دابيغانت، هذه المتاهة متاهة الفرص اللي سميناها احنا، في كل كولوار من المتاهة هذه فما معلومات تهم فئة معينة، كل الفئات وكل الاهتمامات باش تكون موجودة، كيف كيف مستشارين من مختلف المجالات باش يكونوا موجودين على عين المكان في وسط المتاهة، بشباب باش يتجول في المتاهة على السؤالات اللي باش تكون عنده، شركاء باش يكونوا موجودين باش يأسسوا دي زاتوليي انتراكتيف بالطبيعة مع الشباب، معناتها باش يحكيوا أكثر تفاصيل على المجال التدخل متاعهم، على الفرص المتاحة، على كيفية تحسين البروفيل متاعهم باش يكونوا أكثر أدابتي لسوق الشغل.
4: نأتي هكذا إلى نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو الحكومة إلى فتح جلسات تفاوض عاجلة لتجنب إضراب 23 و24 من هذا الشهر. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية هيثم والناس أحمد العساوي ونصير السكلي. بشار الصباح مازالت متواصلة مع أحمد موسى، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: ألف مبروك سيدي، طلع نهار خمسين.
1: البشير والصباح.

0: 18 دقيقة في إذاعة المنسير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم، واصل معكم بشائر السبت حتى للتسعة، وقيت مع الخبير.
1: مع الخبير
0: كالعادة في موعد يومي، لكن الخبراء يتغيروا، وكل مرة اختصاص في بشائر الصباح سلطوا عليها الضوء مع الخبراء، مع أصدقائنا في إذاعة المنستير، وكل صبحية سبت باش تكون المصافحة مع الخبيرة في علوم البحار، واللي تعودتوا بصوتها بمداخلاتها والمعلومات الممتازة اللي تقدمها في كل مرة، خاصة في بشائر الصباح في الصيف البرمجة الصيفية، الأستاذة الدكتورة نوزة بوريقة اللي معانا في المباشر. دكتورة، صباح النور والسرور.
2: صباح الخير أحمد، وصباح النور لمتابعينا الكرام.
0: الخدمة بالسبت مختلفة راهو.
2: نشكركم على الاستضافة في البرمجة الجديدة مع خبير، إن شاء الله نكون في المستوى أحمد.
0: إن شاء الله، كالعادة بقدرة ربي باش نستفادوا برشا من المعلومات. احنا في الصيف خدمنا برشا على ولد بحر، على الأسماك والكائنات البحرية، باش نبدلوا شوية مع الخبير، باش نحكيوا يمكن بأكثر عموميات وتفاصيل مختلفة على عالم البحار والاختصاص متاعك بطبيعة الأكاديمي، خاصة دكتورة نوزت. واليوم باش نبداو نحكيوا على الاقتصاد الأزرق، اللي هو النجم نعتبروه نموذج اقتصادي يقوم على الاستفادة المستدامة من البحار والمحيطات والموارد المائية لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. بمعنى أبسط، كيفاش نحقق عائدات اقتصادية من البحر من غير ما فسدوا البحر؟ هذا هو الاقتصاد الأزرق.
2: هيك وصلت للهدف أحمد. باش نرجع لكم شوية، احنا حكينا برشا في ولد بحر كما قلت، على الأسماك، على الكائنات البحرية، على الصيد، على البيئة، وعلى التغيرات اللي قاعدة تصير في البحر. حكينا برشا على التغيرات المناخية. أما اليوم باش نشوفوا البحر من زاوية أخرى، زاوية الاقتصاد. خاطر البحر أحمد مش كان منظر جميل نتمتعوا به، ولا مش كان بلاصة نصطادوا منها الأسماك وغيرها. دونك في تونس عنا أكثر من 1300 كيلومتر سواحل، هكا ولا لا؟ دونك البحر يدخل في عديد القطاعات، أهم قطاع الصيد البحري، قطاع تربية الأحياء المائية، السياحة، وخاصة نحكيو على البسكاتوريزم. دونك ثم في ملولة، ثم أنسون في ماغان في ملولة، دونك مسلك غوص في ملولة برشا نجم نشوفوه. عنا النقل البحري، عنا المواني، عنا الصناعات والتحويل كيما معامل التن والسردينة ومعامل تجميد لحم السلطعون، وحتى في البحث العلمي والدراسات العليا. وأحسن مثال عندنا المعهد العالي لعلوم البحار بمنزرت، وهذا الكل يدل انه البحر عنده قيمه
0: صحيح. حتى الطاقات المتجدره هو معناها يمكن في تونس ما نعرفش وين وصلنا في المجال هذا، قاعدين نستغلوا يمكن في البحر لتوليد الطاقه المتجدده البحريه مثل طاقه الرياح والامواج، هذا زاد ينجم يكون فولي مهم.
2: اي واش نحكيوا عليه في التجديد هذاك. اما قلنا في نفس الوقت عنده قيمه ايكولوجيه، واحنا حكينا عليهم احمد سابق في ولد بحر. وهنا يجي مصطلح الاقتصاد الازرق اللي انت قلت عليه من شويه، الهدف نتاعنا كيفاش نستعمل البحر ونخلقوا منه قيمه من غير ما نضيعوا المورد اللي باش نحتاجوه الغدوه. وحكينا برشا قبل على المخزون وكيفاش لازم نحافظوا على المخزون. واحمد في تقديرات البنك الدولي الاقتصاد الازرق في تونس كان يمثل 14% من الناتج الداخلي الخام سنة 2018. في سنة 2026 توصل نص العام هذايا فتنا حتى 20% من الناتج الداخلي الخام اعتمادا على الاقتصاد الأزرق. وهنا نأكدوا اللي البحر عنده قيمة اقتصادية بخلاف القيمة الإيكولوجية متاعه. يعني شنو معناها اقتصاد أزرق؟ لما يفاجيني السؤال يتطرح لي هذايا، يعني الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر الأزرق. والأزرق معناه مين جاي بكل بساطة؟ نقول البحر خطر أزرق، بكل بساطة جاي من لون البحر. كيف ما الاقتصاد الأخضر جاي ببساطة من الأنشطة الفلاحية والأنشطة البيئية. والهدف الرئيسي اليوم هو كيفاش نخلقوا قيمة من البحر من غير ما نفقدوا قيمة البحر بيدو. يعني كيفاش نخلقوا قيمة من غير ما نخلقوا القيمة متاعنا الأصلية اللي هي إيكولوجية. وفي التقرير اللي عملته تونس حول الاقتصاد الأزرق تم تحديد أحمد ثلاثة أهداف استراتيجية واضحة. الهدف الأول هو النمو الاقتصادي عن طريق تطوير الأنشطة البحرية وخلق الثروة. الهدف الثاني الإدماج الاجتماعي عن طريق خلق فرص شغل وتحسين سبل العيش مع الاهتمام بالإدماج والمساواة. والهدف الثالث هو الاستدامة عن طريق حماية الموارد الطبيعية والخدمات التي تقدمها الأنظمة البحرية والساحلية. وتونس توجهتها توا ضمن رؤية تونس 2035 ومخطط التنمية يعطي أهمية أكبر للاقتصاد الأزرق، وخاصة شعلنا حكينا عليه برشا في ولد بحر، الصيد البحري، تربية الحيه المائية، النقل البحري، والتحدي أحمد هو لهنا هو كيفاش نربطه القطاعات هذه ببعضها ونطوروها بطريقة كلمة مفتاح اليوم أكثر استدامة وابتكار. وتوا باش الجيل اللي قلت عليه أنت عندنا مجالات جديدة لازم تزيد تكبر كما عندنا التكنولوجيا البحرية وحكينا كيفاش استخرجنا حاجات من البحر نستغلوهم حتى في الدومين فارماسيوتيك ميدسين إتسيتيرا. وعندنا الطاقات البحرية تحكي عليهم أنت أحمد من شوية، يعني نجم نخرج الطاقة من الأمواج المد والجزر، الطيارات البحرية، عندنا زادة طاقة تدرج الحراري خاصة توا مع ارتفاع درجة الحرارة زي ما نخدم على طاقة الدرج الحراري، عندنا طاقة الرياح البحرية اللي توا قاعدين بدات نخدموا فيها شوية كيما ليولين نراوهم في دونك في الجو حاطين لك نجموا نعملوا طاقة الرياح البحرية. وعندنا حاجة أخرى زادة أحمد بالتثمين وكيفاش نعطيه قيمة مضافة للمواد نتاعنا، يعني نجموا نستعملوا البحر كنزيدوه قيمة مضافة ويولي ندخلوه في الاقتصاد الأزرق. عندنا زادة الاقتصاد الدائري،
0: منساو زادة تحلية مياه البحر زادة نجم يكون من القطاعات اللي نستفادوا منها برشا وتساهم زادة في ازدهار الاقتصاد الأزرق معناها وتوفير موارد
2: للدولة. بدينا فيه بالكدا

0: اوكسيدونت وانتي انفلاماتوار نجمو نستعملوهم. وعندنا توا زاده تربيه الاحياء المستدامه باش نحافظوا على المخزون نتاعنا، نجمو نمشيو لتربيه الاحياء ونعملوا تربيه الاحياء المائيه المستدامه. يعني كي نقولوا اقتصاد ازرق احمد، يلزمنا نعترفوا انه البحر ثروه اقتصاديه، لكن الثروه هذه عندها حدود وعندها نظم بيئيه لازم نحافظوا عليها. هذا هو الهدف من الاقتصاد الازرق. يعني سمكه عندها قيمه وهي في الأسواق، أما عندها زادة قيمة وهي عايشة في البحر. حكينا لي أحمد هذا، والطحالب عندها قيمة لكالت استيغولين، سمتني حكينا عليها بعضنا كمادة أولية، أما عندها زادة قيمة في النظام البيئي. والشاطئ عنده قيمة سياحية، أما عنده زادة قيمة بيئية في حماية السواحل، والأمثلة عديدة أحمد سمتني. والسؤال الذكي أنا أقول هنا، شنو النجم نستعمله من البحر، شنو النجم نثمنه، وشنو لازم نحافظه عليه باش البحر يبقى ثروة لأولادنا ولاد أولادنا. وهنا بالضبط نفهموا معنى الاقتصاد الأزرق، نخلقوا قيمة من البحر من غير ما نفقدوا قيمة البحر بيدو. وباش نكمل أحمد ببعض الأرقام اللي خلونا نتفائلوا. دونك في النص الأول من 2026 صادرات منتجات الصيد البحري وصلت لحوالي 14,000 طن بقيمة 329 مليون دينار، والقشريات مثلت حوالي 2.9 ألف طن من الصادرات. يعني أرقام مزيانة هذوما. ومن بينهم السلطعون الأزرق اللي في تونس صدرنا في السنة 2026 حد نصف هدية 6070 طن بقيمة تقارب 75.9 مليون دينار. وهذا يدل أحمد أن الثروة تكمن في شنو نعمله بالمورد، قديش نزيده في قيمته، وقديش نحافظه عليه، وقديش نثمنه. وهنا بالضبط أحمد يبدأ الاقتصاد الأزرق الحقيقي. لذلك هذا هو الاقتصاد الأزرق.
1: يعطيك الصحة. هي الفكرة الأساسية باش نلخصوا زادة في كلمة دكتورة ناوزت من الاقتصاد الأزرق، أنه البحر ماهوش مصدر للصيد والسياحة فقط، هو مجال واسع للاستثمار والابتكار والبحث العلمي، بشرط تكون معناها الاستغلالات مستدامة كما قلنا، وتحافظ على الثروة البحرية خاصة للأجيال القادمة. معناها اليوم الإيكولوجيا وبيئيا لازمنا نحافظوا على البحر ونستثمروا فيه أكثر ما يلزم لتوفير موارد رزق، لتوفير يمكن مجالات فيها الاقتصاد يتحسن. وهذا هو الاقتصاد الأزرق. في كل مرة نحاولوا نقدموا بعض المصطلحات يمكن في علاقة بالاقتصاد الأزرق وإلا بالبحر بصفة عامة في فقرة مع الخبير. معك دكتورة نوزت، سعيد بتجديد التجربة معك.
0: عايشك أحمد.
1: إن شاء الله تحصل الإفادة للمستمعين كله.
0: دوك الجملة الأخرانية أحمد، كيف نستعمل البحر ونخلق منه قيمة من غير ما نضيع الموارد اللي باش نحتاجوها الغدوة. على هذا هو باش نكمل الجملة هذية. دونك فقط اليوم مع الخبير. شكرا أحمد.
1: شكرا لك. شكرا لك دكتورة. يومك سعيد. بون ويكاند. بعد شوية معرض الصحف التونسية إن شاء الله كالعادة جولة مع الأقلام التونسية إش كتبت اليوم في الجرائد والصحف متاعنا. ما تنساوش الموعد بعد شوية مع أسعار السوق، وصديقنا محمد البواب بش يعمل بينا دورة في المونستير بش نعرفوا الأسعار في صفحة اليوم لبعض المنتوجات، ومع الشيف المزري عيسى بش قدم لدبارة اليوم. هذه الفقرات اللي توصلكم إن شاء الله للتسعة. أنت أصبح
2: بشير الصباح.

8:30 صباحا على موجات إذاعة المنستير، أهلا بكم في هذه الوقفة بين الصحف الوطنية الصادرة اليوم. البداية بجريدة الصباح التي تطرقت إلى موضوع الأدوية، وعنونت وزارة الصحة تخصص سنويا 15 مليون دينار لدعم المخزون، ديون الصيدلية المركزية وعدم تغطية التصنيع المحلي واحتياجات السوق من أسباب فقدان الأدوية. تحت هذا العنوان أكدت الصحيفة أن أزمة نقص الأدوية تعود من وقت إلى آخر لتطغو على السطح وتؤثر على وضعية بعض المرضى وعلى أمراض يشكل فيها انقطاع الدواء خطرا كبيرا، رغم أن المخزون لم يسجل في السنوات الأخيرة إلا بالنسبة لعدد محدود جدا من أنواع الأدوية، إلا أن ذلك فرض ضرورة إيجاد حلول جذرية تستبق أي أزمة محتملة في التزود بالأدوية. وقد أعلنت وزارة الصحة مؤخرا في تفاعلها مع سؤال

كتابية الذي تقدمت به عضو مجلس نواب الشعب مريم الشريفة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية. من بين هذه القرارات اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية. كما أكدت الوزارة أن ضمان استمرارية التزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى لها من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرار العلاج. ومن العناوين الأخرى لجريدة الصباح الصادرة اليوم، وزارة الفلاحة تدعو المؤسسات المالية إلى تيسير نفاد الفلاحين إلى القروض الموسمية. المواكبة لمواكبة متطلبات سوق شغل تونس تسرع رقمنة إدارة التشغيل وتحديث التشريعات. إلى جريدة الصحافة، العودة المدرسية والجامعية. الطب المدرسي والجامعي خط دفاع أول لصحة التلاميذ والطلبة. فتزامنا مع انطلاق السنة الدراسية والجامعية الجديدة، احتضن مقر الإدارة الجهوية للصحة بتونس جلسة عمل خصصت لنشاط الطب المدرسي والجامعي على أهمية هذا الطب، إذ يعتبر خط الدفاع الأول والحصن الأساسي لرعاية صحة الناشئة والطلبة في تونس، باعتبار أن صحتهم المدرسية والجامعية هي انعكاس مباشر لصحة المجتمع ككل. ومن هذا المنطلق لابد أن تترجم كل التوصيات التي وردت خلال هذه الجلسة إلى خطوات عملية يرافقها التزام تام وتنفيذ ميداني لكل هذه التوصيات. نختم بجريدة الشروق التي عادت على موضوع المخدرات من المعاهد والمقاهي إلى محطات النقل، خطة لمكافحة المخدرات بين التلاميذ. ففي ظل معطيات رسمية تؤكد ارتفاع استهلاك المخدرات بين التلاميذ وتسمم المحيط المدرسي وتوجيه توجه تجار السموم إلى المؤسسات التربوية، جاءت العودة المدرسية هذه السنة بدرجات عالية من اليقظة. فعلى المستوى الأمنية أعلنت وزارة الداخلية عن تكثيف الحضور الميداني في محيط المؤسسات التربوية من خلال خطة تتواصل على امتداد السنة الدراسية ولن تقتصر على أيام العودة فقط، وتشمل نقاط أمنية قارة ودوريات متنقلة مع تنسيق مباشر مع مديري المؤسسات التربوية لتبادل المعلومات والتدخل السريع عند تسجيل أي إشكال داخل المؤسسة أو في محيطها. كما تشمل الخطة أماكن تجمع التلاميذ من المدارس والمعاهد إلى المحيط القريب والمقاهي ووسائل النقل والمحطات التي يرتادها التلاميذ. هذه الخطة تأتي في إطار التصدي للمخدرات بعدما استهدفت الداخلية خلال السنة الماضية مروجين ينشطون في محيط المؤسسات التربوية وحجزت كميات هامة من المخدرات والقنب الهندي كانت موجهة إلى الأوساط التلمذية. نهاية هذه الوقفة، نلقاكم في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.

0: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7 نلتقي مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية فنية تربوية اجتماعية اقتصادية رياضية سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقاوه في برمجة إذاعة المنستير. ومعنا تبع الموجة. تبع الموجة.
2: ثمانية واربعة وثلاثين دقيقة في إذاعة المنستير، مواصلين مع الفقرات وأسعار السوق. صديقنا محمد البواب باش يكون معنا في فقرة أسعار السوق في صبحية السبت، وجولة متميزة كالعادة مع محمد في المنستير. محمد صباح النور والسرور خويا.
3: صباح الخير سيد أحمد ليك والسادة المستمعين وكل من يستمع إلى إذاعة المنستير. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. في هذا اليوم النجم يقول ممطر المغيم، ولكن رذات وسخات من المطر الحقيقة أثرت على الجو الحقيقة، لمسات من النسمات الباردة اللي موجودة الحقيقة. إن شاء الله ربي كما نقولوا طيب علينا، وإن شاء الله يعطينا بالغيث النافع
2: إن شاء الله. ما تبليتش بالمطر الفايدة محمد؟
3: والله مثال شو لازم نقول لك شنو باش نذوبوا. احنا البارح مثلا البحر احنا نعوم والبحر والمطر
2: مستنسين بالمياه احنا
3: شي يعمل كيف
2: كان ميسونيت ساعات يعملها فينا وبرنامج الباقي الكل مستنسين بيه.
3: الحمد لله الحمد لله يا ربي يعطينا قد جرنا كما يقولوها. على كل استخدام عملت الحقيقه، مشيت عملت السوق الحقيقه، السوق ناقص شويه الحقيقه من حيث الحوت وخاصه الخضره. خضره غاليه شويه معناتها تو بعد نحكي، وخاصه زاد حتى على مستوى الدجاج الحي الحقيقه. نبدا بالدجاج، الدجاج الحي مش موجود. شفت قداش من حانوت يقول لك شريته ب 7300 ومعناتها مطالبين باش يبيعوا الكيلو على 5600، لكن ما نجموش
2: ما يخلطوش
3: ما يخلصوش الور قداش من حانوت. وبابي بالبعض ناشتنا قلنا بربي يلزم مراقبه تكون على الناس كل شامله داخل وخارج السوق معناتها السوق. وفهمت يا احمد يعني بتعرف نقاط الموازي هكا علاش يطالبونا. قلت لك مشيت شفت ثلاثه ولا اربعه ما عندهمش الدجاج الحي. على كل كما قلت يعني باهي نمشيو للدجاج المذبوح 8950 الحقيقه مازال غالي ما تعرف معناتك وقت الضوء قص
2: انه فوق الدجاج
3: انه فوق ممكن في اكتوبر ان شاء الله يرجع الدجاج سكالوب كان 21800 اذا كان يعني
2: 22 وصل في بعض البلايص صحيح
3: سكالوب باهي سكالوب دجاج 21800 بخاف خوذه الدجاج 11500 ودان 13500 الحقيقه. هناك كيلو قد ما مازال هو بيدو 5000 الكبد الدجاج 14800 الجوانح 3900 وكبدة الدان 17500 وعظمة الحقيقة مازالت قاعدة 12100 كالعادة يعني مشوي دان 18500 بالنسبة نمشيو للغلال. الغلال الحقيقة فماش حاجة كبيرة، فما العنب 5400 6800 بطيخ أصفر يعني 1600 كيلو، تفاح من 2500 حتى 4000 فما كل التفاح الأحمر يعني كل يابس 7000 عوينة 6250 طبعا. بالنسبة للنجاس يعني شفت النجاس كل الأحمر متاعنا 11000 خوخ من 4800 6800 فما كاليبر خشين الدلاع 1600 حتى 1400 كيلو معتها بالكيلو، لكن ديما الدلاع الكبير هو يبدا بن وافق برشا ناس ولا تاخو برج يقول لك خير من ناخذ
2: اي بالابراج يبيع صحيح بربع ولا شطر
3: صحيح. كما قلت الدقله ب 5000 جديده معناتها بدات تطيح، فما انواع الحقيقه فما كل الدقله عطها بسر والله البارح شفتها ما ذوقتها معناتها بنينه معناتها تو
2: يبسه شويه وبرا وكهوه ما بنينه هو تو من الجمعه الجايه نجم نقولوا باش توفر اكثر باش تبدا توفر شويه الدقله مع زاد فما غلال اخرى باش تكون موجوده ان شاء الله الجمعتين الجايين ان شاء الله
3: ان شاء الله. احنا باش نحكيو زاد على الخضر اليوم الحقيقه لقيتها غاليه. تصور فلفل ب 2500، فلفل بقلوتي 4000، طماطم مضروبه تو شفت قش من حانوت يقول لك ب 2500 مضر وب 2500 يضطر الفلفل الحلو ب 4350، بطاطا 2500، فلفل ابيض 1430 والاحمر قارص 4500، سناري 2500، ليتي 2700، نجاله ب 3000، فقوس من 1950 حتى 2800 نتاع البلدي الحقيقه، قرعه بوتزينه 4000 وغاليه 4800، الكروم 5000 والله تفاجات الحقيقه، قرعه بصافي كيلو ب 2500. ممكن هي الاسعار خاطر الحقيقه هذوما مسعرين تو احنا نمشيو للسوق فما تلقى اسعار اخرى ولكن مسعرين هذوما حسب بالكيتونس امورهم منظمه. بالنسبه للحم الحقيقه قاعد محافظ على تقريب الاسعار نتاعو، هبره بقري ب 46، كتلات بقري 46، كبده بقري 45 كده تعلوش ب 60 لحم علوش باهي ب 50 لحم برشني ب 50 لحم جنب بالعظم ب 25 لحم جنب صافي ب 35 والله والله لحم جمال لحم جنب زاد بنين برشا فوق الكسكسي لحم خد ب 30000 مرقاش ب 30 كرش ب 6000 وهرقمه ب 10000 نمشيو تولى الحوت اللي كما قلت لك عملت دوره معناتها الحقيقه ناقصه شويه ولكن موجود
2: هو نو في الفتره هذه هو
3: يمكن الفتره هذه ولكن البارح
2: ثم اللامبوكا ظهر لي تول
3: اللامبوكا غاليه
2: غاليه
3: اللامبوكا ب 21500 حتى 16 لكن 16 من اخواش قلب امانه دم صفر وفما حتى الكونجيلي لا خلينا نتكلموا بالوقت فما اللامبوكا ب 21500 و 20500 الحقيقه اليوم الشكمبر فما بونكتا 13800 شيفريت 13800 22800 كلب بحر 32000 سان جاك هذا كوبي هذاك النوع من البابوش بنين برشا ب 20000 عندي برشا ما شفتوش الحلوفه ب 20800 محراث 29000 بنين كي كلب بحر ساعات كيبدا فريش ساعات ابن بكلب بحر كلب بحر كبير 36800 السردينه الحقيقه 5000 شفت سردينه تكون لطفي يعني حره الناس كل مقبل على السردينه خاطر حره وفريش هذيك نتاع كسي طبعا مفور تجيب بنينه معناتها خاطر لاتها موجوده ب 5000 لكن مش كيما السردينه الحره اللي
2: تبقى
3: باكل الاكل وخاصه خصيت في مدينه المنستير يعملوها مفوره بنينه برشا
2: وما تكونش كبيره برشا ولا
3: ما تكونش كبيره صحيح في دحمة ما تكونش كبيره بالنسبه للشركه وشفته ب 20 حتى 18000 غالي شويه الحقيقه ما مزال يزيد يطيح هذاك السوم هو من قبل 15 16 المجل الصغير بوزوريات 6000 شويه نسميوه بوزوريات شيفيلات تيغري شفته ب 35000 كالامار 38000 خشين الحقيقه سبارس شويه ب 5000 نرجع للأسماك بتبيع الهاتف تحمس لأنه فم المرلو شفته ب 20000 المرجان ب 16800 عقارب ب 20000 قاروس بحري ب 58 حتى 68 حقيقة كاليبر خشين مطسولة ب 16800 كلب حر نعم فم خمبو نكتة فم مطسولة بالنسبة للشلبة جويدة ب 5000 تاع شربة بيزانة أحمد ب 2050 عندي برشا مشفتش بيزانة هي فوقها الشربة
2: أيوة
3: بيزانة كحوت جويد هذاك ساعات تشاوروا أكبر منهم تاع بنزرت لكن بيزانة فوحة برشا قبل كنا نفوقوا بها الشربة كما الاسبار بالنسبه للمجل 15 ما يتفرق راه اما حتى البوري 13800 فما المجل الطبيعه الحقيقه تلقى عينه ظاهر المجل وعينه صفراء وبعديك ب 20000 جديد معناتها فريش ويفرق راه انواعه بالنسبه للمجل يعني فما اللاج كيما عاد قاعد محافظ على السوم نتاعو وقاب وخلوه في جهتنا اللاج يعني 22800 اللامبوكا كيما قلت 28800 21500 بالنسبه للوراطه ب 20800 المربع خطيره 16000 و800 شفت الشوابي ب 29800 الشوله الحقيقه فرشكه السفره الشوله 33800 طبعا فما الفرق بين الشوله احنا نقولوا ملقوطه ما باش تعرفها احمد بالسلسله نتاعها الشوله ما فيهاش الحرف كل الطالع اذا كان طالع راه شركيه هذيك نقولوا لها احنا ملقوطه يعني شركيه بالنسبه للمجل كيما قلت لك الاصلي ب 20800 باهي شفت خاتم سليمان سان بيير 26000 ماشي برشا مسله ب 20000 قرنيت مصبت مع تقنيت 26000 وقرنيت مسكي 22000 كريلي حجر 37000
2: ورغم هذا قلت لي ما فماش يتسمى الانتاج اللي مستثمرين به
3: اما سوق المستير ديما راه اسمعنا درنا الاسواق وشفنا
2: اي لا خصوصيه كبيره في الحوت وفي الاسواق زاد رابور كاليتي بري ما تلقاش خير من الحقيقه
3: فما التنوع تشوف المول اليوم طاح 15000 ممتاز وكلوفيس
2: كلوفيس موجود مثلا ولا وكاليبر باهي زاد
3: 18 احمد
2: عندي اسم مريتوش خاطر في السوق
3: قلت لك اليوم شفتك النوع الاخر من البوي شكل كيما حار بنين برشا هذاك يعملوا في الريستورون ب 18000 موش غالي يعني فهمتني يعني هذوما الاسعار حبينا كيما قلت لك يعني هو اليوم الحركيه ما جات مع المكتب جات مع العوده المدرسيه ان شاء الله
2: الاسعار شوي اما ديما نقول الحاجه الباهيه في مارش المستير راهو تختار كيما تحب معناها ذيك الحاجه الباهيه التاجر يخلي الكليون مرتاح وهنا زاد نوعيو شويه ماذا بين الكليونات كي باش يختار شويه خضره شويه غله مش لازم يمس كل شيء ويفزت كل شيء زاد راه ونحترموا شويه الحاجه الباهيه هذيك اللي يعطيه لنا والافونتاج اللي يعطيه لنا التاجر على الاقل باش نختاروا المنتوجات نحبوا عليها
3: بالحق فقدت نقول الشيفرات الحقيقه ما ممتازه من اسوان من 16 حتى 22 و28 تعرف اللي كانت قبل ب 40 و45 وبرشا يقولوا لنا حتى مشيت اسواق يقول في المستير انتم ارخص سوق يبيع المعتا الشيفرات علاش خاطر ياخذوا بكونتيتي كبيره وديما السوق
2: سم دقرو
3: بالقرو هكا علاش السم نتاع الشيفرات ممكن انواع والحقيقه يبدا موجود بكثره وخشين خاصه كاليبر خشين طاح هذا قبل نحكي لك عام وعامين التالي فهمتني كان ب 40 و38 و5
2: هو كي هو يغلى شويه وقت الموسم السياحي خاطر نعرفوا اللي الوحدات الفندقيه والنزل تاخذ كميات زاده كبيره للسواح هاك علاش يبدا مفقود شويه في فتره ما ويغلى السعر نتاعو، هذا بالنسبه للكروفيت والشفريت خاصه. لكن من بعد تلقى الاسوام في المتناول اسوام مناسبه جدا، معناها مقارنه باللي نلقاو فيه في اسواق اخرى. محمد يعطيك الصحه اخويا،
3: يعطيك الصحه على كل حبيت
2: نقول تحفظ على روحك الطقس مش باهي ما كثر الدنيا كيفاش كيفاه خويا.
3: قلت لك المخللات ما تغيرتش مع الاسواق، أيوة. مع نفس نفسي كل مع تاع الزيتون الاخضر ب 900 جرام ذاك حل 900 فلفل برعبيد ب 12 الفلفل مسير ب 12 جرام زيتون يعني الساحلي كي نقولوا العوامي ما هم يقولوا ساحلي وفي الزيتون وفي الساحلي يقولوا عوامي يعني عوم في الماء ب 700 زيتون مقصوص ب 1200 وهريسه عربي 1500 والكبار ب 2500.
2: يعطيك الصحة يا محمد، يومك سعيد، بون ويكاند، نشكرك على الجولة الممتازة جدا في صبحية اليوم في بشار السبت في أسعار سوق السوق المركزية بالمنستير. الأسعار بتاع اليوم كنت تبعتها مع محمد البوي. بعد شوية نستقبل الشيف مازري عيسى في دبرت اليوم.
4: بشير الصباح.

0: 48 دقيقة في إذاعة المنستير موصين بشائر السبت مع دبارت اليوم.
1: دبارت اليوم. دبارت اليوم.
0: شيف مازري عيسى مرحبا بيك وصباح النور والسرور.
2: صباح الخير سيد احمد, صباح الخير ليك والليكيب الكل معاك وتافت وكافت متابعين اذاعه المنسيه.
0: نحكي على روحي الشخصيه, توحشت لي روسيت نتاعك دونك فرصه باش نعملوا منيو باهي اليوم ان شاء الله.
2: ان شاء الله انا متوحشكش خاطر ديما نتبعوا فيك وديما فهمتني في البشائر
0: وديما نفرح ولا نتنرفز ولا على كل. ان شاء الله تحصل افاده وان شاء الله يكون عندنا ديما لقاءات متجدده معك. شايف نذكروا اللي عندك موعد قار في دبارت اليوم من هلا حد ان شاء الله.
2: هلا حد ان شاء الله اليوم نعود شايف هنا ان شاء الله لاباس قريب
0: سلموا عليه
2: ان شاء الله تبدا بارتي السبت الجاي تبدا بحثنا
0: وتنسقوا بين بعضكم في الريسيت
2: اكيد بالطبيعه احنا ديما الريسيت سويفون الطقس سويفون المارشي شنو سويفون اسعار السوق زاد شنو لي بري نحافظوا على جيب المواطن تعرف كذا هذاك علاش نحاولوا ريسيت قريبه متنوعه خاصه متجدده في البرجه الشتويه الجديده ان شاء الله تكون مبروك عليكم.
0: وظهر لي الروسيت متاع اليوم ومفروض نبعد شوية على سكالوب والدجاج ما منعرفش
2: أي.
0: بون احنا خاطر الاسوام طالعه شويه
2: هي صحيح الاسوام مازال طالعه راهو من ازمه نتاع قصان الضوء
0: ونتبعوا
2: في الاسوام الدجاج ممكن طاح شويه العظم بليزو موا فهمت ولكن كذا. خليني نبداو بالريسيت اخترنا شنو نعملوا سلطه سيزار بون نعرفوا سلطه سيزار ولكن شنو نعملوا على الطريقه التونسيه فهمت. سلطه سيزار نعرفوا اللي هي فيها اكل فرماج وفيها شويه دجاج باني وفيها كتقرميشه نتاع الخبز مثالك المقلي وكذا. خلينا نمشيو بالديمارش هذا يعني باش ناخذوا الخس باش ناخذوا التومات سيريز نقسموه على اثنين باش ناخذوا شويه ود القمره ولا فقوس نقشروه ماذا بينا نحيوا له القلوب نتاعو زاد نقصوه على اثنين شويه شويه راه ما با معناتها ما تتكلفناش برشا فهمني. وكان عندنا شويه زر الدجاج فهمني كيف كي بعد ما نسوتيوه في التخطوخ نتاعو كذا نزيدوه ولكن احنا شنو باش نزيدوه لنا باش نعملوا كيل بريك صوابع فاطمه ناخذوا فرماج نقصوه اون باتوني بالمستطيل وناخذ الصوابع فاطمه وندور عليها اكل كعبه البريك هذيك الا نزيد شويه تن كان عندي كعبتين كبار وكهو اذا هما يجيو صوابع فاطمه مش غلاظ برشا ولكن يجيو فيين برشا نقليهم في الزيت ومن بعد نقصهم هما الا باش نزين بيهم فوق الواحد هذه تشابه للزريقه اللي نعملوها اللي هي الكريم باتيير ونعملوها احنا كي صوابع فاطمه وفرسيه باللوز نو احنا ما رضيناش نعملوها فرماج
0: كوسالي
2: فوالا فهمتني وباش تمشي معاها وتتحط من فوق الصوص نتاعها ناخذ شويه ياغورت ناتوريل نزيدو شويه زيت زيتونه ملح فلفل اكحل شويه راه مغربتين كيقول ياغورت ناتوريل فهمتني برشا نزيدو زيت عصر قارص
0: يوناني اكثر
2: يوناني 0% خليني نقول هذاك زاد يمشي ممكن
0: يمشي.
2: اي فهمت الور جيس مغرفتين زيدو ماك العصر قارص وزيت زيتونه هي الا باش نبيو بها وكذا وما بينا ديما حتى الصوص نحطوه احنا ساعات تحت الصحن ونحطو فوق علاش خاطر ساعات الصوص تحطها فوق الكعبات البريك المقليين معاش تفقد داك القرميشه اللي حاشنا بها فهمت هاكو نحطوها في الصحن ومن بعد اللي يحب ياكل اوكي يخلط الكل ببعض فهمت اوكي هذه هي سلاد سيزار نتاعنا اكل متونسه شويه فهمتني الدجاج اللي هو اكثر حاجه باش نحكيو على الطريقه باش يطلع لنا دجاج ما يغصص احنا المشكل تاعتنا ناكلو الزر يغصص برشا فهمتني
0: تشرب
2: شايح فوالا احنا هذا هو فما طريقه البراين هذه ياخذوا الدجاج يحطوه في الماء في الماء فهمتني الماء يفوحوا بيان رن دكليل عصر قارص كلزم حتى يحطوا شويه فلفل شاي يحطوا في الماء وغطيه بسرفان يحطوا في الفريجيدير اقل حاجه 4 5 6 سوايع يخرج هكا الدجاج هذيك
0: اما الجانب الصحي هنا لازم نسوليه بر
2: الجانب الصحي اذا كان حاجه في الفريجيدير حاجه في الفريجيدير يعني في أكثر من 4 درجات فهمتني وقتاش يخوف البرودوي كي تخرجوا لبرا في التمبيراتير امبيونت نتاعنا يعني فوق 7 درجات تولي تخاف تولي حتى نزيد كاستوس الميكروب كل 20 دقيقة تضرب فوادي كي يبدا ديما في حاجة في الفريجيدير ما تخوفش فيه فما ميكروبات أما رالونتي الميكروبات مش كيما درجة مش بسرعة فهمت هذاك علاش باش نحطوه برشا نجي ساعتين ثلاثة سوايع نخرجوه خليه يشبع باللفاح هذيك المري ناد نتاعو ومن بعد نخرجوا الدجاج نتاعنا احنا باش نعملوه بولي غري امريكا هذه التسميه نتاعو كيفاش غري باش نفوحوه كذا ومن بعد باش نطوه على الغري كان عندنا بلاك ولا كذا نضربوه خلي يعطينا اكل التراس هذيك المشرفه نتاع الخطوط هذوك هذاك المنظر اللي حاجتي بيه ومن بعد ناخذ الدجاج هذيك نعملها بعد ما فوحها شوية كركم وملح وكليل وبسباس كعب نزيد شوية موتارد فوقها نمسحها بموتارد من فوق ومن اللوطة وكذا ونزيد شوية شابلير وندخلها للكوشة الور تخرج وكي نحطها في الكوشه نحطها في بلاكه البلاكه ما نحطش الدجاجه منها للبلاكه ماذا بيا كان عندي كو دي بيرسيل يعني كذيل نتاع المعدنوس انا باش نلوحو كان عندي شويه بصل كذا حتى
0: بحاجه نتاع
2: حاجه خضرة. شويه خضره فوالا ورقه نتاع السلق سيناريا نغسلها وكاو مش لازم نقشرها نفرشها تحت اكل الدجاجه هذيك في البلاكه ونحطها في الكوشه خاطر يوم بعد باش تسيب لك الجي نتاعها الجي نتاع الدجاج والجي نتاع الخضره هي اللي تعطيني القوم نتاعك الصوص هذيك طابت 45 دقيقه تطيب في الكوشه تعمل لك القرميشه الفوق كاينه باني هاكي مش مقليه في الزيت ولكن جي طايبه في الكوشه وتلقاها فاوحه وما تغصصش حاجه مزيانه معاها الجي لازم نزيدو اكومبانيمون شويه روز او شويه بطاطا مجمره في البلا نتاعنا
0: ممتاز هذا البلا برينسيبال احنا نقولوا شنو هو الدجاج مشينا للدجاج
2: مش مشكل غدوه نزيدو نتبعوا محمد اكثر
0: محمد هو الحقيقه زاد راهو حتى كي يغلى الدجاج ديما متنفس نتاع تونسي مع
2: صحيح ديما في الطال خاطر المشكل خاطر هاو نو ما فماش حوت الحم علوش ما نستطاع اي فوالا من العيد للعيد هذاك علاش اوبليجي حتى كي يغلى تقعد هذيك الدجاج
0: ولو عندنا الشوا في لي روسيت الحقيقه ما شاء الله برشا حاجات نعملوها بالدجاج
2: اكيد العوينه موجوده في في في في, في السوق نتاعنا في المارشي نتاعنا باش نعملوا انترت بالعوينه ينجموا حتى من بعد تجي لومجه للصغيرات وسيرتو في العوده المدرسيه نتاعهم تارت ريسيت نتاعها خلينا نقول على 10 كعبات ديما الكونتيتي نتاع الفرينه اشترها زبده 250 غرام فرينه اشترهم الزبده كعب عظم نحك حكوم في بعضهم هذا بين البارت نتاع التارت ما تحبش الخدمه برشا مش كيما البيتزا ولا كيما الخبز البيتزا خبز وانت تخدمها اكثر وتعطيك نتيجه اكثر
0: خير
2: كيما بات السابلي وانت خدمه تتحرق تي باس اذا نحك حكوم احنا باش تدخل لك الزبده في الفرينه نحلوهم بعد كعبه اعظم 40 غرام ماء شويه ملح بيان سور وتحضر التارت نتاعها نخليوها اقل حاجه نص ساعه ساعه مغطيه تتحط في الفريجيدير ترتاح بعد ما ترتاح نحلوها التارت هذه وبعدها نعملوا لها نقبوها بفرشيطه مهم جدا نحطوها اقل حاجه 8 دقائق في الكوشه 180 وخرجوها بريمي كويسون سهله برشا في نفس الوقت عندي شويه لوز مرحي عندي كاكاويه مرحي اي حاجه عندك مرحي مش برشا يعني كعبه التارت ما تاخذ الناس بريسك حتى اقل من 100 غرام فهمت نرشوا البودر هذا نتاع الفرويسيه كذا وناخذوا كعبه العوينه دقائق قسيناهم على اربع نحيناهم القلوب ونرصفوا كل ربع بجنب خوه اوكي ومن بعد شويه السكر فوقه سكر مش محاور سكر عادي فوقه نعاودوا ندخلوها في الكوشه مره اخرى
0: اذا خلي خاطر ما تلقاش فيه صاص سكر
2: دي حتى من القهوه كل كعبات صغار تحطوا
0: مش برشا
2: تشرب قهوتك فيها ثلاثه سكر حط زوز وخلي واحده للتارت
0: هكا المراه اللي تسمع فينا راجلها يمشي القهوه يقول له ما تنساش السكر بلا تابع هكا المرحي هذاك
2: اوكي بعد تعمل هي تو يذوبك الواحد هكا السكر فوقك العوينه كذا كان عندنا بعد شويه ناباج ولا شويه حتى عسل بس تعطينا كلمعه وتزيد تعطينا اكثر تارت مزيانه تجي حتى مع قهوه العشيه واحنا نتفرجوا على المطر ان شاء الله ربي يرحمنا بها العشيه
0: والله يعطيك الصحه شيف عايشنا في اجواء حلوه برشا في الويكاند مع اكل بنينه ان شاء الله عندنا بدينا بالسلطه مشينا للبلا برينسيبال الديسير امورنا منظمه وكما قلنا زاد حتى لي روسيت نتاعنا خموا شويه في اللمجه
2: في اللمجه
0: تاع الصغيرات خاصه مع العوده المدرسيه والنسق اللي تبدل شويه بالنسبه للتونسي في الفتره هذه غدوه الموعد جد معاك ان شاء الله,
2: الله.
0: هذه اللي في بالي في بشار الصابع غدوه ان شاء الله هذه اللي فتني في تعويض ظهر لي لمروه مروه الزيدية دونك في بشائر الاحد اكيد دي روسيت اخرين ومعلومات اخرين مع الشيف مازري عيسى نشكر برشا هيثم والناس في الاخراج التقني علي المنصوري في التنسيق كان معكم في الاعداد والتقديم لبشائر السبت احمد موسى يومكم سعيد والى اللقاء

0: تسبيح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم
0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم
2: يا

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام. صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي. صباح الخير.
0: أنت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر

0: والتاسعة صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. يتميز الوضع الجوي اليوم بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي في الصباح، ثم يكون الطقس كثيف السحب بأغلب المناطق مع تواصل ظهور الخلايا الرعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بأقصى الشمال والمرتفعات والسواحل الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. تمكنت وحدات الحماية المدنية بمكثر من ولاية سليانة من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر نحو 8 سنوات بعدما جرفته مياه وادي الروحية أثناء رعايته الأغنام رفقة قريبه البالغ من العمر 12 سنة. الطفل الثاني جرفته المياه بدوره لأنه نجا وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذه. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من هذا الشهر. وأكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أن تزويد السوق باللحوم البيضاء يسير حاليا بشكل منتظم ولا وجود لأي إشكال، مشيرا إلى أنه تم تلافي النقص الذي تم تسجيله خلال الأسابيع الأخيرة بسبب نفوق عدد كبير من الدواجن جراء الحرارة من خلال برمجة استيراد كمية من اللحوم البيضاء. انضم السجل الوطني للمؤسسات إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات بصفة عضو كامل ليصبح تبعا لذلك أول عضو من خارج القارة الأوروبية ينضم إلى هذه الجمعية. وتجمع الجمعية الأوروبية سجلات التجارة والمؤسسات والمستفيدين الحقيقيين إلى جانب الهيئات المتخصصة في تسجيل المؤسسات وإدارة المعلومات القانونية المتعلقة بها ونشرها. تنظم الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية اليوم وغدا الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت بمدينة الثقافة. هذه التظاهرة تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل أمام الشباب سواء في تونس أو على الصعيد الدولي، مع التركيز على الفرص المتاحة في ألمانيا وتزويد الجميع بالأدوات اللازمة لتوجيه مسارهم بشكل أفضل. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10 الآن إلى عالم الحدائق والنباتات في جنين الداري مع الهديل الفتني. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: جميل الداري
6: جميل الداري.

0: جميل الداري مع لهديل الفتني. جميل الداري.
1: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام. إرضاية الوالدين، أهلا وسهلا مرحبا بكم عبر مختلف موجات إذاعة المناسير في صبحية جديدة السبت 19 سبتمبر 2026. في هذا الموعد الجديد خلال هذه البرمجة الخريف شتاء 2026-2027 مع جنينة داري كالعادة، نرجع معاكم للعالم الأخضر ونحكيه على كل أسراره ونحاول نقدم لكم المعلومة الضرورية والدقيقة لتحويل المساحات الخضراء إلى فضاءات تنبض كان بالحياة والجمال. كالعادة مجموعة من الخبراء باش يكونوا معنا طيلة تسويعة من زمان، نقدموا لكم مختلف الإرشادات اللازمة، يجابوا على أهم استفساراتكم وكل ما يهم الزراعات أشجار النباتات، هذا وأكثر ما تلقاه كان عبر مختلف موجات إذاعة المناسير كل صبحية سبت كما قلنا من 9 للـ10 نتاع الصباح. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجاتنا. كيف كيف نصبحوا على الناس اللي تبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الإنترنت radiomonastir.tn، وكل تنجم زادة تشاهدونا وتتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا وقناتنا الرسمية على اليوتيوب إذاعة المنستير. هذه إذاعة المنستير كالعادة في صبحية جديدة نحاولوا نستقبلوها برشا أمل وبرشا تفاؤل، خاصة مع الريحة اللي بنينا نشموا فيها مع بداية هذا الصباح الأمطار، وإن شاء الله ربي يرحم بلادنا وإن شاء الله زينة يا ربي وإن شاء الله عام صعب، هذا ما نتمناه. نحب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، هيثم والناس في الإخراج التقني، مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام لكل ومختلف فقرات حصتنا لليوم. بعد شوي نستقبلوا ضيوفنا ونتعرفوا على أهم مواضيعنا لليوم، وما قبلها نسمعوا الموسيقى. اخترنا لكم صابر بعيد منيت، هذه ذات منسير وين مسكم صوتنا، عشان نهاركم من أسعد وأحلى الأيام.

0: هذا صابر بيعي. نوصل مع مستمعين الكرام لتسعة وعشر دقائق من إذاعة المنسية. تحية مجدد لكل من التحق بنا في الاستماع، عشان نهاركم من أحلى وأسعد الأيام إن شاء الله. من خلال هذا الموعد الجديد، خلال هذه البرمجة الخريف شتاء 2026-2027، من خلال برنامج جنين الداري تلقاو المعلومة الشافية والضافية اللي تهم حدائقكم وكل ومختلف أشجاركم ونباتاتكم، هذا وأكثر مع خبرائنا اللي سعداء جدا أنه تتجدد التجربة معهم خلال هذه البرمجة. وأول فقراتنا كما عودناكم من خلال الجنينة والناس.
1: الجنينة والناس،
0: الجنينة والناس. استفساراتكم، أهم مشاغلكم اللي تهم الحدائق متاعكم، يجاوبنا عليها من خلال هذه الفقرة الخبير والتقني السامي في مجال البستنة والحدائق سيف فرحات عطيان. نهارك سعيد، مرحبا.
2: نهاركم زين، وصباح النور، صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح الأمطار،
0: والحمد لله.
2: والحمد لله واخيرا
0: لا الحمد لله،
2: معناته دخلنا في فصل الخريف نسميه.
0: اي دخلنا، والحقيقه حتى درجه الحراره فما تراجع ملحوظ شويه، اما الحمد لله خلي الارض تشبع بالماء، وخلي ان شاء الله يا ربي عام صابه هذا من
2: الشغل. ان شاء الله عام صابه. اليوم بما انه دخلنا في فصل الخريف، مش تبدا التساقطات تاع الاوراق وكل الحاجات هذيك، واللي يحب يزرع زاد مش يبدا يحضر في التربه نتاعو كل حصلوا كل التحضيرات للجنينة. يعني عاد قلنا اليوم نحكيو على الكومبوست،
0: اللي هو
2: الكومبوست
0: اللي هو السماد العضوي الطبيعي،
2: اللي هو السماد عضوي طبيعي 100%، معناها ما فيش دي برودوي شيميك نقولوا نحن. اولا السماد هذا والكومبوست يخلينا نقصوا من شريان الكومبوست، اللي عنده محابس في الدار واللي عنده حريقه ينقص بك الشريان ولهم الميزانية حصيله باش يحافظ على الجنينة نتاعه،
0: واقتصادية خاصة.
2: اقتصادية
0: بالضبط. كي رجعنا الحصة والحقيقة معناتها الموضوع هذا مهم، راهي انت حتى في دارك باش تربح، بمعنى معناتها الحاجات الزايدة اللي عندك وإلا فواض الماكلة ولا الغلة ولا الخضرة تنجم تستغلهم في تحضير السماد العضوي الطبيعي هذا.
2: بالضبط، اللي هو الكومبوست كما قلنا هو معناها ناتج عن تحلل المواد العضويه اللي حطيناهم فيه باش يعطينا سماد معناها صالح للزراعه. بالضبط. بالنسبه للمكونات نتاعو مش يكون فيه ماتير نقولوا احنا مواد خضراء، اللي هي مش تكون الفواضل نتاع الكوجينه، اللي هي فواضل الخضروات بصفه عامه،
0: كما نقولوا مثلا الابصل،
2: البطاطا، السفنارية، الخس، كل ما هو الاوراق هيك كل كيف بقعد مش نطيشوها في البوباله نوليو نحطوها عنا، تنقول لك كيفاش مش تكون
0: الطريق.
2: والماده الثانيه اللي هي مش تكون ماتير ساش، اللي هي الماده الشايحه، اللي هي مش تكون متاتيه يعني من الأوراق المتساقطة، أولا تكون شايحة، وإلا الكردونة زادة اللي تكون مش مكتوب عليها الأوراق، بكل هذيك قابلة للتحلل. كيف كيف النجارة، فما هذو من الحاجات الشايحين اللي نجموا نستعملوهم.
0: تخلط مثلا البقايا متاع الخضرة والغلة اللي عندك مع كما نقوله شوية نجارة ولا شوية
2: اللي هو الشايح، الأوراق متاع الأشجار اللي تساقطت في فصل الخريف، عندنا نجارة، عندنا الكردونة هذيك إذا ما تكون مش مطبوعة بالطبيعة، الأوراق كل هذه قابلة للتحلل نجم نستعملها. باهي، بالنسبة لطريقة عملين الكمبوست، باهي يا إما مش نختاره يكون صندوق نصنعوه باللوح ويكون مثال حسب الحجم اللي عن يعني حسب المواد اللي عنا، تقريبا مش باش يكون كبير في الحجم، يعني مش يكون تقريبا 80 سنتي على 80 وغدق 70، والا مش ناخذ تكون طريقه اسهل اللي هو برميل صغير تقام تاع 50 لتر ماء، هذاك يقع نقبانه على الداير ونعملوا له سيبور في الوسط، وعندنا بعض الصور ويقع هذاك يقع ملانو بال يعني نحطوا فيه المواد اللي عنا، مش كون الماده الاولى مثال بعد ما نقبناه، الماده الاولى مش كون ماتير ساش اللي هي الماده الشايحه اللي هي كما قلنا نجاره اوراق شايحه، الماده الثانيه مش كون هي ماده خضراء، مش كون نظام طبقات، يعني كل طبقه نحطوا ماده شايحه ماده خضراء ونحطوهم فك البرميل هذاك. باهي عنا تنبيه اللي هو ما يلزمناش نحطوا، ما قلنا احنا فواضل الكوجينه ما يلزمناش نحطوا عن اللحم والحوت هذوكم كلهم يتحطوش لانهم يعملوا ريحه.
0: بقايا اللحوم والاسماك والعظام مثلا ولا الزيوت،
2: لا البيض نجم نحطوا القشور نتاعو،
0: العظم قصدي العظم نتاع مثلا الدجاج،
2: اي بالطبيعه ما يتحط شيء هذاك لانه يعمل ريحه ويعمل الدود
0: وما يتحللش فيسع، هذاك نتجنبه.
2: بالضبط، لكن القشور العظم نجم نحطوها بعد ما نكسروها باش ما تقعش القشره صحيحه، نستعملوه لأنه فيه الكالسيوم وفيه البوتاس، هذاك حاجة باهية. كيف كيف عنا البن متاع القهوة نجم نحطوه زيادة، بدش مواد اللي هي قاعدين نطيشوا فيها نجم نحطوها ونستعملوها في الكمبوست. كما قلنا مش نستعمل نظام الطبقات، يعني طبقة خضراء طبقة شايحة وبعدكش نحطوهم في برميل. لكن علاش قلنا احنا ننقبوه البرميل؟ باش يقع الاكسجين باش يدخل للتهوة، باش تصير كلاريسيون، باش يدخل الاكسجين، باش تصير عملية التحلل متاع المواد اللي حطيناها. ويقع قلبه تقريبا كل 4 إلى 5 أيام يزمنا نقلبه أكل البرميل ذاك باش نهويه أكل المواد اللي حطيناها.
0: واضح
2: ديما نقلبوهم كل 4-5 أيام نعودوا نتفكروهم حتىش الفين تقريبا هي المدة من 3 إلى 4 أشهر حسب حسب سرعة التحلل متاع المواد اللي حطيناها باش نتحصلوا على مادة الكمبوست.
0: واضح. هو تو حتى في تفاعل مع زميلنا هيثم ونيس قال التعب شوية العملية، معناتها هي صحيح ممكن لازمها شوية تركيز تقيدوا مستمعينا، أما راي باش تربحك برشا فلوس، وخاصة باش تكون مردوديتها والنجاعة متاحة على التربة أفضل بكثير من كما نقولوا
2: المردودية متاحة حتى على البيئة. يعني مش تعب قديش مش نقصنا عملية الترياج هذيك اللي نستعملوا فيها تو ديجا قاعدين نخدموا عليها المجتمع المدني. انك تعمل ترياج وتعلم صغارك كيفاش يقسموا المواد اللي عندك في الدار باش تنقص اكثر ما يمكن من الفضلات اللي قاعدين نطيشوا فيها، باش تخرج البلاستيك وحده. بعد مش تجي للمواد هذه نتاع الكوجينه اللي هي الفواد الخضروات نجموا نستعملوها للكومبوست. تقريبا مش نقصوا قرابه 60%، يعني فما احصائيات اتعملت 60% من الفضلات مش تنقص.
0: وفما مبادرة قامت على إشرافها نفكر واللي أشرف عليها مندوبية السياحة في المنستير وسوسة زادة كذلك، فما تجربة
2: قاعدة
0: إنهم داروا على النزل وتفهموا مع النزل على مستوى الفضلات متاع وفواض الأكل الموجودة يتم عملية الفرز متاعها، وإنه اللي يمشي مثلا في الخضرة يمشي مثلا العلف الحيوانات وإلا الباقي يصير من إنه سماد عضوي يمشي للفلاحة
2: أكيد،
0: وبصفة مجانية معناتها يجي ويستنفع
2: نقصوا هذا أكثر ما يمكن من الفضلات. وهي راهي عقلية راهو خاصة كي نقوموا بتركيز مثل الحاجات كما هذه في المدارس، يعني كيفاش تعمل راهي سهلة. قال صعيبة سوى الناس والبرميل راهو ما فيه شيء، راهو حتى عملية الصنع متاعه تجب تدخل على اليوتيوب وتشوفه سهل. تاخذ برميل قلت لك 50 ماهوش رزين، مش تنقبه كما قلنا على الدائر، مش تعمل له سيبور هيك باش نجم تدوره. معناها العملية سهلة برشا ومش تربحنا برشا حاجات.
0: صحيح.
2: أولا مش يكون عندنا كومبوست، معناها نوليو ما عادش ناخذ الغبار اللي هو قاعد ينبت في الحشيش مثال وينبت النجم ويجيب لنا بعض الأعشاب الطفيلية، واللي عندنا الكومبوست اللي هو ينبتش الحشيش ونستعملوه في المحابس اللي عندنا في الدار ونستعملوه في التربة ويحسن من البنية متاع التربة لأنه يخليها تشد أكثر ما يمكن ماء، ينقص الملوحية اللي موجودة في التربة، حصله يقوم بعملية إصلاح التربة اللي عندنا موجودة في الدار سواء في الأرض أو في المحابس.
0: ممتاز الحقيقة، ممتاز، واني معاه أنه يحاول حتى المواطن في داره
2: بالضبط
0: يعمل إعادة التدوير للحاجات اللي يستهلك فيها.
2: بالضبط التدوير.
0: اي ممتاز جدا. التسميد المعدني اليوم نحكيه لنا هو صحيح معناتها كتكثر منه نجم يضر التربه، لكن من خلال هذا
2: اكيد لانه هو
0: طريقه باش تخفف عليه.
2: احنا مش نقوم بعمليه التوازن لانه كما قلنا الطبقات مش تكون طبقه شايحه والطبقه خضراء باش تكون لانه الخضار هو اللي مش يعطينا ماده الازوت اللي هي مش تعطي النمو الخضري للنبت.
0: المدة متاع التحلل قداش تحبلها مثلا؟
2: تقريبا هي من 3 إلى 5-6 أشهر، لكن حسب نوعية المواد اللي حطيناهم وكيفية كيفاش حطيناهم، فين يكونوا متفكين أكثر يعني متقطعين أكثر، فين يقع تحللهم أسرع.
0: واضح.
2: يعني كي تحط الخضرة مش كما تحط جمعة متاع السفنارية تحطها صحيحة كما تكون قسمتها يعني بمقص مثال وتحطها ريشتها فيسع هيك تتحلل أسرع.
0: واضح. ونتجنبوا كل ما هو معناتها لحوم وأسماك
2: بالضبط
0: العظام مثلا الزيوت
2: دابينكم ما نحطوهمش لأنهم كما قلت لك ريحة يعملوا يجيبوا حتى الفيران والقطاطس وتولي تدخلوا بعضها.
0: لا احنا ماذا بينا ديما جردتنا
2: دابينا حاجة نظيفة، أما أهم حاجة هي مش نقصوا أكثر ما يمكن من الفضلات.
0: واضح. يعطيك الصحة فرحات. أي شكرا. استفسار ينجم فرحات بعد شوية في مختلف المواضيع واللي تهم معات الحدائق متاعكم. فرحات ما زال موجود بحذنا على ذمتكم مستمعينا الكرام. تنجموا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير ويمسكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام. والكفوري الربط الشتوي هذه الغناية نهديها صديقنا وين هو؟ أي موجود.
2: هديها للناس.
0: شوقي الأحمدي خليكم معنا مستمعين.

0: هذا هو الكافوري في جديد وربة الشتوية، وإن شاء الله ربي يرحمنا بالأمطار والغيث النافع وين ما تصب تنفع في بلادنا تونس العزيزة الغالية. هذه إذاعة المناسير في جنين الداري، موعدكم الآن من خلال فقرة مع الخبير.
1: مع الخبير، مع الخبير، داري أحلى.
0: سعداء جدا باستقبال سي البشير بن عايش. نهارك أسعد الأيام.
2: صباح النور سي العزيز، صباح الخير سي فرحات، صباح النور كل
0: المستمعين. كالعادة سي البشير بكل نشاط وحيوية، وربي يدوم عليك الصحة والعافية سي البشير. موضوع جديد من خلاله نحاولوا نقدموا المعلومة للسادة المستمعين، الناس المغرومة بالخضروات الشتوية، وكما قلنا قربة الشتوية بداوا يخموا ويخطوا كيفاش ينجم من الحديقة نتاعه يزرع حاجات بيولوجية، حاجات يستهلكها يكون موجود عنده في الدار ما غير ما يستحق يهبط للمارشي للسوق.
2: هو باش نتحدثوا على الخضروات وحتى الموضوع اللي كان تحدث عليه في فرحات المستثمر. هي تيوري معروفة، تيوري دلافوازي، يقول لك تو سير ريان سوبر، والله يوحد شيء كل شيء يصلح، ولا يقول لك ريان سوبر ريان سوبر.

0: ثبت الامطار معناها حاطين نسبه 17%. دونك باش نتحدثوا اليوم على الخضر الشتويه كيفاش تختاروا المكان المناسب. نبداو بالمكان، المكان يلزم الاضاءه على خاطر كل الخضر تطلب اضاءه باش تنمو كما ينبغي. لازمنا نختاروا مكان مشمس فيه اقل شيء 6 ساعات من الشمس يوميا، خاطر لازمنا نتجنبوا المكان اللي فيه ظل. نقولوا نبدا طلعت مسرولة بالنسبه الى السرول على خاطر تبدا عاطيه بالطول وتبدا اكثر حساسيه للامراض. التربه نتاعنا لازم تربه حمريه جيده الصرف، ما يركحش فيها الماء، وغنيه بالمواد العضويه، والحموضه نتاعها معتدله في حدود 7. الملوحه ما يلزمش الملوحه نتاع الماء تتعدى 3 غرامات في اللتر، خاطر الملوحه كي تتعدى 3 غرامات تعطل النمو، تنقص في الانتاج. نقولوا احنا نعطى نبته مقروصه والا اصفرار نتاع الاوراق. دونك علاش؟ على خاطر الماء هو العنصر اللي يذيب معناها يذوب، وهو الناقل لكل الاغذيه والفيتامينات.
1: واو.
0: نجيو هل استعمال خاطر ساعات يقول لك والله عندي ماء نتاع غسيل صابون ولا غسيل معون ما نجمش نستعمله للواحد. هل هي مضر للنباتات؟ في الحاله هذه خاطر فما كائنات حيه دقيقه في التربه هي تتسمم وتموت باستعمال المواد الملوثه هذه. دونك الكائنات هذه الدور نتاعها تهوي التربه تغذي النباتات. دونك بالتالي وقت اللي نستعملوا لها المواد الكيميائيه نقص نسبه الاكسجين، تزيد في ملوحه التربه، وهذا يخلي النبته ما عادش تنجم تمتص الغذاء نتاعها. اذا ما لازمناش نسقي بالمياه المنزليه الملوثه. جي توا باش نحطوا احنا باش نزرعوا، دونك نحطوا الغبار. الغبار هو السماد العضوي. شو يعطي؟ ويعطي تغذيه منتظمه للنباتات، يحسن التهويه نتاع التربه والجذور، يغذي لي لومبريك. لومبريك هما الديدان بداوا موجودين في التربه معناها احمر، دونك الديدان هذوك ياخذوا السماد، ياخذوه معناها ويخرجوه حسن البناء وقابل للامتصاص من طرف النبت.
1: واضح.
0: وشنو يمكن نزرعه في شهر سبتمبر اكتوبر؟
1: هذا هو
0: نزرعه الخضر الشتوي، البقوليات، البطاطا الاخر فصلي. شنو هي الاصناف اللي نجمو نزرعها؟ نجمو نزرعو السلق، المعدنوس، الكلافس، السبناخ، تقريبا كل الخضر الورقيه، الكرنب، البروكلو، اللفت اللي فيه زوز انواع نعرفوا، لفت روس ولفت مرشاد.
1: الخس
0: لفت مرشاد هو يعرفوه كيف الساحل راهو في بلايص يقول لك شنو عندك لفت المرشاد والسفناري العربي، برشا ناس ما يعرفوهاش في معناها في ولايات اخرى. البسباس فما الروس وفما البسباس العربي اللي نطيبوا به الكسكسي هذاك لما يعمل سروس. فما الفول، الجلبان، اللوبيا الخضراء، البصل الشايح روس هذاك نجم نزرعوه توا، ولا الاخضر يتزرع زريع وبعد نقله للمشتى نتاعنا، وفما البطاطا الاخر فصلي. دونك هذوما تقريبا الخضروات اللي نجم نزرعوهم توا. توا نجيو منين نشري البذور؟
1: البذور
0: الفلاح نثق به إذا كانت بذور محلية، خاطر السناري العربي واللفت المرشان ما تلقاهمش ما يتباعوش عند بائعي المواد الفلاحية، غالبا نلقاهم عند الفلاح نتاعنا. وإلا نشريو من نقطة بيع مرخص لها. به اللي يلزمنا نعرفوه أن التجزئة ممنوعة بالقانون. خاطر التجزئة معناها
1: شو معناتها التجزئة؟
0: التجزئة هو يبيع صبق. معناها تجي الواحد تقول له مثلا نعطيني السناري يبيع لك صبق، ممنوع بالقانون. خاطر فما إشكاليات ينجم يخلط لك اصناف اخرى، وينجم يكون مش الصنف ذاك المحطوط في العلبه هذيك. نصائح عامه تو احنا باش نمشيو نشريو شنو يلزمنا نردوا بال؟ اولا نثبتوا من تاريخ الصلوخيه، نغزروا على العلبه هذيك وقتاش تاريخ الصلوخيه. نشوفوا البذور، خاطر البذور كل بذور عندها مده انبات محدوده تتغير مع الصنف، وعندها مده خزن حسب الظروف نتاع الخزن، درجه حراره مرتفعه ولا رطوبه عاليه. الخزن مثلا عامين تلقاها هي بعد عام تفقد نسبه الانبات نتاعها. اه نجيو توا نجاوبوا على بعض التساؤلات.
1: باه عندي تساؤل بربي سي البشير مدى في اطار التفاعل، يقول لك باه انا ما نفهمش في البذور وما عنديش ثقه نجم نقولوا في الفلاح، نجمش كي نزرع شتلات تنجح والا لا؟
0: شو تزرع شتلات وحدك معناتها تاخذ زريعة تزرع وحدك؟
1: اي
0: تنجم علاش لا؟
1: اي تنجم.
0: خاصة كي تبدا بذور جيده وما عند إنسان تثق به، وإلا ما عند نقطة بيع معترف بها.
1: واضح.
0: أو باش نعطيك بعض الإشكاليات.
1: قول لي.
0: يقول لك اللي زرعت بذور وما نبتتش، ولا الإنبات نتاعها قليل، مشكلة عادة. راهي هذيك تنجم تكون بذور غير ناضجة. خاطر البذور تتعدى بالنضج المورفولوجي والفيزيولوجي، معناها ماهيش طايبة، ماهيش بالغة، اللغة العامية تاعنا. ولا تنجم تكون بذور محفوظة

0: في درجة حرارة مرتفعة ولا رطوبة مرتفعة، محطوطة في محل سهول برشا ولا فيه رطوبة كبيرة، البذور ذيك تفقد، الجنين يفقد نسبة الإنبات متاعه، ولا تكون بذور قديمة برشا، خاطر نسبة الإنبات تنخفض مع الزمن وين تقدم أكثر ونسبة الإنبات تقل. احنا هنا شو ننصح؟ نقولوا مش الفايدة باش تشري كميات كبيرة، ما تشري إلا الحاجيات متاعك انت. هنا اللي نطموا به ممكن الفلاحة، هو فما مصالح في المندوبيات الفلاحية تقوم بدوريات مراقبة لنقاط البيع القانونية، وتتبع البذور وتشوف نسبة الإنبات بتاعهم والمشاتل قبل البيع، وتحجز وتتلف ما هو غير مطابق المواصفات. فما مراقبة بالنسبة لنقاط البيع القانونية، يتوى طريقة البذر.
1: طريقة البذر،
0: طريقة البذر تنجم تزرع في حوار، مثلا تسلق المعدنوس الكلافس السفناري مع احترام الكثافة الزراعية، أو بعد الجواء مش تحط مرة كمية كبيرة تقول لو طلعت قريبة لبعضها وما مشيتش بالقداء وما نجمش نقلها وغيره، وإلا تزرع في المنبت في أتباق، ولا يعملوا أتباق ويقضوا لهم التورب، يشري التورب وتزرعهم، فكل معنا كل ثقبة فيها بذرة معينة، وبعد تقوم بنقلهم إلى التربة، هذا خاصة نزرعوا البسباس البروكلي والسلق المعدنوس وغيره، وإلا تزرع في خطوط، نعملوا خطوط ونزرعوا مع احترام الكثافة الزراعية، خاصة الفول الجلبانة واللوبي تزرع على أي المكان على مستوى خطوط. دونك هنا شو نقولوا؟ معناها يمكن معناها اقتناء المشاتل في أتباق من المنابت المراقبة والمرخصات، نجم ما تزرعش أنت وحدك، تمشي المنبت مرخص ليه تلقاه عنده معناها رخصة متاع بيع البذور والمشاتل، نجم تشري من عنده بلاتو كاملة فيها المشاتل متاعك أنت، وتنجم أنت تنقلهم على في الحديقة. بالنسبة للبطاطا، وقلنا نجم نزرعوا بطاطا، يلزمنا نختاروا درنات سليمة. منين تشريهم الدرنات؟ أما من المجمع المهني المشترك للخضر اللي يبيعوا خاصة الفلاحة، وتلقاها فتفيه وأجريه وبالتيكة متاحة وكل شيء، وإلا تنجم تشري من السوق، خاطر السوق هذا خاصة بالنسبة لآخر فصلية، الآخر فصلية معناها الفلاحة يقوم بالخزن التقليدي ويزرعه، ما تعطيش إنتاج كبير ولكن تنجم معناها تعطي إنتاج لباس به. نقوم بعملية الإنبات، نخليوها تنبت شوية من اللون، خاطر من اللون شنو البطاطا؟ البطاطا الدرنة تعطي ما يتسمى الدومينو سابيكال، البرعم القمي تعطي نقولوا نباتة برك، كي تخليها نباتة برك تعطيك ساق برك ما تعطيكش إنتاج كبير. دونك النباتة الأولى تنحاها باش يطلعوا أكثر ما يمكن من النباتات، ونقوموا بالغراسة نتاعها. الغراسة كيفاش نعمل؟ 75 سم على حبين السطر والسطر، 35 سم على السطر، والغرق نتاعها 10-12 سم. توا فما بعض النصائح تقول لي بذور، خليت بذور جيدة برشا، تبدا جويده برشا، احاول باش تخلطها بالرمل، تعمل 3 4 رمل وربع بذور باش تزرعها تطلع بعيده على بعض. اها
1: واه،
0: ما تزرعش البذور غارقه برشا على خاطر تتعب هي بالمخزون نتاعها في الانبات، اما تموت في الصنيع ولا تطلع ضعيف. عمق البذره تقول لي يعني قداش نغرق لها؟ 2.5 سمك البذره متانة، معناها وين اجود وين اكثر، معناها اكثر سطحيه.
1: ممتاز.
0: بعد البذرة نجم نحطه بلاستيك شفاف باش نسرعوا عملية الإنبات، خاطر شنو تحب السخان. وبعد حاجة أخرى هو احترام الكثافة الزراعية، باش نعطيك بعض الأمثلة، مثلا الكلافس نزرعوا جرام في المتر مربع، المعدنوس نزرعوا 7 جرامات في المتر مربع، السلق نزرعوا 10 جرامات في المتر مربع. حاجة أخرى وقت نشريوا الساشيات من عند بائعي البذور، بالنسبة نلقاو فوقها تاريخ التعليم وتاريخ الصلوحية، أنا نثبت من هذوك باش أولا ما نتغشوش، تبدأ زريعة قديمة. وحاجة أخرى بالنسبة للبذور الأجنبية اللي يجيبوهم برا، ديما فما ديكالاج متاع شهرين تقريبا. احنا غالبا احنا نزرعوا برا، خاطر احنا الدبر معناها عفوا معناها العكس، معناها فما ديكالاج حاصل دو موا، احنا نزرعوا برا قبل بشهرين.
1: احنا نزرعوا في تونس قبل بشهرين على اللي هم يزرعوا فيه مثلا في دول الاتحاد الاوروبي مثلا، نقولوا احنا
0: بالضبط. بالنسبه للبذور كل نتاع نوار ولا نتاع بذور حتى نتاع خضروات الا يتباعوا بكميات قليله، اما بالنسبه للكميات الكبيره عن حتى شركات تونسيه تبيعهم فما حتى اشكال.
1: يعطيك صحة سي البشير، عطيتنا المعلومات الكل، والأكيد فما جملة سطرت عليها بالبيع إنك تمشي تاخو كان من عند الناس ونقاط البيع السيرتيفيه، الناس اللي عندهم الجودة الممتازة والمراقبة الموجودة، وتنجم زادة تزيد تسأل من خلال المندوبيات الجهوية للفلاحة المتمركزين في مختلف جهات الجمهورية، وتاخو رأي أكثر باش تستحفظ وتعرف شنو تزرع.
2: سي بشير تسمع فيها؟
1: سيد بشير غدر يسمع
2: فيه. لا يسمع فيه. سيد بشير ساعات فما شكون يزرع مثال ويقول لك ما نبتتش وهو تقاه مثال غرق برشا في البذر.
0: اي
2: خاصة مثال في المعدنوس يقول لك والله خديت زذيعة وما نبتتليش، ولكن هو تقاه غرق لها برشا الزذيعة تولي ما عادش تنجم تقريب توصل لل
1: باش تعطي الانتاج نتاعها. اعطاه سيد بشير المعطيات الكل.
0: قلنا ما تزرعش البذور غارقه على خاطر تقتلي معناها تفقد المخزون نتاعها القوه نتاعها في الانبات، اما تموت ولا تطلع ضعيف.
2: بالضبط.
0: وسمك البذره وين معناها 2.5 سمك البذره معناها وين البذره اجود وين الزراعه تكون سطحيه اكثر.
2: واضح.
0: وبعد ما نزرعوا نجم نحطوا فوقها بلاستيك باش البلاستيك يعطي سخانه واسخانه ورطوبه ويخلي النبته تنبت في ظروف طيبه.
1: ممتاز سي البشير. الري في الشتاء مثلا يكون معناتها منقلوا شويه.
0: اكيد خاطر فما رطوبه كبيره، فما ان شاء الله فما امطار، وبالتالي عينك ميزانك وحتى الفلاح يعرف يقول لك مس التربه
2: بيعرف
0: يطلب الري ولا ما يطلب شيء.
1: يعطيك الصحه سي البشير بن عايشه، نورتنا كالعاده في صبحيتنا لليوم من خلال فقره مع الخبير في اجني للدار. احنا ما زلنا مواصلين معكم، بعد شويه نجاوبوكم على مختلف استفساراتكم، خليكم معنا.

0: ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام في جنين الدارية عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. تحية لكم وين ما كنتم. قبل ما نمشيو لضيفنا الموالي من خلال فقرة اليد الخضراء بعد الاستفسارات نحاول نجاوبوا عليهم بعجالة. نبدأ معك فرحات واللي من الأسئلة المطروحة واللي وردت علينا. مدام راضية قالت لك عندي نوارة
1: تطوال ياسر وماش قاعدة تخرج في النوارة. باهي فما زوز اللي كانها ولدة ممكن ياسر تكون خرجت تحت القيم. يعني هذه يلزم تكنيسيان يفهمها يلزم يشوفها بالضبط. لأن الولادة تكون ملقمة إذا كانها ملقمة تتنور، إذا كان مش ملقمة مش خرج تحت القيم ويخرج العود كله شوك ومش خرج نوال. وإلا فما وإلا إمكانية أخرى أنها تكون موجودة في الظل كما كان يحكي سي بشير تقول لك نبتة مسلولة يعني قاعدة تلوج على الضوء قاعدة تطوال باش تلوج على الشمس. هذو مزوز فرضيات.
0: علاش ما تخرجش وردة؟ شنو الحل؟
1: شنو الحل؟ يلزم تجيب لها واحد يفهم التقنية يفهم باش يشوفها ويزبرها إذا كان تتطلب صبيرة. وإذا كان فما دي زونغري اللي هما دي أسمدة مش يتحطوا لها باش هي تولي تنور. قالت استعملت ال 20-20-20 اللي هو فان قولوا له نحن كيفية استعماله. قالت رشوا على الورق وقال نحطه في التربة. هما فما زوز أنواع يتبعوا إنه مو ذا هي سهلة. هي اللي يبيع يقولها يترش على الورق ولا لا فوليات نقول وإحنا إذا كان يترش على الورق مش تولي تستعمله كان تخلطه بالماء وتسقي به.
0: قلت لك وقتاش جانا سؤال ورد علينا وقتاش التوقيت المثالي لزبيرة القارص؟
1: القارص ديما في العادة من الحلوش إحنا في الزبيرة كما قلت لك يخرجوا دي قدموها كيبدأوا عواد خشان في قلب الشجرة ويبدأوا فيهم الشوك كما يقع فطمانهم توا ونزيدوا فترة أخرى لأنها مش تبدأ تنور خاصة الكاتسيزون.
0: واضح. يعطيك ساعة فرحة استفساراتكم كل النجم نجاوبوا عليهم مستمعينا بطبيعة إذا سمح الوقت وإذا نخليهم حتى الأسبوع القادم. نمشيوا لآخر فقراتنا لهذا العدد فقرة اليد الخضراء.
2: اليد الخضراء
0: سعداء جدا باستقبال المهندس الفلاحي والخبير في المجال الزراعي والناشط في المجال البيئي باش مهندس مروان الغربي. اهلا وسهلا مرحبا صباح النور.
3: مرحبا بك سيدي. مرحبا بجميع مستمعي ومستمعات اذاعه المستير.
0: موضوعنا لليوم اللي باش نحكيو عليه هو مشاكل التربه الزراعيه، الاسباب والحلول لتحسين خصوبه تربه بلادنا.
3: يعطيك صحة سيدي. في الحقيقة احنا اليوم عايشين في باجة في الشمال الغربي اللي هو مكمور روما اللي هو العام اللي فات كانت فما ربيع ممطر ومباشر بألف خير، لكن بالرغم من التهاطلات هذه الكبيرة كانت المردودية ضعيفة مقارنة بالمنصب الفارط اللي هو موسم 24-25. والفلاحة في الحقيقة ما كانتش قادرة على فهم ولا إيجاد حلول مقنعة رغم اللي الكثير منهم التزم بالحزمة الفنية المعتادة من خدمة أرض من عملية تسميد من عملية مداوات بجميع أنواعها. نحكي هنا على مداوات الأعشاب الطفيلية والمداوات الفطرية. في الحقيقة أنا حاولت منذ سنوات باش ننبه وندق خاصة نقص الخطر في علاقة بمحاولة الإجابة على هذا الإشكال وفي علاقة في وصولنا الحتمي لهذه النتيجة. النتيجة هذه كانت مرتقبة وبديهية. واليوم اللي حاب أقول لك اللي مش عارف علش احنا وصلنا للنتائج هذه وهو غير قادر على فهم أبسط المفاهيم والمبادئ الفلاحية الأساسية. بس خلنا نبدأ بشوية الإجابة على هذا السؤال. حاب نطرح سؤال آخر. احنا العالم الكل اليوم خويا الغالي يأكل من عند أوكرانيا وروسيا. حبوا نسأله يا هندرا الفلاح الأوكراني هو أذكى من الفلاح الأمريكاني؟ أسكو هو أذكى من الفلاح الفرنساوي؟ أسكو هو أذكى من الفلاح البريطاني؟
0: والله سؤال يطرح نفسه على خاطر مانيش فاهمين.
3: يطرح نفسه بكل قوة. دونك الفلاح الأوكراني باش نلخص الوضعية هو عنده كنز تحت سقيه وعنده ثروة حقيقية وعنده قدرة نتيجة رهيبة على الإنتاج وهذا راجع الحاجتين أساسيتين. التربة اللي قاعد يشتغل فيها الفلاح الأوكراني هي تربة سموها العلماء تشيرنوزيوم. التربة هذه عندها ذو خصائص كبرى. الخاصية الكبرى الأولانية اللي هي نسبة المادة العضوية اللي فيها كبيرة تخلط حتى 15%. وانا نحكيه على 150 طرنادة في الهكتار من مادة عضوية مستقرة. ثاني حاجة واللي مهم هي سمك التربة، معناها باش ناخذ طول الصخرة الأم نجمو نوصل حتى 6 متر. دونك 6 متر تربة غنية بالمواد العضوية وقادرة باش تعطينا سيب.
0: واه
3: باهي خويا الغالي.
0: هذوما الخصائص التربة الموجودة في أوكرانيا اللي خلات المنتوجية والمردودية الزراعية نتاعها تعتبر الأقوى والأعلى على مستوى العالم.
3: بطبيعة الحال دونك احنا كي نحب نحسن الفلاحة نتاعنا يلزمنا نحطوا اصبعنا على الداء اللي الممارسات الزراعية اللي ينتهج فيها الفلاح التونسي ماشية في تفكير التربة. احنا عندنا مادة عضوية مستقرة بدأت من السبعينات بنسبة 5%. هو الفلاح الباهي في باجة في مطمور روما خلط المستويات الدنيا اللي أقل من 5%. دونك نحب نخدمه ونرجعه كفاءة التربة نتاعنا يلزمنا نخدمه على إعادة المخزون هذايا نتاع المادة العضوية المستقرة.
0: باهي كيفاش نعملوا
3: أكثر من هذا؟
0: سمروا
3: وي
0: كيفاش شنو نجمو نعملوا باش نحسنوا من المردودية هذه؟
3: يلزمنا نحطوا المادة العضوية المستقرة.
0: هاي
3: يلزمنا نحاولوا باش نعاودوا مخزون التربة. خاطر علاش خويا الغالي احنا في الحزمة الفنية المعتادة نتاعنا ما فهمناش التربة شي يلزمها باش تتغذى. قاعدين نحطوا كان في حاجتين ثلاثه ماكسيموم، قاعدين نحطوا في اللامونيتر، قاعدين نحطوا في الديابي، وقاعدين نحطوا في شويه بوتاس. دونك هذا كل العناصر المغذيه للتربه هي 16 عنصر. لازم نفهموها الحكايه هذه باش نجموا نخلطوا الحلول. العناصر المغذيه فما عناصر مغذيه الحلول وعناصر مغذيه ماهيش معدنيه اللي هما تتكون من الكربون ومن الاكسجين ومن الهيدروجين. دونك ثلاثه عناصر هذوما النبته قادره باش تجيبهم بلاش فلوس. دونك تجيبهم هذوما ثلاثة من شوية ثاني أكسيد الكربون اللي موجود في الهواء اللي تنفسوا فيه اللي هو النسبة نتاعو 0.04%، وزاد من الماء اللي بيجيب منه الكربون بيجيب منه الأكسجين وبيجيب منه الهيدروجين. دونك هذايا النبتة تكون قادرة على صناعة النسيج نتاعها 93% من النسيج نتاعها بلاش فلوس. دونك تجيبه بالبناء الضوئي بالفوتوسنتيز.
0: هاي
3: فما عناصر مغذية أخرى اللي هو عناصر مغذية معدنية كبرى اللي هي كبرى والأساسية اللي هما ما يعبروا عليهم بالNPK. دونك الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم هذوما اللي نعرفوهم. كان زميلي قبل يحكي على باش نحطوا معناها باش نقوي في الأمور النبتة لازم نحطوا لهم الفورمة هذه نتاع المستثمر الصناعي. فما عناصر أخرى زادة يجيو في مرتبة أخرى معناها متدنية اللي هي عناصر معدنية كبرى ثانوية اللي هما كالسيوم والمانيزيوم والكبريت السوفر. دونك نمشيو ابعد من هذا فما عناصر مغذيه صغرى اخرين اللي هما تستحقهم النبته بمعادلات ضعيفه اللي هما الحديد اللي هما المنغنيز اللي هما الزنك اللي هما الفيزر والبار والموليتين. دونك 16 عنصر هذوما تستحقهم النبته بمعادلات مختلفه.
0: باهي ممتاز. معناتها لان دياغنوستيك عندك موجود معناتها كاين الحلول واضحه معناتها شنو تستحق النبته اليوم. الاشكاليات زاد كما قلت انت في بعض المظاهر اللي يقوم بها الفلاح ممكن تغيب عليه الافراط مثلا في الحرث، الاعتماد على المواد الكيميائيه برشا، اجهاد الارض، هذوما الكل ينجموا يفقروا من انتاجيه وتحسين خصوبه التربه. هذا هو سي مروان معناتها بشكل عام. هاي
3: هذا هو خويا الغادي. يلزمنا نفهموا المنظومة، يلزمنا نفهموا التراب نتاعنا، يلزمنا نفهموا كيفاش التراب ينجم يعطينا الخصوبة. فما ناس تحكي على الخصوبة الفيزيائية، فما ناس تحكي على الخصوبة البيولوجية، فما ناس تحكي على الخصوبة الكيميائية. أنا الخصوبة تتلخص بالنسبة لي أنا في الخصوبة العضوية. التربة قد ما تعطيها خصوبة عضوية قد ما تعطيك إنتاج. قل لي قال علاش؟ بدينا احنا نستعمله في الاسمده هذه الصناعيه. الاسمده الصناعيه قلنا جبنا منهم كان ثلاثة عناصر، وفما قاعده فلاحيه اساسيه هي في الحقيقه قديمه، هي من عام 1840 جابها عالم الماني اسمه ليبي. يقول لك العالم هذا الالماني يقول لك راهو الانتاج الفلاحي هي القاعده اسمها قاعده الحد الادنى. الانتاج الفلاحي راهو يتبع ما يتبعش المجموع نتاع التغذيه المتاحه، راهو يتبع المستوى نتاع العنصر المغذي الاقل اتاحه. بمعنى احنا قلنا اللي يلزمها 16 عنصر، يبدا عندك 15 عنصر في التربه موجودين ويبدا عندك عنصر لو انه هو بسيط كيما الزنك ولا الكويفر، اذا الانتاج الكل باش يتبع نسبه العنصر هذاك المتاح. دونك هو اللي باش يشد لنا الوصول الى انتاجيه كبرى.
0: واضح. معناتها
3: مثل الماده العضويه هذه في المنظومه هذه الكل اللي هي باش تشد لنا العناصر الصغرى حاجه واللي هي باش تكون مخزون باش يعطينا العناصر الصغرى ذيك. دافتينا احنا جبنا انتاج في 30 سنه اللي فاتت كنا نجيبوا انتاج بالاعتماد على مخزوننا المتواضع من الماده العضويه. دونك نقصت المخزون هذا نتاع الماده العضويه ولا تسمى باتش دي فاكتور ليميتا، معناها عناصر محدده للانتاج اللي هي ما نعرفوهاش واللي هي ما نجموش نحدوها واللي هي زلنا برشا بحث باش نحدوا الاشكاليات هذه. هذا هو الخدمه نتاعنا في الاساس، يلزمها تكون في اعاده مخزون التربه من المواد العضويه.
0: وصاي
3: كيفاش باش تجيبوه هذا مخزون التربه من المواد العضويه؟ فما شكون يقول نعملوا نغبروا بالغبار الميت، ما شكون يقول نعملوا الكومبوست. اما كي تقول لي نعملوا الكومبوست بالاسوام الموجوده اليوم اللي هي ب 400 دينار المتر مكعب، دونك الفلاح يلزم باش يغبر اكتار يلزم 16 مليون
0: اقل حاجه.
3: دونك هو باش يجيب 16 مليون وبعد في القمح باش يجيب كازو زملايين، دونك المعادله هذه باش تخسر الفلاح. اذا باش نعتمدوا كان على المواد العضوية اللي بتجينا من المواد العضوية الطازجة الفريشكة.
0: اللي
3: بتجينا المواد هذه الطازجة الفريشكة واللي هي نجم تقول وجبة التربة، وهذه نوصيون جديدة، معناها التربة يلزمها تاكل. التربة يلزمها تاكل باش تعطينا المغذيات. وجبة التربة هي من مادة عضوية فريشكة طازجة قابلة للتحلل وتكون بكميات مهمة. ونية نقولوا يلزمنا نخليو البقايا المحاصيل ما عادش نهزوا تبن. دونك اليوم يلزمنا نقولوا بصوت عالي اللي الفلاح اللي هز التبن نتاعه واللي يعمل في الزيا مراته راهو قاعد يفقر ولا يصحر في التربه نتاعه.
0: واضح. معناتها فما فما فما راهو حلول نجم نلقاوها كما اكدت انت.
3: الحلول شوف الحلول هذه الحلول هذه يلزمها تكون مستدامه، يلزم الناس الكل تتلم باش تلقاو نعملوا استراتيجيه واضحه وتكون عندنا رؤيه واضحه ويلزم نفهموا الاشكاليات. كي ما نجموش نحدوا اسباب الداء ما نجموش نواصلوا، قاعدين معناها كل واحد يقول حاجه كل واحد يمشي بحكايه، قاعد يقول واحد ناقص الزنك والاخر ناقص المريدين والاخر ناقص الترشنو.
0: وراهو نحكيو على حاجه هذه راهي امن قومي، راهو نحكيو غذاء نتاعنا ومردوديه اراضينا وفلاحتنا وزراعتنا وعدم الوقوع في تبعيه الغذائيه اللي راهي هذانا اليوم نحكيو راهو موضوع امن قومي غذائي، معناتها بالنسبه يهم التوانسه الكل. وراهو بالارقام قاعده ترجع تشهد معناتها الفتره دي تراجع كبير على مستوى خصوبه اراضينا وراهو خصوبه الارض كما قال ولا خسر. سي مروان نحب نوجه له تحيه، ماده عضويه تزيد ري متوازن، تغذيه مدروسه، دوره زراعيه، حمايه للتربة، هذوما كذا توفرهم راهو المردوديه نتاع الخصوبه التربه باش تزيد. وراهو لازم الناس الكل تكون واعيه وفاهمه راهو هذا يلمنا الكل وحاجه تهمنا الكل باش نوفروا ظروف العمل الممتازه للفلاح. هكا ولا سي مروان؟
3: اي
0: يعطيك
3: احنا اليوم معنا دوش حلول
0: في دقيقه سي مروان نظرا لضيق الوقت نحاولوا في نلخصوا مزوز حلول. تفضل.
3: شوف احنا عنا زوز حلول، يا اما باش تمشيو النظام فيه تربه حيه، يا اما باش تمشيو في نظام فيه تهويه تربه مرضيه، يا اما باش تمشيو في نظام فيه نفاذيه عاليه كنت سواء كبرى ولا صغرى، فيه نشاط بيولوجي كبير، فيه تحسين خصوبه التربه وذلك كل باش نزيدوا زاده في تحسين كفاءه تخزين الماء. نعرفوا لتخزين الماء مربوط بالنفاذيه الصغرى. وباش نزيدوا زاده في التغذيه الكربونيه باش نخلطوا في الاخر بكل النظام ان شاء الله يكون مستدام. بعد ما نخلطوا النقطة العوده اللي هي باش يولي بعد ما الصعب باش نعاودوا نصلحوا ونحسنوا في تحسين مردوديه الاراضي في الحي.
0: وهذا ما نتمناه وان شاء الله يكون فما الحقيقه لما وملتقى وتظاهرات وراهو حاجه مهمه. راهو اليوم نحكيو على مجال حيوي هي
1: لازم الارشاد الفلاحي يرجع
0: العام موجود اما مغيب ما نعرفوش الحقيقه المعلومه نحاولوا نوصلوها للفلاح. راهو فما طرق لازمها تتغير، فما وسائل تقنيه عصريه، راهو التربه ولات فما ابحاث وفما دراسات وفما مراكز بحوث وفما تحاليل لازم تقوم بها خاطر تبدلت. وكما قال مروان الغربي وخذ احسن مثال مثلا نحكيو على اوكرانيا، علاش اوكرانيا علاش وقفت جات أزمة عالمية في الغذاء، علاش أوكرانيا بس زايدة معناتها على خاطر خدمت وحسنت من خصوبة الأراضي متاعها اللي للأسف احنا صار لها إجهاد منذ فترة
1: كتقول التربة كلتها
0: ولا وكتقول فما مطر تقول ما شاء الله ربي يرحمنا بالمطر، لكن ما فماش صعبة على مستوى الانتظارات الكبيرة.
1: بالضبط.
0: سي مروان الغربي شكرا جزيلا باش مهندس، نورت نورتنا، وان شاء الله يتجدد معاك الموعد واللقاء في مواضيع اخرى ومهم جدا راهو باش نسلطوا الضوء على مثل هذه المواضيع، باش نحاولوا نحركوا شويه الناس اللي تسمع، الناس المسؤولين راهو اليوم راهو صحيح فما مطر اما ما فماش كما نقولوا تلك الصعبه اللي نقولها اللي نتمناوها واللي يتمناها الفلاح. ان شاء الله ربي يبقي الستر على بلادنا، وتحياتنا ليك سي مروان الغربي. شكرا جزيلا. سي فرحات وصلنا لختام هذا الموعد من جينة داري، بالحق معناتها مهم جدا كنا نطرقوا مثل هذه المواضيع،
1: مواضيع مهمة اليوم صراحة.
0: كيما انت تغير وتغير على جنيتك وعلى على المحبس نتاعك اللي في دار،
1: نفس الحكاية كيما في أرض كبيرة في واحد عنده هكتارات
0: اي وفلاح يعلم به ربي،
1: يعلم به ربي
0: باش يوصل يعمل الصابة ذيك وينتجها واللي هي راهي حلقة كاملة، معناتها وذاك مستقبل مستقبلنا ومستقبل أولادنا، راهو ما لازمناش نطيحوا في تبعية غذائية الله لا يقدر، لازم نعملوا على رواحنا في ماكلتنا وفي خدمتنا وفي صناعتنا قدر الإمكان
1: قدر
0: الإمكان. شكرا جزيلا فرحات عادية، إن شاء الله يجدد معاك الموعد واللقاء. تحياتنا لكل خبرائنا اللي كانوا ضيوف حاضرين معنا. هذه إذاعة المنسير في الأخير، نحب نوجه تحية لكافة الفريق هيثم والناس في الإخراج التقني، مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام، نورنا شوقي الأحمدي، وبعد شوية موعدكم مع الزميلة والصديقة والأخت الكبرى في برنامج دائرة القانون مع مدام رفقة زناتي والأستاذ محسن قابوش. خليكم في المتابعة وين ما يوصلكم صوتنا، إن شاء الله نهاركم أسعد أيام. سلامة.

0: من إذاعة المنسير. صباح الخير، نهاركم طيب، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. سجل المعهد الوطني للرصد الجوي تهطل كميات متفاوتة من الأمطار شملت أغلب جهات البلاد خلال 24 ساعة الفارطة، وبلغت أقصاها 40 مليمترا بحاسي الجربية التابعة لولاية مدنين. وقد أوضح المعهد أن الأمطار شملت مختلف ولايات الشمال والوسط والجنوب بكميات تتراوح عموما بين مليمتر واحد وأربعين مليمتر، وتركزت الكميات الأهم في ولاية الشمال الغربي. وبين المعهد أن محطات الرصد سجلت كذلك كميات ملحوظة في ولاية أخرى، حيث بلغت 25 مليمترا بجرادو من ولاية زغوان، وأضاف أن التساقطات تراوحت في ولاية القيروان بين 6 مليمتر بسبيخة و16 مليمتر بكل من علاء والحاجب وعين جلولة، كما سجلت القلعة الكبرى بولاية سوسة 15 مليمترا. هذا يتواصل اليوم نزول أمطار تكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي في الصباح، ثم يكون الطقس كثيف السحب بأغلب المناطق مع ظهور الخيالية الرعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمرتفعات وبالسواحل الشرقية مع تساقط للبرد بأماكن محدودة. هذا وتسجل درجة الحرارة انخفاضا، حيث تتراوح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر لسنة 26 و2000، حذرت الجمعية التونسية لمكافحة الزهايمر عفى الله الجميع من تزايد انتشار الاضطرابات العصبية الإدراكية التي تطال الذاكرة والانتباه والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية. وأوضحت رئيسة الجمعية التونسية لمكافحة الزهايمر عفاف الهمامي في تصريح لها لوكالة تونس إفريق الأنباء أن مرض الزهايمر لا يقتصر على اضطرابات الذاكرة فحسب، بل يطرح تحديا طبيا وأسريا واجتماعيا وكذلك للصحة العامة، داعية إلى تعزيز الوقاية والتشخيص المبكر وتكوين مهني الصحة وتوفير التكفل الصحي المختص ومتعدد الاختصاصات. تم الاتفاق على تكثيف تلقيح الكلاب وتعزيز التكوين المستمر لأطباء أقسام الاستعجال للتكفل بحالة التعرض لخطر داء الكلب. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلب التي أشرف عليها وزير الصحة، وذلك بمشاركة ممثلي وزارتي الفلاحة والداخلية ومختلف المتداخلين. وقد شدد الوزير على ضرورة الحرص على رفع الفضلات والمتابعة مع وزارة البيئة والبلديات للحد من تجمع الحيوانات حولها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. عاد نحو 700 ألف تلميذ وتلميذة في قطاع غزة إلى قاعات الدراسة اليوم مع انطلاق العام الدراسي الجديد بعد 3 سنوات من الحرب. وذكرت قناة الأقصى الفلسطينية أن العودة تأتي في ظل تضرر أو تدمير غالبية المباني التعليمية، فيما تحولت مدارس أخرى إلى مراكز لإيواء النازحين. وتستهدف خطة وزارة التربية والتعليم في غزة نحو 350 ألف تلميذ وتلميذة هذا العام، مقارنة بنحو 270 ألف العام الماضي، فيما تعتمد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا نموذجا يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، يستهدف مئات الآلاف من التلاميذ. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إشهار
3: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتوس وروسبينا كسي بالشركاو والحوت متسمن علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
4: إذاعة المنستير،
3: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات،
1: البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
5: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: صباح الخير صباح النور، سهلا بكم مستمعين الكرام، منورين في متابعة عدد متجدد من برنامج في دائرة القانون. عدنا والعود أحمد إلى صبحية السبت من 10:30 النهار من خلال البرنامج الشامل اللي نحاوله من خلاله نكرسوا ثقافة قانونية في شتى المجالات. برنامج في دائرة القانون رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشار القوي للبرنامج، اللي نقوله صباح الخير صباح النور. أهلا وسهلا بك أستاذ، مرحبا منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية لكل فريق العمل هذا الصباح، تحية لكل وفيها إذاعة منسير وعبر مختلف برامجها ونسير منها البرامج القانونية في التأمين في دائرة القانون. إن شاء الله عودة ميمونة، وإن شاء الله كما عودنا مستمعينا متابعينا إن شاء الله نلقاو التفاعل متاعهم ونلقاو التجاوب متاعهم، وإن شاء الله هم كيف كيف تركز عندهم ثقافة قانونية اللي بتبيع تحال لي، ما هذاك هو الهدف الأساسي، نشر الثقافة القانونية وكيفية التعامل مع النصوص التشريعية حتى نكون في مأمن من كل المفاجآت الغير سارة وكل ونتجنب كل مخالفات قانونية، لأنك ماك تعرف أنه لا يظهر جاهل ومجاهل القانون، والقانون هو أساس العمارات والناس سواسي أمام القانون، وبالتالي الناس كل مدبية تتعلم ومدبية تعرف ما لها وما عليها حتى تكون على بينة من وضعيتها من الناحية القانونية. وإن شاء الله نوفق هذا مع بعضنا إن شاء الله رفقة، ومع مستمعينا ومع كل الناس اللي تعاوننا واتبعنا. ديما نقول راهو فريق في دائرة القانون، راهو فريق خلفنا فريق كبير، ونتعاملوا مع بعضنا مع ناس كل كيه وناخذوا الرأي والاستنارة من الجميع لتقديم الأفضل، وإن شاء الله نوفق في هذا الأمر إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك أستاذ وشكرا جزيلا دائما. 73 460 800 على ذمتكم مستمعينا الكرام حتى تدخلوا معنا في حصتنا اليوم وتطرحوا استشاراتكم القانونية. صفحة رسمية لإذاعة المونستير على ذمتكم، البريد الخاص بالصفحة بتاع إذاعة المونستير على ذمتكم، البريد الخاص بصفحتي وصفحة الأستاذ على ذمتكم، كل الطرق تؤدي إلينا، فقط أبعثونا الاستشارة، كونوا في الموعد، حتى في بعض الأحيان ناخذوا أرقامكم الهاتفية ولكن أنتم ما تكونوش في الموعد، وفي بعض الأحيان يا إما ما تكونوش في الموعد للتدخل وإلا ساعات ما تكونوش في الموعد للاستماع والإنصات إلى الإجابة القانونية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أنك بعد تقول لي عاود لي الإجابة على الاستشارة. راهو نعاود نقول البرنامج هو إذاعي بالأساس، معناها مباشر إذاعي مباشر يتعدى سور ليزونت معناتها على الأثير، بعد ما نعملوش ملخصات، خاطر غايتنا إنكم أنتوما تدخلوا الباج متاع الإذاعة تسمعونا، حاولوا تبرتاجيو، خلي الثقافة القانونية تنتشر في صفوف كل الناس، خاطر أنا قاعدة نشوف اللي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا تفاهات كبيرة برشا قاعدة تنتشر انتشار النار في الهشيم، ولكن الحاجات اللي تنفع فما احتشام وكأنه لعبيت حاش، ما هيك إنها تبرتاجي حاجة باهية ومزيينة وتطلع في القيمة متاحة معتها حاجة مؤسفة، خطر احنا نعيب زماننا والعيب فينا وما لي زماننا عيب سوانا، احنا قاعدين نلومه كيفاش الفيسبوك قاعد يطلع أور احنا اللي قاعدين نطلعه في التفاهات، قاعد نشوف في حاجات مخزية الحقيقة، برشا حاجات خايبة على الأخر، لو كان تنتشر في صفوف شبابنا يا خيبة المسعى. اليوم بالأساس بالإضافة إلى الثقافة القانونية قديش نتمنى تتكرس ثقافة حب الوطن، الإيمان بالانتماء ليه، وأيضا ثقافة العمل. لو كان مش حب الوطن وثقافة العمل راهو الشعوب ما تتقدمش، خاطر المهازل اللي قاعدين نشوفوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي تقولي الويت تشوف نشوف باعتبارها إعلامية، خلينا نشوف العبيد باش مشغولة، علاش العبيد ما عادش تحب تخدم، علاش ما عادش فما هاك القلب اللي يوجع على البلاد. رانا كي نقولوا القلب يوجع على البلاد مش كيسيون معارضة وإلا انتماء للأحزاب ولا لا لا، هي حب وذود على البلاد هذه مهما اختلفنا، الحاجة الوحيدة اللي تبقى تربط الناس الكل هي محبتنا للبلاد وذودنا عليها وعلى حماها وعلى عالمها. أستاذ
1: أكيد رفقة، شوف ما فماش اثنين عاقلين يختلفوا في الأمر اللي كنت تدخل فيه، احنا ديما الهدف نتاعنا هو ننشد الأفضل والأحسن ونحب بلادنا كان الخير، والبلاد هذيك فيها خلقنا وفيها نعيش وفيها نموت، معنا حتى معناش بلد آخر نلتجأ إليه، هذيك تونسنا اللي تجمعنا، وبالتالي اليوم كن نتوقفوا عند بعض المظاهر ولا بعض السلبيات ولا بعض النقائص، هذاك مش مجرد أنه مش للتشهير ولا بالعكس التوعية ولفت النظر والبحث عن الأفضل والبحث عن الحلول، والحلول اللي بتجي كان حلول قانونية راهو تحب ولا تكره. في نهاية المطاف راهو النصوص التشريعية هي اللي تربط ما بيناتنا وهي الفيصل ما بين الناس كل كي، وتعرف أنت معناها الناس سواسية قدام القانون، والقانون فيصل ما يفرقش ما بين الأشخاص وما يفرقش ما بين السائل والمسؤول، كل من تنطبق في مواجهته ولا في جانبه القاعدة القانونية فهي ستطبق عليه بما جاءت به من أحكام ومن مقتضيات، وتبقى الأحكام التشريعية والإجرائية وهذا ينجو. وإحنا كنقولوا معناها فكرة ولا نقولوا رأي قانوني راهو بهدف الإصلاح وبهدف التوعية كذلك، وبهدف أنه الناس تكون عندها الثقافة القانونية الكاملة، وهذا اللي ننجو من وراء البرامج الجديدة من نوعية البرامج الجديدة. خلينا من الناس اللي تحب تبارتاجي في اللي يعرف اليوم بين قوسين في البوز وفي ما عنده ما يوصل هذاك، وهذاك معناه يزيد يضر وما ينفعش. خلينا فيما ينفع الناس وما ينفع البلاد، وهذا اللي نحاول من خلال البرنامج هذين ومن خلال سائر البرامج ذات منسيه الحقيقه، وتحيه لكل العاملين فيها بالمناسبه، لانه تشوف برمجه كامله متنوعه فيها معناها صالح المجموعه الوطنيه. نقول كان برافو لذات منسير، وان شاء الله احنا كفريق في دائره القانون نكون على نفس المنوال ونكون على نفس المنهج، وهذا ما يقوى زاد كيف كيف كان بقاعده من انت مستمعين تتبعنا وتسالنا وتواجهنا لازم نتناقشنا، وما احناش فوق النقد وما احناش فوق المساءلة، وكل ما ينفع البلاد هذا احنا نرحبوا به ونتفاعلوا معه ايجابا، وما عندنا حتى حرج وما نخجلوش مروحنا وما نحشموش كي ناخفوا عند بعض الملاحظات اللي جينا ولا بعض النقد ولا غيره ولا التوجيه وكذا. مرحبا بالجميع، وفضاء دائرة القانون يتسع الجميع ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك استاذ. باش ناخذ اغنيه ثم نعود باش نبداو مع الركن الاول في برنامجنا بعد قليل، الجديده في الرائد الرسمي اغنيه وهنا راجعين لمواصله اللقاء، ابقوا معنا.

0: جديد الرائد الرسمي.
1: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، منورينا في مواصلة متابعة برنامج في دائرة القانون. نمشي مباشرة أستاذ للجديد في الرائد الرسمي. تفضل جديدنا أستاذ، قداش عندنا من الرائد الرسمي؟
2: الحقيقة في الرائد الرسمي الجمهورية التونسية الأسبوع هذا صدر زوز أعداد باش نحاولوا تباعا رفقا نستعرضوا محتوى كل عدد منهم، ونبدأ بالعدد 92 لسنة 2026 والذي صدر بتاريخ 15 سبتمبر 2026 واحتوى بالخصوص على نشر عدد من التسميات الوظيفية لتم عدد من الوزارات، نذكر منها وزارة التربية وزارة النقل ووزارة التجهيز والإسكان. كذلك تضمن هذا العدد نشر عدد 10 قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخة في 8 سبتمبر 2026 تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية. كما تضمن هذا العدد نشر قرار من وزير السياحة مؤرخ في 15 سبتمبر 2026 هذا القرار يتعلق بإسناد جوائز مسابقة أولمبياد الصناعات التقليدية بعنوان 2026. كذلك تم نشر الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي بتاريخ 31 أوت 2026. هذا بالنسبة للعدد 92. العدد الموالي هو العدد 93 لسنة 2026 والذي صدر بتاريخ 18 سبتمبر 2026 واحتوى على قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 سبتمبر 2026 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان. كذلك تم نشر قرار مشترك من وزير النقل ووزيرة المالية مؤرخ في 15 سبتمبر 2026 يتعلق بالمصادقة على النظام الخاص للميناء البحري التجاري رادس. كذلك تم نشر عدد 7 قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخة في 17 سبتمبر 2026 تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية. كذلك احتوى هذا العدد على نشر عدد من التسميات الوظيفية وتهم خاصة وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وزارة النقل، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزارة الشؤون الدينية. هذا تقريبا رفقة زوز عدد اللي صدروا في الأسبوع هذا من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية. وديما نرجع ونذكر ونقول اللي الاطلاع على الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر محمود وأمر مطلوب من كل تونسي وتونسية، باعتباره أنه لا يعذر أحد بجهل القانون وأنه الرسمي في الرائد الرسمي. كذلك القانون المتعلق بحق نفاذ المعلومة مكننا اليوم كل تونسي يكون تونسية بإمكانه الاطلاع على الرائد الرسمي للجمهورية التونسية من خلال الموقع الرسمي للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، وحتى تحميل نسخ ورقية منه، وهذا كما قلت لك في إطار قانوني وشرعي من جهة، في إطار حق النفاذ المعلومة، ومن جهة أخرى واجب محمول على كل تونسي وتونسية أن يكون على اطلاع وعلى بينة على ما ينشر من قوانين وقرارات وأوامر، لأنه كما قلت بالنشر بالرائد الرسمي يفترض فيه العلم للكافة. بالتالي احنا اليوم مطالب من مطلوب منا نكون على بينة من هذه المسألة بالاطلاع وبالمتابعة لما يقع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
1: ولهنا تجيبنا أستاذ مبدأ من المبادئ القانونية اللي لا أعتقد أنها قريبة إلى قلبي. من المبادئ القانونية المعروفة تقريبا عند كل طلبة الحقوق من اللي يدخلوا يقرأوا ولكل رجالة القانون فيما بعد، لا يعذر جاهل بجهله للقانون. شنو هالمبدأ هذا يا أستاذ وماذا نعني به؟
2: هو الحقيقة شوف، لا يعذر جاهل بجهل القانون هو مبدأ قانوني أساسي ومتفق عليه تقريبا في كل التشريعات أو في معظم تشريعات دول العالم. وبذلك كذلك أنه في القانون التونسي لا يعذر جاهل بجاهل القانون مبدأ منصوص عليه بمجلة الالتزامات والعقود، وتحديدا بالفصل 545 من هذه المجلة، واللي نص على أنه جاهل القانون لا يكون عذرا في ارتكاب ممنوع أو فيما لا يخفى حتى على العوام، وذلك بعد نشره ومضي المدة المعينة لإجراء العمل به. يعني اليوم النص التشريعي النص القانوني التونسي ينص على أنه جاهل القانون ما هوش عذر، وراه القانون بمجرد نشره ودخوله حيز النفاذ فهو يطبق على الكافة، وأنه لا يمكن للشخص هنا أن يدفع بجهل القانون. وهنا كما نرجع ديما أقول لك نرجع نقول رأي الأمور سهلة، الأمور مفهومة يقول لك رياضة رجال أو مجال القانون، لأنك إذا كان تسيب تقول خلاف هذا وتقول قاعدة مخالفة لهذا، الإنسان توا باش يولي كل شيء يرتكبه يتكى كما يقولوها معناها على أنه ما يعرفش ويجهل القانون. جهل القانون لا يكون عذرا في ارتكاب ممنوع، وبالتالي اليوم الإنسان كل من خالف النص التشريعي وكل من حاول التهرب من المسؤولية بالدعاء وأنه يجهل القانون، فإن هذا التهرب وهذا الرد هو مردود عليه، ولا به يعمل ولا عليه يعول. وبالتالي فإنه في كل المجالات أن القاعدة القانونية تطبق على الجميع وعلى قاعدة المساواة، وأنه لا سواء كان قانون مدني ولا قانون إداري ولا قانون جزائي، وكل قاعدة قانونية فهي تطبق على حد السواء على الجميع بمجرد نشرها بالرائد الرسمي ودخول حيز النفاذ. نعرف أن القوانين في تونس اليوم بعد نشره بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية ومرور 5 أيام من تاريخ النشر تصبح واجبة الاتباع ومعناها قابلة للتنفيذ و تنفذ بمجرد مضي الأجل القانوني، ما لم ينص قانون على أن من أجل آخر دون ذلك. معناه إحنا في الأصل القاعدة القانونية بمجرد نشر بالرائد الرسمي ومضي المدة القانونية اللي هي 5 أيام تصبح قاعدة ملزمة على الجميع وتطبق على الجميع على قدم مساواة، ولا يمكن لأي كان التفصي من مسؤولية أفعاله بالدعاء بكونه يجهل القانون، لأنه جهل القانون لا يكون عذرا في تعاطي نشاط معناه محظور أو محجر قانون. وبالتالي القاعدة هذه لا يعذر جاهل بجهل القانون، هي قاعدة أساسية ومفهومة كما قلت لك، لأنه الاستقرار المعاملات والعلاقات ما بين الأفراد وما بين الدولة ومواطنيها لابد أن يكون هناك قواعد قانونية تبين لكل واحد ما له وما عليه، في خلاف ذلك نصبح في فوضى، وهذا اللي يرمي له المبدأ هذا اللي يعذر جاهل بجهل القانون نلقوه في تونس كما نلقوه في معظم التشريعات الدول الأخرى.
1: يعطيك الصحة. معناها نجم نفهم أستاذ هنا إذا كان النص ما تنشرش في الرائد الرسمي ينجم أدعي أنه لم يبلغ

0: لكن طالما لم ينشر ولم تمضي المدة القانونية من تاريخ نشره، لأنه وقتاش يدخل حيز النفاذ؟ 5 أيام من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، هذه المدة القانونية. بعده ما عاش حتى إنسان ينجم يتعلل بكونه لم يكن على بينه، ولما ما يعرفش ولم يجهل القانون. جهل القانون لا يكون عذرا، وهذا واضح. اليوم أنت كي وقفك معنا عون الضابط العدلية في ارتكاب مخالفة مرورية، ما تقولوش أنا ما نعرفش العلامة هذيك، ولا كيف كيف بتدرج كيف كيف المادة المدنية، كيف كيف في المادة الجزائية، والقانون دي قواعد مفهومة ومتعارف عليها ومقبولة ما بيناتنا، وحتى بلغتنا الدارجة وزادة دي ما نقولها لك، اللي ما تحبوش يصير عليك ما تعملوش أنت للناس. وبالتالي كل تصرف فيه أضرار بالغير وفيه مضرة للغير ينجم يكون هو محل مسالة، وأكيد هو منظم بقوانين سابقة الوضع. وبالتالي ما نكونوش معناها نسيبه لفرص وقال شو ما يعرفش القانون ويجي القانون، لأنه هنا ندخل في الفوضى وما نجمش القانون. انت نجم تقول انت كيفاش زادة بشي بلاغ العلم لناسكم؟ صحيح هو المشرع مش مش يقعد بورتا بورت، معناها مش يترق الأبواب بابا. القاعة الطريقة هي طريقة النشر، الإعلام، وسائل الإعلام اللي تتقاسم المسألة هذه وتنشرها، وحتى اليوم وسائل التواصل الاجتماعي عندها دور كبير. هون هنا نحكيه على حاجة إيجابية، البرتاج نتاع القوانين ينجم يعاون برشا ناس وتكون فيه منفعة للعباد والبلاد أحسن من برتاجه حاجة أخرى. أما راهو بالتعلل، لأنه كل إنسان كمش تخليه بالبداية محلول، كل إنسان باش يرتكب فعل مخالف ولا محظور ومخالف القانون باش يتكي يقول لك أنا ما نعرفش وما كنتش نسخايل وما مبلغ ليش العلم. العلم معناها الجهل بالنص القانوني ما يكونش عذر في تطبيق القانون. وبالتالي الناس الكل لازم تكون معناها في وضعية قانونية من حيث تصرفاتها، ومن حيث تصرفاتها تجاه الغير وتجاه المحيطين بها وتجاه الدولة وتجاه الإدارة. كيف كيف الدولة بيدة والإدارة بيدة، هي ما تنجمش تتعلل بمخالفة القانون ولا بترك القانون جانبا، لأنه القاعدة القانونية فيها ضمانة لكل الأطراف وفيها حماية لكل الحقوق، معناها صغيرة كانت أو كبيرة.
1: يعطيك الصحة، بارك الله فيك أستاذ، شكرا جزيلا. كان هذا ركن مبادئ قانونية. بعد قليل نمشوا للمفاهيم القانونية وبش نشوفوا سادة المستمعين راي يعرفوا مفهوم عقار مكتنف إي ولا لا. أكثر تفاصيل نعرفوها بعد قليل بعد الاستماع إلى هذا النغم.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، منورينا في مواصلة متابعة في دائرة القانون. وصلنا للمفاهيم القانونية ومفهومنا اليوم شنو نعنيه بالعقار المكتنف أو الاكتناف. اكتناف مكتنف فعلا صعيب أستاذ.
1: هو مصطلح مش صعيب ومش سهل حقيقة. هو المصطلح القانوني هو العقار المكتنف. العقار المكتنف هو كمصطلح ولا مفهوم قانوني تعريفه كما جايبي المشرع التونسي وكما تعرضوا له معناه فقهاء القانون، هو العقار أو الأرض المحاطة من كل جهات بعقارات أخرى على ملك الغير ولا منفذ له يسده بالطريق العام. هذا شو معناه العقار المكتنف؟ العقار المكتنف هو العقار أو الأرض المحاطة من كل جانب بعقارات أخرى على ملك الغير ولا منفذ له يسده بالطريق العام. وقد تولى المشرع التونسي معناه مراء تنظيم هذه المسألة كما قلت بالفصل 177 وما بعده من مجلة الحقوق العينية. والفصل 177 أعطى الحق معناه طلب ممر يؤخذ من العقارات المملوكة للأجوار في مقابل تعويض عادل. وعبارات الفصل 177 تقول لمالك العقار المحاط من كل جانب إذا لم يكن له منفذ إلى الطريق العام أو كان منفذه غير كاف لمصلحة عقاره أن يطلب ممرا في العقارات المجاورة مقابل دفعه تعويضا عادلا، بحيث أن صاحب الأرض المكتنفة أي التي لا منفذ لها بأسلها بالطريق العام يمكنه قانونا طلب ممر يأخذ من العقارات المجاورة مقابل منها تعويض عادل لصاحب الأرض التي سيوظف عليها حق المرور لفائدة الأرض المكتنفة. هذا يعني تقريبا مفهوم تاع الأرض المكتنفة. الأرض المكتنفة معناها هي الأرض اللي ما عندهاش طريق يوصلها للطريق العام، وبالتالي شنو الحل هنا؟ الحل قال المشرع التونسي أنه صاحب الأرض اللي محاطة من كل الجوانب الأربع بعقارات عن ملك الأجوار ما باش لقاو الحل القانوني هو أنه توظف لفائدتها حق مرور من أحد الأراضي المجاورة بطبيعة الحال في مقابل تعويض عادل وفي مقابل جملة من المعطيات يقع أخذها بين الاعتبار، أنه يقع أخذ الممر من أقصر طريق بأقل مضرة للعقار الذي سيأخذ منه ذلك الممر. وبالتالي لهنا في القيام حتى بالدعوة في طلب ممر يكون قيام قضائي من المحاكم ضد كل الأجوار المحيطة من الجهات الأربع، ويقع تكليف أهل الخبرة لاقتراح ممر يأخذ من أقصر طريق وبأقل تكلفة وأقل مضرة من العقارات للعقار الذي سيأخذ منه ذلك الممر. هذا شو معناها مفهوم العقار المكتنف.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك بالإيجاز. معناتها شنو نعنيه بالعقار المكتنف؟ هذا هو اللي حكيته أستاذ. هو تقريبا توا المشاكل تصير ديما في وقت الحريفة، ديما في وقت مثلا يأما الحرثان وإلا في وقت الجمعان
1: متاع الصعبة
0: معناها ديما تظهر إشكاليات هذه لصاحب العقار المكتنف في علاقة بأجواره.
1: أكيد، وأنه ما تكون عندك صاب الزيتون جي وقت الصعبة ولا وقت الزبيرة ولا وقت الحريثة باش تدخل معناها لعقارك يزمك تشق معناها أراضي على ملك الغير، ما عندكش طريق ولا منفذ الطريق العام. ونعرفوا احنا حتى حد معناها ما ينجم يستعمل عقار على ملك غيره دون صاحبه ودون رضا صاحبه وفي مقابل تعويض عادل. هذا حق الملكيه. حق الملكيه معناها يضمن لصاحب الملك انه ينفرد بالتصرف في عقاره ويحميه من كل اعتداء على ذاك العقار. اليوم اذا كان انت باش تاخذ عقار غيرك ملك غيرك باش يقعد ماشي عليه جاي معناها باش يلحق مضره بذلك العقار، وهذه معناها ما لا يجوز قانونا وما يقبلهاش معناها مالك الاراضي او مالك الارض اللي باش توظف عليها الامور هذه. كما انت كان جات عندك بالحال ما تقبلهاش، لكن شو الحل هنا؟ المشرع قال حل، قال هذا عقار مكتنف باش نعملوا له؟ يلزمنا نشوفوا له الطريق طريقه قانونيه توصل صاحب الأرض زاد العقار، لأنه زاد عقار مكتنف من جهة الأربعة لا تنجم تدخله لا تنجم تخدمه لا تنجم تجني الصابة نتاعه إلا عبر معناها طريق الأجوار. وكيف ناخذ باش الحل هذا؟ شنو ناخذ الأجوار من الجهات المحيطة من جهات الأربعة مش أنت تختار، لأنه لابد لهنا خاطر فما جملة من المعطيات اللي يجب أخذها بعين الاعتبار في طلب ممر، لأنك تطلب حق مرور، تطلب حق مرور من أقرب طريق من أقرب عقار يصلك إلى الطريق العام. وحق المرور زاد كيف باش تطلب ممر للمرور مش باش تطلب ممر كما نقولوها أوتوروت ولا طريق سريعة، باش تطلب ما يكفي لمرور معناها العربة ولا الدابة ولا الحاجة الضرورية اللي تضمن معناها استغلال العقار المكتنف على الغرض الذي معناها وجد فيه باش دخل باش تخرج الصابة باش تدخل كما نقولوا جرار وكذا. هذه الحالات اللي يصيروا، ولهنا حق المرور يكون بمقابل مادي، لأنك باش تجبر صاحب العقار المجاور باش يعطيك ثنية، احنا نقولوا باش يعطيه ثنية، هو باش يعطيه ثنية لازم يكون مقابل، والمقابل هذا كيف كيف يقدروا أهل الخبرة، ينجم يكون بالتراضي وينجم يكون معناها عن طريق أهل الخبرة اللي يقدروا قيمة التعويض اللي يستحقه معناها صاحب الأرض الذي سيأخذ منه ذلك الممر. هو في نهاية المطاف كما قلنا مش حق تمليك، وإنما توظيف حق ارتفاقي بالمرور. الدبال نرى مش حق عقاري معناها يملكك بذلك العقار وإنما بذلك الممر، وإنما يمكنك من حق المرور بذلك الممر، وكذلك منها من الحقوق الارتفاق. حق المرور هو حق مرور من الحقوق الارتفاق التي جاء بها المشرع والتي أجاز لحل الإشكالية بالنسبة للعقارات المحاطة من كل جانب. وتقريبا قاعدة تصير العملية دي وبرشة قضايا من نوع هذا، وفق القضاء ثري وثري جدا خليني أقول لك رفقة في هذا الموضوع، وديما فما قرارات تعقيبية مبدئيا يرجع يقع الرجوع إليها في هذا الخصوص، لأنه صحيح عندك الحق باش تاخذ ممر، لكن الاعتبارات والمقاييس الفنية والموضوعية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار زادا، لا ضرر ولا ضرار.
0: هذا في الأراضي الفلاحية عموما، لكن احنا المدة اللي فاتت أستاذ وكان تتذكر جاتنا استشارة في سياق أرض مكتنفة مولاها، خلينا نقول وقت البناء ما يعرفش اللي هي مكتنفة، وحل من معتها شبابك وبيبان على أرض بيضاء ماشي في باله اللي الأرض هكية هي ملك بلدي وإلا غيره ولا ملك ما الله أعلم معناها، على أساس أنه معناها بناء البنية متاعه. ثم صارت إشكالية مع صاحب الأرض اللي هو قالوا هذاك أرضي وما عندك الحق تحل عليا شباب،
1: كشف مباشر
0: وصار التنازع ما بيناتهم في المحكمة، ويقول صاحب الاستشارة وقتها اللي خليت القانون ياخذ مجراه باعتبار أنه بالتقاضي فما الإمكانية أني نخرج الأرض متاعي من الاكتناف، خاطر اكتشف فيما بعد، لأنه لهنا نعود نقول اللي في مسائل كما هذه يلزم الإنسان يمشي يشوف
1: يطلع يعطيك الصحة، الاطلاع على مثال التاهي أو التفصيل للمنطقة هذا هو اللي كنت باش نقوله لك، وهيك جاوبت عليه وحدك ما شاء الله عليك. هذاك هو الأمر اللي يجب أن يكون ويجب أخذه بعين الاعتبار وما نتهاونوش المسائل هذه.
0: راهو إذا كان في الاقتناء وحتى من بعد حكاية الرخصة البناء راهي أكثر من ضرورية، خاطر باش تطلع وقتها على مثال التاهي
1: وباش تحيل المسألة على اللجان الفنية مختصة، لأنك باش تعمل ملف تاع رخصة بناء، الملف بطبيعته باش يقعد يراسه من قبل اللجنة الفنية التابعة للبلدية المكان، واللي هي على بينه وعلى اطلاع بالمثال التفصيلي للمنطقة، واللي هي باش تعطيك الرأي الصواب والرأي القانوني والرأي المثالي بالنسبة للمسألة تاع البناء دي، حتى ما تقعش في المحظور وفي مخالفة للقانون. أما إذا كان أنت من المنطلق تخرج بمخالفة للقانون وتبدأ بمخالفة القانون وتبدأ ببناء بدون رخصة، بعد ما تحطيش أمام نظرية الأمر الواقع، واش أمر واقع هذا؟
0: وهي الإشكالية لهنا هيك أنه أمر واقع صحيح، ولكن بعد فما صار نزاع في المحكمة، ولكن في الأثناء صاحب الأرض البيضاء هذاك خذا قرار بسدم النوافذ والأبواب متاع المنزل.
1: شو أخذ قرار وحده؟
0: ليه أخذ قرار من معتها بلد
1: تحصل على قرار بلد
0: وجاب القوة العامة وتم إخراج متساكني المنزل هذاك بالقوة، معناها إخراجهم من المنزل
1: تنفيذ الأمر
0: وتنفيذ القرار هذاك القاضي بالسدم. معناها لهنا راهو المسألة أكثر من خطيرة بالنسبة للعقارات المكتنفة، معناتها نورمالمون بالنسبة للأراضي الفلاحية، ولكن تظهر أكثر خطورتها بالنسبة للأراضي اللي نورمالمون هي صالحة للبناء.
1: هو الحقيقة معناها يولي الإشكال الصعيب في الأراضي صالحة للبناء، لأنه أرى صالحة للبناء من جملة الشروط اللي لازم توفر أنا ما تكونش أرض مكتنفة، لأنه الأراضي المكتنفة اللي نتعاملوا عليها نتعاملوا بها في المحاكم ولا كنا نحكيوا على المفهوم نتاعها واللي نظام الفصل 177 تنطبق أساسا وبصفة كبيرة على الأراضي الفلاحية. أما أراضي الصالحة للبناء يجب تكون أرض مهيئة فيها منفذ للطريق العام وفيها كل المعطيات هذه، وهنا زاد كيف كيف مسؤولية كبيرة حتى عند تحرير عقود البيع والشراء بالنسبة للأراضي هذه. لابد أن الإنسان يكون على اطلاع ولا بين من طبيعة الأرض وكونها صالحة للبناء وكونها مهيئة تبقى مثال تفصيلي للمنطقة من عدم ذلك. هذا الكل يكون أمر سابق، لأنه نرجع بيك للمبدأ تو، لأنه لا يعذر جاهل بجاهله القانون. إذا تقول لي أنا شريت وما في باليش اللي هي مكتنفة، كيف القانون لا يحمي المغفلين ولا يعذر جاهل بجاهل القانون، وجاهل القانون لا يكون عذرا في ارتكاب المحظور. لأننا نرجع للمبدأ، شوف المبدأ ذا يتلقى في كل حاجة، ما ما نجمش يغيب عليك. وكعلاش حابين نبداو في اول حصه من حصص هذه نتاع دائره القانون في البرمجه الشتويه، نبداو معناها بالمبدا هذا، نحطوه معناها ديما قدامنا عينينا، لا يعذر جاهل بجاهل القانون. اليوم كيف كيف صاحب العقار السواديزون بين ظفرين معد البناء ولا صالح البناء، ما يكون صالح للبناء الا اذا كان نص القانون ونص التراتيب العمرانيه للمنطقه هذيك انه ارض صالح البناء. فما اكثر من هيك، فما شكونش يعقار ويقول انه صالح البناء وبعد يظهر انه في مثال التاهي على المثال التاهي هو مخصص ارض بيضاء ولا منطقه خضراء. شامن
0: بالضبط
1: كيف كيف ما ينجمش يعمل حتى شيء، ما يقولش هو اللي شريت وتعاقدت مع معاقدي ومعاقدي صرح لي بكونها ارض صالح البناء. ما تحتاجش به على الغير الأمر ذا، علاقتكم من بعضكم سواء بطريقة أخرى بإبطال البيع، بعدم توفر الشرط المتفق عليه، بغيره استرجاع الثمن وإبطال البيع ولا فسخ البيع ولا غيره، هذه أمور مسائل أخرى. أما طالما أنك ما مشيتش بالأجراءات القانونية وما احترمتش كل الأجراءات القانونية، مشيتش ثبت على البلان دا من أجمعه على المثال التاهي شنية طبيعة القطعة اللي بشتخذها أنت وشنو تخصيصها في المنطقة هذيك، درا هي مخصصة أرض بيضاء، درا هي أرض مكتنفة، درا هي أرض منطقة خضراء إلى آخره، هل أنه بالفعل هي ومن هي بالفعل قطعة أرض صالحة للبناء. هذا كل راه مسؤولية تكون على الطرفين وعلى محرر العقد كذلك. خليني أقول لك لأنه متعرف أنت تحرير العقد، وقبل التحرير لابد زي كذلك من أنه محرر العقد يبين للأطراف طبيعة العقار وكونه ليس هناك مانع لتحرير العقد وإتمام البيع، وكونه تتوافر في العقار المبيع الشروط المتفق عليها، تبقى مثال للتهية العمرانية للجهة اللي وقع فيها العقار، حتى نوعية البناء لكن نوصل نحكيه حتى كأرض صالح البناء. فما يقول لك هذا بناء جملي وهذا بناء معناها
0: عمودي نجم
1: عمودي
0: يكون.
1: ونجم يكون معناها تخلي مسافة تراجع ولا تلاصق ولا غيره، هذا ما الكل تلقاه في مثال التاهية. وبالتالي الاطلاع على مثال التاهية وكل سمح حتى أخذ صورة منه معناها فيما يتعلق بالمنطقة ولا بالقطعة اللي ننوي التعامل بخصوصها والتعاقد في شأنها أمر ضروري ولا أساسي ولا بد منه. وبالتالي اليوم غدوة إذا كنت تقولي عندي أرض صالح البناء لكن عقار مكتنف منين باش ناخذ لها طريق، هذا لا يجوز الامر هذا، لانك من البدايه كنت على بينك كنت نجم تطلع على العقار هذاك مكتنف، وبالتالي ما يكونش نجمش يكون صالح البناء الا بعد تهيئته ومعنى ادماج او ادراج الطرقات التي تسمح بالولوج الى القطعه ذيك.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك. هو الحقيقه استاذ هنا في علاقه بالعقارات المكتنفه او العقارات اللي فيه موجوده في بلايص صالحه للبناء، في بعض الاحيان صاحب العقار وقت اللي يبيع يعطي اسوام مغريه ويعطي تسهيلات، يقول لك اسمعني ما حكايه فارغه تو ناخذوا من جارك هذا ولا من جارك هذاك تو يبيعوا وتعاهد وتعاهد. اما المصيب وقت الانسان يتمم البيع والشريه ويلقى عقار مكتنف ويلقى صاحب العقار رفع ايده سي معناتها خرج من الالتزامات نتاعو ويهبط راس الراس وهو وجيرانه اللي كل واحد منهم ما يساعدوش. ما تنجمش وقتها انت تفرض كما في الاراضي الفلاحيه تفرض على جارك حتى بالقضاء انه يعطيك رغما عن انفه بلاصه معناتها دخلوا للدار. معناتها حكايه الارتفاق هذه بوتيتر تكون سهله في الاراضي الفلاحيه، اما في الاراضي صالحه للبناء
1: فما اكثر اشكاليه بتبيع
0: تقريبا
1: ما تلقاش فيها حل.
0: خاطر كانه المتعاقد لنا هو سيء النيه مش حسن النيه.
1: يعطيك الصحه لكنه كان على بينه ان العقار هذاك مكتنف ومع ذلك تعمد برملاق
0: ياخذها برخصه تراب من غادي ويجي لينا جارته مثلا ويقول لي لا مفروض عليك وتفرض عليك المحكمه اني ناخذ من عندك ممر حتى أنا باش نجم ندخل لداري. وقتها لنا إشكاليات مختلفة، هل إنه نفس الإشكالية تتطرح كيما في الأراضي الفلاحية وإلا فما اختلاف درجات مش كيما الأرض الفلاحية كيما
1: هو أكيد أنه هو النص عام راه يطبقه على إطلاقه لأنه النص مطلق، لكن الإشكاليات ماهيش نفس الإشكاليات وبالعكس الإشكاليات في العقارات الصالحة للبناء والسواديزون المهيئة للبناء هي الأكثر صعوبة في الحالة هذه. ويقول لك اشري من عند جارك ولا تو يبيع لك جارك، مش بالضروره راه جارك باش يبيع لك، علاش خاطر جارك نجم يقول لك انا نشري من عندك
0: اي
1: ولا المساله اكثر تعقيدا. ولكن القاعده العامه في العقارات المكتنفه طالما انه لم يقع تخصيص الاراضي الفلاحيه دون الاراضي صالح البناء، وطالما كانت القاعده العامه مطلقه فهي تؤخذ على اطلاقها والنص يؤخذ على اطلاقه والفصل 177 يطبق معناها على الاراضي المكتنفه ايا كانت طبيعه تلك الاراضي والغرض المخصص منه. مع خصوص مع الأخذ بعين الاعتبار دي بنقول لك خصوصية المنطقة وأكثر منك خصوصية كل ملف وكل نزاع. ما فهم حتى ملف وحتى نزاع يشبه الواحد آخر حتى يبدأوا في الظاهر معناها متشابهين. رأوا فهم في الجزئيات نلقاو الاختلاف ونلقاو معناها كل إشكالية عن كل معناها إشكالية عندها حلول معناها تتماشى وطبيعة تلك الإشكالية. اليوم العقارات المكتنفة بالنسبة للأراضي سوديزون صالحة البناء فيها معناها تنطبق عليها أحكام الفصل 177 لكن بطبيعة بإجراءات وشكليات وأمور فنية واحدة أخرى.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. إن شاء الله تكون المصطلح هذا والمفهوم هذا تضحى لدى سادة المستمعين والمستمعات. ناخذ إذا كان ثم إمكانية استشارة ثم نعود بعد لتقبل مكالمات سادة المستمعين والمستمعات ونأخذ أكثر ما يمكن من تساؤلاتهم القانونية. مواطن بعث لي أستاذ يقول تم استدعاء للجرجاني للبحث في قضية عقار تم اتهامي فيه اتهمني فيه ضد بالتحيل دون تقديم أي دليل تماما إلا قوله، وبعد ذلك اعتقدت أن الأمر انتهى عند ذلك الحد خصوصا وأن باحثي البداية طمنوني بالقول بعدم وجود عناصر تحيل أو غيره من الجرائم. إلا أنني صدفة بلغ لعلمي أنني حكم علي غيابيا بسنة سجن بسبب هذه القضية، والحال أنه لم يتم استدعائي للدفاع عن نفسي ولم يبلغ لي أي إعلام أو استدعاء. شو يزمني نعمل وهل بشي حقق معايا القضاء مرة أخرى؟ يقول والله تعبت منها الحكاية ومن حيثيتها نسيتها ونسيت الحيثيات بحكم أنها قديمة ياسر. قال تتمثل في وعد شفوي بالتفويض في قطعة أرض بلدية اتضح أنها على ملك الغير، يعني استحالة تملكها من أي كان حاليا. قطعة الأرض حوزتني إياها بلدية المكان في انتظار إتمام إجراءات تملكها، الشيء المستحيل بحكم رجوع ملكيتها للغير وليس للبلدية المفوتة سابقا في القطعة. حكم غيابي.
1: لا هو توشوف احنا باش نحكيه لهنا باش نحكيه على منطلق الابحاث وعدم نتتبع المسار نتاعها بالنسبه للمشتكي به او صاحب هذه الاستشاره، لانه اليوم كي وقع دعوته من طرف اعوان الضابط العدليه وفرقه الفرقه المختصه بنعروس البحث في الموضوع وقع سماع، وبالتالي كان عليه انه يتبع ما قال ذلك المحضر لأنه هذاك معناه فيه مصلحة شخصية اللي هو. وهذا نقوله بالنسبة لكل إنسان هو موضوع بحث عدلي ولا بحث قضائي، ماذا بيه يتبع ما قال ذلك المحضر ويأخذ المراجع ويتبع باش يكون على بينه بسائر أطوال القضية. المحضر ذات بعد ما تحرر الفرق الضابط العدلية المختصة يقع حالته على النيابة العمومية مثل في شخص السيد وكيل الجمهورية، والنيابة العمومية هي التي تقرر ما قال ذلك المحضر. شو معناه تقرر ما قال ذلك المحضر؟ يا أما تشوف أنه لا وجود لجريمة وتأذن بالحفظ ولا بحفظ ذلك المحضر، أو تحيله على المحكمة المختصة سواء المحكمة الناحية أو المحكمة الابتدائية إذا كان ما ينسب المعني بالأمر هو من قبيل الجناح، أو تحيله على أحد السادة قضاة التحقيق وتأذن بفتح بحث تحقيقي في خصوصه إذا تبين لها وأن الأفعال معناها هي موضوع البحث هي معناها يمكن أن تشكل جناية. هذا مش معنا، معناها النيابة هي اللي تقرر، النيابة العمومية وكيل الجمهورية هو الذي يقرر يا ما حفظ المحضر ولا يحال على المحكمة، المحكمة الابتدائية والمحكمة الناحية حسب الاختصاص الحكمي أنت وطبيعة الجريمة إذا كان من نوع الجناح، وإذا كان هي جناية فإنه يأذن بفتح بحث تحقيق. هذا اللي صار في الملف اليوم، أنه السيد وكيل الجمهورية المتعهد بالأبحاث قرر إحالة المعني بالأمر صاحب هذه الاستشارة، قرر إحالته على الدائرة الجناحية من أجل جريمة التحيل وهي الجريمة المنصوص عليها وعلى عقابها بالفصل 291 من المجلة الجزائية واللي نص على عقوبة لا تتجاوز 5 سنوات سجن، وقضي في شأنه غيابيا بالإدانة وبالسجن مدة عام نف. لهنا ولينا قدام وضعية أخرى. اليوم وصل الملف للمحكمة، وصل للدائرة الجناحية، الدائرة الجناحية أصدرت حكمها غيابيا. وقتاش المحكمة تصدر حكم غيابي؟ وهذوما مفاهيم إن شاء الله تعرضهم اتباعا. وقت اللي يتعذر بلوغ الاستدعاء للشخص المعني بالأمر، عند التعذر وعدم التحقق من بلوغ الاستدعاء المعني بالأمر فإنه يقضى في شأنه غيابيا، حتى إذا كان جاءت إجراءات، عندما تأتي الإجراءات اللاحقة من حيث الإعلام بالحكم الصادر في مواجهته ويبقى المظنون فيه ولا للشخص المحكوم عليه حق الاعتراض على ذلك الحكم الغيابي، وهنا يمارس حقه في الطعن بالاعتراض وهي وسيلة طعن استثنائية لكل شخص لم يبلغ الحكم وصدر في مواجهته حكم غيابي بالإدانة بإمكانه الطعن فيه بالاعتراض. السيد هذا اللي يقول شو باش نعمل، هو باش يمشي قدام كتابة المحكمة يستظهر بهويته مباشرة أو عن طريق محاميه بالإمكان الاستعانة بمحامي وتقديم مطلب في الاعتراض على الحكم الغيابي هذا القاضي بسجنه. وهنا خليني نقول لك راه بمجرد تقديم مطلب الاعتراض توقف كل اجراءات التتبع ما لم يكن الحكم الغيابي مشمولا بالنفاذ العاجل. اذا كان مشمول بالنفاذ العاجل فانه يقع تنفيذه ولا يقع توقيف تنفيذ الا بعد قبول الاعتراض من قبل المحكمه. اذا كان المحكمه قبلت الاعتراض وقت اللي المحكمه تصرح بقبول مطلب الاعتراض شكلا وقتها توقف كل عمليه تنفيذ. اذا كان ما وصلناش لمرحله التنفيذ والحكم ماهوش مشمول بالنفاذ العاجل الحكم الغيابي ما فيش نفاذ عاجل فانه مجرد تقديم مطلب اعتراض قدام كاتب الدائره سواء مباشره او عن طريق محاميه فانه ذلك المطلب يوقف اجراءات التتبع الى حين نظر المحكمه مجددا يقع ارجاع الملف لنفس المحكمه ونفس الدائره وفي نفس ونجم يكون نفس القضاة ولا بقضاة آخر ولا بتركيبة أخرى. ما أنا ما قالش المشرع لم يشرط التركيبة الأخرى خلافا للقضاء القضاء نتاع القضايا المستأنفة أن القاضي الابتدائي ما عندوش الحق ينظر في القضايا التي يقع استئنافها ولا قضاء ولا محكمة التعقيب. الحكم الغيابي تنجم نفس الدائرة ونفس القضاة اللي أصدروا الحكم الغيابي ينجموا يعاودوا ينظروا في الملف من جديد بحضور المعني بالأمر. يعني اليوم شنو نقولوا له السيد هذا ما عليه كان يقدم مطلب اعتراض مباشرة لدى كتابة المحكمة أو عن طريق محاميه وهو أفضل وهو الأكثر ضمانة بالنسبة له. مش شرط صحة ولكن أكثر ضمانة دي منقول توفير الضمانات القانونية للمحاكم العادلة ومن بينها حق الاستعانة بمحامي الذي يتولى الترافع وتقديم أوجه الدفاع في حقه. اليوم تقوم بالاعتراض تتسلم الاستدعاء، عند تسلمك الاستدعاء حضورك بيوم الجلسة إجباري وضروري، وفي غياب حضورك بالجلسة الاعتراضية راهو يقضى برفض الاعتراض شكلا. حضور محاميك وحده ما يكفيش، لازم باش تحضر نهار الجلسة وتبين سبب عدم مانع حضورك في الحكم بجلسة الحكم الغيابي وهو عدم بلوغ الاستدعاء إليك. هذا شنو لازم يقوم اليوم ما مش مسألة مش بالخطورة بمكان يبين أوجه النظر نتاعه ووسائل الدفاع نتاعه ويستظهر بها قدام المحكمة ويستعرضها مع محاميه. وبطبيعة الحال كما قلت لك يقع إلغاء الحكم الغيابي والقضاء مجددا تبقى ما ستنتجه الأعمال الاستقرائية التي ستقع معناها وما ستبينه معناها المرافعات والأدلة والقرائن التي ستقدم بالملف الاعتراضي هذا.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. ما معناه الإنسان يزمي رد باله معناه
1: هو أمر اختير شوف أمر اختير وأمر حساس. أنا واحد من الناس ضد الأحكام الغيابية لأنه الأحكام الغيابية إشكالية كبيرة فيها. اليوم وقتاش نقول وقتاش المشرع التونسي في مجلة الإجراءات الجزائية أعطى إمكانية للمحاكم باش تصدر أحكام غيابية؟ يقول لك عندها تعذر بلوغ الاستدعاء المعني بالأمر. اليوم تقريبا النص التشريعي هذا مضى عليه زمان، معناها مجلة الإجراءات الجزائية في تاريخ صدورها مش اليوم، وبالتالي تغيرت باش معطيات. شنو هو اليوم يتعذر بلوغ الاستدعاء المعني بالأمر؟ المعني بالأمر اليوم توصلوا الاستدعاء بسائل الوسائل بكل وسائل ممكنة والمتاحة، والوسائل الاتصال تو تنوعت بالميل بالفيسبوك بكل ما يترك أثرا كتابيا يكفي ليكون استدعاء. قبل كان العمدة باش يبلغ لك استدعاء في ذلك التاريخ ولا عون الضابط العدلية. اليوم بالتكنولوجيا الحديثة نجم نبلغ الاستدعاء حتى معنا بالطريقة الإلكترونية، وبالتالي ما فماش تقريب موجب تلقيته وبحثه السيد هذا وبحثه وسمعته واستنطقته ومنها ما نجمش توجه له استدعاء. الحقيقة هناك أشوف
0: حتى ختم الابحاث توا سيتو هما بداو معاه بحث وسمعوه وطمنوه.
1: ايه
0: بعد انا كمواطن كيفاش نعرف اللي تسكر الملف ما تسكرش الملف تعدى القضاء ما تعدش القضاء؟
1: هو طمنوه ولا ما طمنوش هذا من قبل التزايد ونحطوه ديما بين ظفرين لانه عون الضبط العدليه لا يطمنك ولا يرهبك ولا يخيفك. هو يبحث فيما هو مناط بعهدته، عنده مأمورية مكلف بها وعنده إنابة جاته من النيابة العمومية ولا من قاضي التحقيق، فهو مكلف بإتمام الأعمال موضوع الإنابة لا أكثر ولا أقل لا زيادة ولا نقصة. هذاك الشيء هدايت احنا ديما نزيدوا في الكلام ونحكيوا مع بعضنا ولا باس وما تخافش وكذا، ما عنده حتى قيمة قانونية صحيح. ومن باب الإنسانية الإنسان نجم يقول له لا باس ولا يرجل ولا يقول له لو كانت معناها تساعد روحك بمحاميك ولا لو كان توفر مؤيداتك ولو كان تحضر قدام المحكمة وتتبع ملفك يكون لك أحسن. هذا مجرد إرشادات معناها ولا نصائح ماهيش قانونية، معناها ماهيش ملزم الباحث باش يقولها لك لأنه ما تأثر لا سلبا ولا إيجابا. هو اللي مطالب به أنك وقت تمشي تبحث من حقك باش يكون عندك المرجع شكون شنو الجهه اللي ادنتك باش تسمعني وعدد المرجع نتاع هذاك باش تعرف انت غدوه تمشي تتصل بالمحكمه وللجهه المعنيه موضوع الاحاله ولا موضوع الاذن باش هي تتبع معها الملف نتاعك. اما انت اذا كان تمشي المركز الامن ويسمعوك في المركز ويقول لك لا باس بروح على روحك وتمشي تروح هو ما حقوش يقول لك برا مشي يقول لك كملنا وبعد المحكمه تشوف انت تقولي في كرجل حريص على مصلحتك انك تشوف تبع الملف نتاعك من البدايه حتى ما تقعش المحظور. ثم انه وقت يبحثني البحث وبحث البدايه وغيره نعطي عنواني كامل باش غدوك يقع توجيه الاتهام عليا ولا فما هنالك معنى ضروره لاستدعاء يكون العنوان معلوم حتى ما نقعوش في الاحكام الغيبيه. الاحكام الغيبيه راهو هذه تصير فيها برشا مشاكل الحقيقه وناقشناها حتى برشا مرات وتعرضنا لها اكثر من مره في الموضوع هذا. راه الانسان يلقى روحه في حكم غيابي يكون على الصفر يكون هذا يلقى روحه مدرج بالتفتيش نتيجه حكم غيابي وهذا اللي ما نحبوش يبقى اليوم في المنظومه القضائيه التونسيه. على كل نرجع ديما نقول صاحب الاستشاره دي نقول له ما فاتك شيء تعمل اعتراض ولكل حادثه حديث.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك استاذ. هيك نوصل لنهايه اللقاء الجزء الاول من برنامج في دائره القانون. نعود بعد قليل بعد موجز الانباء اللي تقدم هنا زميلتنا الصحفيه لغزال. نعود بعد قليل.
2: سيدة لمطة بحجر عن موجة 95.7
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: صباح الخير، أهلا بكم في موجز الحديث عشرة صباحا من إذاعة المنستير. في ولاية سوسة أنهت بلدية أمساكا أشغال إزالة نقطة سوداء تتمثل في مصب عشوائية لفواضل البناء والهدم يقع على مستوى قنطرة طريق كروسيا بمحاذاة طريق السيارة. وأوضحت البلدية في بلاغ لها أن هذا التدخل أفضى إلى تنظيف كامل العقار الذي كان يستغل لرمي الفضلات وتم رفع حوالي 8100 طن من الأتربة وفواضل البناء والهدم التي كانت متراكمة في الموقع. أكدت وزارة الصحة خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلب بمشاركة ممثلي وزارتي الفلاحة والداخلية ومختلف المتداخلين تكثيف تلقيح الكلاب وتعزيز التكوين المستمر لأطباء أقسام الاستعجالي للتكفل بحالة التعرض لخطر داء الكلب، إلى جانب الحرص على رفع الفضلات والمتابعة مع وزارة البيئة والبلديات للحد من تجمع الحيوانات حولها وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. تمكنت وحدة الأمن الوطني بسوسة يوم أمس من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال ترويج المواد المخدرة والقبض على طرفين منهما، رجل مصنف خطير ومحل 14 منشور تفتيش وامرأة محل مناشير تفتيش. كما أوضحت المصادر الأمنية أن أطراف الشبكة يعمدون إلى تسوغ عدة شقق لاستعمالها في عمليات التخزين والترويج إلى جانب العثور على قطع يشتبه في كونها أثرية. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أمس إفشال محاولات إجرامية في العاصمة صنعاء قام بها الطرف السعودي مسبوغة بالصبغة الداعشية وفق قوله، وتوعد أن هذا التصرف لن يمر دون رد. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس مشروع قانون شامل للعقوبات ضد روسيا ليصبح نافذا في خطوة تمهد لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا وفق بلاغ صادر عن البيت الأبيض. كما أعلن الرئيس الأمريكي إبرام اتفاقية مع الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الجوانب الأمنية في غرينلاند، وأضاف أن أي طرف لا يمكنه إقامة قاعدة أو وجود عسكري أو القيام باستثمارات حساسة في الجزيرة دون موافقة البيت الأبيض. شكرا على الاهتمام.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
8: إذاعة المنستير.
9: برامجنا منكم وإليكم. منكم وإليكم.
10: إشهار من سنين بيتورا نوسترا، تصنع الجودة بخبرة تونسية، دهانات وحلول الدارك بجودة دوم وسعر مدروس. أطلبونا على 58 400 752 أو زورونا بمنزل حرب المنستير. بيتورا نوسترا، الثقة اللي تدوم.
11: الأناقة تبدأ من التفاصيل، والراحة من الكوجينة اللي تحلم بيها.
12: دافينشي كوتشينا.
11: في دافينشي كوتشينا دي دريسينج بتصاميم راقية، أبواب مميزة، فينيسيون ممتازة، وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة. زورونا في الشاورو ممتعنا في سكرة تونس، صيادة المنستير، وقريبا في سهل السوسة.
12: دافينشي كوتشينا.
13: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: أنا نحيط بيه. مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم. وصلنا للجزء الثاني من برنامج في دائرة القانون، لقانا يتواصل بإذن الله إلى حدود منتصف النهار. تحية شكر وتقدير لكل من قاعد يبعث لي على الخاص في إطار تحية للبرنامج. تحيتي لك نوسة الأزرق، تقول لي عودة ميمونة منورين أنت والمتر محسن، يعطيه الصحة على الإضافة ديما في برنامج في التأمين وأيضا في برنامج في دائرة القانون. يقول لك حتى من المطر ثبت يا أستاذ بمناسبة عودة برنامج
1: في دائرة القانون. إن شاء الله أمطار الخير وإن شاء الله أمطار نافعة لبلادنا الحقيقة، وإن شاء الله كل الفجعة اللي جات عند برشة تونس، وإحنا ما حبيناش نحكيه في البداية الحقيقة على الأمر هذا، لكن نعرف طبيعة الأمطار الخريفية هي تبدأ أمطار طوفانية وجي قوية وفي وقت معنا، لكن ما فيها باس كنزيدوا نرجع لك البنية الأساسية نتاعنا، وهي وقلنا ونبهنا والمطر هذه معناها كانت معلومة من مدة معناها، والأرصاد الجوية مش أشارت لها علاش كي تسب شوية مطر، ولو أمطار معنا كما قلنا معنا قوية وفي وقت زمن قصير، علاش احنا نضر وعلاش كياساتنا وقنوات التصريف المياه ما تقبل شكل كمية نتاع الأمطار هذيك؟ إذا كان هي أمطار طبيعة الأمطار هذيك تأخذ بعين الاعتبار، ودراسات تتعاود، وعندنا من الفنيين ومن المختصين ما شاء الله ما احناش ناقصين التوانسة، وبالتالي اليوم تقريبا ما يخرش على تونس في 2026 المناظر والمظاهر اللي شفناها نتاع فيضان المياه والطرقات الواقع معناها قطعها نتيجة الفيضانات هذه وتراكم المياه بالطرقات. اليوم نبحث عن طريقة أخرى يكون فيها انسياب المياه بأكثر سهولة وما يعطلش حركة الجولات وما يضرش بالعباد وبالممتلكات إن شاء الله، وإن شاء الله أمطار خير وإن شاء الله بادرة طيبة، وإن شاء الله شوية بدأت أمطار معنا إن شاء الله تواصل، وإن شاء الله أمطار الخير، وإن شاء الله إحنا زادنا نتواصل مع مستمعينا. تحية للمستمع وبارك الله فيها، معنا نعرفها متابعة وفية ومتابعة جدية للبرنامج هذا، ونأخذ بكل آراء وبكل مرحبا بالجميع، وديما كما قلت لك المرة الأخرى رفقة راح نحس روحنا في عائلة، راه كنقول فما شكون يحكي معانا من المستمعين ويقول والله حاسكم كأنكم قاعدين بحذايا في داري، يكفينا هذا احنا نتفاعلوا مع الناس ونفكروا كما يفكروا الناس التوانسة اللي كيفنا واللي احنا كيفهم.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. تحياتي أيضا رادة هداجي من القيروان، تقول تحية للأستاذ محسن كبوج، نحب نهني بمناسبة عيد ميلاده ونقول له كل عام وأنتم حيا بخير أستاذ، ربي يحييك بخير وصحة وسعادة.
1: شكرا لها راضية، وشكرا لكل الناس اللي هنونا بالعيد ميلادنا، وهذيك سنة الحياة، وإن شاء الله نقول لها زاد راضية عيد ميلاد سعيد لولدها تقريبا، واللي صادف نفس التاريخ 17 سبتمبر، وعيد ميلاد سعيد لكل من يحتفل بعيد ميلاده نهار 17 سبتمبر وسائر أيام السنة، وإن شاء الله أعياد مستمرة وأفراح مستمرة، وإن شاء الله ننجز الأفضل لنا ولكل التوانسة والتونسيات ولكل الشعب التونسي بتمامه والكمال، وهذيك سنة الحياة رفقة.
0: يعطيك الصحة، إن شاء الله بحياتك وطول عمرك وكل عام وأنت حي بخير.
1: بارك الله فيك رفقة، شكرا.
0: ربي يفضلك. تحياتي لمنيرة حسني العويتي، أهلا وسهلا بك، كل عام وأنت حي بخير زاد كيف كيف، وربي يفضلك وربي يبارك لك. تحياتي أيضا ميسان ياسمين، تقول صباح الخير والأمطار والغيث النافع، أحلى صباح سبت لما نكون بصحبتكم، ربي ديما التفوق والنجاح وربي يعينكم، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. تحياتي لك ألفة فنانين، أهلا وسهلا بك منورتنا. باش نبدأ في تقبل أولى المكالمات الهاتفية. قتلك رادي الهداجي، إيه وي، قتلك ولدي زياد أيضا عيد ميلاده البارح،
1: أيوة
0: صلاة كل عام وحياة بخير. فرحة بهم ديما مدام رابية وربي يخليهم لك إن شاء الله. نبدأ في تقبل أولى المكالمات الهاتفية. لو مرحبا على السلامة.
2: الو صباح الخير.
0: صباح النور، اهلا وسهلا، شكون معنا؟
2: خير مدام فاطمه من سيكل.
0: مرحبا، تفضل.
1: مرحبا مدام
2: فاطمه، وبيك بارك الله فيكم. اني يعني زوجي عمل هبه لخوه وهو اعزب منذ عامي في منابه في منزل في دربوه. الاخ هكايا قدر عليه ربي يتوفى اخيرا.
0: مؤخرا.
2: مؤخرا زوجي شد صحيح، قال معناتها نرجع في منابي ما يدخلش في الورثه نتاع خوه هذاك اللي توفى. ما نعرفش هذا صحيح ولا مش صحيح.
1: هو الحقيقة مش صحيح. راه الإنسان وقت اللي يقوم بإبرام عقد الهبة، راه العقار موضوع الهبة خرج من ملكيته وأصبح على ملك الشخص الموهوب له. يعني نحينا الملكية من الشخص الواهب اللي اختار التخلي عن الملكية وتخلى عليها لفئة الموهوب له شقيقه، وأصبح بالتالي شقيقه هو مالك القانوني ذلك العقار بمقتضى عقد قانوني اللي هو عقد الهبة. اليوم إذا بعد ما توفى الموهوب له بعد تسليم الشيء الموهوب وحيازته وقصيرته معناها في ذمته، فإنه يصبح عقارا من حق كل ورثة الموهوب له، وبالتالي اليوم الدفع اللي قاعد يقول به زوجك موش دفع قانوني وما عنده حتى أساس قانوني وما نجمش يكون قانوني حتى كي تكون هي بتحق رقبة أو كيف كيف
0: كيف كيف
1: كيف كيف بطبيعة الحق هو حق الملكية إلا انتقل
0: هو وهبه للشخص والشخص توفى.
1: إيه لكن الشخص كي توفى كيف كيف كيف خلى عقارات أنا أنت كي وهبته ما عادش تدبر عليه، أنت مرة ما توفاش يحب يبيعه خرجت الملكية معناها أنت ما
0: حتى حق رقبة ينجم يبيعه
1: بتبيعة لأنك أنت خليت روحك كان حق الانتفاع. أنت حق الملكية خرجته، حق الرقبة شنو هو حق الملكية؟ تقول له أنا معناها ما تصبح مالك، معناها ما تتحوز. هو إيش معناها حق رقبة؟ التحويز يتم إلا بعد وفاة.
0: إي أنا ما زلت على قيد الحياة ولكن الموهوب له توفي لهنا حتى كان انتقلت بالورثة بالميراث يقعد حق الملكية عندي،
1: يقعد عندي كان حق الاستغلال، كان حق الاستعمال،
0: حق الاستغلال
1: ما عادش يرجع لي حق الملكية. حق الملكية أنا اخترت عن طواعية وبإرادة حرة ومباشرة أني نمضي على العقد الذي بموجبه تخليت عن حق الملكية لفائدة الموهوب له.
0: عقد الهبة مرسم في دفتر خانة مش مرسم في دفتر خانة كيف كيف
1: لازم يكون عقد صحيح محرر طبق الصيغة الشكلية اللي جا بها القانون وافقت.
0: هذا هو واضح الاستشارة مدامة.
2: لو فيكم
1: يعني شكرا. ونتصور هكذا شو قالوا له معنى الموقف انت زوجك انت تعنت معنى موش قانوني لحقيقة.
2: هو ما فعوش معنى ما قالت لخوته كل ما بينه قال اني مش من حق معنى اللي وهبته له مش لرح.
1: هو علاش وهبه له في وقت ما علاش وهبه له في وقت ما الأوقات هو
2: خاطر هو صغير وعنده نوعا ما من الإعاقة وكل كان خليني وهبه له معناتها هو أعزب معناتها ما مازال ما تزوجش
1: وهب له حق وهب له حق الرقبة ولا وهبه له كامل؟
2: لا وهبه له
1: بالكامل
2: بالكامل
0: عطا كهو
1: وكان كعطاطا صحيح
0: عطاطا ما فماش هذا رانا نحب نعاود نقولوا راهو الهبة ونرجعوا له في المفاهيم القانونية أستاذ راهو الهبة مش عطيتك اليوم تغششت منك غدوة باش رجعتيني متاعي
1: برشا مفاهيم لازم ديما نقعد عليها علاش نقولوا احنا راهو كل العقود هذه نتاع الهبه ونتاع التنازل راهي من الصعوبه بمكان ما كضامن حتى شيء معناها الانسان مش ضامن روحه في صالح ومش في صالح وبالتالي ردوا بالنا ونخموا
0: فما زوز استثناءات تقريبا اللي يمكن اعتمادهم في استرجاع الحاجه اللي وهبناه
1: هذيك حالات استثنائيه معناها
0: شنو هما الحالات نذكروا بهم استاذ
1: هو انه الانسان يصبح معنا الجحود عندك الجحود الموهوب له
0: كما العقوق مثلا
1: كما عقوق الانسان مثلا بوه ولا امه تعمل له هبه في عقار وبعد ما يستخدم العقار هذاك ما يخليه
0: يطردها
1: يخليها في حاله احتياج ما يصرفش عليها ما يمكنهاش حتى من ضروريات الحياه
0: هذا كيفاش نستنجدوها احنا نستنجدوها
1: عمل استقرائيه هي
0: الجحود معناتها بقضيه يلزم يكون فيها
1: قضيه والرجوع هو دوما الرجوع في الهبه لا يتم ولا عن طريق القضاء خاطر هما قوائم معناها الاسباب هي أسباب معنى موضوعية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي وإلا أن يرزق الواهب بطفل يظل
0: على قيد الحياة
1: وإلا حالة الاحتياج أنه إنسان في حاجة لم يجد قوت يومه وبالتالي فإن الحاجة الضرورية هذه هم الحاجات اللي نجم الإنسان يطالب فيهم
0: أي ما لم يفرط الموهوب له في العقار هذاك في الحاجة
1: هو الهيبة موضوع كبير إذا كان هو فرط أنت عملت الهيبة لولدك وولدك مش هيكتبها لمرته ولا اكتبها لحد آخر ولا باحة ولا تصرف فيها ما عادش تلقى حتى حق
0: بالضبط خاطر فما برشا ناس يقول لك معناتها يبدا فاهم للسيناريو كيفاش يصير من بعد مجرد انه ياخذوا
1: علاش احنا تقريبا
0: ويدخل للذمه الماليه نتاعو فيعمل هكا ويفرط فيه باش يفرغ الذمه مره اخرى
1: يفرغ الذمه ولا ما يخليلكش امكانيه تاع التراجع
0: الرجوع بالضبط
1: تاع الرجوع حتى إذا كان هو عنده سوء النية غدوة بشي بشكون عنده في ذهنه عملية الجحود ولا ولا ولا ولا, ولا الخوف إنه الموهوب الواهب يرزق بولد يأخذ منه ويسوي يفرط منه ويسيب منه. معناه أنت جي تعطي لولدك مثلا تعطي لولدك هيبة وتعرف اللي فما شروط استرجاع الهبة حالات استرجاع الهبة اللي كنا نصالح ولدك كيف كيف يعرف
0: أي.
1: يقول لك هو ولدك مطالب ياخذ من عندك الهبة ويتحوز بالموهوب بمجرد تحوز به هو بده يعمل فيه بيع وشراء لمرته ولا هبة لزوجته. انت ما عادش لازم تلحق العقار في يدي أي إن كان. اذا كان العقار لنا شروط نتاع رجوع في الهبة بشرط ان يكون العقار لازال تحت يده بحوزة الموهوب له. اما اذا كان الموهوب له فرط به فرط فيه بالإحالة الغير كيف كيف نقول لي انت تخدم اخوك وانا اخدم اخوي انت تعطي لولدك وتقول هاك تو رجع وكما اصلح كما اصلحش ربي حاله تو رجع انا اقول جحود ورجع وهو يقول لك انا باش نخدم على الجحود وهو ما ترجع حتى شيء هذه باش نزيد نعطيه لحد اخر برا دخلت عليه وين هو هذه الحاجات اللي خليه بربي الهيبه والامور المتعلقه بالهيبه خليوها متم كان للضروره وخليوها تكون استثناء
0: مش مبدا. اما ايش نقول لك حاجه احنا خطر بفيو الاستشارات اللي جاتنا قبل فما وضعيه من الوضعيات اللي الحقيقه بدات تكثر معناها ساعات مثلا البو يوهب لولده او الولد مثلا يبني ويعطيه مثلا كي نقولوا احنا علو بصدد البناء ويبني وكذا
1: مشكله هذيك.
0: ومن بعد مثلا تتوفى الام كي تتوفى الام البو يقرر الزواج كي قرر الزواج ندخلوا على عائله جديده ولو هكا الصغار هكما الغالب الاولاد اللي كبروا معناتها يوليو عندهم إشكالية مع زوجة الأب اللي في بعض الأحيان كتكون صغيرة تولي عندها الإمكانية باش تجيب صغار وندخلوا أحنا من جديد المعضلة اللي شفناها تقريبا في إحدى الاستشارات القانونية الحقيقة معناتها عيلة كاملة تقريبا 5 أولاد ولا
1: واقع من واقع المجتمع
0: بالضبط وبولادهم وفما شكون عنده إعاقة
1: مش خلي ما يصيرش وجامي صارت وجامي تصير
0: لا
1: يصير ويصير
0: بالضبط. وقتها احنا قعدنا نخمم مع بعضنا أنا الأستاذ قلت له بالله أستاذ ما بيناتنا ما طلعتها توا
1: للمتابعة
0: ما بيناتنا أستاذ معناها في حالة كيما هذه شو يجم يعمل الإنسان. يقول لي معناها بمجرد أنه خذا الهيبة ويعرف اللي بوه بشي يتزوج ونوعيته كالمزواج ونوعيته مش يقعد معناها وفما الإمكانية أنه يقع فيما بعد تحريضه من قبل الزوجة مثلا وعائلتها على أنه يتراجع في الهيبة هكية وعلى أنه يكتب لها وعلى أنه وخاصة وقت يرزق بمولود المولود هذا يكون على قيد الحياة ويقعد على قيد الحياة أو أنه مثلا ينجم البو يقول لك أنا تفقرت وما عاش عندي فلوس وينجم حتى بالإثبات الكلي بين اللي ذمة عاش عنده في ذمته المالية حتى شيء. دونك يولي شنو يعملوا الأولاد هكوما حتى هما يا إما يقوموا بعملة البيع أو بهيبة الحاجات اللي خداوهم على البو
1: حالة العقار موضوع الهيبة للغير
0: باش ينجموا هكاك معناتها يوليو في مأمن
1: بالقانون كله بالقانون
0: بالضبط. هو البو يسترجع ما وهبه بالقانون
1: هو يطلب باش يسترجع وجي يسترجع ما يلقى ما يسترجع
0: صحيح
1: الآخر كان معنا خدم عليه مخه قبل وتخلى على العقلين وهنا حق الاسترجاع وبطل الهيبة مرهوم بما لم يكن موضوع الهيبة قد تم التصرف فيه ولا إحالته للغير.
0: ولأنه
1: علاش هنا زدك قولي علاش عمل المشرع لأنه هنا المشرع لأنه الحافظ على مصلحة الغير. أنا نجي عندي عقار مجاني متأتي من الهيبة وباش نبيعه اللي باش يشري من عندي شوف ظاهر الأوراق منين عنده خلفية هو أنا ما من عند أمي ولا من عند بويا كيفاش خذيته وبويا قايم باش يقوم عليا في ما نجمش يعلم. وبالتالي إذا كان أنا خرجت من ملكيتي وأحالته الغير فإنه الغير اللي شرى من عندي العقار هو في الأساس حسن النية واشترى معنا أبرم العقد عن حسن النية ما لم يثبت خلاف ذلك.
0: احنا هذه طبعا ممكن مرة أخرى اما احنا مثلا اذا كان هو وهب العقار مثلا لزوجته ولا لابنه فماشي تولي نوعيه العقود السوريه اللي من خلالها ينجم البو مثلا يعمل دعوه بليانيه وبالتالي يطلب
1: لا سوريا كان في الدعوه البليانيه في الدعوه البليانيه كيقولوا على الدعوه البليانيه ايش معنى الدعوه البليانيه الاساس نتاعها انه يكون هناك دين سابق هذا كان دائن بدين ثابت لكل من دائن بدين ثابت مش
0: في العقود السورية هذه
1: مش في العقود السورية هذه
0: مش متاع الهيبة ولا غيرها
1: السورية هذه كما تحب انت كتبت لولدك ولدك كتب لمرته وكاو
0: هكا هو به ناخذ المكالمة الموالي لو مرحبا على السلامة. الو
3: الو
0: الو مرحبا شكون معنا يعيشك نهار كسعد ليا شكون معنا
3: بشير من قرية كبيرة
0: تفضل سي بشير
3: لا عندي سامحوني عندي قطعة أرض شريها من 2003 والقرعة كبيرة وتوا عندي مسجل بدفن خانة ومرأة بالأقلة توا امتحان كي باه خل البلد يفرح من عام الباهي فريق.
0: اي.
3: اي عند من 2010 وانا مقدم ارجع توا ما كنت حصلت حتى على شيء منها.
0: عملوا انتزاع قرار انتزاع هما؟
1: شو عملوا؟
3: ما قالوا باش يعملوا فيها تريح.
1: اه باش يعملوا فيها باش يعملوا فيها. انت الارض بتاعك مقسمه ولا؟
3: نمرو خاص لوحدي.
1: هي مقسم تبقى مثال مقسم تبقى مثال تاهي العمرانية ولا مش نحكي على القسمة نحكي على التقسيم راه
3: هي قطعة برك
1: هي مش نحكي لك القطعة داخلة في التقسيم العقاري ولا التقسيم المعماري نتاع نتاع المنطقة ولا
3: كان قاعد تشتغل نتاع الواحد كان قاعد
1: كيفاش؟
3: وصف العقار وتشخيصه قال كيفاش موجود بالسكن ولا حاجة
1: تراها قرال
3: اسم العقار واد الغروس موقع العقار عماد الزعارنة
1: الشرقيه هذه شهاده الملكيه قاعد تقرا لي تو انت
3: اي
1: لا شهاده الملكيه ما انت مالك من ما نختلفوش فيه البلديه كي مشيت باش تستغل العقار نتاعك قالت لك اعمل تقسيم تصدق لك عليه وزاره تجهيزك ولا
3: لا قالوا لي احنا هذه جات في طريق 2010 قالوا
1: باش نعملوا طريق يتعدى عليها اي عاد شبيه مبرمج فيها طريقه
3: اي عوضولي عمل حاجة كل مرة
0: امشي
1: هي المصلحة العامة انت مشيت باش تعمل فيها رخصة بناء موافقوا لكش
3: موافقوا ليش
1: قدمت ملف
3: لا هما كي مشيت من المرة الأولى بالكل
1: خليني من قالوا لكم ما قالوا لكش
0: سويل انت شريتها ولا ورثتها سامحني
3: لا شريتها
0: ما طلعتش على على المثال التهيئه لا على الاتلاع ساعه قبل كل شيء باش نعرفوا اللي هي طريق ولا مش طريق من الاول ما طلعتش على مثال التهيئه
3: لا من الاول ما هي طريق
0: ما كانش طريق
3: بل بعد ظلم فما طريق وقال لي اعمل اعتراض شنو
0: سامحني هو كان مثال تهيئه من الاول ومن بعد تبدل والا كانت ارض فلاحيه الصبغه نتاعها من بعد ولات ارض صالحه للبناء ولا وقتها فما مثال تهيئه
3: يعني كيف شريت شريت حضرت ركعت مال نكتب لي وكل شيء
1: أيه.
3: عملت جاب شهاده ملكيه اللي هي معناها مريقل
1: انت التو مريقل راهو من ناحيه القانون انت مالك راهو التو تقعد مالك الارض هذيك حتى كان فما اثنين برمجه حتى كان البلديه باش تعمل الطريق ولا الدوله باش تعمل الطريق راهي حتى الدوله ما تفك لك شيء الا ما تعوض لك هذا معناه الملكيه ما نحكيوش على الملكيه معناها شهاده الملكيه هذيك راهي تحميك وتحمي عقارك تجاه الافراد وتجاه الاداره
0: اي اما فما قرار
1: اما انت تو شو حبيت تعمل في قول لي شو حبيت تعمل في الارض هذه وشو جابوه كتابيا قالت تو قالوا لي وقلت لهم ما نوصلوش النتيجة انت اليوم الارض هذيك شو ناوي تعمل فيها باش اقول لك شو تعمل الاجراء القانوني
3: اي تو الارض هذه وديما نمشي لهم نقولوا باش نعملوا جلسه
1: اي الوقت تمشي لهم انت شو طالب منهم هذه ارضك وعلى ملكك شو طالب انت لا لا لا تنجم تبيع وتشري وتبني مش صحيح ومش بالقول انت اعمل ملف فني وتمشي المهندس معنا مختص يعمل لك ملف فني في تقسيم الارض هذيك او حتى نجم حتى تعمل معنا

0: يعني تبقى القانون ويستحق التعويض العادل باش نرفع يدي على ملك. فيما عدا ذلك راهي تبقى الارض على ملكه. اليوم السيد هذا قالوا لي وقلت لهم راه القيل والقال ما ياخذوش به في القانون. وممكن هناك برشا ناس ممكن ما تعجبهمش القول هذه علاش ما نقولوش. وقلت لنا انا بيدي في حتى مع حرفائي وفي مكتبي ايش قالوا لك واش قلت لهم الفائده فيما يترك اثرا كتابيا. علاش احنا حتى في التامين وفي البرنامج الخاصه نقول لك راهو اذا يقول لك الاعلام في ظرف 5 ايام راهو كديشارج ما نغروش منه. كديشارج هذاك هو الاثر الكتابي اللي نص عليه المشرع في كل معاملاتنا. راهو كل معاملاتنا المدنيه يجب ان تترك اثرا كتابيا.
1: معناها انت كعباره على تدعوهم باش يجاوبوك كتابيا.
0: باش يجاوبوك كتابيا
1: تقول لهم اعطوني رخصه بناء يقول لك لا على خاطر
0: لانه وقت لكل حادثه حديث كما ديما نقول تستعمل الطرق القانونيه نتاعك وتسترجع استرشد مع محاميك ومع مستشارك القانوني وتشوف شنو لازم تعمل. انا اليوم شنو نقول عندي الارض هذه هاو قالوا لنا هاو عملوا لنا ما فما حتى شيء. هي الارض ملكك وما زالت ملكك وستبقى على ملكك طالما انت ما صحتش التفريط فيها.
1: حتى اذا كان هي موجوده في المثال التاهي طريق
0: هكيه شنو طبيعه الارض ليش مخصصه المثال تاهي ما ينزعلكش ما يلغيلكش الملكيه صحيت ما ينحيلكش الملكيه يخلي لك ملكيتك لكن يقول لك الارض هذه راهو باش يقع انتزاعها مبرمجه كطريق وتو يقع اتباع اجراءات الانتزاع
1: بمقابل
0: وتو تاخذ التعويض العادل نتاعك. واذا كان ارض بيضاء كيف كيف تاخذ التعويض العادل واذا كان منطقه خضراء كيف كيف. اليوم شنو نقول؟ نقول انا اذا كان تحب انت تعرف بصفه قانونيه تمشي تهز الملف نتاعك اللي هو يتمثل في شهاده الملكيه والمثال نتاع الخاص بها اللي تاخذه من ديوان قياس الاراضي وتمشي للمهندس المعماري تاعك يعمل لك مطلب في
1: تسجيل تبدا بالكلوتير
0: عمل الكلوتير تو يجاوبوك هم. اذا كان ما عطوكش الرخصه تو يقول لك علاش ما عطوكش الرخصه واذا عطوك الرخصه برا سجل الارض نتاعك واذا ما عطوكش قال لك راهي مهيئه كارض معناها كطريق مبرمج وقتها لكل حادثه حديث شنو احنا نتبعوا
1: وقتها هو يدعوهم الى انه يعطيهم مقابل او
0: ولا يطعم بالالغاء ولا قدام المحكمه الاداريه ولا حاجه. المهم يكون عارف يكون على بينه معناها بالتدقيق شنو
1: معناتها البروفوك كانه هو قاعد يبروفوك قرار اداري ينجم يتصرف على اساسه
0: تو فوالا البروفوك هو اذا كان تحب تسميه معناها
1: خاطر هما معناتها كلام
0: لا هما تو عملوا له حتى شيء هما عملوا له حتى شيء
1: اي جوستومون هو شو
0: تو مشاش هو تو يمشي لعقاره يجيش شكون يخرجوا منه يمشي لارضه هو تو ما خرجوا حتى حد ما كلموا حتى حد كان يبني بدون رخصه تو يجيو هذاك موضوع واحد اخر. اما كان انت تمشي
1: كان يبني تهدوا له
0: كان ارض فلاحيه ولا مشجره ولا تمشي حتى تعشي تعمل عشويه غاديكايه ولا غيره في العقار هذاك ما عندك حتى مشكل ما منك حد هذاك ملكك وشهاده الملكيه تحميك وتحمي كل صاحب عقار عنده شهاده ملكيه.
1: هو ساعات استاذ متناقضات ومر المكالمه المواليه احنا جاتنا برشا اشكاليات مواطنين باينين في الطريق نتاع البلديه
0: ماله
1: والعباد تقول له وشفتك الاستشاره وقت جاتنا هو شاكي قالوا له انت ما عندكش الصفه باش تحكي على البنيه في الطريق هذايا خاطر هو تابع البلديه البلديه لم تحرك ساكنا اما في رزق الناس معناها هو نورمالمون ارضه وباش يا سيدي انت حاجتك به طريق باهي سوات اما اعطيني قرار انتزاع واستبدل لي وعوضني اما تعويض بفلوس ولا تعويض معاوضه بقطعه ارض
0: اما رضائيه ولا قضائيه كيف كيف
1: معناتها اما باش تبقى الوضعيات معلقه بالطريقه هذه راهو الحقيقه ما يصيرش. والمشكل اللي فما بعض الادارات اليوم اللي ربما الموجودين فيها ما يعرفوش القوانين والبروتوكولات الواجب العمل بها والقيام بها. على كل حال اذا كان هما ما يعرفوش انت حاول كما قلنا انك انت تدعو الاداره
0: برا استعمل انت العقار نتاعك في ما هو مخصص ليه برا انت عندك ارض يا سيدي يا سي بشير عندك الارض نتاعك وعندك الشهاده الملكيه نتاعك بالشهاده الملكيه نتاعك مشي قدم ملف البلديه باش تعمل كلوتير باش تعمل بنايه باش تعمل باش تبني فيها دار خليهم يجاوبوا كتابه علاش قالوا لك اللي مشيت تبرمج شي طريق من 2003 ولا انت تستنى معناها 287 متر مربع وانت توصلهم وهم يوصلوك. اذا كان عندك غرض من الارض هذيك تحب تقوم به باش تعمل الكلوتير ولا تعمل بنايه برا مشي للمهندس نتاعك وحضر ملف فني وقدم شهاده معناها مطلب في رخصه البنايه وخلي يجاوبوك وقت يجاوبوك وقت تشوف انت مدى جديد الجواب نتاعهم وتم مطابقه القانون وعدم ذلك وعندك القضاء الاداري اللي هو ينصف في كل الحالات.
1: يعطيك الصحه بارك الله فيك استاذ. تحياتي لك مدام براوية مكيدة شكرا جزيلا على التحيه.
0: احنا شو نقولوا رفقه ديما نقولوا كله بالقانون راهو تحب امورك تكون معناها في السليم كما يقولوها تكون مطابقه للنصوص التشريعيه.
1: هذا هو
0: هاك العام مشرع وقت اللي عمل معناها ترسيم وتسجيل العقاري مش يلعب قال لك بالتسجيل العقاري تحمي عقارك تجاه الغير وتجاه كل اعتداء من طرف الغير.

0: شكرا لك الصحة، بارك الله فيك. نواصلوا مع المكالمات. ألو مرحبا، عسلامة.
1: ألو.
0: ألو مرحبا، لو سهلا.
1: ألو
0: نسمع فيك. ألو عسلامة، مرحبا.
1: محمد من نابلس.
0: مرحبا سي محمد، تفضل.
1: عايشك، بارك الله فيك.
0: عايشك،
1: ربي يبارككم.
0: شكرا.
1: ربي أنا راني عملت المراسلة البلدية، عندي مراه حشيك حطي في الزبلة قدام الدار، تمسك فكر بلاستيك وقف كيوس وقف موبايلات وقف قدام الدار حاطينه. فهمني، مشينا شكينا 10 مناس، يعني 10 عائلات. مشينا شكينا البلدية، فهمني، قالوا نجيب الشات براو وكذا وكل شيء. من نهار 2 سبتمبر. عاود رجعنا للبلدية. قال لي السكرتير تاع الكاتب العام. قال لي قالوا امراه واعره ودار شنو تخرج ماشي كم يوم. قلت له فماش سلطة في البلاد وفماش قانون شنو سلطة. قالت له نصفه مع الشرطة ونطلع وجه. فهمني. تو ما جاوش، وين مشينا عملنا مراسلة للولاية. نفس العدد وصححنا 10 من الناس وكذا كل شيء. قال لي حتى راسلوا البلدية. معناتها اليوم 20 يوم. صدقني اقسم بالله في مراسل فيها صابون، احنا نجدها في وسط الواحد.
0: فين هذايا؟ فين بلاصة؟ خلينا نسمعوا بالباهي.
1: هذايا في بوز بوخليفة سيدي عاشور نابل.
0: نابل وما أدراك معناه.
1: نابل وما أدراك. يقولوا نابل زينة البلدان.
0: اي.
1: أنا جبنا نقابل رئيس البلدية، أنا جبنا نقابل وادي، أنا جبنا نقابل ماسبد، معناته من البلدية.
0: عليه فش يعملوا وينهم فش يعملوا؟
1: لا والله لا، هو عادي حتى بشر، كل عمل بشر. فهمت؟ حاشيت شو نحكي لك؟ جيت هناك اليوم وخذوا بابا 50 سنة عنده، عند ملاهم يعني يسكن في وسط البلاد هو. يعني يجمع فيهم وينظف فيهم، توفى الولد قعدوا عندي أنا. نظف فيهم الرجل فيهم شي شيخ عليهم كذا، جات حط لنا حشيش كومه شو مش نحكي لك، لو بلاستيك وجدالي وسخ وجرابع وريحه و... حتى باش نسقيهم ما نجمش، حتى باش نصبرهم ما نجمش. جينا جينا المواد تقوم تصب فينا. تتصور السكرتير كاتب عام قال لي امراه واعره ما تضربناش بالحجر.
0: شو معناتها امراه واعره؟ معناتها احنا كل واحد يتبور بنخليوه في البلاد يتبور كيما يحب هو.
1: والله العظيم صدقني بكل صدق نحكي لك. فهمني؟ شيت ورجعت الجمعة اللي فاتت قال لكم هبطوا انتم في فيسبوك، قلت له هبطنا يا خويا سكر راهو مقاسيو.
0: اي.
1: فهمني هذا بيد ربي. قال لي ان شاء الله الجمعة هذه تو نجي، إذا فما جمعة هذه إذا فما جمعة.
0: هبطوا على مواقع التواصل الاجتماعي وماركيو وزارة الداخلية وماركيو رئاسة الجمهورية، خليه السلطات المعنية بالأمر. خليهم يراو الناس كيفاش مش قاعدة تخدم على رواحها. خليهم يتفضحوا.
1: هبطنا وكل شيء فهمني كذاك، مشيت وقلت للكاتب تاع الكاتب العام قال لي انتم مهبطين.
0: نهبطوا قالوا يا بابا نهبطوا ما يسالش. هاي ماله
1: مع
0: شفت مع العلم استاذ انه فما
2: حق وراء فما
0: نصوص قانونيه سمحني الامر الحكومي عدد 433 2017 اللي ينص بوضوح في فصله الثاني على معاقبه كل من يتعمد القاء او وضع او ترك فضلات الاطعمه وبقايا السجاير والقوارير والعلب والاوراق او الاكياس في الاماكن العموميه او الخاصه، وفما خطيه ماليه في الاطار هذية. كيف ما ننساوش اللي فما قانون عدد 41 لسنه 1996 والمنقح أو المعدل بقانون عدد 2 لسنة 2024. هذايا في علاقة بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها والخطايا المالية الموجودة فيها، معناتها منا ومنا ومنا، وفي الأخر فما بلدية من المفروض إنها فما خطايا مالية وعقوبات.
2: تسأل على حسن تطبيق القانون البلديات، هذيك المهمة نتاعها، وهنا نجم تؤاخذ حتى بالتقصير معناها والامتناع عن تنفيذ القانون، وهذا مشكل واحد آخر. وعلاش اليوم اللي وديما على لسان السي محمد كما قال، علاش الشاكي واللي هو في الوضعية اللي هو معناها في وضعية مش مريحة وهك شكيت وهك كتبت، ما لاش نعمل؟ شو الحل بالنسبه لك اذا كان انت ما تتصرفش؟
0: زعما تقول انت في ترى التقصير تسمى تشهير، هذا انا نحط مثلا فضلات ونصورها ونهبط بمن شهرت لهنا مو بمن لم يقم بواجبه.
2: واحنا نحكيوا على المعنى بصفاتهم مش باشخاصهم.
0: باشخاصهم اذا كان معناها العباد يا اخي، تو احنا ساعات في بعض الاحيان
2: المواطن يتعامل مع مؤسسه ومع اداره، هو مش يتعامل مع شخص، معناها الشخص يتعامل معها كمؤسسه ولا كاداره.
0: في المدن الاخرانيه وسيد في الصيف متعديه من البلاد العربي في مدينه المناستير، نشوف في خوذه كبيره بالحق، خوذه كبيره ومواطنين معناها شادين امراه قالوا تصرفها يوميا تجيب نوع من الفضلات اللي ريحتها والعياذ بالله تضرب الريحه ما نحكي لكش وتحطها لهم في تركينه. شدوها نهارتها قالوا لها احنا معناتها شديناك متلبسه المره هذه بانك قاعده تلوح في الفضلات بحث محلات تجاريه، شكون اللي قاعد يعطي فيك؟ في الأوامر أنك تجي تعمل لنا خطر في بعض الأحيان.
3: مقصودة الحكاية.
0: فما حاجات مقصودة. فكترى الخوذة نهارتها وتشوف تقول والله العظيم غريبة كيفاش يوصل الإنسان يطيح قدره ويعمل حاجات كما هذه. هذه امرأة تقول لي معناتها في الأخر أنت تجي تقول لي والله امرأة واعرة. والله العظيم غريبة كيفاش قاعدين نتصرفوا. معنا ساعات أنت ملك يجيبش تصرف مع إنسان قاعد يعمل في مخالفات قانونية. تقول والله واعر ولا باندي ولا كذا.
3: صعيب ولا سهل معنا.
0: معنا احنا كان إنسان لبس عليه ورزين وبعقله وكذا عمل المخالفة هذه نشدوها على خطر ما عنده ما يعمل.
3: أيوة.
0: وإذا كانوا هو معناها شوها نوليه ونخافوا منه. ونسوش ونبعدوا عليه. وخلي يتلف ممتلكات الغير وخلي يمرضهم بالفضلات وخلي يفزد جمالية المكان وخلي وخلي. مش معقول الحقيقة.
3: لا الحقيقة مش معقول.
0: باهي نواصلوا معكم اللقاء مستمعينا الكرام ونواصلوا مع المكالمة الهاتفية. لو مرحبا بك على السلامة.
1: حسين معك السلامة.
0: هذه المكالمة اللي نورمالمون كملنا معها. شكرا جزيلا عطاك الأستاذ شنو يلزمك تعمل بركة الله فيك. ناخذ المكالمة الموالة. ألو مرحبا على السلامة. ألو.
4: ألو على السلامة.
0: مرحبا.
4: بيك يعيشك الله يبارك لك.
0: شكون معنا؟
4: يتيمة الدهر من جمال.
0: كيف
3: يتيمة الدهر من جمال؟
0: اللطف يا ربي. أي مرحبا. أي قلت بالك
4: ما تتمنى
0: يا عايشك. أي مرحبا بك تفضل. أي
4: اللي معناها حبيت نسأل الأستاذ عندي زوج سؤالات وسامحني كان مش نعطلك.
0: مرحبا.
3: ما عندك متعطل.
4: باهي السؤال الأول نحب أني عندي خويا هو يعيش في الخارج. والحقيقة معناتها ما نكذبش عليك أني على أول ما عرست معناها مشيت لعمتي اللي هي نقول وإحنا هي الكبيرة والكبير ربي سبحانه. مشيت لها خطر أني نسكن في دار حموية حبيت ناخذ باي في دار بابا باش نبني معناها داري. يظهر لها هي تمشي تتحساك تقرق بخويا وتهزني أني واختي الله يرحمها للبلدية نصحوله قال توكي يمشي لفرنسا ويروح تو يعطيكم الفلوس.
3: شو تصحوله شو؟
4: ما نعرفش هي مدت لنا ورقة في البلدية في بلدية منزل كامل صحابنا عليها وخرجنا.
3: شو ما تعرفش كيفاش ما تعرفش تقرأ أنت ولا ما تقرأش؟
0: صحيح شو استمع.
4: لا أنا نقرأ مش ما نقرأش. أنا سامحني
3: سامحني صححت بستيلو ولا بالبصمة تصبك؟
4: لا صححت بستيلو
3: وهزيت معك بطاقة تعريف.
4: ايه
3: وفي بالك ماشي صح الخوك؟
4: ايه هي قالت لنا
3: ايه هم بعد
0: شكون اللي قالت
4: لنا؟ نحب أني نفهم معناه أني كين خطركش هو قال لي أني ما عنديش كان عندك حاجة على الحاكم برشك.
3: أنت صحته على تنازل ولا على بيعة ولا على شو؟
4: الحقيقة متاع ربي ما قريتهاش الورقة خطر عمتي هذه سامحني في الكلمة معناتها قوية وقوة الرب سبحانه.
0: أنت سامحني حتى أنت في الكلمة تو أنت مشيت للبلدية وقدامك ورقة ما قريتش حتى اللونتات متاعها من فوق
3: حتى العنوان
0: هيبة ما تجيش
3: ما تجيش
0: عقد بيع ما يجيش
3: تنازل
0: تنازل بتاتر في منابات شنو هو بالضبط معناه؟
4: ما قريتش باش نكذب عليك ما قريتش.
0: باين بعد اي شنو صار؟
4: كي قلت لك كي طلبته اني قلت له اعطيني خاطر راجلي توفى وعندي طول حشاك في الحبس قلت له اعطيني باي في دار بابا. رجع اعطيني حقي ما فيهاش عيب اعطيني حقي.
3: معقول
4: كان عندك حاجه هلا الحاكم برشك.
3: هذا اخوك اللي عايش في فرنسا.
4: قال
3: لك كان عندك حاجه وكان الحاكم برشك.
4: هون الحاكم برشك. نسيت أني للسلط باش ربي ميحاسبني. السيد الرئيس اللي في جمال لنا رئيس الناحية
3: قاضي الناحية
4: قال لي تمشي تعمل له معناتها كلها باش يعني تدخله يحلف. من كذبش عليك أني خفت خاطر كما قلت لك عمتي هذه قوية راه فوق ما تتصور. خفت معناها ما عملتش الشكاية أني طول وقت الحالي أني ولدي معناها كما قلت لك ولدي حاجك في الحبس واني حاسي يعني انسانه معناها يتصور يعني حاجك مصفي اربع صغار في كرومتي ومعناها ضوي مقصوص نايا مقصوص سامحني مش كون التجئ يعني التجئت للسلطة المعنيه بالامر معناتها وقرقت وجبهت قالت ما عندنا ما نعمله.
0: هو انسانيا خوك حقه وحده من غير ما ناب من غير حتى شك ان الدنيا دنيا معناها الناس تعطي البراينيه باش ما عطيش لخته.
4: المشكله انه هو معناه ما يستعرف بحد وما يهمه في حد.
0: سمحني انت تو عمتك القويه هذه ولا قويه ربي معناها فهمتش قوتها منين اما معناتها شنو دورها تو شنو محلها من العراب تو اش قايله
4: هي ما تكلمنيش هي قاطعتني اخويا ما يكلمهاش معناها هي قاطعه الناس كل
0: مالك كيفاش مشيتوا على خاطرها وصححتوا
4: مالك هي وقتها نزلنا معنا يعني نزلت عروسة أنا نزلت عروسة واختي نزلت عروسة
0: قديمة معناتها الحكاية عندها قدر من عام تو
4: سامحني يعني تو عندي 24 سنة معرف
3: هي الورقة عندها 24 أكثر من 24 سنة من اللي كتبت
4: على خاطر هاني قلت لك
3: بالله بالله والدار هذه اللي باش تقسمها ولا باش تحب في منابك عند شكون هي تو
4: يسكن فيها هو
3: يسكن فيها هو
4: إيه
3: قداش عنده يسكن فيها أكثر من 24 سنة
4: هو بمعناها
0: مش حتى كوارث
3: وانتم صححتوا له
4: هو من 2009 يسكن فيها
3: معناها وانتم وانتم عندكم 24 سنه ملي صححتوا له
4: ايه
3: معناها ولا هو يسكن فيها كمالك
0: بالضبط تقادم معناتها مكسب
3: انا حتى التقادم مكسب لك ايش تحب تعمل انت تو
4: يعني نحب معناتها نحب ناخذ حقي لا انا مراه زواليه ما عنديش
3: قلت ما نحلفوش قلت هو حتى السيد حكم من الناحيه قال لك حلف وقلت ما نحلفوش
0: ايوه سامحني وحتى كان حلفته 24 عام
3: ها
4: يلزمك تكتب جواب سامحني معناتها في الكلمة أستاذ أنا يعني ما عنديش بالحق ما عنديش حتى باش نكتب الجواب أنا يعني بعدها بروفي على الأخر بالحق على الأخر على الأخر ذلك
3: وعليش قلت ما نحلفوش أنت
4: تشوفوا لي حل خطر بالحق بقيتش حتى حل معاه
0: شو مثلا مثلا أعطينا اقتراحك لو أنت قالك حلف وقلت ما نحلفوش اكتب لي جواب اكتب لي جواب اي انسان مهما كان يكتب لك جواب ذاك كتبها ما تقول انت
3: شيء
0: شي ما حكي فارغه معناه
3: راه تحكي على نزاع مدني تحكي على قضايا مدنيه ولا غالب راهو القانوني كيك راهو شوفوا لي حل ولا ما يشوفوا لي حل شوف اذا كانت تشوف تحب لها حل قانوني وتقول انت عندك حق وما نجمش توصل له بسبب
0: ينجم يعطيوها محامي اللي كان ما عندهاش
3: كذا تمشي تقدم مطلب في الاعانه العدليه وتتحصل على قرار الإعانة العدلية ومقتضى قرار الإعانة العدلية وقت تتصرف عن الجهة مع المحامي ولا مع العدل المنفذ اللي باش تسميه لك لجنة الإعانة العدلية معناها أنت تقول ما في حاليش راه مش على خاطر ما في حالكش يضيع حقك ما يضيعش حقك في تونس ما يضيعش حقك في النظام القضائي التونسي ما يضيعش حقك كان عندك حق وما نجمتش توصل له بسبب قلة ذات اليد راه فما مؤسسة الإعانة العدلية تمشي تعمل جواب للسيد وكيل الجمهورية باعتباره رئيس لجنة الإعانة العدلية وتجتمع لجنة الإعانة العدلية ويقرروا في ملفك زاد راه إذا كان فما نزاع جدي ويستوجب معناها التقاضي وأنك بسبب معناها العوز ما نجمتش توصل راه يعطيوك المحامي بالمجان ويعطيوك العدل المنفذ بالمجان والخبير بالمجان وكل ما يسهل وكل ما هو ضروري لإيصال الحقوق لأصحابها راهو ينجم يكون موضوع قرار إعانة عادية تنجم حتى بسطرين وأنا مش حاجة كبيرة باش تقدم مطلب إلى لجنة الإعانة العادلية في المحكمة الابتدائية وهي تنظر لك في الملف نتاعك أختي
0: شكرا جزيلا تحياتي لك نواصل مع المكالمات ومرحبا على السلامة باهي هنا تندون ميسالش أما الإشكالية لهنا تو شفت الإنسان ساعات جيت لهم تعذره
3: أي.
0: اما العلاقات العائليه ما تكون شكاكه معناتها
3: شوف تعذر وما تعذرش اي اش هزك صح
0: شنو هي عمتي قويه والقبيره بيتها دخلت في ولادها عمتك داخله فيكم انتم ماما ولا بس ما كيما حصل انها تعمر الذمه الماليه نتاع اخوك تحرز زاده باش هو يتم التزاماته اذا كان ثم التزامات
3: بطبيعه الحال
0: اخي تو انت توسطت ما هو كي توسطت انت يا اخي
3: توسطت بها في كل شيء
0: صحيت في كل شيء تممها حتى كان هو قالك يا عمتي اعطيني وهاتوا نعطيهم انت وقتها شت بصحيح اعطيني الضمانات يا اخي انسان يتوسط هكا وبرا نفرغ انا ذمه ماليه ونعمر ذمه ماليه ومن بعد نقعد نغزر لهم الزوز ونقطعهم الناس الكل ونخرج من الطرح نورمالمون حتى سيدي فرض انا استاذها من الناحيه القانونيه تقول لي مثلا هي مشات وخذت اعانه عدلي هي نجم اللي فما امباس الحكايه معناها
3: راهو شوف انا يعني قلنا من حيث المبدا ديما نقول لك ما نحبش ناخذ خصوصيه نتاع نتاع الاستشاره بالذات أنا نعطي في المبدا العام نتاع الانسان المحتاج واللي معناه بال الحالة العوز خليه يمكن يضيع حقوق قلنا راهو فما مسالني تقول لي بالحاله نقول لك في الحاله هذه راهو يصعب ايجاد حل احنا علاش لهنا وعلاش هو الاستشاره به لانه لهنا عندك حاجه اخرى مش هي طبيعه الورقه اللي صحتها مش هي طبيعه الوثيقه اللي صحتها والعقار هذا ندره هو عقار مرسم ولا مش مرسم عنده سجل عنده موضوع رسم عقاري ولا مش موضوع رسم عقاري مسجل في دارة الملكية العقارية من عدم ذلك أو لا فما هذوك خصوصيات نتاع الملف ما نحبش ندخل فيها المعلومة نقول احنا اذا كان انت تعتقد انك عندك حق وراه معناها فما شكون معناها ما حبش يمكنك من حقك راه تنجم تعمل إعانة عدلية حتى تلجأ للقضاء ولكن في علاش هو قال تقاضي الناحية قال يتحلف مو من وسائل الإثبات هي اليمين الحاسمة وتونا نرجعوا لها حتى ذي كمفهوم وتونا نحكيوا عليها ونشوفوا تأثير على النزاعات وبالتالي ما نجموش نسكروا عليها الباب فرد مرة لكن بالإعانة العدلية والاستعانة بالمحامي. إذا كان عنده حق بتبيع الحق تأخذه، إذا كان ما عندهش حق بتبيع ما بيشلقى حتى النتيجة. هذا مفروض منه. أنا معناه لك يقولوا التجي للقضاء ولا بيش التجي هي القضاء، مش معناها اللي كان أسبق ومش يعمل القضية هو معناها عنده امتياز، ما عنده حتى امتياز. الناس متساويين قدام القضاء قدام القانون، واللي تثبت في جانبه الحجة القانونية هو من لك ولا هو الحاسم ولا يكون فصل النزاع في صالحه هو بطبيعة الحال.
0: اي ما مشكل هنا يا استاذ، احنا لازم ننطلقوا الساعة شنو الورقة هيك هي الساعة اللي صحت عليها.
3: اي بالضبط هاش اقول لك، انت تتلاقوا على نفس الفكرة مرة اخرى. ما تصححش يا ولدي، ايش لزك على تصحيح؟ مش فينا يدنا قريبة للستيل، واحنا ما نصححش الا ما نثبت ولا ما نعرف ولا ما نقرا. واذا كان ما نعرفش نقرا نجيب شكون يقرا لي وشكون يفهمني؟ وكما قال المصري حبه حبه، بمعنى شويه شويه، معنى حتى نفهم كل شيء ونستوعب كل شيء. واذا كان ما استوعبتش ما فهمتش، نشوف مع محاميه، نشوف مع شكون عنده درايه بالقانون.
0: هما ساعات يخسروا العائله، ريت العائله مثلا تضغط على الطفله وتخسرها مثلا، وخاصه في القوة نحتاج وحاجته فلوس
3: هاي
0: وكذا،
3: هاي بعد هذه ولات في حاله احتياج
0: جوستمون،
3: هاي معنى تعالج معنا من مرضها وعندها ابنها معناها في وضعية مش هي هي اسمها امراه
0: مي عندها 24 عام وصير. هذه حاجه
3: لكن الزمان ما تعرفش عليه انت.
0: اثنين فما توا هذه مثلا في بلديه توا انت ساعات عند عدول اشهاد ويمشي بشي صحة قدام عدل الإشهاد ويقرأ له ويسأل ويقول له خذيت مقابل مادي، يقول له خذيت مقابل مادي،
3: هو ما خذيش شيء،
0: هو ما خذيش شيء على أساس أنه خوه مثلا أحرجة ولا أخوها سرتو في وضعية البنات والأولاد بالإكزامبل، والعكس بالعكس معناته على أساس أنها خذيتها وتطيخه.
3: ما اسمع في القانون يا رفقة، في تطبيق القانون وفي التعامل في المعاملات المالية والمادية ما بين الأطراف ما فيش حشمة، راه اللي يحشم يخسر.
0: مشكلة السيد توا معناه توا ساعات خوه كبير ولا خوه ولا أخته ولا حاجة،
3: على مشكل طلع له ولا غالب يسمع على روحه، لأنه توا هي جات صحة أخوها وتنازلت له على مدابها، اليوم طلع على غالب ما عنده توصل. إذا كان صحة في كتب تنازل ومخلى ذلك التنازل، خاطر الملكية تكتسب بالتنازل، إذا كان صاحبها تنازل عليها كيما الهيبة ولا التنازل كيف هو يقول له التنازل، خرجت الملكية من الذمة نتاعك وعطيتها لخوك، شنو باش تطالبوا لغدوة؟ ما عندك ما تطالبوا، لأنك اللي باش تطالب به باش يكون معارض للحجة المكتوبة. وحتى باليمين وصعب شوية، لأن اليمين لا تعارض الحجة المكتوبة، هو عنده الحجة المكتوبة بذلت. اللي هي مفضات صححت فيها ومشيت البلدية وقدمت
0: بتاع وتنجم تكون وقتها سامحني بكامل مداركها العقلية وكانت ما عندها حتى مشكل، حتى وقتها ما كانتش في ضيقة مالية، ولكن بعد عندما استجدت أمور جديدة بتاتر وقتها تولي تقول له حقا أني راني ما خذيت حتى شيء. وراح تصير في بعض العائلات ملون نبدأوا متحابين وأمورنا واضحة معنا حتى إشكالية بعد نجم ندور عليك.
3: أنا هو حتى في التنازل لازمك تشوف فيه راهو، إذا كان حطيت في التنازل بدون مقابل، مش قول أعطيني المقابل اليوم، هذا كنت سبقتك أقريت وصرحت وأنت في كامل مدارك العقلية بأنك تتنازلين عن منابك لفايد شقيق دون مقابل.
0: ونرجع لهنا لا يعذر وجهل بجهل القانون، زاد إشكالية لهنا المبدأ العام اللي معناتها
3: هكا علاش أقوله بربي قبل ما نصحح في أي وثيقة فكر مرة وأكثر من مرة ونكون على بين ما نستعجلش، ما تكونش العاطفة هي المنطلق وما تكونش هو معنا الزربة والاستعجال، يكون التأني والتثبت والتريث حتى تكون، لأنك ستحملين مسؤولية ولا تحمل مسؤولية ذلك الأمضاء طالما هو أمضاء منسوب ليك، فأنه قرار منك أنت بصحتي ما تضمنه الكتب.
0: هو في الإطار هذايا أستاذ، هي جات استشارة وقت مدة اللي فاتت وباش نعاود نرجع لها، لخاطر الضغط العائلي في بعض الأحيان يخلي الإنسان يقوم بتصرفات ولكن بعد يلقى الطرف المقابل لم يثمن وما عطاش كار وعطيه لكن التصرف هذاك. هي معناتها امراه خوها حب يقبل المنابات نتاع دار الوالد، قالت باعتباري كنت محتاجه الفتره هكية معناتها قرر خويا باش يعطيني منابي، كيما نقولوا مثلا المناب كان معناتها نقدروه بخبير يطلع مثلا في بلاصه استراتيجيه دار وكذا تقريبا تطلع في حكايه 40 50 مليون. قال لها باهي ها واش نبدا بك انت، هي محتاجه وقتها فقط ال10 ملايين، نعطيك 10 ملايين وتنكمل لك. قالت الى يوم الناس هذا يكمل
3: اوجيك،
0: وقالت مع العلم الى عقار
3: قاعد يطلع الكتبيه
0: وما حاطين القيمه الحقيقيه، حاطين القيمه الحقيقيه اما معناها انها خذيتهم الكل، حطت اللي هي خذيتهم الكل.
3: هذه مرة أخرى لا
0: يعرف. جسمه هذا هو طبعا حب إن معتها الإنسان يبدأ في رحلة الله أكبر.
3: علاش شفت المعادلة وأنا تو يمكن اللي يسمع فينا يقولك تشنو كل شيء لا يقدر وجهه بجهه القانون. لأنك هنا ما عندكش الحجة المضادة. أنت عندي أنا عندي كتب اللي أنا شريت من عند أختي بخمسين مليون وفي الكتب أختي صرحت لي قالت لي قبضت خمسين مليون. تخرج هي البرة وتقول راني مقبضت كان عشرة احتمال هي صحيح. كيجي ونسمع أخوها اللي تعاملت معه يقول لا أعطيتك خمسين كاملي نقول أنا إيش كومش نصدقه باش نصدقه ملا هو الحجة المكتوبة.
0: شفت لهنا تولي فما حكاية التراسابيليتي متاع الفلوس. تو شفت وقت اللي وليت الحكاية معناتها عن طريق البنوك وكذا وكل فيرمون بانكار معناتها بانكار ينجم وقتها بوتيتر. أما قبل تقول لك 10 ملايين خذيتهم على اساس 40 مليون هتو يعطيهم لي
3: أيه.
0: سنوات قالت انا القيمه نتاع الدار عمري فين تكبر وليت بلاصه معناتها هايله وفيها الكراوات وفيها ايه هتو نعطيك قالت مش ناكرني 100% اماني هك ال 40 مليون هكوما ما عادش عندهم حتى قيمه بالمقارنه مع قيمه الدار. حتى كان اعطاني باش يعطيني بالقيمه هكيه القديمه اللي تفهمنا فيها
3: هو مش يعطيك بكله هو باش يقول لك انا عطيتك وعندي الحجة هو بيشغلك بالحجة المكتوبة. الحجة المكتوبة هي راهي من معناها أقوى وسائل الإثبات لأن فيها إقرار الطرف المبضي عليها. إذا كان أنا صححت لأن قبضت 50 مليون وغدوا برا غني كما تحب أنت يقول ما قضيتش ومش صحيح وصححته برا ما فهم بيه صححته برا تحمل أنت
0: مجاري وكسيني معناها خويا مش براني
3: كامل الأهلية وفي كامل مدارك العقلية أمضيت معناها بتلك الوثيقة ما فماش خطر خويا وبراني
0: كيف ما يعبط يحشم يا اخي تو خو
3: مو احنا نحكيو قانون نحكيو عائلات تنجم تقول لي انت حتى انت نجم يصير عليك نجم يصير علينا احنا في العائلات
0: تاعنا بيان سور احنا
3: معناها نجم يصير لكن قانونيا
0: انا اجي نقول لك حاجه انا هو نعرف القانون مليح اما كي نجيبش نتعامل مع خويا ومع راجلي ولا مع اختي يا خويا بصراحه فما حرج مع امي مع بابا باش يكون فما حرج ما معناتها
3: من حالات حتى الحرج هذا جاء المشرع وتعرض له راه وقت يقول لك فما حائل معنوية حول دون الحصول على كتب ولا حاجة ولا رفيقة في حاجات معينة. أما أنا أعطيت لخويا 50 مليون هو ما حشمش مديده قضاهم وأنا نحشم شقول له أعطيني توصيل اللي أخذيته ما
0: كما هي المصيبة هي حتى المجتمع يجي ضدك طفلة ديما مثلا أتونا نحكي فقط لنا في الزاوية هذه مرة جيت ونحكي لكم على أنه الطفلة كيفاش تفك حتى يلخوا مش نبدأ في إطار المساواة خطر برشا ناس يقول لك كيفاش
3: احنا
0: المشكلة المشكلة في الورثة الأغلبية فما إشكالية بطريقة أو بأخرى وكأنه مشرع للطفل أنه ياخذ وما يعطيش لأخته هذه الإشكالية برشا من البنات اللي مثلا والديها خلاو ثروة كبيرة برشا واللي معناتها خذاوها الأولاد يقول لك انا في الاخر دار بابا ما نحبش تكون الدار نسيب مثلا اين عندي الاولويه به اولويه مثلش معاك خذ اما زاد تعطي اذا كان مثلا انا تفهمنا على انه مثلا هي تسوى 50 مليون وانت ما عندكش ونحب دار بابا تقعد في العائله وعند اخواتي وندخل ونشم ريح عندك الامكانيه وحدك بطريقه تلقائيه رضائيه باش تقول صحيح هي تسوى 50 مليون اما مثلش ناخذ من عندك 10 ملايين كما قلت ورحموا على والدين كي يبدا ما بيناتهم حسن المعشر والرضا اما كي يولي بالغدره استاذ ولي مشكله كبيره وقتها
3: هي مشكله لكن هك علاش المشرع جاء والزم معناها في بعض الالتزامات اوجب الكتابه لانه باش ما عادش تصير الافراد معناها في الكتابه راح على الناس كلها معناها وضعيه تولي مستقره بالنسبه للجميع لا تزايد علي ولا نزايد عليك اللي في الورقه ناخذه
0: نورمال مو اذا كان في الورقه حطيت له 50 مليون نكتب ورقه ما بيناتنا اللي ما تسلمت منه كان 10 ملايين
3: ولا تعمل ورقه اخرى
0: 40 مليون ونحط له حد زاده خاطر اليوم
3: ولا هو قرار من هو في ورقه مستقله اللي هو مازال مطالب بالمبلغ
0: هو صحح لي معناه واللي هذاك عندي ظرف زمني معين زاده مش مثلا على 50 عام
3: مساج حتى كما حطش هو بالظرف الزمني بتحديد الظرف الزمني يكون احسن اما حتى
0: علاش القيمه استاذ نجم نقول لك انا اذا كان ما اوفيتش بالدين نتاعك نجم نتراجع حتى
3: ما ممكن ما تحطليش الظرف الزمني واللي حلول عند المطالبه وقت اللي تبعث لي وقت تاريخ الحلول
0: فهمتك اما انا شو الفكره
3: يبدا بالوقت يبدا بالمحدد الزمن يكون خير
0: اي الفكره جوستمون الفكره اللي اليوم انا مثلا كي ناخذ 50 مليون استاذ قيمه نتاعها في 2026 لكن في 2030 تنجم تكون قيمه اخرى خياليه
3: اكيد
0: اي زاد انت باش نقعد نسالك انا وبرا صبرا خلاص وما بيناتنا ورقه وفي الاخر تعطيهم لي هما بيدهم 40 مليون اللي ما عاد تعمل لي حتى شيء ساعات توصل حتى عجله كهرباء ما تشريهاش تمام يا ربي فضلك أستاذ، شكرا جزيلا،
2: وإن شاء الله كنا خفيف ظل على الناس اللي تبعتنا، وإن شاء الله الناس استفادت، وإن شاء الله نلقى رجع الصداء من عندهم، وإن شاء الله نتواصل طوال الأسبوع، وموعدنا إن شاء الله في حصص أخرى إن شاء الله.
0: ربي فضلك صحة الأبدان، تحياتي لكامل الفريق، تحياتي لك هيثم وناس، شكرا جزيلا عليا المنصوري، آمنة الغزالة الجميلة دائما تأتينا بالأخبار، إلى اللقاء.

0: تحية طيبة، أهلا بكم في ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. بلدية أكودة تؤكد أن عديد المشاريع سترى النور قريبا، تهم البنية التحتية وتغيير قنوات الصرف الصحية لحماية المدينة من الفيضانات. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير تطلق برنامجا لتمويل ودعم مربي الماشية بالجهة لضمان توفير أضاحي العيد لسنة 2027. في ولاية القيروان انطلاق الحملة الميدانية للتقصي المبكر عن مرض الزهايمر لتعزيز التوعية الصحية. تحية طيبة، أهلا بكم. في كل مرة إثر نزول الغيث النافع بمدينة أكودة بولاية سوسة تتحول النعمة إلى نقمة، حيث تعزل المدينة ويرتفع منسوب المياه ليغمر الأرصفة والمنازل والمؤسسات التجارية وغيرها، وتتعطل الدراسة والأشغال. هذا الحال أصبح معتادا لدى القاسي والداني في المنطقة. الأخبار رصدت آراء المواطنين.
1: بالنسبه لأكودة كيف تصب المطر بالدلام ما عادش نجم نتعدى من كثره الحفر، الروغارات تتسكر، يبدا محط قمعون حتى للربوا بتاع النبع، محط الورده، الخروبه في الواد بتاع القلعه، طريق الكوليج ناشني المارس،
2: حتى الواجهات اللي مش ترك فيهم ما يخلطوش للمحطه، تلمون مي عالي واليو معزولين. اني مسميتها منطقه منكوبه كي تصب المطر،
1: بالطبيعه تصب المطر تولي معزوله، بلاد معزوله مسكره. الحل الوحيد انه الواحد مش يرجع على طريق الشط ويجي بشيط القنطاوي، يمشي يقرا ولا يمشي يهبط للحمام سوسه ولا ماشي، ما عندوش حتى حل اخر. صب المطر يقعد غادي يحبس.
2: المشكله دي عندها سنين، راهو أكودة وين تصب مطره تفيد الوضع يولي كارثي، الكياسات تتعبى، لا نجمو نتعداو على سقينا، الماء يدخل للديار، الحوانت نفس المشكله عندها سنين، ولا فما حتى حد تحرك ولا حكي عليها.
1: نطلبوا مسؤولين باش يدخلوا ويشوفوا الوضعيه اللي احنا فيها.
2: ماذا بيا كان صوت يوصل، وماذا بيا كان السلطات المحليه تتلفت لنا وتقنا حل المشكلة هذه اللي عندها سنين نعانيو فيها.
0: هذه المطالب عرضناها على كاتب عام بلدية أكودة الدب بيفتيس، الذي أكد أن هناك عديد المشاريع سترى النور قريبا، تهم البنية التحتية وتغيير قنوات الصرف الصحية لحماية مدينة أكودة من الفيضانات.
3: على مستوى المجرى وشارع الجمهورية ومفترق حنبع، هذوما النقاط السوداء المعروفين أو النقاط الزرقاء ديما تجمع فيهم المياه، لكن عملية الانسيابية المياه كانت طبيعية حكم الأعمال الاستباقية اللي عملتها بلدية أكودة واللي تمثلت في تنظيف البلوعات وتصريف مياه الأمطار. وهالعملية هذه انطلقت منذ شهر أوت، وكنا نقوم بعملية التنظيف بصفة دورية. المشاريع البنية التحتية اللي موجودة في بلدية أكودة، البلدية عاتي أولوية لمثل هذه المشاريع، حيث تم رصد خلال سنة 2026 حوالي 6 مليارات، منهم 3 مليارات و 282 مليون تعبيد وصيانة الطرقات، والمقاول انطلق في الأشغال عنده حوالي أسبوع أو 10 أيام. وعندنا المشروع الثاني 2 مليارات ونصف، هو يتمثل في تعصير الطرقات منحة من صندوق القروض. احنا حاليا في إعداد كراس الشروط الفنية والمالية. عندنا مشروع تنظيف مجرى الواد أعطتنا نتيجة حوالي 80 ألف دينار، أعطانا منهم السيد وزير البيئة 30 ألف دينار و 50 من البلدية، والبلدية قامت بتحويل الاعتمادات وإن شاء الله تنطلق الأشغال في أقرب وقت. ثم مشروع من ديوان الوطن للتطهير في تغيير قنوات التصريف الصحي حوالي 3 مليارات. ثم مشروع حماية مدينة أكودة من الفيضانات إن شاء الله يتم في أسرع وقت. تدخل مش يتم على مستوى شارع الجمهورية مفترق حنبال، أظن مثل النقطة الزرقاء.
0: تسلم معدات وتجهيزات جديدة بمحطة تطهير بسليمان من ولاية نابل بقيمة مالية تقدر بخمسة مليون دينار، حسب ما أكده عضو المجلس المحلي للتنمية بسليمان محمد الأمين نويرة للزميلة فاطمة بن عثمان، فإن الأشغال ستتواصل على امتداد ستة أشهر. مشروع من شأنه أن يساهم في الحد من الإشكاليات البيئية والصحية التي تعاني منها المنطقة.
4: هو مشروع تجديد المعدات والتجهيزات بمحطة ديوان الوطني للتطهير، عمل دام أكثر من سنتين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ووصلت المعدات باش تنطلق معناتها الأشغال متاعها في تركيبها في الأيام القليلة القادمة. بالنسبة لمدة الأشغال باش تتواصل معناتها ما يقارب ستة أشهر على الأقل، حتى نعرفوا المشاكل البيئية والصحية. هو المشروع تجسد على أرض الواقع وإن شاء الله يدخل حيث الاستغلال أول السنة القادمة إن شاء الله. بالنسبة لكلفة المشروع ما تنازت 5 مليون دينار.
0: أطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير برنامجا لتمويل ودعم مربي الماشية بالجهة بهدف ضمان توفير أضاحي العيد لسنة 2027 في ظروف ملائمة، ويندرج هذا التدخل ضمن الإجراءات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتوفير الأضاحي. رمزي صامتي المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المراعي بالمنستير والمزيد حول المنتفعين بهذا البرنامج.
5: يستهدف صغار مربي المشتريات الصغرى، المربين المنخرطين في الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والشركات الأهلية ومجامع التنمية في القطاع الفلاحي وسائل البحث، شركات الأحياء والتنمية الفلاحية، أصحاب المقاسم الفنية وضائعات المنظمة. مميزات البرنامج هذا هو حزمة خدمات فنية وبيطرية، ترقيم مجاني ومتابعة فنية عن طريق المصالح المختصة، ومختلف التلقيح وتدخلات البيطرية في مقاومة الطفيليات واللي هو. المميزة الثانية هو تمويل سند قروض ميسرة، يتم تمويل الحاجيات الأساسية للأضاحي من أعلاف مركبة وخشنة بأسعار تفاضلية في حدود 200 دينار للخروف الواحد في شكل أذون تزود بالأعلاف الخشنة والمزودة، و30% تصرف مباشرة كتمويل كمال متداول للمنتفع. السقف نتاع التمويل هذا هو حدود 10,000 دينار. مميزات دون تمويل ذاتي وبنسبة فائدة بنكية قارة تقدر ب 5% ودون توفير ضمانات عينية. بالنسبة للتمويل الميسر عن طريق البنك الوطني الفلاحي، سند قرض في حدود 800 دينار مقسمة 600 دينار تسند كمساهمة في اقتناء الخرفان المعدل للتسمين، و200 دينار تسند كأذون تزود بالأعلاف الخشنة والمركز. بالنسبة للتمويل عن طريق البنك الوطني الفلاحي بالشروط والإجراءات الجارية بها العمل.
0: في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة مواجهة آثار التغيرات المناخية، أطلقت الكشافة التونسية بزغوان مشروع بعنوان نزرع المستقبل، الذي سيتم من خلاله غراسة 100,000 شجرة بغابات زغوان المتضررة من الحرائق. سليم التهامي قائد فوج الكشافة بزغوان، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
6: يهدف المشروع البيئي الجديد للكشافة التونسية لغراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 200 هكتار تدوم حوالي سنة ونصف، إلى جانب ترسيخ السلوك البيئي لدى الناشئة ومكونات المجتمع المدني وتعزيز الوعي بأهمية حماية الثروة الغابية. تعرفوا مؤخرا اللي صار في الفصل الصيف كسر الحرارة، اشتعلت الغابات والأشجار تضرت في عديد المناطق من ولاية زغوان. كنا سباقين في المبادرة ذي وفي احتضان المشروع ذي، إن شاء الله نكونوا كنحنا المبادرون. وكيف الجمهورية التونسية تحس بالغابات متاعنا والبيئة متاعنا، ونحبوا نجلعوا من الطفل والشاب والكهل نرجعوا معناتها حب البيئة ونزرعوا فيه معناتها حب الوطن.
0: شهدت ولاية القيروان اليوم إقبالا مكثفا من المواطنين مع انطلاق الحملة الميدانية للتقصي المبكر عن مرض الزهايمر، وتأتي هذه المبادرة التي تشرف عليها طواقم طبية متخصصة لتعزيز التوعية الصحية والكشف المبكر عن تدهور القدرات الإدراكية لدى المسنين وتوفير التوجيه الطبي والنفسي المناسب. متابعة زميلة نادرة بن رجب.
7: في خطوة استباقية لتعزيز رعاية الصحية الخاصة بكبار السن، شهدت العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار حملة ميدانية للتقصي المبكر عن مرض الزهايمر والتوعية به. الدكتور سليم الصامت أخصائي رئيس في أمراض الأعصاب بمستشفى ابن الجزار بالقيروان.
8: حملة تحسيسية لتقصي مرض الزهايمر تشمل المواطنين اللي عندهم ضعف في الذاكرة، وإلا اللي المرافقين بتاعهم يحسوا أنهم عندهم ضعف في الذاكرة يجيبوهم لنا بحذنا، وإحنا نعملوا لهم تيست سبيسيون مش نعرف عندهم مشكلة في الذاكرة ولا، وإذا ثم مشكلة مش نكمل نتابعوهم في العيادات الخارجية بتاعنا، نعطيه الأدوية المناسبة لنا. كل الأعمار مرحبا بهم، لحد الآن 130 واحد توجب الوقاية خير من العلاج. ثم عوامل اختطار بتاع مرض الزهايمر اللي هي عوامل الجلطة الدماغية، سمنا يجي معمل الزهايمر، مرض السكري، ثم ارتفاع ضغط الدم، شحم في الدم، زاد الناس قام منغلق على روحه، يعمل اكتيفيتي نتاع حفظ، يقرا كتب، يقرا قران، يشارك في دي كلوب دو شون.
7: اجمع المواطنون المستفيدون من هذه الحمله على اهميتها، حيث تساهم في تقريب الخدمات، مطالبين بتكرار هذه المبادرات ليستفيد منها اكبر عدد ممكن من المواطنين.
9: حاجه باهيه الطب يكمل
10: مبادره، خد واحد هذا يشوف روحه وين وصل.
7: ندرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
11: فتح نقاش
0: بالتعاون مع الهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين، نظمت اليوم بالعاصمة جمعية المهندسين المدنيين ندوة علمية حول الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة. رئيسة الجمعية التونسية للمهندسين المدنيين رانيا الهمامي
11: فتح نقاش حول واقع السلامة المرورية وتشخيص المخاطر اللي مرتبطة بالبنية التحتية والطرقات، وكذلك في البحث في حلول هندسية مستدامة قابلة للتنفيذ وتصميم بنية تحتية آمنة، كيفاش نجمو نحدو من حوادث المرور والحل يكون لمنهج هندسي مدني من أجل الارتقاء بسلامة مستعملي الطريق. مساهمة البنية التحتية للطرقات في حوادث المرور والهندسة المدنية، دور المهندس المدني في تصميم بنية تحتية آمنة، النقاش حول التحديات المطروحة والحلول الممكنة.
0: وصلنا إلى نهاية النشر، نذكر بالعناوين. بلدية كودة تؤكد أن عديد المشاريع ترى النور قريبا تهم البنية التحتية وتغيير قنوات الصرف الصحية لحماية المدينة من الفيضانات. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحي بالمنستير تطلق برنامجا لتمويل ودعم مربي الماشية بالجهة لضمان توفير أضاحي العيد للسنة القادمة. في ولاية القيروان انطلاق الحملة الميدانية للتقصي المبكر عن مرض الزهايمر لتعزيز التوعية الصحية. أجمل تحيات فريق الأخبار من غزال حليمة فيال وجيهان الضيع ونادرة بن رجب حن العباسي وفاطمة بن عثمان، وعلى الأجهزة التقنية هيثم ونس.
12: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المونستير. أخبار الموعد الثاني نشاطنا الرياضية في كأس ديفيز في التنس المقامة حاليا على ملاعب التنس المنطقة السياحية بالمونستير. تم تأجيل مباراة اليوم الثاني اليوم السبت بين منتخب تونس المنتخب الباكستاني من تصفيات كأس ديفيز للتنس المقامة حاليا كما قلنا بمجمع ملاعب التنس في نزل الأسخانس فاميلي بسبب الأحوال الجوية الغير ملائمة لإجراء المباراة والتأجيل تم إلى موعد لاحق. ذكركم أنه منتخب قمنا مطالب الفوز بمباراة واحدة من المجموعة الثلاث مواجهات كانت برمجة اليوم بداية من 11 متاع صباح في منافسات الزوجي واللي تجمع بين تونسي معزز الشرقي وعزيز الواقع ضد محمد شعيب ومزميل مرتضى. هذا في المباراة الثالثة. أما المباراة الرابعة تجمع بين معزز الشرقي ومحمد شعيب في منافسات الفردي، في حين في نفس المنافسات للفردي في المباراة الخامسة فإنها باش تجمع ومبرمج أنها تجمع عزيز دوغاز ومزميل مرتضى. ينطلق منتخبنا الوطني التونسي في تحضيراته لمباراتي أوغندا وبوتسوانا بعد غدوة الاثنين من خلال إجراء ثلاثة حصص تدريبية قبل مباراة أوغندا المبرمجة يوم الخميس القادم 24 سبتمبر في 8 متاع الليل في ملعب حماد العقربي في رادس. الناخب الوطني معين الشعباني باش يعقد ندوة صحفية خاصة بالمقابلة هذه يوم الأربعاء القادم 23 سبتمبر في 6:30 متاع العشية في قاعة ندوات في ملعب رادس. كذلك الإطار الفني للمنتخب برمج ثلاثة حصص تدريبية قبل مباراة بوتسوانا المبرمجة يوم الاثنين 28 سبتمبر في 8 متاع الليل كذلك نفس التوقيت في ملعب رادس ديما من في ملعب محمد العقربي في رادس. والتحضيرات تنطلق للمقابلة هذه مباشرة بعد مباراة أوغندا يوم 25 سبتمبر والندوة الصحفية الخاصة بالمقابلة هذه باش يعقدها معين الشعباني يوم 27 سبتمبر في 6:30 ديما في نفس المكان في قاعة ندوات في ملعب محمد العقربي في رادس. أذكركم بقائمة الملاعبين اللي تم دعوتهم للمشاركة في الزوز مقابلات هذوما، أيضا في المقابلة الودية ضد المنتخب المالي يوم 2 أكتوبر، في انتظار برمجة مقابلة أخرى ودية يوم 6 أكتوبر ضد منتخب إفريقي في انتظار الاتفاق مع أحد المنتخبات الإفريقية. بالنسبة لقائمة الملاعبين اللي تم دعوتهم، ثلاثة حراس مرمى أيمن دحمان صبري بن حسن مهيب الشامخ، تسعة مدافعين علي معلول محمد نصراوي منتصر الطالبي آدم عروس على غرام يان فاليري معتز النفاتي أمين الشيرني ومحمد أمين بن حميدة، سبعة لاعبي وسط الميدان الفرجاني الساسي سامي شوشان عيسى العيدوني حمزة رفيع أنيس بن سليمان محمد علي بن رمضان واسماعيل الغربي، وسبع مهاجمين اللي هما سيباستيان تونيكتي حازم المستوري ريان اللومي صادق قديدة خليل العياري الياس العشوري وسيف الطيف. فريق الأكابر باء للاتحاد الرياضي المنسيري لعب اليوم مباراة ودية مع المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 عام في ملعب مصطفى بن جنات بالمنسيري انطلاقا من الأربعاء متاع العشية بإدارة الحكم حمزة المسليني. النجم الساحلي استأنف أمس التمرين بعد راحة بخمس أيام كان منح الإطار الفني بقيادة الفرنسي كريستيان باركوني لاستعداد للمرحلة القادمة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي توقف شهر تقريبا فسح المجال لمنتخبنا كما كنا نحكي منذ قليل. حصة تدريبية اليوم الأمس تم احتضانها ملعب الصونرجان في القنطاوي في حمام سوسة، تتواصل التدريبات كذلك في نفس المكان والتركيز على الإعداد البدني للملاعبية في المرحلة الإعدادية هذه. غدوة تتلعب المقابلات المتأخرة من البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الأربعة متاع العشية مباراة لحساب الجولة الأولى ذهاب في ملعب حي المطار في بنقردان اتحاد بنقردان يستضيف نادي حمام الأنفة تحكيم لنضال الطيف، وكذلك في الجولة الرابعة ذهاب فما زوج مقابلات باش تلعبوا غدوة في الأربعة متاع العشية النادي الإفريقي مع ترجي جرجيس تحكيم حمزة جعيد ونادي الصفاقسي ضد النادي البنزرتي تحكيم لحسام بن ساسين. في المقابلات الودية المبرمجة اليوم في 3:30 متاع العشية هلال الشابة ضد سبورتينغ الموكين، ملعب الجابسي ضد اتحاد الطاوين تحكيم حسن السلمي، شبة القيروان مع مستقبل سيمان تحكيم سفيان نجبارة، هلال مساكن مع ملعب السوسي ونادي القربي مع بعث بوحاجة تحكيم لي طاهر تليش. غدوة الأحد فمجموعة من المقابلات الأخرى الودية، تحضيرات الأندية متاع الرابطة المحترفة الثاني أولمبيك الكاف في 3:30 متاع العشية يواجه جندوبة الرياضية تحكيم خليل الهرمي، مستقبل والقلعة الرياضية مع مكرم المهدية التحكيم جاسر جيرات، غدوة في 3:30 كذلك جمعية ريانة مع جمعية مقرين تحكيم رضوان بالواعر، وفي الأربعة متاع العشية غدوة في ملعب 2 مارس في صفاقس نادي محيط قرقنة يستضيف وديين اتحاد قصور السيف تحكيم لمنتصر عمار. في بطولة أفريقيا للأمم للأصغر لمقامة حاليا في أبيجون في الكوت ديفوار، منتخبنا الوطني التونسي للأصغر يواجه بعد قليل في ماضي ساعة نص نهار ديما بتوقيت تونس تقريبا بعد ساعة وربع من الآن المنتخب الكاميروني في ربع النهائي لبطولة أفريقيا، وإن شاء الله الترشح لمنتخبنا الوطني التونسي.
في تعيينات حكام الجولة الثالثة لبطولة قسم النخبة أكابر لكرة اليد تلعب اليوم في الخمسة متاع العشية. المنزه الرياضي مع النجم الساحلي تحكيم حناشي وعليات. نصر طولبة يستضيف بعث بالخيار تحكيم بنداح والزغلامي في الخمسة متاع العشية. كذلك نادي كرة اليد بجمال في درب الأجوار يستضيف سبورتينج المقيم في قاعة جمال تحكيم غريني وعتيطلة. جمعية الحمامات تستضيف نادي ساقية الزيت تحكيم شرد ومن فضل في نفس التوقيت في الخمسة متاع العشية. اتحاد منزل تميم مع النادي الإفريقي تحكيم ثنائي سوسية وشوشان في حين في الخمسة ونص متاع العشية في قاعة رشيد خوجة في المهدية مكرم المهدي تستضيف الترجي التونسي تحكيم الثنائي بن أحمد شعبان. في الكرة الطائرة في مقابلات دور ثمن النهائي لبطولة أفريقيا للأمم المقامة حاليا في قبة المنزه اليوم منذ قليل انطلقت مباراة رواندا غامبيا في نص النهار. في ثلاثة متاع العشية غانا تشاد وفي ستة متاع العشية المغرب الكونغو الديمقراطية. غدوة لحد فما زوج مقابلات في قبة المنزه في ثلاثة مصر أفريقيا الوسطى وفي ستة متاع العشية غدوة الجزائر ضد كينيا. نهاية الأخبار الرياضية أجمل تحيات علي المنصوري برجب هيثم والناس في الإخراج التقني. تحياتي مقدم الميكرو شوقي الحمادي يقول لكم شهية طيبة للجميع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: وأرسلت مثلا قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية والتاريخية.
3: لا في العير،
4: لا في العير
3: ولا في النفير،
4: ولا في النفير.
3: نهاركم طيب. لا في العير ولا في النفير مثل يضرب للرجل الذي لا يصلح لمهمة ويحتقر لقلة نفع. العير هو قافلة الإبل أو الحمير وأطلقت على كل قافلة، والنفير هم القوم ينفرون معك أي يناصرونك في القتال. وأول من قال المثل أبو سفيان ابن حرب. وكان أبو سفيان راجع بقافلة كبيرة من الشام فيها أموال طائلة لقريش وفيها تجارة عظيمة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في هيك الوقت في المدينة مع المهاجرين والأنصار، ووصلته أنباء عن القافلة وبعث عيون تترصدها وعزم إنه يفكها من المشركين وتوجه بالمسلمين في اتجاه بدر.

أبو سفيان تفطن للعيون اللي أرسلها الرسول، وقرر إنه يخلي بدر على يساره ويرجع لمكة من طريق آخر، وبعث القريش يستنفرهم ويطلب منهم إنهم يرسلوا له حماية لأنه حس بأنه القافلة في خطر. بالفعل خرجت قريش لنصرة القافلة، وكان قوام جيشها نحو 1300 مقاتل، ومعاها 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة لا يعرف عددها. أبو سفيان كيف حاد عن الطريق الأصلي تأكد من سلامة القافلة، وعرف إنه باش يوصل العير سالم المكة، وإنه ما عادش محتاج لمؤازرة قريش، فأرسل إلى زعماء قريش برسالة يقول لهم فيها اللي القافلة منعت واللي نجموا يرجعوا المكة. ولكن أبو جهل مقبلش وقال والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم فيها ثلاثا فننحر ونطعم ونسقي وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. وكان جيش قريش مؤلف من قبائل كثيرة أطاعت كلها أبا جهل وواصلت التقدم في اتجاه بدر، إلا قبيلة بني زهرة انشقت عن الجيش ورجعت لمكة من طريق الساحل، وفي هاك الطريق اتعارضت هي والقافلة اللي على رأسها أبو سفيان. أبو سفيان كيف راهم راجعين وحدهم عرف اللي هما تخاذلوا، وقال لهم يا بني زهرة لا في العير ولا في النفير، وأرسلت مثلا. ومعنى لا في العير أنهم لم يكونوا ضمن القافلة التي انطلقت من الشام إلى مكة، ومعنى لا في النفير إنهم تقاعسوا عن الحرب ولم ينفروا مع من نفر. وتلاقى جيش المشركين مع المسلمين في بدر، وكان شعار المسلمين في المعركة أحد أحد. ورغم كثرة عدد المشركين فقد نصر الله المسلمين وقلل أعداد جيش قريش في أعينهم وكثر أعدادهم في عيون أعدائهم، وقتل أبو جهل في المعركة.

0: وكانت من نتائج غزوة بدر أن قويت شوكة المسلمين وزادت مهابتهم في المدينة وما جاورها، وصار لهم مصدر جديد للدخل من غنائم الجهاد. ويقول تعالى في غزوة بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين الشاكرين المنيبين، وأن يجعل الأمان بأرضنا مضرب المثل الطيب. إلى اللقاء مع أمير أغنيم وخميس مسعد.
1: وأرسلت مثلا. قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية والتاريخية.
2: إشهار.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون.
4: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: نيوتيك
7: عسلامة ومرحبا بكم. لطالما بدأ الذكاء الاصطناعي الخارج عن السيطرة مادة خالصة للخيال العلمي، آلة تتفوق على صانعيها وتتعلم كيف تحمي نفسها ثم تنقلب على البشر كما في الأفلام نتاع ماتريكس ولا تيرميناتور. لكن في بعض أكثر التحذيرات المرعبة المتواردة اليوم، لا تأتي هذه التحذيرات من كتب الخيال، بل من باحثين يخدموا داخل الشركات اللي تطور الأنظمة هذه. فخلال هذا الأسبوع استقال جاكوب كوكسين من شركة لونتروبيك بعد تجربة سابقة في الأوبن آي آي، واتهم الشركتين بأنهما تقامران بحياة البشر في سباقهما نحو تطوير ذكاء فائق قادر على تحسين نفسه. والأشد وقعا أنه إيفان هوبنغر كبير الباحثين في أنتروبيك لم يرفض هذا التحذير، بل قال أنه يقدر بأكثر من 10% احتمال أنه يؤدي الذكاء الاصطناعي للقضاء على البشر خلال العقد المقبل. ومن قراءات في الصحافة الأجنبية تبرز 4 سيناريوهات يتكرر التحذير منها، وإن اختلف الخبراء بشدة في مدى احتمالها أو قربها. الاحتمال الأولاني هو آلة تطور نفسها حتى تصبح أقوى من صانعيها، واللي هو من أكثر السيناريوهات إثارة للقلق، ما يعرف بالتحسين الذاتي المتكرر، يعني أن يستخدم النظام قدراته لتطوير نفسه ثم تصبح النسخة الأكثر تقدما أقدر على تحسين ذاتها مرة أخرى، فتدخل العملية في حلقة متسارعة يقل فيها اعتماد الآلة على التدخل البشري. الخبراء حاليا يشوفوا أن الأنظمة الحالية ما تزال في نهاية المطاف، وأن بعض الحالات اللي وصفت بأنها تمرد صارت أثناء اختبارات أعدت خصيصا لمعرفة كيف ستتصرف النماذج إذا طلب منها محاولة الهروب أو الاختراق. وبذلك يبقى الخلاف كبيرا حول المسافة اللي تفصل قدرات اليوم عن سيناريوهات فقدان السيطرة الشامل. نجيو للسيناريو الثاني اللي هو الأسلحة البيولوجية في الأيدي الخطأ. لا يشترط السيناريو الثاني أن تقرر الآلة من تلقاء نفسها إذاء البشر، فقد يكفي أن تمنح أشخاصا أو جماعات خطرة قدرات لم تكن متاحة لهم من قبل حتى يسير الخطر. المدير التنفيذي لمنظمة التكنولوجيا ضد الإرهاب يقول إنه الخطر الأكثر إلحاحاً حالياً هو إساءة استخدام النماذج المتقدمة لا ثورتها وحدها على البشر، ويحذر خصوصاً من نماذج أزيلت منها قيود السلامة وأصبحت متاحة على الإنترنت، بما قد يتيح لمجرمين أو جماعات مسلحة أو دول استخدامها للمساعدة في تطوير أسلحة بيولوجية. وتجي المخاوف نفسها في المجلات العلمية اللي تعبر عن قلق داخل أوساط السلامة من هجمات بيولوجية واسعة النطاق واختراق شبكات الكهرباء والبنية التحتية واستغلال قدرات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ أضرار كان إعدادها يتطلب سابقا خبرات وموارد أكبر بكثير. السيناريو الثالث اللي هو الخوف من خسارة سباق الذكاء الاصطناعي اللي فجر حرب كبرى، لأنه في محاولات بحثية درس باحثون ما قد يحدث إذا اعتقدت الصين مثلا أن الولايات المتحدة على وشك امتلاك نظام يمنحها تفوقا استراتيجيا لا يمكن احتوائه. رد الفعل العقلاني عندئذ قد يشمل التجسس والتخريب والهجمات السيبرانية، وربما يتدرج إلى التهديد المباشر بالقوة، بما يفتح الباب أمام سوء تقدير وتصعيد بين قوتين عظمتين. ويحذر الباحثون من أن منطق السباق الأمريكي الصيني صار عائقاً أمام التباطؤ، فإذا كان من يملك الذكاء الفائق سيمتلك وفق هذا التصور مستقبل القوى الاقتصادية والعسكرية، فإن كل طرف يخشى أن يكون التوقف أكثر خطورة من الاستمرار. ولهذا يدعو الباحثين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني إلى قمة تضع حدوداً مشتركة لما ينبغي عدم تجاوزه. نجيو للسيناريو الرابع اللي هي الآلة اللي تضغط الزناد والإنسان يخرج من دائرة القرار. السيناريو هذايا بدأ يأخذ شكل عملي في الميدان العسكري، فالذكاء الاصطناعي يدخل في أنظمة الاستهداف والطائرات المسيرة وسلاسل القيادة، فيما تتزايد المخاوف من أن تصبح سرعة اتخاذ القرار أكبر من قدرة البشر على الإشراف الفعلي عليها. ويستعيد الباحثون الفيلم القصير اللي قدمه رائد الذكاء الاصطناعي عام 2017، وتخيل فيه طائرات صغيرة مستقلة تستخدم التعرف على الوجوه لاغتيال أهداف بشرية، وبعد نحو عقد يشوف الباحثون أن أظهرة انتقال الأسلحة فعلا نحو مستويات متزايدة من الاستقلالية في طور التقدم. ومن المفارقات أن البحث عن قاعدة للسيطرة يعيد بعض الخبراء إلى الخيال العلمي نفسه، فالكاتب إسحاق إسموف تخيل منذ أربعينيات القرن الماضي قوانين الروبوتات الثلاثة: ألا يؤذي الروبوت إنساناً أو يسمح بإيذائه، أن يطيع أوامر البشري ما لم تتعارض مع القانون الأول، أن يحمي نفسه ما لم تتعارض حمايته مع القوانين السابقة. الوقت ربما قد حان للتفكير جديا في غرس مبادئ مماثلة في الأنظمة الحديثة وعدم تقديم وصفات تقنية جاهزة للنماذج فائقة التعقيد، لكن قد تشكل بداية بسيطة لنظام ضبط ومراقبة يطالب به الكثيرون. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
2: إشهار
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
1: نيو تيك مع ريم الهاني.
6: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، خاصة بولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولايات صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملم وتصل محليا إلى 60 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. في إطار الحرص على حسن التصرف في أملاك المجلس الجهوي وحمايتها وتثمينها، انعقدت بمقر ولاية زغوان جلسة عمل خصصت للنظر في الوضعية العقارية والمالية لأملاك المجلس الجهوي بزغوان، التي تمت إحالتها إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى الفصل التاسع من القانون الأساسي عدد 4 للسنة الماضية المؤرخ في 12 من مارس مارس 2025 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. انطلقت اليوم بمدينة الثقافة بتونس فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت التي تتواصل يومي 19 و20 من سبتمبر الجاري بمشاركة عدد من الهياكل العمومية والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية بهدف تقريب المعلومة من الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال ومساعدتهم على توجيه مساراتهم الدراسية والمهنية داخل تونس وخارجها. ختاماً، في إطار متابعة مخرجات جلستي يومي 26 من أوت الماضي حول تأمين المسؤولية العشرية بالنسبة لمشاريع البناء والأشغال العمومية باعتبارهما ركيزة أساسية للرفع من مؤشرات التنمية وضمان حقوق صاحب المنشأة في صورة وقوع أضرار ناجمة عن عيوب في البناء، أشرف والي سوسة سفيان التنفوري على جلسة عمل في الغرب. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة.
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عسلامة مدام.
0: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قابلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
0: زينب اخدم معاهم،
2: امشيوا البوز وبعد نرجعوا. زينب شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لان تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: البصمة. البصمة. البصمة. البصمة. البصمة. البصمة. البصمة. ضيف يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي.
6: تخيل معايا إنك في لحظة تحل عينيك تلقى روحك ما عادش واقف على الأرض، ما فماش شارع، ما فماش دار، ما فماش مدينة، قدامك كان سواد كبير ونجوم ما شفتهمش بالطريقة هذه قبل، وتحت منك الأرض زرقة صغيرة وهادية، وفجأة تفهم حاجة. انتي اللي كنت طول عمرك تشوف السماء من الأرض توا وليت تشوف الأرض من السماء. هذه الحكاية بدأت من آلاف السنين، وقت اللي الإنسان كان يرفع راسه للسماء ويسأل شنو فما غادي، وهل نهار من نهارات نجمو نوصلو. الحلم هذا كان في البداية مجرد خيال، ولا مع الوقت علم، والعلم ولا سباق، والسباق ولا صناعة كاملة تغير في مستقبل العالم. صواريخ تطلع، أقمار صناعية تدور، مركبات تسافر في الفضاء، ووراء كل إنجاز من الإنجازات هذم فما إنسان، إنسان مستعد يبعد على الأرض آلاف الكيلومترات ويعيش في عالم ما فيهش لا فوق ولا تحت بالطريقة اللي احنا نعرفوها. أما السؤال مش كان كيفاش الإنسان يوصل للفضاء، السؤال هو شنو يصير للإنسان كي يوصل غادي، شنو يحس كي يشوف الأرض من بعيد، شنو يفكر كي يعرف اللي بينه وما بين بلاده آلاف الكيلومترات، وهل الفضاء هو مجرد تكنولوجيا وصواريخ واكتشافات، ولا هو زادة رحلة داخل الإنسان، رحلة تخليه يعاود يشوف الأرض والحياة وحتى روحه بطريقة مختلفة. والحكاية تولي أقرب لنا كي نعرفوا اللي تونس زادة عندها ناس حلموا يكونوا عندهم بلاصة في العالم هذا، ناس ما شافوش صغر البلاد اللي هما عايشين فيها كحاجز، شافوا دافع باش يحلموا أكبر. اليوم باش نحكيوا على الحلمة وكيفاش ضيفنا حول حلمته إلى مسار حياة، باش نحكيو على اللحظة الأولى اللي تولدت فيها الفكرة في مخ طفل صغير، وعلى طريق طويل ينجم يحول الفكرة هذه إلى واقع. باش نحكيو زادة على الثمن اللي خلصوا الإنسان باش يوصل الحاجة عمرها ما كانت سهلة، والأهم باش نحكيو على تونس من خلال تونسي آمن بأنه تونس عندها مستقبل في عالم الفضاء. حاضرين باش تعيشوا معنا تجربة الإنسان المهندس الباحث اللي ارتبط اسمه بعالم الفضاء. أنا مروى زيدي وهذه البصمة.
5: البصمة
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. برنامج البصمة ينطلق الآن، وسعيدة جدا بأن يكون حاضر معنا شخصية من الشخصيات. هو في الحقيقة فما أشخاص ينجحوا في الوصول إلى أماكن بعيدة، وفما أشخاص يجعلوا وصولهم رسالة لمن جاء من بعدهم. ضيفنا اليوم تونسي هز معاه الفضول، الشغف بالهندسة، والإيمان بأنه الأحلام الكبيرة لا تعترف بالحدود، من تونس لفرنسا ثم للولايات المتحدة الأمريكية، وصولا إلى وكالة النازا ومختبر الدفاع النفاذ. كان الطريق أكيد مليء بالتعلم والتحديات والعمل الجماعي. اليوم باش نتعرف على الإنسان وأيضا على المهندس وعلى خطة قليلا ما نجدها ونجد أنه يشغلها تونسي. البصمة يرحب اليوم بالمهندس التونسي محمد عبيد. المسيرة المهنية الحافلة بالإنجازات في طليعة تكنولوجيا الفضاء والهندسة والابتكار الأمريكية، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور محمد. مرحبا
7: بك، عايشك، بارك الله فيك، وشكرا على جيبني لهنا البصمة.
3: يعيشك، سعداء جدا بهذا الحوار معك، وإن شاء الله يا رب يكون حوار شيق لسادة المستمعين والمستمعات. اليوم المهندس التونسي محمد عبيد، كي نقول له قدم روحك، كيفاش يعرف بروحه؟
7: تونسي صفاقسي تونسي
3: صفاقسي تونسي تونسي صفاقسي شكون تقرب لون؟
7: بيت صفاقسي تونسي évidemment. Mais لا انا كما يقولوها انا شاب انجينيور في علم الفضاء. كما يقول عندي برشا سكارز سميهم انا، تفكيرات وفي العلم الفضاء اللي قمت بهم. الحق الاكسبيرينس نتاعي ما اكثر من 25 سنه فيه. اشتغلت من المركبه الفضائيه حتى الوصول للمريخ.
3: من المركبه الفضائيه للمريخ،
7: المركبه الفضائيه
3: مسيره قد عمرها؟
7: بدأت من قديش أبو بخير 25 سنة.
3: 25 سنة من المركبة للمريخ. باش نحكيو على هاك 25 سنة هذوكم، أمانة شنو هزك التالي
7: نوخروا
3: حتى لين نوصلوا للطفولة. أحكي لي شنو الطفولة؟
7: والله إيش بيش أقول لك، أنا حقا مليانة صغيرة نحب برشا التخنتيب، فهمني؟ نحب ان
3: كما نقول تخنتي
7: باش معناها لا نحب مثلا اذا عندك امبريمونت معدومه نحب نفركها،
3: فهمني؟
7: برباش عندك ترزم شي طيشه هات نحلق بالكل شيء، فهمني؟ نعرفش في وسطها كل شيء وبعد كده نجم نطيشها. على الاقل ليبوك ما زلت ما نعرفش كيفاش نرجعها، نحفظ بشويه بشويه.
3: ومن بيئه صفاقسيه تحب العلم وتحب التعلم وتحب تحب تبربيش، تفرح كي تلقى صغير بربش.
7: ابسوليومون. وعندي حق ملي انا صغير الحق الحب الرياضه، المعنى شو اسمه الماتيماتيك. كنت باهي في الدراسه في الحساب. هاك كبار في التاريخ والجغرافيا، ما هياش ولا كيف العربيه حتى تنجم تقول بالكلام العربي نتاعي معناها. الحق دونك جيت نحب برشا السيونس، جيت تري زافيني على السيونس، تو سكي تري انتريغي، عندي كيوريوزيتي ديما، بوكو دو كيسيون كيما يقولوها. والحق جيزيت با باش نعمل حاجة اللي من نجمش نوصلها.
3: شكون اللي كان يسمعك السؤال مع عند الوليد الصغير ويجاوبوا عليه؟ شكون وقتها في العمر هذاك كان هو اللي يدفع فيك القديم؟
7: والله عمي وخالي والأستاذة، فهمني؟ والوالد والوالدة، كل واحد عنده بالريبونس متاعهم، كل واحد والريبونس متاعهم. واحدة يقول لك خرافة، والآخر يقول لك حاجة تكنيك، والآخر يقول لك يبي توجور دي ريبونس ام بو انتريسون.
3: كنت وقتها تتفكر أو تتخيل روحك باش تجي نهار من نهارات وتدخل العالم هذا، عالم علوم الفضاء؟
7: احنا اش حبيت نظن نولي استرونوت. علاش؟ خاطر الاسترونوت سي كيك شوز فريمون تخي معناها باسيونين، نتفرجوا على التلفزة. انا نحب برشا الاسترونومي، تغزر الفوق تلقى النجوم والكواكب وكل شيء، سي تخي فاسينو معناها. علم معناها يا با دو ليميت، فهمني؟ دونك هذاك شي تخي تخي فاسيني بالحكايه هذيك. دونك نحبه، مي سافيت ريان، نحب نخدم فيه. ما سي با ماهيش في الخيال نتاعي انا، يعني من نهار مش نخدم في الحوايج هذوما، فهمني؟ نعرف الحلم نتاعي في الدومين هذاك، وذاك هو.
3: شكون قادك باش وصلت للحلم هذايا؟ معناها تحقيق الحلم هذا شكون عاونك باش قدمت؟
7: هو شكي وسي لي زيفينمون صارت كما حكيت نتاع تشالنجر 1986. سيتي ان ايفينمون كريتيك فهمني اللي في الحياه نتاعي اون كلكو سورت اش صار هو سي ليكسبلوزيون تاع لانابيت تشالنجر دي استرونوت معناها توفاو في الاكسيدون هذاك دونك كيف اللي بدل اعطاني معناها بيرسبكتيف على الحياه وعلى سورتو بيرسبكتيف على الاسباس قال لك الاسباس سي ان دومين ان بو سي ان دومين او ريسك معناها الريسك بالخدمه نتاعو سي ديفيسيل وكل شيء دونك قلت انا قلت باهي داكودو اوكي سي تري انتريسون سي تري بون مي انا شنو نحب نعمل توا نحب نلقى اون فاسون بور الحاجه كيما هذيك ما تصيرش ان تانك انجينيور ان تانك شيرشور ان تانك كومون ايفيتي
3: انه ما عادش تتعاود هاك الحادثه هذيك
7: اكزاكتومون الحادثه هذيك مي اذا نرجع قبل نجمو عندي نعطيك حكايه صغيره ماني ممكن تعجبك الحكايه هذه جاتي الله يرحمها كانت ديما تحكي لي على خالي خو الوالده خالي والعمي
3: خو الوالده خالك
7: خالي دونك تحكي لي على خالي سي حبيب معزون هو كان وطني معروف اليبوك من في قبل الاستقلال وكل شيء في سفاق السماء شارع حبيب معزون تم لسال حبيب معزون وكل شيء اش كانت تحكي لي عليه كان ديما تحكي لي هو سيتي انجينيور سيتي ان جيولوجيست يلي عنده جوج حيات عنده حياه نتاع جيولوجيست حياه انجينيور كل شيء وحياه مناضل قبل الاستقلال في الحياه الجيولوجيست كان ديما يحفر يمشي ان طونك جيولوجيست يعمل يحفر يطلع في الماء طلع الماء في قرنه سيتي ديفيسيل طلع الماء في قرنه طلع الماء في برشا بلايص في السود مي كانت تحكي قالت لي وقت مدير كان برشا في السود نتاع صفاقس يحفر برشا ثميكا ويرجع يحفر برشا ويرجع فهمني وبعدين جاها وقال لها نهار قال لها يمي البيا راني عندي تري غران كادو جو في لوفخير ا تونيزي وقت ناخذ الاستقلال نتاعنا فهمني دونك انا هيك الانتريغاسيون لو فات نتاع الانجينيور هيك الاركيولوجي كيفاش تحفروا كيفاش تعملوا وكذا سما انورمومون معناها انتريغا سما معناها بعثتني الدومين نتاع الانجينيور الدومين نتاع ريشيرش وكل شيء
3: وفي الجينات زاد
7: نعم
3: في الجينات يعني جيناتكم فيها الحب هكا البحث وحب انك تهدي حاجه لتونس
7: اكزاكتومون فهم اكزاكتومون ايش صار طلع بعد الاستقلال ايش كان زين 70 حاجه لقاو ثم بترول في البارتي هذيك في دونك صار هو الى ديكوفير ثم البترول على ليبوك هذاك قبل الاستقلال وما حبش يقول عليه وموا ما حبش يقول على القراب قراب حد يقول لك دون لك او يعرفوا ما يخرجوش فهمني دونك هيك الاستوار فريمون سما ديما تحكي لي فيها انا واش عمل وكيفاش وفهمش ديما جيت تري كيوريو دو سيت في لا دونك هذيك سيتي لا في نتاع الشيرشور نتاع الانجينيور وكل شيء
3: هذه تغرست فيك تغرست هذيك الحق واخذتها مع من العائله معناها من جده اللي حكيت لك هالحكايه هذيا باش اليوم زاد انت تهدي هديه كبيره لتونس تمثل تونس احسن تمثيل الحقيقه معناها وقت اللي الواحد يسمع بالمسيرة العلمية متاعك وبالإنجازات اللي قاعدة تقوم بها من يجب كان يقول فخر كبير لبلادنا ويظهر لي كيما خالك هديت
7: إن شاء الله جسيق نحاول نعمل
3: تواضع منك
7: احنا شو نحبو نعملو شو يقولوا احنا كل جينيراسيون البيوت متاع الجينيراسيون متاعي هو أن الجينيراسيون اللي بعنا تعمل ما أحسن منها
3: وي.
7: فهمني اذا ما نجموش يعملوا ما احسن منا رانا فشلنا فهمني دونك هذاك الدوغري نتاع السكسيس دانك انا نعمل فيه مذبي صغاري ولا صغاركم ولا معناها الجناس يعملوا ما خير منا
3: ويكملوا
7: ويعملوا كيما يقولوا ما خير
3: اثنيه طويله وصعيبه
7: اثنيه وفات طويله هوزمون ما هي با دو ليميت فهمني ما كانش سي بلوز انتريسون صعيبه جيسبر حتى كان سهلة سي بلوز انتريسون فهمني كان سهلة سي با انتريسون
3: بالنسبة لك انت يا استاذ بالنسبة لك انت صعيبة ولا سهلة كانت؟
7: يلزم تكون صعيبة فهمني ما كانش سي با انتريسون خاطر إذا سهلة سي
3: ما تتلهاش ما فماش
7: فيها جو ما فيها جو إذا حاجة سهلة ما... أنا الشخصية نتاعي اون كيلكو سوغ نحب الصعيب نحب التشالنج نحب حاجة كي me pousse fermé que ce soit la connaissance que ce soit l'évolution etc كما يقول لك الواحد اذا كل نهار يمشي كيلومتر ويمشي كيلومتر وما يقدمش الكيلومتر هذاك يولي حكايه فارغه معناها البن نتاعو المره الجايه لازم كيلومتر ونص بعد كذا زوج كيلومتر ديما يلاجود ان بتي بو سا بو اتر انكريمونتي معناها حاجه صغيره ولا حاجه كبيره يعمل دي باجيون
3: بين كمل نحفر
7: تفضل بالا والبيوش
3: يلا بالا والبيوش بالضبط شنو نمشي ديك عامه الباك البكالوريا وقت اللي اخترت انك تمشي لفرنسا اختيارك انت
7: لا انا من الاول نحب نمشي لفرنسا علاش خاطر جيتي فاسيني les écoles prépa. Mais l'époque où j'ai été, les écoles prépa, c'est une des meilleures éducations en Arabie, comme éducation que ce soit fait tout, soit la France ou ailleurs. Allez, je crois que ça bosse très très dur. Mais quand tu as dit le bac, quand tu as dit le prépa, quand tu as dit comme le résident en médecine ou la hache, c'est du travail, beaucoup de nuits blanches. Donc, un avec le buzz de ta ou c'était j'aime nous aller l'école prépa à tout prix. والحق الحمد لله جي ريسيا
3: تبنتك فرنسا وبعدها قعدت فيها 5 سنين وبعد مشيت لامريكا
7: اكزاكتومون وي
3: علاش علاش النقله من فرنسا لامريكا كيف جات الامور
7: فرنسا سي ان تري بون بيي دون لو سونس تحب تعمل لا ريشيرش فوندامونتال فهمي de faire un peu de c'est pas aussi poussé qu'Amérique tu vois Amérique c'est les champions on est les champions pour faire manière la thème imkaniyat ahsan thème beaucoup de l'industrie c'est très intéressé le chissier de l'académie il y a les recherches qui sont bien poussées des recherches appliquées femme mais il y a des recherches obscures dans le sens où ça va peut-être pas aboutir donc tout ce qui est appliqué Amérique, elle est excellente. C'est excellent aussi dans la recherche fondamentale, mais en plus, tout ce qui est appliqué. La France, c'est bien de faire... on a un peu de ça, en quelque sorte. C'est bien de faire cette éducation, mais à un moment donné, tu fais de l'appliquer. Même quand tu as chez de choix, ça fait certaines décennies que ça passait, mais à l'époque, qu'est-ce qu'il y a ici donc, par exemple, le mécanisme de l'Hissabie, comme on a dit, on a en France, le warqa et le stylo, ce qui est bien, on a les équations, on solve les équations, etc. Mais c'est très ralenti. Bon, ok, je sais comment c'est dans ces équations-là, et même je suis à l'étape suivante. On essaie de les appliquer, que ce soit la mécanique des fluides, quantique, que ce soit n'importe quoi. Les moyens à l'époque, ce n'était pas très accessible. Mais l'Amérique, ils avaient l'appliqué. Ils font quelque chose qui est très appliqué. Donc, c'est un peu le premier. Deuxième, l'espace. Là, j'étais qui m'a roulé accro, la navette spatiale. Donc, au début, c'est l'ingénieur qui m'intéressait. Mais avec ce qui s'est passé, le Challenger, ou l'explosion de cold chain, bon, j'aurais rêvé d'être un astronaute, mais l'incident avec, c'était mon but. Un jour ou
3: l'autre.
7: Tu as fait ça. Tu as fait ça. Exactement. Quand tu as fait ça, tu as fait ça. C'est n'importe quoi. Tant que c'est Alej Khatar, c'était l'association Challenger de l'explosion en Cochine. Au moins, il y a un pour essayer d'absorber, essayer de contribuer pour ce genre de truc.
3: Mais aussi, Mohamed Abid, qui fait la NASA?
7: Non, donc j'ai l'application, j'ai fait le doctorat en Amérique. J'ai fait des applications, j'étais accepté à l'University of Southern California, j'étais accepté à d'autres universités, mais USC a attendu une bourse. Donc j'étais complètement boursier en quelque sorte. Donc, quand tu es à l'université, أول حاجة شعملت ريت شكون نخدم دون سور دي بروجي كي سون ريليي ا لسباس ا ليبوك الادفايزر نتاعي باراني ا ليبوك يل ترافايي سور لي تو سكي لي la combustion et c'est un projet qui allait être sur la microgravité ou quoi chez quand j'ai حكيت معاه قلت له نحب نخدم معاك قال لي اش تحب تعمل اللي تحب
3: المهم معاك
7: انا معاك من وحده مي لو بلوس امبورطون نحب حاجه با سامبل حاجه كومبليكي حاجه كي دور ا فير علاش خاطر سي سي سامبل سي اون سابيتي او سامبل كلشي سي با تشالنجينغ سو سيتي كيك شوز دو تشالنجينغ كومبوشن سي ان دومين تري تري كومبليكي خاطر سي دو لا شيمي اي دو لا فيزيك اي دو لا ميكانيك اي دو لا تيرميك اي دو بلان دو ديسيبلين كي كونتريبي دون سو سونس لا دونك نحب نعمل هذيك نحب نكون
3: الدماغ التونسي وقت يفكر في المصاعب يفكر في حاجه صعيبه يفكر في حاجه يقول انا ما نجم نبدع ونخرج الطاقه اللي عندي كاين ما نلقى روحي قدام حاجه ياسر معقده هكا فكرت
7: ابسوليمون ابسوليمون
3: هي حاجه مش موجوده عند الناس الكل
7: ثم شكون يحب ثم يقول لك علاش انت تعقد فيها
3: رحله المتاعب معناها انت رحله المتاعب شقيتها
7: اكزاكتو انا كما نقول حكينا فيها خالتي تقول لي لا يا ولدي شبيك انت تحب عظم الشقاء ثم هكا اكسبرسيون مثلا جماعه يقعدوا على شو اسمه على الفراشه وكل شيء انا نقعد على القاعه فهمني علاش خاطر سي بون سي ديفيرون مع القاعه والعرض وكل شيء نقعد لبرا فهمني نمشي حافي علاش خاطر سي جيم بيان سي سي ديفيرون تو فوا معناها قال لك اي برا علاش لا الناس ديما يمشيو ان دي تروك جي في على ليبوك عملت صفقه الشابه برشا ناس يطلعوا مشي على ساقيهم ولا بسكلا ولا امبورت انا قلت لهم نمشي نطلع حافي فهمني علاش خاطر سي ديفيرون سي ان تروك اون بلوس سي سي يا دو لا بيرسيفيرونس كوم سا بور تيستي ان بو لبدن سي بو بو بوسي ان تي بو الحق سي بوركو با جو فيها عمل جو
3: محمد عبيد دق باب النازة وباب النازة تحلو تحل على مسرعيه واستقبلك كيفاش لقيت البدايات معناها في العالم هذاك هي كل انت تلوج على الصعيب هذه واضحه وتفهمني لكن هل ترى كيما نتوقع الناس معناها الاسم الكبير كيف نقولوا نازا ووكاله فضاء امريكيه راهو مش حاجه بسيطه معناها مش حاجه عاديه نتصور الغلطه بحسابها نقولوا احنا الغلطه بفلقه في تونس
7: يا سي فري سي سكي سكي سور So NASA c'est un travail de JPL, Jet Propulsion Laboratory, c'est pour un projet très spécifique. Il y a énormément d'applications. Bachabed, ils font des applications en Béchutrou. Bachabed, elle a maintenant le work under the mechanic à un moment donné, hiring. J'embauche des gens. Je suis maintenant dans une université pour embaucher des gens. Femme, à un moment donné, en même temps, un an, la haja pour aider. Il y a des capacités dans le monde, partout, des bons étudiants. Mais
3: نخبة
7: la crème de la crème qui
3: la crème de la crème la fille est ouïnsa ou la
7: bon à l'époque même pas vraiment les MIT pour recruter c'est la crème de la crème au point de vue des étudiants en coaching mais ce qui était intéressant ou voilà plus important c'est que c'est quoi la différence entre réel charse qui est excellente ou charse l'erreur qui est excellente c'est quoi la différence il doit avoir une différence moi je suis un étudiant de 20 sur 20 lettre 19 et demi sur 20, donc avec assez bien, c'est excellent. Mais qu'est-ce qui distingue les élèves entre les deux qu'est-ce qu'ils font d'autre? C'est quoi ce qu'on appelle les activités l'ochrine yamoufi c'est bien, pourquoi pas il a مثلا واحد يحب يعمل روبوتيك ولا واحد يعمل دار الشاشه يحب يعمل فلك يبدا يعرف تلسكوب ولا حاجه il fait des compétitions télescopiques je vais y amener hackathon des trucs comme ça et comment ce qui se passe c'est un truc qui est suffisamment différent qui les distingue donc c'est la crème de la crêpe ou كما يقولوها عليها شويه منعش
3: شويه فحات فلك حلو ملح
7: ça peut faire la différence
3: كيفاش ثبت لا ديفيرونس نتاعك انت كيفاش وريتهم قدراتك كتونسي كعربي وكيفاش كانت غزرتهم ليك
7: الحق نو لو ثاميك سي سكي سكي تري بيان سي لا بروغريسيون فهمني تدخل هامبل tu es c'est bien d'être rentré d'accord c'est une très très grande bonne étape mais après rester il y a de très bonnes compétences donc il faut être sharp être à jour c'est pas une compétition mais c'est chaque واحد يحب يجيب le best man mouch hatta yfrod معناها يخرج le meilleur de meilleur فهمني علاش خاطر on veut faire les meilleurs produits les meilleures idées etc il y a une certaine rama ou la ghr al khidma خاطر c'est appétitant تخدم dans des projets qui sont très très de pointe des projets qui sont de haut niveau des projets qui ça n'existe pas, c'est les premiers de ce truc-là. Donc, avec le cul, il chaja, ça fait partie de tout ce qui est difficile.
3: Et le cul, tout le cul, c'est mahlé. Fiba, chalon, wardi. Ma femme, je suis choué, haka, aswad, acht, ou fak, fatra, hedi, kakbal, manem, chiou, le mashrou, al marich, ou le khidma, l'okhra. Femme, haka, des points noirs, t'addit, bihom, ou lalé.
7: Ça arrive. Mana, des malentendements, des collègues, on a des anomalies qui arrivent. Mais en général, الحكايه هذيك كيفاش تصير اون جينيرال سي

0: تركنا وهرب بينا سول جسما دو لا مدينة.
1: نكملوا معاكم ووقفنا في نقطة يعني التاريخ اللي مشى فيه الأستاذ محمد عبيد والمسيرة العلمية الكبيرة. أنا حبيت نسألك سؤال وذولي باش نختم بيه لأنه تقريبا التوقيت وفيه متاع المداخلة متاعك القصيرة بالنسبة لليوم واللي كانت خطفة الحقيقة في حضورك لهنا لتونس. وقت النجاح هذيك اللحظة هذيك متاع النجاح وقت اللي بيرسيفرانس عملتك السكسي هذيك حسيت بالفخر المهني وإلا حضرت بين عينيك تونس؟
2: والله الفخر مهني قبل كل شيء فهمني على خاطر خدمنا الحكايه هذه بوندون دي زاني عملنا برشا دي تيست معناتها تمارين وكل شيء باش تخدم الحق سي تري بيان باسي معناتها مشات معناتها انا بن فوق كما يقولوها فرح كبير جدا وكذلك en même temps خاطر خدمنا برشا عليه دونك نعرفوا اللي هي سا لي مارشي معناتها كونفين اون افي كونفيونس فهمني اللي هي الحق سا لي مارشي دونك كما يقولوها ميشن اكومبليشد
1: سيتي مهمه نجحت ووصلت وتونس وين وقتها
2: وقتها جوست ابري بالك يظلي 10 مينوت 15 مينوت وقتها حكيت مع يظلي عارف وقتها ما نعرفش راديو تلفزيون ولا حاجه عملنا بتيت انترفونسيون حكينا شويه كل شيء هذاك ديفينيتيمون سيتي لو دوزيام تروك علاش خاطر تم برشا توانسه على ليبوك يتبعوا في الديرولمون اي ديرمون نتاع الميسيون باش الناس يتبعوا فيها يبعثوا لي هاي فين وصلت وايش عملت وتسدر دونك سيتي فريمون تري اكتيف هذيك حق حاجه تعمل كيف لي جون لي سانتيرس فهمي
1: هذا 2021 احنا اليوم في 2026 وين وصلت الحلمه هذيك وين ماشيين باحلام المستقبل مع طبعا طرق باب المريخ طرق باب مارس وطرق العالم هذيا اللي اكيد حلمتك سي محمد
2: بالطبع الحلم نتاعي معناها الحلم نتاعي تحقق الحق حلم الاحلام تحقق في الليله كون بعد نروح الحلم اللي بعده نهبطوا على القمر مره اخرى معناها الميسيون اللي بعدها كومبلكسيتي اللي كون باغي سي دو مش نريزودر كيما نخدموها دونك ديما نلوجوا على حاجه كالعاده ما اصعب باش تخلينا ديما نخدموا
1: في رحله المتاعب باش نعطيك بعض الاسئله اللي باش نختموا بها وبرنامجنا اسمه البصمة باش نسألك كنتي تجاوبني بإجابة هكا قصيرة شخص ترك بصمة في حياتك سي محمد
2: شخص خالي
1: خالك
2: سي حبيب معزون
1: قرار واحد غير مسارك إذا ما تفكير هيد
2: كلهم القرارات كلهم راهم
1: أما هو القرار اللي خذيته وغير المسار الكل
2: أرجع لي بعد
1: نرجعوا لي بعده الفشل اللي علمك ولا النجاح اللي علمك
2: الفشل ما هو فشل كان شيء متعودش معناها تعوده كان تعوده سيفي فشل انا ما تحب حاجه قصيره
1: مثالش خلي لك فرصه باش تحكي
2: فازي الفشل اش تحبني اعاود الكيسيون
1: الفشل هو اللي علمك واكثر من النجاح ولا العكس
2: الفشل
1: يعني. الفشل اصعب كلمه سمعتها
2: او امبوسيبل
1: قالوا لك ما تنجمش قالوا لك امبوسيبل تنجح
2: لا تنجح ولا تعمل هذاك ولا حاجه
1: ما كان في تونس عندك مع ذكره خاصه
2: شابه
1: وانت اصيل صفاقس اما علاش الشابه
2: عندي برشا مغامرات في الشابه مشيني لها العيشه فيها وكل شيء دونك
1: حاجه ما يعرفوهاش الناس على الاسم الكبير المشهور في المجال نتاعو محمد عبيد حاجه ما يعرفوهاش عليك شنو قول هينا اليوم معناها في البصمه
2: حاجه ما يعرفوش عليا
1: في طبيعتك في تصرفاتك في
2: انا مقلق
1: مقلق
2: لا ممكن ما نعرفش كيفاش نقولها بال
1: قول هينا ونحاولوا نترجموا مسيرش
2: صغار ديما
1: تعبهم
2: اكزاكتومون
1: ربي فضلهم
2: بوكو دانيرجي فهمني كيما يقولوا هذاك متعب انا اكزاكتومون
1: قبل الاخير السؤال لو كان قابلت محمد عبيد في بدايه مسيرته شنو تقول له؟ لو كان ترجع توا تقابله في بدايه مسيرته تقابل روحك تغزل للمرايه وانت مازلت ما بديتش شو تقول له؟
2: اللي نقولوا الشباب الكل معناها persévérer فهمني
1: معناها
2: don't give up شكون don't give up
1: ما تقفوش ما تسلموش
2: exactement اللي يقول لك تعرف الاكسبرسيون les chiens aboient la caravane passe exactement ça
1: الكلاب تعوي والقافله تسير. اخر سؤال قبل ما نمشيو للفقره الاخيره في البصمه، بعد كل ما حققته شنو هي البصمه اللي تحب تخليها لتونس؟
2: tout est possible. فهمني و le plus important اللي هو الشباب اللي بعدا يعملوا مخير هذاك الحلم تاعي.
1: ان شاء الله يا رب. قدامك مجموعه من الاوراق باش تختار لنا منهم واحده ولا اثنين في ختام المشوار وتحكي لنا عليها. ترى شنو اخترت
2: من عليها؟
1: عبر. اختار اخترت
2: اوكي
1: الحلم احكي لي.
2: نحكي لك الحلم نتاعي كما قلت لك، قلت نعاودوا مره برشا مرات، هو لانه الشباب يعملوا ما خير مني. ما الحلم هو انه معناها هذاك
1: قلت دريم
2: دريم ماي دريم ماي دريم وات از ماي دريم اتس انترستينغ.
1: الغدوه تو ما عادش نحكيو على اللي تعدى، اللي تعدى وحققته سعد على روحه، ما اللي جاي
2: ماي دريم كما يقولوها فلاينغ كارز، الكرهب اللي تطير.
1: كرهب اللي تطير
2: ولا وفات نعيشوا في على المارس، هذاك الحلم. مش انا باش نعيش، باش العباد يعيشوا في على المارس ولا نبعثوا للسونسيون.
1: وهو حلم صعب المنال ولا صعب التحقق ولا تحسه
2: صعيب؟ مي فيزابل
1: فيزابل
2: ان شاء الله نحضر عليه، نحب نحضر عليه
1: ان شاء الله يا رب. فما ورقة اخرى تحب تختارها؟
2: المستقبل.
1: المستقبل شو تقول على المستقبل؟
2: مستقبل
1: شكون الساعة المستقبل؟ تحكي على سعيد شخصي ولا على بلادك ولا على اولادك على شكون؟
2: العباد الكل. ديما الار معناها الطموحات نتاعك حاول باش تحققهم. والمستقبل هذاك فين دونك انت تخمم على المستقبل، ديما ثم نجاح. اون فوا تقعد على الماضي دوال على الماضي
1: بصمتك في الحياة وحطيتها في عالم صعيب، في عالم يخافوا انه يطرقوه برشا ناس، ولكن نجحت ولله الحمد. مبروك وان شاء الله ديما هكا دايما تألقك استاذنا، ومرحبا بيك ونورتنا، وان شاء الله الحلمة اللي بديت بالفضاء تتواصل وتكمل ان شاء الله في غوص هذا العالم الغريب. باش نخلي لك الوقت باش تكتب لنا كلمة للبرنامج للبصمة، كلمة للبرنامج وللناس اللي تتفرج عليك، باش من بعدها تشوف الكلمة هذيك. ونشكرك برشا، نخلي لك كلمة الختام.
2: بارك الله فيك،
1: يعطيك صح،
2: عايشك، بارك الله فيك.
1: مع الكلمات اللي دون فيها ضيفنا اليوم سي محمد عبيد، ضيفنا اللي كنا سعداء جدا بانه يكون بحثنا هنا في اذاعه المنستير، نشكركم برشا انتم اللي سمعتونا وتابعتونا في برنامج البصمه. في اخر حلقتنا حبينا نقولوا في البصمه اللي محمد عبيد واحد من برشا كفاءات تونسيه اختارت العلم وخليت الطريق قدامها مفتوح للفضاء، خلت اسم تونس حاضر في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي وعلوم الفضاء. وواحد من الكفاءات اللي خلت الإنسان يقرب أكثر لفهم أسرار الكون. حكايات مختلفة، اختصاصات مختلفة، أمل حلمة واحدة، إنك تؤمن اللي المستحيل ينجم في نهار من نهارات يولي حقيقة. اليوم في البصمة عشنا رحلة بديت من صفاقس، كبرت بالعلم والطموح، ووصلت للنازا، ووصلت حتى للمريخ. وشعار محمد عبيد وبارشا كيفو هو أنه البصمة هي الأثر اللي تخليه من بعدك، والناس تواصل تحكي عليه. البصمة.

المقطع اللي جاي بموت عليه. دائما لما بدندن بالبيت وبكون مسلطنه دندن هذا المقطع اللي جاي.

0: البصمة ضيف يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي.
1: السواسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
2: 97.3. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: إشبيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
2: إذاعة المنستير
3: تبع الموجة
2: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
4: تبع الموجة
2: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: بالموجة الثانية بعد الزوال على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. يتميز الطقس اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي في الصباح، ثم كثيف السحب بأغلب المناطق مع تواصل ظهور الخلايا الرعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمرتفعات وبالسواحل الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. دعا مركز النهوض بالصادرات الشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ليبيا للبناء 2026 ليبيا كونستركسيون إكسبو، المزمع تنظيمها من 8 إلى 11 من نوفمبر القادم بالمعرض الدولي بطرابلس. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية عن تحيين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكتروني، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا، وذلك من خلال تمديد استثنائي لعدد من الآجال الممنوحة للمخابر. ينظم مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة يوم الثلاثاء 22 من سبتمبر الجاري دورة تكوينية بمقره بتونس العاصمة لفائدة الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية، وتتمحور هذه الدورة التكوينية حول موضوع إدارة المخاطر والتصرف في الأزمات. تخطط تونس في أفقية سنة 30 و2000 لاعتماد النماذج الجديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة، ما سيمكن هذا الجيل الجديد من تقليص استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف بما يعادل 600,000 مكيف أقل مما هو موجود حالياً. ختاماً، أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية يوم 17 من سبتمبر الجاري عن 100 عملية حجز وإزالة فورية ل 445 نقطة انتصاب عشوائي وفق وزارة الداخلية. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير،
3: برامجنا منكم وإليكم.

0: ونسير السويسي بومردس شربين على الموجة 97.3
1: 97.3. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: تمام الثالثة في إذاعة المنسير.
3: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
2: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تحصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازية على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون إقليم الشرق المتوسط معتمد دولينا في مجال التدريب والبحوث في مجال الخرف والزهايمر، بما يخول له ضمن برنامج مشترك تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والأسس العلمية لعملها الصحية العالمي في مجال الخدمات الصحية ورعاية المرضى في المجال، وفقا لما أعلنه رسمياً اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجانية. أكد رئيس قسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي ونائب الرئيس الأول للاتحاد العالمي لطب الأعصاب رياض جويدر أن ارتفاع معدل العمر في تونس يجعل مرض الزهايمر من المسائل الصحية والاجتماعية التي تتطلب مزيدا من الاهتمام باعتبار خطر الإصابة يرتفع مع التقدم في السن. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية عن تحين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكترونية، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا، وذلك من خلال تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابر. أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ماهر اللكتاري اليوم أن معالجة أزمة الفيضانات تتطلب التركيز على الأسباب الحقيقية والحلول الجذرية بدلا من الاكتفاء بمعالجة النتائج فقط، مشيرا إلى أن الفضلات التي يلقيها المواطن والبناء الفوضوية وغياب الصيانة تمثل أبرز العوامل وراء تفاقم هذه الأزمة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة مع وقفة إخبارية جديدة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنسير.
0: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
4: إذاعة المنستير
0: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
5: دقيقة صحة.
6: موضوعنا اليوم هو مرض النقرس اللي نسميه كذلك مرض الملوك. هو ناتج عن ارتفاع حامض اليوريك الأسيد اليوريك في الدم، اللي تسبب في البداية في نقرس حاد اللي يعطينا أوجاع والتهاب في المفاصل، خصوصا في الصبع الكبير متاع الساقين، وإذا ما نستعملوش الأدوية اللازمة يولي عندنا نقرس مزمن بتراكم الحامض اليوريك في المفاصل ويتسبب في تهشش في الغضروف وفي العظام، كذلك يتراكم في الجلدة وخصوصا يتراكم في الكلى ويعطينا حجر في الكلاوي وقصور كلوي اللي نجم يوصلنا الدياليز. المداوات متاع المرض هذا ممكنة وممكن نبراو منه المرض باستعمال أدوية اللي تنقص من الأسيد يوريك في الدم، كذلك بنظام غذائي بحيث يلزم نبعده على اللحوم الحمراء ونبعده على الحوت الأزرق وعلى الكحول والفواكه الجافة. مع تحيات الدكتور النصر البرقاوي.
5: دقيقة صحة.
7: لقاءات رياضية.
8: مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من لقاءات رياضية. نبدأ معكم من توا حتى الخمسة على امتداد تقريبا ساعتين، مش يكون الموعد مع المتابعات الرياضية. تعودتوا في الوقت هذا يكون الموعد مع نقل المقابلات الرياضية بصفة مباشرة، إن كان ربطة أولى ولا حتى ربطة ثانية، لأن كنت مبرمجة باش تلعب بالسبت ولا حد هذا، لكن بطلب من الأندية نظرا للوضعية المالية الصعبة اللي قاعدة تعيشها تم تأجيل نشاط بطولة الربطة المحترفة الثانية. والموضوع هذا إن شاء الله باش نترقلو في النصف ساعة الثانية من ساعتنا أولى باش نحكيو بأكثر تفاصيل حول وضعية النوادي نتاع الرابطة الثانية، وخاصة رفع المنع نتاع الانتداب. الأمور بدأت تتحسن شوية بعد المنحة اللي عطتها الجامعة نتاع 20 مليون. تباع الموضوع هذا إن شاء الله باش نتناولوه بالنقاش كيف كيف في ساعتنا الأولى في جورنال. تاخذوا فكرة على أهم وأبرز المواعيد الرياضية المنتظرة، كرة اليد بطولة النخبة الجولة الثالثة، نحكيو على كرة الطائرة كأس أمم إفريقيا ومشاركة المنتخب مواكب الكأس ديفيس بالمونستير. يفترض أنه اليوم الصباح تتلعب مباراة تجمع الزوجي المنتخب التونسي الشرقي وعزيز الواقع، معز الشرقي وعزيز الواقع يلعبوا ضد الثنائي من باكستان، لكن بسبب سوء الأحوال الجوية تأجلت المقابلة هذه. تباعا طبعا نشوفوا ناخذوا معطيات جديدة لأنه فما تحسن طفيف في الأحوال الجوية مع أنه المطر توقف تقريبا في الفترة هذه وفما الشمس. هل سيتم أخذ القرار أنه باش يتم لعب المقابلة هذه اللي بعد باش تعتبر مثل النهائي، لأنه هو منتخبنا متقدم بزوز انتصارات على باكستان في الفردي، يكفي انتصار آخر بشوالو ثلاثة انتصارات حتى ولو في الزوجي ثلاثة انتصارات تعطي تأهل للمرحلة الختامية بالنسبة للمنتخب الصعود للمجموعة العالمية الأولى. هذا بالنسبة لآخر المستجدات تاخذوها فكرة عليها إن شاء الله بعد شوية في الجورنال. في ساعتنا الثانية يكون حاضر معنا كما تعودت نجي عاشور وأنيس بن حسن باش نحكيو على قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وأيضا باش نحكيو على المقابلات المتأخرة للرابطة المحترفة الأولى في برونوستيك. هذا هو المحتوى متاع برنامجنا. توصلكم تحية حمدي لحول في الجانب التقني، معكم سنة البرهومي. مرحبا بالجميع.

0: ماضي 3:17 دقيقة. مرحبا بكم مستمعين في لقاءات ريافي. أكيد أولى الفقرات تكون من خلال المتابعات وأهم وأبرز المواعيد، خاصة باش نحكيو على التنس في المونستير. الجورنال. البداية من الحدث من خلال كأس ديفيز اللي تحتضن المونستير على امتداد يومين، البارح واليوم، واليوم الاختتام اللي أكيد تأجل بسبب الأحوال الجوية. مباراة تجمع الثنائي التونسي الزوجي معز الشرقي وعزيز الواقع بالثنائي من باكستان، تأجلت كما قلنا بسبب الأمطار الغزيرة. باش نزيدو ناخذ أكثر تفاصيل حول وين وصلت المقابلة والتأجيل وكل التفاصيل تتعلق بالكأس هذه، ناخذو معنا في المباشر زميلنا ذكر الزرافي. مرحبا بك ذكر.
1: تحية لي سناء، تحية لكل متابعي إذاعة المونستير. أكيد هو كان مفروض حتى نتاع الصباح اليوم مباراة مبرمجة، مباراة الزوجي بين المنتخب التونسي والمنتخب الباكستاني، عزيز الواقع ومعود الشرقي مواجهة لمحمد صهيب وعقيل خان، لكن الأمطار والطقس كان موش معناها مش ملائم، بالتالي تم تأجيل المقابلة مرة أولى مرة ثانية مرة ثالثة، حتى تم اتخاذ القرار من الحكم العام الحكم المغربي بأن المباراة ستلعب في الساعة الثالثة والنصف الآن الملعبية على أرضية الميدان. وأكيد بعد شوية بتنطلق المباراة بين المنتخب التونسي والمنتخب الباكستاني. منتخبنا متقدم 2-0 وفي صوت فوز مباراة زي 3-0 في الأمور تم، لكن فما جزئية إذا قدر تقسيم منك الوضعية بتاع تقسيم منك، فإنه المباراة الرابعة تلعب إذا فما إشكالية بالنسبة لل طقس نجمه يكتفي الحكم العام مباراة بثلاث مقابلات وتونس ترشح للدور القادم. أنا معطى مهم بالنسبة للمرحلة القادمة سنة في رياضة
0: واضح. يعطيك صحة ذكر، شكرا لك. وأكيد تلقاو المتابعة فوريا موجودة على صفحتنا للرياضة راديو مونستير سبورتس مع ذكر، وأكيد الصور وكل النتائج. من التنس نحكيو على برنامج اليوم بالنسبة لبقية الرياضات في كرة اليد. بعد شوية في الخمسة، خلينا نقوله بعد تقريبا ساعة واربعين دقيقة، موعد مع مقابلات بطولة النخبة الجولة الثالثة. المنزه الرياضي النجم الرياضي الساحلي نزهة بولبا يواجه فريق بعث بن خيار، نادي كرة اليد بجمال يواجه سبورتينغ مكنين، جمعية الحمامات باش يستقبل نادي ساقية الزيت، الاتحاد الرياضي التميمي يواجه نادي الافريقي، مكارم المهدية في الخمسة ونص يواجه فريق الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لكرة القدم كما قلنا لكم كان من المفروض باش تنطلق بطولة رابطة المحترف الأولى، لكن تأجلت الجولة. طبعا الموضوع هذا باش يكون بعد لحظات باش نزيدو نحكي بأكثر تفاصيل حول هذا الموضوع وكل التفاصيل تتعلق بالأسباب وتداعياته، ومتى خاصة تطور النوادي في أنها قاعدة تسوي في وضعيتها من أجل رفع المنع من الانتداب باعتبار غدوة آخر أجل مع المنحة اللي عطتها الجامعة التونسية لكرة القدم. التفاصيل تلقاها بعد شوية، لكن مازال موعد مع المقابلات المتأخرة بالنسبة للرابطة المحترف الأولى. غدوة باش يكون البرنامج على نحو التالي: في الأربعاء النادي الإفريقي يواجه ترجي جرجيس، والنادي رادي صفاقسي يواجه النادي أريد بنزرتي أيضا في نفس التوقيت. كرة الطائرة نحكيه على منافسات الدورة الثامنة النهائي. كرة الطائرة تحتضنها فعاليتها بلادنا مهمة جدا، خاصة بالنسبة للمنتخب لأنها مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لول والثين، يعني اللي بيوصلوا للنهائي بيمشوا مباشرة لكأس العالم، واللي يفوز باللقب إن شاء الله يكون لقب 12 من نصيب المنتخب الوطني التونسي. الفوز باللقب يعني المشاركة في الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس. تفهموا قيمة البطولة هذه، حتى ولو فنيا الأدوار الأولى ما تعنيش برشا، ولكن ممكن من نصف النهائي والنهائي باش تولي مقابلات مهمة، وخاصة مع منافسين في حجم مصر، الكاميرون أو حتى نيجيريا. كرة الطائرة الإفريقية قاعدة تتطور. بالنسبة للمنتخب على مستوى الدور الربع النهائي ضمن الترشح مباشرة بفضل تصدره دوري المجموعات، هو والكاميرون ونيجيريا ضمنوا مباشرة ترشح للدور الربع النهائي. تونس باش تواجه في الربع النهائي الفائز من مباراة رواندا وغامبيا، والكاميرون باش تواجه الفائز من مباراة غانا لتشاد، نيجيريا باش تواجه الفائز مباراة المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والفائز مباراة مصر وإفريقيا الوسطى باش يواجه الفائز من مباراة الجزائر وكينيا. هذايا بطبيعة الحال نتائج نتاع المقابلات نتاع الثمن النهائي اللي تلعبوا بين اليوم وغدوة. إلى حد الآن عندنا مباراة تلعبت بين رواندا وغامبيا، رواندا ترشحت وفازت بثلاثة أشواط نظيفة. بعد شوية غانا تلعب مع لتشاد، في الستة المغرب تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية. دائما مقابلات في قصر الرياضة بالمنزه، غدوة مع ماضي 3 مصر تلعب مع جمهورية إفريقيا الوسطى، وفي 6 الجزائر تواجه المنتخب الكيني. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب، خاصة كما قلنا الأسبوع القادم مش تكون مقابلات مهمة ممكن أقوى في الريتم وفي الفرجة وفي المتابعة، وخاصة الرهين كما كنت نفسلكم. هذم أهم وأبرز المواعيد على المستوى الوطني. بعد شوية وبعد الفاصل إن شاء الله باش نحكيو على ملف بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وما تنسيش إن شاء الله في ساعتنا القادمة من 4 للـ6 باش نحكيو على قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وأيضا المقابلات المتأجلة بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

0: جباليا، سليمان، منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
1: 104.7
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: مضي 31 دقيقة، أنتم تسمعوا في إذاعة المونستير في لقاءات رياضية، موصلين معكم المشوار. حبيت نعطيكم فكرة على انطلاقة مباراة تونس باكستان في كأس ديفيز للتنس. ثنائي تونسي معزل شرقي وعزيز الواقع يلعب توا ضد ثنائي من باكستان محمد عبيد علي خان أكبر ومزمل مرتضى. نلعب في المجموعة الأولى والتقدم لصالح المنتخب التونسي مجموعة لصفر. توا المجموعة الثانية تعادل 40-40، إن شاء الله بالتوفيق المنتخب يحقق الانتصار الثالث وهكا يترشح إلى المجموعة العالمية المجموعة الأولى، واللي هي تعتبر حاجة مهمة في عالم التنس بالنسبة للعناصر الوطنية. مش نحكي وتوع ربط المحترف الثانية وأزمة النوادي بعد تأجيل النشاط. النوادي طالبت الجامعة بتأجيل النشاط بسبب الظروف المالية الصعبة وخاصة رفع المنع من الانتداب. الجامعة كانت تفاعلت مع الموضوع هذا وعطت منحة 20 مليون. بعض النوادي تمكنت من خلاص كل الديون المتعلقة من أجل رفع المنتداب لأنه غدوة هو آخر أجل. فما تقدم كبير على الأقل في عدد النوادي، ولكن ما زلت أمور غير واضحة بالنسبة لوضعيات متاع فرق أخرى وديونها أعمق بكثير. في الموضوع هذا باش نستقبل أنيس بن حسن. مرحبا بك أنيس.
5: مرحبا بك سناء ومرحبا بجميع مستمعي ذات مونستير.
4: قبل ما نخوض في التفاصيل أنيس، أكيد من واجبنا باش نقدم تعزية لعائلة سي أنيس نوار اللي هو أكيد معروف في الشارع الرياضي في المونستير ومن أحب الاتحاد المونستيري وبرشا الحقيقة تأسفوا للوفاة متاعو. تعازينا الحارة لعائلته، ربي يرحمه وربي صبره. وانت نيزة ده شخصيا تعرفه؟
5: صحيح، نطلب له الرحمة. أنيس صديقي، صديق مقرب جدا، معنا كان ديما في تواصل معايا سواء على الهاتف ولا حتى بالمقابلات. أنيس محب غيور جدا للاتحاد الرياضي المونستيري. البارحة بصراحة كانت جنازة نتاعو، كان يوم حزين في مدينة المونستير. الناس كل جات للجنازة، جاءوا باش ممكن يودعوا
4: زملائه اللي هو سائق تاكسي،
5: هو زملائه وأيضا هو سائق تاكسي أيضا،
4: واللي عنا قاعدة كبيرة من مستمعينا.
5: بالضبط صحيح، وعنده علاقة كبيرة خاصة في كرة القدم. أنيس نوار معنا محب وفي، وكان معنا ديما يتابع في مقابلات فريق المفضل سواء في المونستير أو خارج المونستير. معنا كان في كل مقابلات اللي تكون خارج مدينة المونستير يكون موجود. معنا الملاعب الكل تعرفه، إنسان صديق الجميع. كانت الضحكة ما تفارقش محياه بصراحة، إنسان خلوق جدا ديما مسهل الدنيا. وممكن آخر مرة جمعتني به مكالمة ما كانتش عندها برشا سنة، وكان معنا في وضعية متاعه صعيب واحد يحكي على الكورة، ولكن هو كان ديما مقبل على الحياة ويحكي على فريق الاتحاد المونستيري، على النقائص متاعه، على شنو يلزم لاعبين، شنو الحاجة معنا باش تعاون وباش يعمل نتائج باهية، متعلق بصفة كبيرة. ربي يرحمه إن شاء الله من دنيته لجنته. بصراحة ريت البارح حب كبير للأنيس نوار، وشوف هذه معنا نجم يقول لك حاجة باهية، وأيضا نتصورها عبر

0: الناس كل. شوف إنسان كيكون علاقاته باهية، كيكون صديق الجميع، كيكون معناها عنده حاجة خاصة أنيس نوار، أنه يحب الناس كل، أنه يفدلك مع الناس كل، أنه أصحابه سوى كان معناها. شوف بالنسبة للجماعة معناها تلجم تكون المسؤولين أصحابه، للأحباء أصحابه، معناها النوعية الكل معناها أصحابه. قول الله يرحمه وسامحه مرة أخرى، وإن شاء الله يكون مثواه الجنة يا رب العالمين.
1: ربي يرحمه وينعمه ويصبر عائلته وكل اللي يعرفه، زملائه زاد في سواق التاكسي اللي كما قلت هما قاعدة كبيرة يسمعوا فينا في يسمعوا في إذاعة المونستير، ذيك حال الدنيا. ربي يرحمه وربي يصبره. باش نحكيو توانيس نواصل البرنامج، اكيد باش نحكيو على الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم، تاجيل النشاط كما قلنا، الوضعيه الماليه الصعبه نتاع النوادي. تتفكر كنا تلاقينا نهار الخميس وحكينا على انديه الرابطه الثالثه اللي هي ممكن وضعيه اخطر بكتي واتعس، خلينا نقولوا معناها ممكن العباره ما تنجمش توصف الوضعيه الكارثيه. حتى الكره ما بداوش في التحضيرات معناها في الوقت هذا، معناها عندنا مده ما وصلناش للمستوى هذا من المشاكل. الرابطه المحترفه الثانيه وهي ممكن الأضواء مسلط عليها، المكتب الجامعي تفاعل أعطى مبلغ 20 مليون من العائدات التلفزية، عساهم بقسط وبطريقة ما في حال حالة الأزمة، لأنه هما نوادي مطالبة بخلاص الديون. الديون كنا فسرناها في وقت سابق تتعلق باللي فورنيسور، فما التزامات دي شيك من نوع هذوما. كل نادي مطالب يوري اللي هو خلص الديون متاعه باش ينجم يتحصل على الإجازة للمشاركة في بطولة رابطة المحترفة الثانية.
0: هو سنة بالنسبة لي الجامعة التونسية قدمت ممكن منحة باش تعاون الأندية، ولكن إلى متى باش تكون وضعية هذه؟ كان كل مرة الجامعة تقدم منحة وتستنى في الجامعة، راهو وضعية كارثية.
1: تتفكر آخر الموسم زادة صارت كيف هناك قبل جولة عملوا نفس
0: الرياكسون. شوف يلزم فما حلول عاجلة، حلول مش ترقيعية متاع هو أعطيتك 20,000 دينار باش تخلص وبعد هي وبعد هي، هو باش تعاود انت تو فتره اخرى تلقاهم نفس الشيء.
1: هما الموعد الجديد 26-27 سبتمبر، وفما معطيات تقول راهو صعيب.
0: معطيات تقول صعيب، ولكن راهو في نفس الوقت راهو اذا فاتت 26 و27 سبتمبر باش تكمل الموسم راهو صعيب. كيف ما هو انت تو ما تشوفش كان بدايه الموسم، شوف نهايه الموسم. يا اخي عندك انت شهر رمضان وعندك نهايه البطوله ما تفوتش 30 ماي، كيفاش تعمل مع شتولي تلعب اربعه وحد في بطوله رابطه محترفه ثانيه؟ معناها راهو صعيبه، راهو اللي باش يعمل برنامج باش يكون صعيب برشا. ونزيدك سناء راهو مهم برشا انه يلوجوا على حلول فعليه، حلول راهم يلزم يقعدوا في طاوله ويبحثوا على حلول، مش على حلول ترقيعيه واعطيني 20 مليون. راهو مش معقول انت كفريق في الرابطه المحترفه الثانيه تخلص في الاسوام هذوكم وبعد يجي الى بعدك يقعد واحد. هل انه انت ميزانيتك ما تفوتش مثلا مبلغ معين لازمك تتكيف مع الميزانيه، لازم ما تفوتهاش، لازم تعرف تجيب لاعبين باقل الاسوام. مو وين تجيب في لاعبين كجد دنيا دنيا سنه دوما رابطه المحترفه الثانيه ورابطه المحترفه الثالثه يتلاقوا اكثر بالاصناف الشابه، يكون معنا المصدر نتاعهم والممول الرئيسي للاكابر هما اللاعبين الاصناف الشابه. اما انت تبدا تجيب وتقدس في لاعبين وما تعطيش فرصه لاولادك وبعد تقول انت هو عندي مشاكل ماديه، بتبيع عندك مشاكل ماديه. هذا راهو شوف كان مش تفيق الناس، وراهو كل شيء مربوط ببعض. ونحكيو رابطه ثانيه، نحكيو رابطه ثالثه مستوى اول، رابطه ثالثه مستوى ثاني، نحكيو انديه الرابطات الجهويه، راهو الكل في نفس المشكل. راهو عندنا اشكاليه كبيره، احنا راهو في رق في الرابطه المحترفه الاولى وعندها مشاكل، خلي هذوما. دونك لازم يكون حلول عاجله، حلول تكون ماهيش ترقيعيه، تكون على اسس صحيحه باش على الاقل تتنحى لنا هالمشاكل هذو.
1: اكيد انيس بطوله الرابطه المحترفه الثانيه تحتاج الى اصلاحات في التمويل والتسيير ونظام المنافسه. الحديث باش يتواصل بعد لحظات بعد رفع الاذان.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا من جديد، رجعنا لكم مستمعينا في لقاءات رياضية. نواصلوا حديثنا على كما قلنا فرق الرابطة المحترفة الثانية وموضوع تأجيل البطولة اللي مبرمجة من جديد 26/27، كانت من المفروض السبت هذا ولا حد هذا باش يكون موعد مع الجولة الافتتاحية، لكن بسبب الضائقة المالية نوادي الرابطة المحترفة الأولى طالبت بالتأجيل. كنا نتناقشوا نيس حول الأسباب وخاصة تطور الموضوع إلى أنه الجامعة كما قلنا عملت مبادرة متاع 20,000 دينار لكل فريق، فما وضعية تتحل وضعية تم رفع المنع من الانتداب. برشا فرق قاعدة تعلن أنها رفعت المنع من الانتداب، وفرق أخرى الحقيقة وضعيتها أعمق بكثير وصعيبة. نحكيه على فرق كما مستقبل جابس، الملعب الجابسي، قواف القفصة، ومستقبل سليمان 300,000 دينار، ممكن حديث على ديون مبلغ هذا تحسهم أكثر شوي، وهذا مفهوم عليه شانيس.
3: بتبيع مفهوم عليه، خطر بالنسبة لمستقبل جابس ومستقبل سليمان كانوا في الرابطة المحترفة الأولى، كانوا فما لاعبين جانب في الفريق، معناها سواء مستقبل جابس ولا مستقبل سليمان، كانت مصاريف أكبر. نحب نذكره راهو شوف ما بين الرابطة الأولى والرابطة الثانية فما مصاريف كبيرة، فرق كبير، خاصة أنت كنت تتخلص في لاعبين جانب، ولاعبين أجانب راهو يتكلفوا وتعرف أنت بالعملة الصعبة سنة، معناها فما أكثر مصاريف، وأيضا حتى على مستوى التنقلات، معناها التنقلات معناها تكون أصعب، وخاصة فما مقابلات مهمة، وحتى ممكن المنحة متاع الانتصارات متاع التعادلات تكون أكبر في الرابطة المحترفة الأولى، مفهوم بالنسبة لزوز فرق. أما فرق أخرى غير مفهوم، راهو تلقاها في أسفل السافلين حتى على مستوى الترتيب على مستوى الرياضي، معناها مش فريق مش نتائج كبيرة، وتلقاها فما معناها مصاريف زايدة، تلقى العجز كبير. وين مشي العجز؟ بصراحة يزم يتحاسبوا الناس، إيش معناه أنت تخلي فريق منجحش رياضيا وفي نفس الوقت عنده عجز كبير؟ إيش معناه؟ معناه أنت صرفت مصاريف زايدة، مصاريف ما كانتش في بلاصتها، رينا فرق بأقل تكاليف، ومن ما نقوله احنا نسميه
2: سوء تصرف مالي.
3: تو مثلا في الرابطة المحترفة الأولى تلقى فرق ميزانيتها أقل من فرق من الرابطة المحترفة الثانية، كما شبيبة العمران. شبيبة العمران معناها ميزانية، كي تشوف الميزانية متاعها أقل من غير ما نسميه لك أسامي متاع فرق الرابطة المحترفة الأولى، 4-5 فرق ميزانيتهم أكثر من شبيبة العمران، ولكن الفرق أنه فريق يعرف ياخو لاعبين أقل الأثمان، فريق يعرف يتصرف في الموارد متاعه، وفريق ما يعرفش يتصرف في الموارد متاعه. أنت تو مثلا نعطيه اكزامبل، احنا بصراحة مستقبل قسرين من أكثر الفرق اللي تصرف في الرابطة المحترفة الثانية، كيف الملعب الجابسي، هذوما فرق عندهم معناها تقاليد في ويصرفوا وعندهم موارد نحبوا نكروا، ولكن ما فماش بصراحة ما فماش نتائج قاعدة تتبع في المصاريف هذوكم. دونك أنا نتصور يلزم أول حاجة ترشيد في المصاريف، والحاجة الثانية أنه على مستوى الرياضي يزم يكون فما بصراحة، يزم فما تكون هيئة تعرف شنو تعمل على المستوى الرياضي، وخاصة في زوز فرق قدم ونعرف شو نقول، خاطر أني كراء المصاريف والانتدابات الكبيرة والممكن برشا حاجات سنة، وثم راء نتائج مش مقابلة تولي فما نقاط استفهام كبيرة.
2: صحيح، ونذكروا بالشريط متاع الموضوع ذا أنه في الاجتماع الأخير اللي كان مع الجامعة 17 النادي كانوا حاضرين، ومن بعدها نهار 16 سبتمبر يعني تقريبا 3 أيام التالي حداش الجمعية أعلنوا الانسحاب، واللي هما الملعب الجيبسي، مستقبل جيبسي، سليمان، أولمبيك مدنين، سبورتينج المكنين، أمل بوشمة، مستقبل قصرين، قواف القفصة، محيط قرقنة، النجم الخليدي، واتحاد قصور السيف. وعلى ذكر النجم الخليدي الانسحاب كامل الهيئة المديرة، وضعية زادة ماهيش واضحة بالنسبة للفريق. بنفهم بعض النوادي أعلنوا رفع المنع من الانتداب كما سبورتينج المكنين، كما مستقبل القصرين، مكارم المهدية، محيط قرقنة، جندوبة، وبرشا فرق الحقيقة. وفما فرق أخرى وضعية غامضة، ما فماش تطور في الموضوع هذا، سورتو أنه باش يكون غدوة آخر نهار 20 سبتمبر.
3: تعقيب صغير من على الشني يا اخي، كي تعلن على الانسحاب من البطوله اش معنى هذا؟ تهديد. معناه اني من اذا ما يتمش مراجعه القرار تاع منع الانتداب باش ننسحب. وربي يخموش في المدربين واللاعبين اللي عندهم، فما ناس عنده راهو 6-7 سنوات راهو، خاطر قانون جديد تو هذا
2: والفيفا هي
3: هي
2: نحكيو مع الفيفا، ما عندها حتى دخل الجامعة.
3: سامحني، هل انه اللاعبين هذوما ولا المدربين هذوما اللي سانوا فلوس، ولا فما ناس راهو ولا تبطلت الكوره وفي معنى في حالات اجتماعيه خاصه جدا ما خموش فيهم هذوما؟ هذاك مش حقهم هذاك. تصور انت بعد 6 ولا 7 سنوات ماخذيه حتى معنى مليم. شوف معنى كي يجي الوقت انه باش ياخذ حقه، معنى انت تجي تقول كيفاش ما تجيش، ما تستقيمش الحاله. على الاقل انت ابدا احكي مع اللاعبين هذوك، خاطر فما فرق ما حبيتش حتى تحكي مع المدربين ولا اللاعبين. احكي مع اللاعبين، القى ممكن حاجة باش تتفاهموا فيها، معناها تلقى حل بين الأطراف الكل. أما أنك تخمم وتقول أنه إذا ما تمش منع من الرجوع في قرار منع الانتداب معناها باش ننسحب، لازم تنسحب في كل وقت، معناها فما فرق أخرى. خاطر أني نرى أنه يكون تفكير يكون أعمق من هكا، لوجه الحلول نقعدوا. ولكن توا فما فرق كما قلت أنت، وأكثر فرق راهو أشوف من ذكرني سنة من اليوم وغدوة راه تشوف تتوجد الفلوس، يحبوا الفلوس تتوجد تتوجد.
2: نزيد سبورتينغ بن عروس، اتحاد الطاوين، بعض الفرق كما قلت، كوكب عقارب.
3: كوكب عقارب يقول لي نحل
2: المنع من الانتدابي، هذوما بخلف
3: اللي اخترتهم. شوف من هنا للآخر ممكن غدوة ماكسيموم يتم حالة الأمور، ولكن هذا صحيح قولوا بصفة ظرفية، ولكن راهو الجاي اصعب. يزم قاو نعاود نقول الحلول ماهيش باش تكون نتاع وقت هذا، يزم يكون حلول على مع مدى متوسط ومدى طويل باش نلقاو حلول. خاطر انت في رابطه محترفه ثانيه يزمك تعرف كيفاش تتصرف باش تنجح موسمك على المستوى الرياضي وعلى المستوى المالي.
2: وكل عام الحقيقه الموضوع هذا يتجبد، وفي معناها على الاقل ممكن مش في فتره ولا فترتين في صحيح. نفس الموسم عامني ونذكروا في اخر الموسم وصعوبات لاستكمال الجوله الاخيره في الاثناء على المستوى الفني. نيس هالتاخير هذا ما هي تداعياته على مستوى التحضيرات؟ قاعد نشوف في فرق قاعد تلعب في مقابلات وديه اليوم وغدوه، فما برنامج تاع مقابلات وديه بين انديه الرابطه الثانيه، وفما فرق في سبات عميق.
3: صحيح، فما تفاوت كبير. هو كل موسم فما تفاوت سنه في الرابطة المحترفة الثانية، راه فما تفاوت كبير. فما فرق تبدأ قبل الأسبوع ولا زوز أسابيع من بداية الموسم وتخممها منيح، تقول لك وين نبدأ مخر وين أقل فلوس. وفما ناس بصراحة منظمة تبدأ، وفما فرق شوف عندهم تقاليد. تو مثلا شبيبة القيروان اللي هي بصراحة نحب أنك شبيبة القيروان عندها تقاليد في الرابطة المحترفة الأولى، ما أنا في مبارك في الرابطة المحترفة الثانية. كما مثلا هلال شابة السنة بدي بكري، فما فرق بدات بكري راهو. نحكيو جمعية ريانة سمعنا عليها برشا حاجات أن قاعدة تحضر في الفريق معناها بصفة تدريجية. كيف فما فرق إلا قاعدة على الأقل تعمل، ولكن فما فرق كما قلت أنت إلا ما زالت في سبات عميق، ما زالت حتى المدرب مش
2: هو تو ناخذ الملاحظه نتاع حمدي. قالك فما فرق نتاع طلب على الصعود، فما فرق مستنسه طلب على تفادي النزول، معني عاملين حساباتهم. اللي نتاع تفادي النزول ما يقلقوش كان يبدا مخر من بعد يكبس روحه في الاخر، واللي يحب يعمل صعود تلقاها من الصيف تبدا الهيئات والانتخابات ونظم امور والانتدابات يبدا حاضر.
3: وباش ناكد له
2: خاطر عندها نواميسها
3: ناكد له كلامه، ناكد له كلامه انه فما فرق ولا هيئات مديره ما تعمل الانتدابات، ما تعملهمش تول الانتدابات، تعملهم في الميركاتو الشتوي. تبدا تحضر روحها في الميركاتو الشتوي. واه يقول لك مازالوا 3 شهور يعني نعطي كل ما عندي راهو بالحق راهو
2: يقول لك وانتي على برا خليني في الاخر باش نظهر في ثوب المنقذ والبطل.
3: 3 شهور الاخرانيين نعطي كل ما عندي، نجيب المدرب الباهي، نجيب اللاعبين الباهيين،
2: والفلوس
3: كل شيء يجي وقتها والانقاذ، وتلقى الجمهور متلف على الجمعيه وكانوا عاملها بالعاني معناها. وكل عام تتعاود يتعاود الشيء هذا معناها. وفما فرق بصراحة عندها على الأقل عندها تقاليد، نقولوا ما بين قوسين عنده تقاليد ترابطة محترفة، ثاني يلعبوا صحيح بقى في بعض الأحيان يطلعوا ما يطلعوش، ولكن على الأقل عندهم يجيبوا لاعبين منظمين على المستوى الهيكلي ويحبوا باش معنا يقوموا بموسم متميز. ولو أنه فنيا نشوف السنة فهم مقابلات في الرابطة المحترفة الثانية أفضل مقابلات في الرابطة المحترفة الأولى، وأني تفرجت خاصة الموسم قبل الماضي فما مقابلات كانت مشوقة ومشوقة جدا على المستوى الفني، وفما لاعبين بعدها طلعوا حتى مع الفرق متاعهم كيما نحكيو حتى توا سقيت الدير، سقيت الدير يظل فيها 7-8 لاعبين كانوا يلعبوا في الرابطة المحترفة الثانية، أول مرة يلعبوا في الرابطة المحترفة الأولى، نحي بعض اللاعبين أخرين اللي عندهم تجربة كيما زياد العلوي كيما بعض اللاعبين، ولكن فما 7-8 لاعبين لعبوا مع سقيت الدير منذ ما كانوا معنا في الرابطة المحترفة الثالثة راهو مستوى أول، طلعوا الرابطة الثانية مستوى الرابطة المحترفة الثانية ثم صعدوا الرابطة المحترفة الأولى، وشوف كيفاش قاعدين يقدموا في مردود متميز كيف
2: شاء الله يكملوا يواصلوا تفكرني بتجربة الرجيش وفي مستقبل الرجيش وفي فريق الشاب
3: صحيح، ولكن شوف أنا مش نفس التجربة شوفوا وش أقول لك الواش شوف كي تبدأ جمعية معملة على شخص واحد راهو مشكلة كبيرة. نحب نذكره مستقبل الرجيش اللي هو فريق عمل فريق متميز جدا، ولكن منذ ممكن ابتعاد الرئيس متاعه معناها صارت لخبط كيف كيف في هلال الشابة، ولو أنه رئيس بتاع هلال الشابة في الوقت الحاضر الدكتور مجدي بن مسعود قاعد يعمل في عمل كبير على الأقل حافظ على الفريق باش ما ينزلش للرابطة المستوى للرابطة الثالثة مستوى أول
2: وزوز مواسم
3: وخطر. شوف أنت في بالك راه مش سهل فريق يقعد ممنوع من انتداب زوز مواسم وبالفريق متاعه وبالولاد متاعه وبالظروف هذيك الكل وقعد وكمل للآخر، وممكن الموسم هذا أول موسم إلى الشابة يبدأ معنا على الأقل بداية الموسم أنه مش ممنوع من الانتداب، نحاول منع من الانتداب في الوقت الحاضر، والفريق عمل الانتدابات بدي من الأول يعمل في الانتدابات وهذا حاجة مهمة. بصراحة مجدي بن مسعود خلى هلال الشابة تقاوم ممكن الحاجات فرق أخرى كانت معناها مشيت للأسوأ وهابطت في الرابطات، فما شكون الرجيش تعرف وين في الرابطة الهاوية في نحكيو في الرابطة الجهوية في المنستير منين بدي معنا بصراحة معنا صارت له شيت كبيرة فريق مستقبل الرجيش، وإن شاء الله نتمنوا ديما الفرق على الأقل تستحفظ على مكانة متاحها فما مينيموم بصراحة يزم يكون موجود، إن شاء الله الفرق هذه تعرف كيفاش تتصرف نعاود رياضيا وماديا.
2: واضح. بعد شوية نيس باش التحق بينا نجي عاشور باش نزيدو نحكيو على قائمة المنتخب الوطني التونسي معين الشعباني، كانطباع أولي القائمة حسيتها منطقية ولا في عنوان هكا؟
3: والله في عنوان نقول لك أني ساعة أي قائمة هي قابلة للنقاش مهما كان حتى نعملوا هاشي ناس كل ما بعض ما نلقاو في كل واحد ورأيه، ولكن
2: كنت انتظر أحسن
3: كنت ننتظر احسن ولو انه 80% حسب نظري بالموجود راهو معنا ناس لميسي ولا عندنا رونالدو راهو في فتره خايبه، ولكن معين ما عملش برشا تغييرات تعرف الواسنه خاطر الناس ما تعرفش مهمه برشا الكلمه هذه، خاطر التصفيات تو
2: تاع كاس افريقيا
3: وكاس افريقيا تعرف قداش في صيف 27 ما اقل من عام
2: صحيح
3: كيف تلجمش تعمل انت تغييرات كيف تعمل تغييرات ونلعب شبان وكيما يحكيو خاطر سمعت ثاني الشبان وكذا تو ما ترشحوش كاس افريقيا ومجموعه مش سهله راهو نعاود نقول المره دي مجموعه مش سهله دونك ما احناش باش ترشحوا كاس افريقيا وهو ما يساعدوش يلعب بس
2: هو كيسالو شنو الهدف نتاعك ما حبش يقول معناه كان دبلوماسي شويه باش ما يربطش روحو
3: اكثر من ولكن فما حاجات يزم
2: نحكيو فيها فكر في الندوه الصحفيه معزز المستيري العضو الجامعي زاد ما حبش يجاوب على السؤال هذا
3: مفهوم
2: لانه وضعيه كارثيه دونك ما حبوش يربطوا بحتى وعد ينجموا الا مستوى معين يوصلوا له دونك هذا هو اكيد موضوع باش يتواصلوا النقاش بعد شويه في ساعتنا الثانيه ما تبعدوش علينا راجعين ان شاء الله في لقاءات رياضيه على موجات اذاعه المنستير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية خاصة بولايات قفصة والقاصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولايات صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي والعاصمة وبنزرت، وستتراوح درجات أعلى الكميات من الأمطار بين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 60 ملم. هذا وبالنسبة لحالة تحسبا للتقلبات الجوية وفي إطار الحرص المتواصل على سلامة المواطنين، قالت وزارة الداخلية أو دعت المواطنين إلى العمل بعديد من التوصيات، من أبرزها توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأذوية عبر الأودية، عدم المجازفة بقطع الطرقات، عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء هطول الأمطار، وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة، احترام مسافة الأمان أيضا عند السياقة، التحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة، وترك المجال مفتوحا أمام سيارات وسائل النجدة والإسعاف، ومتابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية. هذا وتضع وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. انطلقت اليوم بمدينة الثقافة بتونس العاصمة فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت، التي تتواصل أيضا يوم غد بمشاركة عدد من الهياكل العمومية والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية، بهدف تقريب المعلومة من الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال، ومساعدتهم على توجيه مساراتهم الدراسية والمهنية داخل تونس وخارجها. دعا مركز النهوض بالصادرات الشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ليبيا للبناء، التي ستكون في معرض طرابلس الدولي، وذلك من المزمع تنظيمها من 8 إلى 11 نوفمبر القادم. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة الخامسة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
5: على السلامة مدام.
4: مرحبا،
5: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
6: إن شاء الله.
5: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيو امشيو امشيو في الفضاء، الكل امشيو في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
4: زينب اخدم معاهم،
5: امشيو البوز ومن بعد نرجعوا.
4: يلا
5: زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
7: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لقاءات

0: بكم من جديد مستمعينا في لقاءات رياضية في الساعة الثانية. أكيد الموضوع باش يكون على قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، اختيارات المدرب الوطني الجديد معين الشعباني. أول قائمة أكيد فيها وعليها، فما الموافق على بعض الاختيارات وفما اللي يختلف معاه، ولكن ككل قائمة أكيد الأراء تختلف. في الإطار هذا أكيد باش يكون عنا تحليل الفني من أنيس بن حسن نجي عاشور. رحب من جديد بأنيس. مرحبا أنيس.
1: مرحبا بك ثناء.
0: ورحب كذلك بنجي عاشور.
2: مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بكافة الحضور وكل المستمعين ذات المنستر.
0: وتحية الحمدي لحول في الجانب التقني. كما سألت أنيس انطباعاتك، كنت تنتظر القائمة بالاختيارات هذه من معين الشعباني، هل خيب ظنك وإلا تعتبرها منطقية وعادية؟
2: والله بوين بريمير اللي هو فيها وعليها، خاطر فما صحيح فما لكوتي هو مع تكوراوين اشترى بالضبط، لكن زاد فما لكوتي يزمي الرأي العام، موش رأي عام، معناتها يزمي يكون فما دي شوا لوجيك، معناتها يزمي يحترم، معناتها كسسوا الأندية كسسوا حتى بعض الملاعبية، يكون الشوا متاعه فيه شوية ذكي، معناتها مدرب راه مش كنتي راه، معناتها مدرب سورتو إيكيب ناسيونال يزمي لي مبرش حوايج، معناتها ماكش انت باش تحط انسان مش في بلاصته ولا محل، لكن يزم يكون فما دي شوا انتيليجون، معناتها حتى لو فرضنا اللي مش قناعاتك ولا ماكش مقتنع بالملاعب 100%، لكن فما دي فالور تكنيك واضحه، معناتها فما ملاعبيه اللي كانت غايبه على القائمه هذه تستحق باش تكون موجوده، فما ملاعبيه اخذت برشا فرص بصراحه الامانه، دونك فما البوست عرير جوش اللي هو ما بن حميده ومع علي معلول وايمن الشرني انفان عيطوا له ايمن الشرني مالوريزمون بعد ما تعدات كوب دي موند،
0: كاين امين محمد امين
2: الشرني ضاعت عليه كوب دي موند عندي يعني. دونك علاش البوست هذا اسكو محمد امين بن حميده باش يقعد انا للجوش ولا توا اكسيال جوشي، دونك فما حوايج مش واضحه، خاطر في البوست هذا بالذات فما اشكال كيما في البوست.
0: خليني نبداو بالمراكز مادام دخلنا في التفاصيل الفنيه. نذكروا القائمه هذه راهي توضعت بضمن زوز مقابلات اللي يدخلوا في اطار تصفيه كاس امم افريقيا 2027، هنا يعني تقريبا في عام، وباش نبداو نحكيو على كاس امم افريقيا. نهار 24 سبتمبر، نهار اثنين، نهار خميس في 8 متاع الليل ضد اوغندا، وبوتسوانا يوم 28 باش يكون نهار اثنين. انيس خلينا نبدا معك انيس، انت بحراس حراس المرمى نلقاو ايمن دحمين، مهيب الشامخ، وصبري بن حسن، هذوما اللي كانوا في القائمه الاخيره متاع المنتخب المشاركه في كاس العالم.
3: والله ثم استقرار، ونتصور اني هذاك الصحيح، معناها ما فماش حاجات اخرين، ما ظهرش حارس اخر، نتصور الاسماء هذوم كانوا معنا، ممكن حتى الحارس الوحيد اللي كان فيه اشكال انه كان ينجم يكون موجود هو حارس الملعب التونسي اللي هو نور الدين فرحاتي مصاب، دونك ما فماش حاجه جديده، اعتبر ثلاثه حراس هذوما استقرار في حراسه المرمى، ونتصور الناس كل كانت متوقعه الاختيار هذا.
0: نفس الراي تاعك
2: في حراسه المرمى، فماش اشكال
0: واضح. نتعدي للدفاع، نلقاو كل بالنسبة للمدافعين، نلقاو كل من يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علي غرام، أمين بن حميدة، أمين الشيرني، علي معلول، هذوما المدافعين اللي تم الاختيار عليهم. فمش بعض الملاحظات،
2: معتز النفاتي صراحة يعني قناعاتي، معتز النفاتي شفناه في كوب دي موند، شفناه حتى في الكوب وكوب عرب، بصراحة ما فهمتش علاش يتم استدعاء الملاعب هذا، بتاتر نحكيو على بطولة سويدية في الدوزيام ديفيزيون، ما عندوش مؤهلات باش يكون فريمون اندر دروا، مقارنة باللي صارت عليه بوليميك الناس كلنا نعرفوا غيث الزعنوني اللي منعمناه وقاعد يقدم في أداء ولم يتم استدعاءه، دونك كان ينجم لنا نقطة، باش يكون نقطة نتاع كوسوسوا في حق الملاعب كوسوسوا لكن انت كمعين شعباني pour éviter une première je serai avec le polémique avec le معتز النفاتي بصراحه نقطه استفهام كيف زاد البوست نتاع محمد امين بن حميد هو اسكو يعتمد عليك اكسيال جوشي ولا شي يعتمد عليك اريير جوش، كان اريير جوش يوليو ثلاثه برشا بصراحه، علي معلول اسكو عيطوا له جوست على خاطر اسمه والخبره نتاعو، صحيح عمل الديبار نتاع سيزون كيما عودنا علي معلول بروفيسيونيل قاعد يقدنا في الاضافه، لكن حق العمر نتاعه هو والشوا نتاع الطريقه باش تلعب بها بيتاتر يكون هذاك هو الشوا، اذا باش يكون طريقه بثلاثه في اللاكس ما نعرفش اسكو صحيح ولا غلط، وقت يولي يخمم باش يكون بن حميد انا اكسيال جوشي وهذوكم دوزر الجوش، دون لو كا كونترير يولي معناتها فما ملاعب يزيد في البوست هذا، وبالنسبه لزاكسيو هذوك مو معناتها حتى اللي غايب على القائمه هذه هو الشيخاوي، مالوريزمون ديبار تاع الشامبيونان ديبار تاع الشامبيونان معناتها تونسي ما كانش ديبار ممتاز، معناتها موش مازال ما لقاش لي لي زاتوم تاعو كما كان في المستير. على غرام نفس الشيء النصراوي يان فاليري كوم دابيتود معناتها ما كان عندي جوست الحاجه الوحيده هي معتز نفاتي اللي بصراحه ما اقنعنيش
0: تحترز عليه هو
2: ما اقنعنيش كملي
0: كما قلنا فما الحقيقه بوليميك صاير علاش ما تمش دعوه الزعلوني ممكن انيس نجم انت زيد تحكي مع تحكينا في النقطه هذه زيد فما اسم جديد محمد النصراوي اللي محترف في نادي ايستر الفرنسي من الحاجات الجدد اللي شفناه
3: والله شوف كانت مفاجأة لي بصراحة أنه الزعلوني ما يكونش موجود لاعب عمل نهاية موسم على أحسن ما يرام بداية الموسم هذا كيف كيف مع النادي الفريقي معناها عمل مقابلات ممتازة سواء دفاعيا هجوميا ما نعرفش الواش أول حاجة بالنسبة لي تقول لي غيث الزعلوني مثلا يحبذ أنه الجانب الهجومي لكن مع النادي الفريقي تلعب بأربع مدافعين النادي الفريقي يا مع فوز بالزرتي ولا مع عمل الكزاري موجود دفاعيا وموجود هجوميا ما عندوش اشكال في غيث الزعلوني ونمشي معك اكثر ونوافق نجي 100% على معتز النفاتي. معتز النفاتي عيطنا له في قدش المره صحيح قاعد يعمل في مقابلات محترمه ولكن يلعب في الرابطه الثانيه يقولوا نتاع البطوله السويديه الحاجه الاولى. اثنين انه لاعب هذا ما تخلش من المنتخب التونسي في الفرص اللي اخذها ما كانش موجود وما كانش مؤثر. كنت نجم يكون غيث الزعلوني وحتى حل آخر يكون محمود غربال ما يكونش معتز النفاتي. يعني بعدته حسب تفكيري أنه ما يجبش يكون في القائمة سوى القائمة هذه ولا حتى القائمة الموسع. بالنسبة للمحور الدفاع خاصة
0: منتصر طالبي
3: ابتعاد ممكن ابتعاد اللاعب رقيق على نحكي قائمة المونديال هذا كوب اختيارات فنية ولو أنه رقيق مش يلعب في بطولة كبيرة كيف كيف راه صحيح الناس تراهم في الرقيق على ولكن ممكن معين عنده تصورات نتاعو. نتصور ان النصراوي
0: عمر رقيق
3: نتصور ان النصراوي حل ممتاز حسب نظري لانه مع السي اس اس كان من افضل المدافعين لاعب رزين يعرف يلعب يعرف يخرج كوره. وثاني حاجه انه ايضا قاعد يلعب في المقابلات وهو حكي على اللاعبين اللي يكونوا عندهم نسق نتاع مقابلات وهذا مهم. نتصور اني مع اللاعب على غرام الا كيف ولو انه علاء عنده اصابه ما نعرفش ان يتخلص منها ولا في المقابله الاخيره في دوري المؤتمرات مع فريق شختار الاوكراني نتصور على غرام مع الطالبي مع النصراوي هذوما هما ممكن اللاعبين اللي باش يكونوا اقرب للتشكيله الاساسيه. نمشي معاك محمد امين بن حميده حسب نظري حل من الحلول سواء على مستوى عمل ثمانية لاعبين مع محمد أمين بن حميد هو ثمانية لاعبين كل مركز فيه زوز لاعبين نحكي ظهير أيمن زوز لاعبين المحور دفاع أربع لاعبين وظهير أيسر زوز لاعبين. اللاعب الوحيد إلا زادو اللي هو اللاعب التاسع هو أمين بن حميد نتصوره حاطه في نفس الوقت ممكن إذا بدل ديسبوزيتيف تكتيك باش يكون مدافع على الجهة اليسرى وإذا عمل بالديسبوزيتيف تكتيك العادية لما رينا ولا استنسنا بمعين سواء مع الترجي سواء مع فريق سيراميكا سواء مع نهضة بركان يعتمد الأربعة ثلاثة ثلاثة معين في في أغلب الفرق وأغلب المقابلات.
2: سيرار هذا كاش سلتك يعني ما عمري مريته لعب بثلاثة
3: ما صعيب برش ولكن من ناحية القائمة تحس بي عنده فما ريحة متاع ثلاثة كما قلت أنت راو في ديزيك سونتري علي معلول إكسونتري معناها وسسمه ولاعب ايضا معتز النفاتي نجم يكون اكسونتري معناها هو في الناحيه التفكير نتاعو. امين بن حميده نجم يكون ظهير ايسر اذا في الاربعه والا نجم يكون ولو انه في الحزم قاعد يلعب ظهير ايسر وقاعد يراو عمل بدايه موسم ممتازه مع جلال القادري عمل بدايه موسم مش نعطيه حق اللاعب هذا ممكن ما فماش مفاجات كبيره سنة. معناها ممكن غيث الزعلوني هي نقطة الاستفهام الكبيرة ما نعرفوش للسبب الرئيسي اللي خليه ما يعيطش.
2: كنت نتمنى مش نتمنى أنا محالة ما هو غيث الزعلوني يكون سي معناتها يعيط له 100% معناتها موجود في الليستة وكنت يعطي شانس ملاعبي آخر من الشامبيون تاع تونس
3: كيما محمود غربال مثلا.
2: محمود غربال ينجم يكون عزيز الشوش تاع المرسى ينجم يكون مقنم تاع شبيبة عمران ينجم يكون حتى ك ونيت انسان للشامبيونات تونس راني معمل على ملاعبي اللي باش تطلع باش يعطيك اللي معناتها نقولوا مش نقولوا باش يعطيهم كلك انك كل مره يعطي فكره يا سيدي شامبيونات تونس راهي سما تيريس
3: كان جاو مقابلات وديه ناجي كان جاو مقابلات وديه ممكن نمشي معاك ولكن هو مقابلات رسميه يقول لك اني داخل ديريكت من نحب لاعب على الاقل انه الواحد جبت محمود غربال خاطر عنده خبره مع المنتخب، بلعب مع المنتخب ويعرف مجموعه المنتخب، ما نجيبش لاعب جديد ملعب حتى مره مع المنتخب، خاطر راهو زوز مقابلات هذوما مهمين برشا سنة ومهمين على درب الترشح، وراهو مجموعه تونس باش نعاود نقول راهو مجموعه مش سهله، دونك مع المستوى نتاع المنتخب هذوما توا راهو
0: وغندا وبوتسوانا ولينا نخافوا منه.
3: شوف شوف هو حتى يقول لك نمشيو لنكون واقعيين، صار احنا في توا في حاله باهيه تونس مش في حاله باهيه،
0: اكيد اكيد
3: دونك يلزمك تخاف منهم وتعمل لهم حساب باش تترشح، خاطر الترشح توا صار اضمن الترشح، وتعرف انت للكاس افريقيا وانا نقول راهو في جوان 2027 نجي بعد 8 شهور 19 باش نكون صحيح. في كاس افريقيا معناها راهو فيسا فيسا ليمات وفيسا فيسا، ما نجمش يعمل منتخب جديد ما عندوش الوقت، كان جاي في فتره انتقاليه وكان كيما مستنسين معناها بعد مونديال تلقى روحك مقابلات وديه وحتى تحضر للتصفيات هذوما الكل جاي من بعضه
2: ينجم على فضلا ينجم على باش يكون معناتها اش قلت لك يعني فما شويه ذكي ابار الكوتي خدمه نجم تعطي فلاش هكا للشامبيونان تاع تونس فلاش للناس الاعلام راني عيني على الشامبيونان تاع تونس مش معناتها صحيح ما عندوش وقت متفاهمين فيه هذاك راكو فما لاعبين يلزمك كل مره تنجم اذا على الملاعب تنجم
0: هو باش نتفاعل معك النقطه هذه كانت تفكر الندوه الصحفيه الاولى قال معناها يحبذ للملاعبين اللي يلعبوا في الفرق اللي عندهم يلعبوا على اعلى
2: التجربه
0: والتيتروات واكثر خبره واكثر الكل فما برشا تحسوا منها مثلا ذكر عبد السلام بوحوش هاب التدوينة بالمخصوص عليك احنا مثلا شباب العمران يا اخي ما عندناش ملاعبيه تستحق باش تمشي للمنتخب يعني برشا تقلقوا منها في الناحيه هذه
2: غلط في كوتي كوميونيكاسيون ما تتقالش تستنقص
0: من المجتهد يحضر مجتهد
2: يعني برسونالمون شوف في غربال كي يحضر 100% عنده كارير دروا دو ميتي تفرجت على عزيز الشوش با مال دو فوا وذكروا الاسم هذا في المرسى ملاعب ممتاز مقلنا سام بروفيل عزمي قومة في
3: لعب مع النجم الساحلي
2: ولد المكنين
3: وكان مهاجم راهو
2: عزمي قومة في النجم النادي الساحلي اذا افتح كاستيم بالثلاثه كسونتري جوش ينجم تكنيسيان عندهم يقول في الساقين فما ملاعبين دونك انا نقول في كل مره يكون فما ذكي في تحضير الليستة ما تخليكش معناتها في بوليميك كبيره كل مره تعطي فلاش تعاون ملاعبي
0: تقرا نفسيته هي لا خلينا نقولوا حذر برشا حتى من الملاعبين اللي عيط لهم تقريبا الكره فوق 30 سنه معناها نسبه كبيره منهم تو كي تقول لي مين بن حميده 30 سنه علي معلول واش نشوفوا تو الوسط رجع للعيدوني ورجع الفرجاني سيسي دونك كاينو معناها حب ملاعبيه نتاع خبره خاطر يقول لك منتخب في وضعيه خايبه ضغط كبير معناها ممكن هذيك علاش ما يحبش يلعب الورقه نتاعو باش يعطي فرصه للملاعبيه مغمورين بين ظفران ولا يعطيهم فرصتهم في البطوله
3: هو راهو شوف المنتخب ناخذو اون جينيرال لو المنتخب عندي يعني لاعب الحاضر مش فريق لو لاعب شاب ولاعب كذا ولا اعطيني اللاعب الحاضر اللي يعطيني انا علي معلول علي معلول كي يعطيني كي نجم يعطيني عكس الفرق انت تحضر مجموعه تحضر كذا عندك 3 سنوات استراتيجي اما المنتخب في كل وقت في كل المنتخبات يلزم يكون لاعب 18 سنه عمره 17 سنه جيبوا قبل لاعب عمره 35 سنه ولا 30 سنه ولا اللي تحب وكيف كيف ينجم يكون عمره متقدم في السن ولينا برشا لاعبين انت في المنتخبات كبيره وتجيبوا يبدا عنده في التست فيزيك تلقاه الاول تلقى من افضل اللاعبين في على البرفورمانس على المستوى الفني على يعطيك الحلول ايش بيه يكون موجود هذا منتخب معناها كل وقت وقته كل وقت انت تختار احسن مجموعه
2: تركيبه كيما تقول لي سنه من بعد تعمل الترام تاع ناس خبره معناتها
3: فما برشا خبره اي
2: فيها برشا خبره ولعبه برشا كوره باش
3: في بالله سامحني هو... ناجي شوف ناجي تو باش توصل للسنه الوسط الميدان
0: نحكيو
3: عليه انت نحكيو عليه من بعد ولكن كي تشوف اللاعبين بعض الأحيان ما عندوش حلول أخرى رغم بعثات حير فماش حلول أخرى رغم منتخب حلول أنه يكون فما لاعبين عندهم معناه ينجم يكونوا موجودين في المركز هذا وخاصة بعد انسحاب الصغير والاعتزال
0: دولي هو لحق عمل كاس عالم الحقيقة سيئة برشا ممكن هو زاد راهو تأثر من اللي صار من المردود نتاعو لكن الحقيقة خارج الموضوع في كأس العالم نمشيو لتركيبة الوسط الميدان نلقاو عيسى العيدوني يعاود يرجع من جديد للمنتخب الفرجيني سيسي كيف سيمي شوشيل طبعا مين تقولنا تعطينا فكرة عليه محمد علي بن رمضان يعاود يرجع للمنتخب أنيس بن سليمان إسماعيل الغربي وحمزة رفيع
3: والله يشوف ممكن المفاجأة أنه رجوع فرجيني سيسي هكا ولا بصراحة خاطر عيسى العيدوني مهما كان قبل كاس العالم كان من افضل اللاعبين، ممكن الاصابه نتاعو. وعيسى العيدوني نحبوا نكره، معناها تحس في المنتخب يعطيك حتى على المستوى المعنوي، على مستوى معرفته باللاعبين، على مستوى الجرينتا، الحماس نتاعو، حبه للمنتخب، هذا كله نراه.
0: لكن كيبدا في فورمه ساعات ساعات وتتموش في فورمه،
3: صحيح. ولكن هو
0: التوقع البدني نتاعو كان تعب،
3: وقاعد يلعب تو مع الفريق نتاعو، قاعد يلعب اساسي فرجاني ساسي، باش نبداو واضحين نعطيو حقه، قاعد يلعب اساسي. ممكن فرجاني ساسي على مستوى الافضليه وعلى مستوى اللعب في فريق الغرافه من افضل اللاعبين في فريق الغرافه وفي البطوله القطريه. وشوف انت البطوله القطريه شكون قاعد يلعب فيها، شوف لاعبين معناها من باتات ندوخ، يعني لاعبين يلعبوا اساسيين راهو في منتخبات كبار يلعبوا في البطوله القطريه. لاعب هذايا بالرغم من جيت فترة أنه قلنا يزي خاطر مع المنتخب مش كما مع الفريق متاعه، ولكن في من يخص التمريرات الحاسمة، من يخص الأهداف الحاسمة، معناه موجود لعب.
0: هذا مثال اللعب اللي تقدم في السن، ولكن
3: حافظ على المستوى متاعه. بو أني كنت نتصور واحد فيهم ما نجمش يكون الزوز، خاصة أنه يلوج على لعب سنتينيل، نحكيه على لعب محوري ارتكاز، ما عندوش، ما فيماش برشا حلول. بالنسبة للرفاعة أنا أعتبره يزم يكون موجود، ولاعب نعتبره أساسي ويزم يكون مركز على رفاعة. أنا شفته مع الترجي في المقابلات في آخر موسم الفارط وفي الموسم هذا، راهو رفاعة يعطي اللمسة الفنية، لاعب ممتاز جدا على المستوى الفني، تمريراته كلهم وأكثر ما يمكن يكونوا فيرتيكال، معناه يكونوا في في في العمودي، عكس التمريرات اللي بعض اللاعبين اللي يعطي كرة على اليمين على اليسار، معناه إلى الوراء، العكس هذا يعطيك الحلول. مهم برشا في التركيبة الأساسية، نتصور يكون أساسي رفاعة من أفضل اللاعبين، واعتبره ممكن من أفضل الانتدابات في المنتخب. صحيح هو لاعب قديم ولكن بعد على المنتخب، ولكن برجوع للترجي رجع كاريرة متاعه. لاعب أيضا سامي شوشان، لاعب بصراحة ممكن جات فترة من فترات ما عرفش يختار الطريقة متاعه، جات فترة من فترات لعب في درجة ثالثة الإنجليزية، مشي خرج من هنا مشي من هنا، ما

0: ثلاثة وسط ميدان، يلعب لاعب سنتينيل وزوز قولوا ريليير يمين ويسار، هو يلعب ريليير على اليمين ولا على اليسار، عنده حلول ويعطي ممكن ديما التفوق العددي في الناحية الهجومية حسب نظري في وقته جي، وإن شاء الله يكون إضافة كبيرة للمنتخب. نتصور أن رفاعة وسامي شوشان موجودين أساسيين ويزم يكونوا موجودين أساسيين مع ممكن باش يكون سنتينيل سواء لاعب فرجاني أو لاعب العيدوني، هذوكم هما التركيبة. ونعتبر أني وسط الميدان هذاك هو اللي موجود في المعنى، فماش حاجة فماش مفاجآت، هذاك اللي موجود.
1: ونتصور الصخر إسماعيل العربي،
0: واسماعيل الغربي بصراحة كيف قالك ناجي توا في فريق ممكن فريق درجة ثانية إسبانية ليغانز يضلي الفريق، اللاعب هذا اختاروا أحسن لاعب في الشهر، قاعد كيف عمل ممكن الموسم الخايب برشا عداه الموسم الفارط مع أوكسبورغ، ممكن
2: ضر برشا
0: ضر فيها برشا، حتى في المونديال ما كانش حاضر، العكس توا اسماعيل الغربي من أفضل اللاعبين توا الموجودين، ينجم يركب حتى على الجهه اليمنى، شوف ناجي ولا على اليسرى
1: ما سا ديبون وقت يولي في شوالي في بلاصه اتاكونت كلوار ما تصورش، لكن خاطر
0: يلعب في الفريق نتاعه كيما لعب في وسط الميدان كيما لعب
1: الاختيارات على الاختيارات على
2: تفضل فرد مره عطينا ملاحظات
1: اختيارات على فرجاني ساسي وعلى العيدوني وعلى شوشان، اسكو اني عندي ساعات نقول نخمم انه باش يلعب بهم الزوز، انه يخاف على التركيبه نتاعه وخاف ديفونس باش يلعب بالفرجاني ساسي والعيدوني وش يختار النميرو ديس قدامهم، يا اسماعيل الغربي يا سامي شوشان يا رفاع، دونك على خاطر اذا باش تعيط لهم الزوز كيف رجاني ولا العيدوني باش تحط واحد على داك الاحتياط اني استغربها ما نتصورش،
0: ولو انه بتاتر... معين راهو يحب الاربع ثلاثة ثلاثة
1: ايه انا قلت احتمال احتمال كي نقرا اسماعيل الغربي نقرا سامي شوشان نقرا رفاع خاطر اختيارات كيكا، دونك واحد منهم باش يكون على دكة الاحتياط من
0: الدو
1: والا هو باش يختار سيستم تاع افيك دو بيفو بور لا سيكوريتي ديفونسيف فهمنا، دونك لكن اجمالا هذاك ميليو تيران رفاع رجع فيزيكمون وقف لاباس عليه في الترجي التونسي دونك رجع ليكيب ناسيونال ويستحق، الاخرين سي زوج ملاعبين تاع خبره، سامي شوشان سي ان بروفيل او فيتور، واسماعيل الغربي ما عليه كان يفي سي بروف لانه خذيه فرصه دانييرمون اوكسبورغ والبطوله الالمانيه ما والمتوش، دونك بوتيتر الشوا نتاع البطوله الاسبانيه كان احسن حل باش يرجع لكوتي التكنيك نتاعو، دونك تقعد التركيبه حسب طريقه اللعب.
2: باهي نمشيو للهجوم، الاختيارات كانت على خليل العياري، صيف الله الطيف، الياس العاشوري، سيباستيان تونيكتي، ريان اللومي، حازم المستوري، وصدق قديدة. صدق قديدة اول مره دعوه للمنتخب، تاكيد ممكن هاو ملاعبي من البطوله، خاطر قاعد من نادي الفريق الحقيقه يعدي في مردود فما رضمون فما اهداف، هذه ممكن الحاجه البارزه. اللي العاشوري عاود يرجع من جديد رغم زاد المونديال ما كانش كما يلزم، سيباستيان تونيكتي فرصه اخرى، سيف الله لطيفي عاود يرجع للمنتخب، خليل عياري مر بفورمه كبيره زاد مع فريق في الدرجه الثانيه، وحازم المستوري كقلب هجوم موجود في المنتخب زاد
1: صحيح، دونك هذوما سي دي شوا بارابور اش قلت لك ديما لي شوا اللي يخدم حسب طريقه اللعب، فما ابارامون 5 اتاكونت كلوار وعندك دو افون سنتر اللي هما صادق جديده والمستور
0: وريان اللومي
1: ثلاثه، دونك هو عمل اختياره على ثلاثه من اللاعبين هذوما، المستوري قديم جديد معناتها ورجع للبطوله التونسيه دونك مش مقصر مش في احسن حالاته حاليا مع حاله مع الترجي، لكن لو بروفيل في ليكيب ناسيونال يعرفوه، دونك صادق جديده برافو عليه خاطر كان سيربريز نتاع النادي الافريقي ويلا اسيوري معناتها كافونسون دو بوانت في بلاصه شوات، مع ريان اللومي ما خدش فرصه نتاعو سابقا بصراحه وكان ديما كومبيتيتيف
0: سجل هدف
1: وين صحيح
0: في البطوله الامريكيه،
1: ونجم نقول اذا حتى الملاعبين تاع المستير اللي هو بصراحه عمل اون بون امبرسيون بواسيدا ينجم يكون من هنا لقدام اذا يقعد في نفس النيفو هذا بروفيل نتاع ان افونسونتر دو بوان دو كاليتي، دونك هذه الحوايج اللي بتاتر انا نقول في الاتاك ما فماش دي سيربريز كبار عادي بصراحه الامانه،
2: فما حديث على اللي السعد علاش مثلا مش
1: موجود هو الى فيلو شوا كي تلقى الطيف وتلقى العاشوري وتلقى
2: او العاشوري مشى لامريكا
1: زيد هو يا فيلو شوا سي شوا تكنيك بالنسبه لي هو
0: ناجي هو هذا باش نعطيه معلومه تبدا حاضره انه تم استدعاء
1: الطيف
0: لا نحكي على الياس السعد تم استدعائه ولكن رفض الياس السعد لظروف معنويه قال له معناه نفسيه ما زلت معناه متاثر شويه نحب بون شوا ولكن السؤال المطروح هو الياس عفوا سيف

0: سيف الدين الطيف، ما كنتش نتصور باش يستدعاه، خاطر شوف كي ترى انت الارقام تاع، اولا مشي البطوله ضعيف، اثنين الارقام تاعو فما حتى هدف، حتى دخلت شفت تاني قلت بالكش عمل حاجه، ما فما حتى هدف، فما حتى تمرير حاسم، ما فماش مجهود كبير، لاعب غايب وتم استدعائه. أنا كانت لي مفاجاه بصراحه، كنت نتصور
1: تقريبا بعد ما
0: جاش لي الساعد اني كنت نتصور يتم ينجم يجيب كما قلت انت، ينجم يجيب لاعب البطوله فهمت، ما نجيبش سيف ولا لطيف، خاطر ريناه ما كانش مؤثر في المقابلات اللي لعب فيها. خليل العياري كما قلت سنة انت معنا قدم بدايه موسم ممتاز موجود، لاعب اخر كنت نتصوره موجود اللي هو لاعب يلعب في ليتفيا، لاعب قاعد يقدم في مردود كبير، هو راقي
1: العواني،
0: لاعب كنت تجم بلاص سيف ولا لطيف تجيب راقي العواني، لاعب ممتاز في الدوري المؤتمرات كان مؤثر في زوز مقابلات ذهاب واياب، معناه في الهونيفو نحكيوه في الهونيفو، وعمل مقابلات ممتازه، الفريق نتاعو معناها قاعد باش يحب يعاود له، وايضا فما حتى على مستوى الخارجي فما برشا عروض للاعب هذا، كنت تنجم يكون موجود بلا الصيف ولا الطيف. بالنسبه للمهاجمين صحيح ريان اللومي لاعب شاب وقاعد يتالق في امريكا، معناه دونك كان مع باش يكون موجود، ولكن كي تشوف انت اللاعبين وتشوف الارقام اللي موجوده بدايه الموسم، اني يعني مراش مثلا مستوري ما عندوش مكان في الوقت الحاضر، مازال ما اكدش اني راه العكس، لاعب الاتحاد المونستيري بسيطه راه مش ممكن بالعاطفه نمشيو قش لعب المقابله بسيطه، لعب زوز مقابلات، مقابله الملعب التونسي ثلاث مقابلات، ومقابله الاتحاد بني قردان، ومقابله جرجيس في الثلاثه مقابلات هذم، والا لا الزوز مقابلات، زوز مقابلات سجل قش من هدف، سجل ثلاثة اهداف في زوز مقابلات، عمل تمريره حاسمه
2: في المقابلات الوديه استعدد الموسم زاد سجل،
0: كيف سجل لاعب معناه تحس بيه بصراحه، اني ديجا تفاجات
1: كيزن فما برشا في الليسته باش تربح انت سوا ديزون الراي العام، لكن تكون مش راي العام باش تعطي مزيه ملاعب يجيبه ما يستحقش، يجيب ملاعب من مستير ولا من شباب العمران ولا من اي فريق اخر، تكون حتى الناس كل تولي كونسونتري يقول لك او يعطي في حق الناس كل، المستوري تشفع له الهيستوريك نتاعو مع ليكيب ناسيونال والتسجيل والهدف، معناتها الهيستوريك نتاعو يشفع له حاليا لانه كان يلعب وموجود وبتاتي يلوج العام الخبره وعام يقول لك ما عنديش برشا وقت باش نقعد نضيع واني مع ملاعبيه ما نعرفهمش، لكن من هنا لقدام برصيده بالمستوى هذاك راه سيان بروفيل دو اتاكون دو بوان دو كاليتي،
0: وممكن من افضل ليزاتاكون لي ريتو سنا راه
1: اني عجبني خاطر سو لو بلان سو لو بلان فيزيك تغير
0: قليل، وان شفت لاعب الميزات هذوما
1: تبدل هو لا تبدل بارابول اللي كان عليه في المتلوي واللي كان عليه في الترجي الساعي، ولا افيتي فيزيكمون ضعاف برشا باش ولا بقل خاطر ما كانش خفيف بالطريقه هذيك، وطريقه لي زابيل وتو لانتونسيون الاولاني
2: نتاع قاعد يتطور
1: وكانوا لهوي نتاع مستير والمو
2: الملاحظه هذه باش نقولها برشا ملاعبيه يجيو يختاروا الاتحاد المونستير وتكون بالضبط وتكون اعاده انطلاقه لمسيرتهم ويتطوروا ياخذوا بعض اخر تو من هنا نصف الموسم مع الميركات وتشوف بواسطة الاسهم نتاعو باش تزيد تطلع،
0: فما لاعبين ويرضاو حتى يلعبوا مع الاتحاد المونستيري حتى يكون العرض اقل على المستوى المادي، ولكن يقول لك في الاتحاد المونستيري نلقى الظروف اللي تخليني نبرز وتخليني يولي يطمح حتى باش يمشي للخارج الحدود وباش يلقى صحيح. عرض مادي ولا عرض رياضي قوي، انا برشا ما نحكيو الاسماء بصراحه، معناها شي خاوي كيفاش جي وكيفاش ولا برشا
2: مستوري
0: نحكيو عليه بصراحه، معناها هذا الكل يخلي ديما الاتحاد المونستيري نقول لهم مالش ولا الاتحاد المونستيري كانه شوف يخليك معناها في وضعيه انك توري روحك وكانك باش تبرز وكانك معناها للبيع، معناها تولي معناها عندك البروفيل انك تمشي للتحترف
2: سكند شانس معناها
0: بالضبط الحظ الثاني يعطيك
2: اللي عنده ممكن مسيره نتاعو يحبها يعطيها رولانس جديده يختار الاتحاد الرياضي المونستيري. بالنسبه لصيف الله الطيف يلعب في كراكوفيا في بولونيا،
0: انا في بطوله
2: ضعيفه
0: ضعيفه لا انا بولونيا في بالي يلعب في بولونيا في بطوله ضعيفه وما فما حتى شوف حتى ادخل سناء في الوقت الحاضر ما عملش لا هدف، عمل اسيست
2: فما خمسة مقابلات صفر هدف.
0: صفر هدف معناها شنو الواجب
1: تاعو
0: في الواسه؟ انا يعني نحكي على الارقام تاعو.
2: جريثر فورد عمليه يلعب خمسة مقابلات سجل هدف فقط.
1: علاش ديما يلزم في لي زيكيب ناسيونو مع سورتو
0: مش منظموش يعني الارقام تاعو؟
1: انا عايز مو ياخذ لي ديتاي الكل باش حتى حد ما يعلق علي على خاطرك يقول اني بالارقام وبالارقام نون كومبيتيتيف. يجيك ملاعب كي من هذا اللي انت عيط له ما يسحقش وقت نقعدوا فك التاويلات وعلاش عيط له وعلاش ما يعطلوش. خليك ان بلس ان يقال دو يقعدك الفلير نتاعك نتاع الطنور هذاك عندك الفلير نتاعك في ملاعب معين اوكي، لكن خليك في الملاعبيه اللي تستحق باش تلعب وسيرتو في جمعياته.
2: صحيح هو سيف الله لطيف في وقت ما تحس عطى مؤشرات بيه في المنتخب ولكن ما كملش بنفس النسق وزاد فما اختيارات ممكن تكون ظلمته فنيا، لكن ممكن هذه الحظ الثاني الفرصه الثانيه مش عطيه لمعين شعبين
1: للي السعد بصراحه ما تقنعنيش اموره يعني المعنويه تعبه ولا استعدت كوب دي موند. الناس كل تعدات معناتها وفات كوب دي موند وفات عنده توصيل لبس عليه ولاعبي
0: لا وبرز مع الفريق نتاعو بالقديه بالقديره وعمل بدايه معنا في معنا اكتمال موسم عمل مقابلات من اعلى تراس في البطوله الملكيه ورينا يلعب ضد ميسي معنا ضد فريق ضد انتر ميامي الامريكي وعمل مقابله ممتازه. معنا اللي كنت نتصوره العكس خذي بعد اخر وباش يجي للمنتخب ولكن لسوء الحظ
2: انا بعرف كاينش عليه
0: هو مصاب حنا بعرف دونك لو ما كاينش عليه خاطر اصابه هي اللي منعته. معنا حنا بعرف ديما يكون بصراحه من اللاعبين الاولانيين اللي باش عيط لهم ولكن الاصابه منعته. ان شاء الله هو الرجوع نتاعو باش يكون في جانفي ان شاء الله ما تاثرش عليه على الكاس افريقيا خاطر تعرف انت الرجوع ما يكونش مباشره في صلب الموضوع. ان شاء الله يحضر فيه خاطر كاس افريقيا كما قلت في جوان لازمها اللاعبين كل على الاقل يكونوا موجودين.
1: لكن حتى حنا بعد لازم يغير شويه من يزم يتحول من ايتاب لايتاب اخرى خاطر توا الناس كل تحكي على حنا بعد بوتنسيال نحكي عليه لكن في الكوب دي موند ما هي عامه في الكوب دي موند ما راحت شيء يلزم تغير طريقه اللعب نتاعك.
2: واضح. بعد شويه باش نحكيوا على مقابله غدر المقابله المتاخره في الرابطه المحترفه الاولى في برونوستيك. حبيت نعطي نتيجه تونس ضد باكستان في كاس ديفيس. تمكنت العناصر الوطنيه منذ قليل من تحقيق الفوز على باكستان بمجموعتين لصفر تفاصيلهم 6-3 و6-3. كبش شويه يعني
0: كبش شويه شوف هي المقابله
2: الماتش تقريبا قعد ساعه و ولا لا تقريبا ساعة ساعة وساعة.
0: هو الترشح مهم ولكن الأهم مزارة هو الدور القادم هو صعيب البطولة العالمية المجموعة العالمية باش يقابلوا منتخبات كبار دونك إن شاء الله معاهم. ولو أنه بصراحة الزوز لاعبين هذوما شي الشرقي ولا عزيز دوغيز معناها
2: دوغيز والباقة فما محمود شتوين أربعة هم
0: والشرقي ولكن نحكي لك يعني نحكي لك على الترتيب نحكيو عزيز دوغاز ونحكيو على الشرقي معنا من افضل الملاعبيه في تونس ان شاء الله هم يهزوا المنتخب ولما لا ما نكونوش معنا من مترشحين.
2: نفكروا عمليه المعز الشرقي وصل 130 عالميه تقدم برشا
0: حتى عزيز الموسم هذا عمل ارقام
2: عزيز
0: ممتازة.
2: يرجع من اصابه خاطر كنت حاضر في الندوه الصحفيه هما قالوا على الحاله نتاعهم. عزيز الواقع قاعد يعد زاده في موسم ممتاز فاز بزوج دورات كبرى وفما العنصر الجديد خاطر ديما فما
0: تغيير
2: اخذ المشعل فما ملاعب جديد من بنزرت محمود شتوين هذا الجون الجديد الصغير اللي موجود
0: اللي طالع هذا طالع ممكن من احسن اللاعبين
2: والتاثير من قائد المنتخب اللي هو يعتبر المدرب معز حشيشي بالضبط والاداره الفنيه وحيد عليوه ورئيس الجامعه بسام الزواوية. على كل بالتوفيق وان شاء الله نسمع دائما الاخبار على المنتخب الوطني التونسي حتنا للرياضة راديو مونستير سبورتس تلقاو فيها كل التفاصيل. فاصل الموسيقي وراجعين معكم بعد شوية في برونوستيك لمقابلة غدوة مقابلة المتأخرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

0: بالبرونوستيك.
1: برونوستيك اكيد توقعات بالنسبه لمقابلات الرابطه المحترفه الاولى، المقابلات اللي باش تلعب غدوه بصفه متاخره. نحكيو على مباراه من الجوله الاولى ذهاب اتحاد بنقردان نادي حمامل في الاربعه، كيف غدوه في الاربعه على حساب الجوله الرابعه ذهاب النادي الافريقي ترجي جرجيز والنادي الرياضي الصفاقسي النادي البنزرتي. باش نبداو من مباراه النادي الافريقي ترجي جرجيز. نيس عندك المقابله هذه؟
2: لا، يشوف نادي الافريقي من حسن حظه انه ما لعبش.
1: عملت اشاره لنيجي وكلمتك انت سامحني.
3: كيف فاسا فاقلت
2: قلت لك نادي الافريقي من حسن حظه انه مقابلته وسط الاسبوع ضد الملعب التونسي
3: ما لعبهاش.
2: خاطر شوف، كان لعب مقابله ملعب التونسي بالظروف هذيك، امطار وملعب رزين، راهو نحكيو على ماتش اخر غدو. تعب مهما كان، ثالث مقابله في الافريق في مالي ضد جليبال مالي، ومقابله كانت كبيره برشا من النادي الافريقي، وعمل فيها ممكن برشا عمل وارهاق كبير، مع سفر مع جي ضد الملعب التونسي يلعب نهار الخميس. غدوه نحكيو على مقابله اخرى، ولكن من حسن حظه ما لعبش مقابله نهار الخميس. مقابله غدوه حسب نظري النادي الافريقي خذي قسط من الراحه، لاعب نتاعو استرجعوا نتصور النسق العادي نتاعهم، مقابله باش تكون عاديه. نتصور النادي الافريقي اقرب، ولو انه ترجيس لعب ضد الاتحاد المنسيني نهار الاربعاء ما نساوش، وكيف كانت عنده مقابله وكانت عنده سفره للسنغال، نتصور ان ترجيس اكثر تعب. النادي الافريقي نتصوره باش يكون اقرب للانتصار، خاصه ما ورانا واقعيه كبيره مع المدرب ماهر الكنزاري. الفريق قاعد يتحسن من مقابله الى اخرى، خاصه بادماجه العديد من الشبان، معناه كل مقابله قاعد نشوفه في لاعب جديد راه، سواء اجنبي سواء تونسي، وهذا مهم برشا ومعروف ماهر الكنزاري يحب اللاعبين الشبان. نتصور النادي الافريقي اقرب للانتصار.
1: ناخذ زيد انت رايك نيجي عاشور.
3: كيف نمشي الاكثريه في النادي الافريقي، لانه جيجيس ترويزيام ماتش في جمعه مش باش تكون فيزيكمون في احسن حالاتها، ديجا دوزيام ميتون تاع مستير اساس هو ليكيب تابت بدون حمدي العبيدي اللي كان هو ليليمون البارز معناتها في جيجيس، لكن عنده اشكاليات. انا نقول سو لو بلان تكتيك لازم يراجع اموره معناتها بصراحه مشارك، لانه البروفيل نتاع اللاعبين الموجودين تو مش تاع ثلاثه في اللاكس. كيباسوي بصراحه ان اترانجي اللي حاضر غايه في الملعب، راين سمعلي بوتيتر يرجع للتشكيله، لكن حاليا جرجيس عنده اشكاليات فنيه وتكتيكيه معناتها يزمي عاود يلقى فورمولا جديده باش يلعب بها، لكن انا نقول اسبقي النادي الافريقي.
1: واضح. نمشيو لمباراه النادي الرياضي الصفاقسي نادي البنزرتي.
3: سي ثلاثيام ماتش هذا كيف للسي اس اس، الي شانسو خاطر يلعب في بلاد لكن كونت الفريق بنزرت اللي زاد بصراحه بمحمد عزيز نعرفو يعرف يسكر ويعرف معناتها يلعب لي كونتر، معناتها نعطي حتى بوسيبيليتي نتاع تعادل بنزرتين.
1: الاسبقيه للسي اس اس مع التعادل
3: يعني نقول نعطي شانس، نعطي شانس لبنزرت باش تتعادل، لكن يقعد ديما سي اس اس في بلاده ونصيب تربح
1: حتى كان مش يربح رب صعوب،
3: لكن زاد كيف سي اس اس اللي اون تران دو ريشيرشي ليدونتيتي نتاع سي اس اس، خلقت له برشا مشاكل توا، عندهم لاعبيه بصراحه لكن لحد اللحظه هذه مازال ما لقاش. على الدوزيام ميتون تاع بني قردان بصراحه برشا نقاط استفهام.
1: بالضبط. به كيف كنت كيف زاد نسني خرايك؟
2: والله شوف انا نكمل من ممكن نبدا من نكمل ناجي نقول الدوزيام ميتون تاع مقابله بني قردان سي اس اس اللي تفرجنا عليها تخوف برشا، معناها ما فماش لعب، فماش هويه نتاع فريق. نبيل كوكي تحس بيه قعد ممكن ما بين يلعب بالثلاثة مدافعين اللي هو قاعد يلعب بيها في المقابلات، وما بين في بعض الأحيان باش يبدل الأربع مدافعين، ضعف اثنية بصراحة. أنا نرى الفريق متاع النادي الصفاقسي في الوقت الحاضر بالموجودين لاعبين، خاصة مع دخول لؤي ترايعي في وسط الميدان، غيث صغير من أول الموسم هاي. نحكيه على كيف إياد بالوافي، نحكيه على اللاعب ترجي جريس عبد الرئيس اسمه لاعب المهاجم تاع ترجي جريس
3: مؤمن الرحماني
2: عندنا لاعبين ممتازين
1: ولاعب
2: مرتب دفاعي. أنا كيفاش أنت تلاعب مثلا على
3: موتيابا
2: حتى لاعب الكونغو ديمقراطية لاعب الأكسيال في محور موديكو لاعب هذا كيف معناه كيفاش تلعب حمزة المثلوثي تلعب فيه كلاعب محور على الجهة اليسرى. مريتو لعبها في النادي صفاقس قبل، لعبها في النادي بنزرتي،
3: لعبها في الزمالك، لعب فيها من على اليسار وخسرت فيها نادي صفاقس،
2: كان في النادي صفاقسي ملعب، كان في النادي صفاقسي ومع نبيل الكوكي. نتصور اني ماهيش مشكله كان مشي بدا يبدل ديسبوزيتيف، ما فهمتش الواه شادت. تقول لي علي معلول، علي معلول يلعب مع النادي صفاقسي، خا بطولتنا قويه لدري، يلعب مع الاهلي المصري كلاعب ظهير ايسر، تلجم تلعبوا ظهير ايسر، خاصه انت واصابه هشام بكار. اصابه هشام بكار بصراحه العكسني، ولات الامور واضحه اني في ريان الدربالي لاعب ظهير ايمن، رافع علي معلول
3: متاثر بالراي العام وبالحمله سيرت
2: علي معلول ظهير ايسر، رافع مركز دفاع واضح، وسط ميدان عنده برشا لاعبين، لاعبين اروقه، نجم نلعب الاربعه 4-2-3-1، نجم نلعب الاربعه 4-3-3. نادي الصفاقسي في كل المقابلات يعمل شوت محترم شويه، وشوت تلقاه ما فماش حتى في كاس افريقيا.
1: اللي حمدي اكيد وزميلي كان في ذات صفاقس ممكن متبع مليح سي اس اس، يقول لك ديما في بدايه كل موسم ديما تلقى صعوبات، وبعد سي اس اس يلقى التوازن في الاخر.
2: سامحني نعرضوا الموسم الماضي مع محمد الكوكي، نختلف معاه، راهو الموسم الماضي نعطي حتى بالنتائج نادي صفاقسي مع محمد الكوكي ما كانت شكة حتى على مستوى اللعب، ظاهرة لعب بثلاثة راهو محمد الكوكي، وكانت عنده ظروف، كانت عنده هشام بكار على اليسار، لعب ريان على اليمين وعلي معلول على اليسار، نجح وبرغم راهو الفكتيف متاع سي اس اس افضل راهو، ولكن محمد الكوكي كانت الامور واضحة. المرة هذه رينا فقدان هوية النادي الصفاقسي كل مقابله ما فماش تطور، بالرغم معناها صحيح تحس بالهيئه المديره نتاع النادي الصفاقسي ولا حتى بالمدير الرياضي متثبتين بالمدرب، داعمين المدرب، ولكن المدرب ما تحسش فاهم النادي الصفاقسي عكس ممكن التجارب السابقه، فما اخلالات كبيره هي على مستوى الدفاع، على مستوى وسط الميدان، مستوى الهجومي،
1: ما تنقصش
3: الفورمول البي، مش مفهوم، ما تنقصوش الخبره نبيل الكوكي باش ما ولا تنقصوا ولا اول تجربه مع سي اس اس، يعرف جو سي اس اس شنو، مش اول مره لنا سي اس اس
2: صحيح،
3: ويعرف اللي جو صفاقس سخون برشا، ويعرف راه معناتها كل ما هو ميديا وكل ما كذا ياثر على الراي العام. ما صارت له حمله تو اوكي من اول عام الحمله، من اول جورني راهو،
1: مش حتى من اول ما تعرف،
3: من اول ما بدات
2: الشامبيون، بالرغم اني قبل نعرفوا على اختباه بالنادي الصفاقسي
3: اي دونك مانيش عارف علاش، لكن هو ما يلزموش يتاثر به الحمله دي، تحس فما حوايج ديزابي سي دي نتاع تيران مش قاعد يطبق فيهم، ما تستحقش راهو سي اس اس عنده ملاعبيه تو نتاع ميليو تيران نتاع الاتاك يعمل كيف.
2: ثاني عندي في ملاعب وسط ميدان محمد الترابلسي من افضل اللاعبين الموجودين في تونس، اني اعتبره من ملاعب ممتاز فنيا ممتاز، مع جيك لؤي تراعي ولاعبين الاجانب اللي موجودين،
3: لا وعنده مهم رحماني، مهم رحماني هج جيس كامل على كتفاته براتيكمون عامين،
2: فما هو فماش اختيارات صحيحه، فماش اختيارات صحيحه،
3: يزم يثبت الملاعبيه الساعه ليكيب تيب نتاعو، ما يقعدش معناتها كل مره يحط 11 هو يقعد يلوج ولا يرضي ولا الله اعلم، حط 11 يستحقوا يلعبوا، خاطر كي تبدا عندك مام الرحماني وغايه الصغير ولو اي لازم تلقى فورمول معناتها
2: كلمة بركة
1: على
2: كلمة بركة مع نادي بنزرتي. نادي بنزرتي الفريق هذا راهو من الاول تم اختيار محمد عزيز، مش اختيار راهو معناه
1: اختياري،
3: ابن النادي جي وقت الكارثة،
2: ابن النادي برغم ذلك الظروف قاعد يخدم في خدمة باهية، صحيح ما عندوش برشا رصيد بشري كبير راهو ده واضحين، ونعتبر النتائج هذوما ممتازه، ان شاء الله يخليه يخدم، خاطر نتصوروا اول عثره، شوفوا تو تشوفوا ابن النادي اول عثره
3: هو شد قبل والذر معناتها في جره بنزرت، ان شاء الله تو يخليه
1: يخدم. اخر مقابله اتحاد بن قردين دي حمل البرونوستيك،
3: اتحاد بن قردين
1: تعطي الافضليه اتحاد بن قردين، اتحاد
2: بن قردين نادي حمل بصراحه بدايه موسم ماشي هي مع المدرب
1: بالضبط،
2: جابوا ملاعب ياسين الشماخي، ياسين الشماخي ما نجحش في حتى تجربه، ما ريتوش نجح في حتى تجربه، اننا نعرفوا لاعب رواق لا نعرفوا مهاجم، فهمت شنو يجي، خاطر كل مره لعب رواق ما نجحش، مهاجم ما نجحش، بوه ما حملنا ان شاء الله تتبدل الظروف وينجح.
1: من اتحاد بوسالم العبيدي ملعبي شاب زيادة كيف كيف، دونك قاعدين حاسين
2: يلوجوا في الحلول، جي في ظروف صعبة مش الدين، خاصة اللاعبين مش مستنسين بالرابطة المحترفة الأولى، تحب لهم شي وقت
1: بالضبط. يعطيك صحة نيس بن حسن، شكرا لك نيجي عاشور، شكرا حمدي الأحول، كنت معكم سنه البرومي، بعد شوية عين العقل وبقية الفريق، شكرا لحسن المتابعة، أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. استقبلت محطة السبالة من ولاية سيدي بوزيد 55 مليمترا من الأمطار خلال 24 ساعة فقط بين يوم الجمعة مساء إلى غاية بين يوم الجمعة صباحا إلى غاية يوم السبت صباحا، ووفق القائمة النهائية للأمطار الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. سجلت أغلب مناطق البلاد التونسية هطول كميات هامة من الأمطار في ولاية مدنين حاسي جربي 40 مليمتر، واد ملاك في ولاية الكاف 32 مليمتر، طبرسق وتبار في باجة 30 مليمتر، وسيدي عايش في ولاية قفصة 28 مليمتر. هذا ويتواصل الوضع الجوي هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار في أغلب الجهات التونسية، تكون أحيانا في بعض الأماكن غزيرة خاصة في ولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تنتقل نحو صفاقس والساحل والوطن القبلي وتونس العاصمة. وفي إطار الحرص على سلامة المواطنين، تدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها، عدم المجازفة بقطع الطرقات التي تشهد تراكما للمياه، وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار، ومتابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية. هذا وقد وضعت وزارة الداخلية عددا من الأرقام يمكن الاتصال بها عند الضرورة: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. تحصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب في المستشفى الجامعي رازي في منوبة على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي معتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الزهايمر، ما يخول له تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والأسس العلمية لعملها الصحي العالمي في مجال الخدمات الصحية ورعاية المرضى في هذا المجال. وسنعود في نشرة الساعة السادسة مساء بأكثر تفاصيل لهذا الموضوع. في أخبار العالم، أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن أسفه لرفض أمريكا للعام الثاني على التوالي منح تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، ودعاها إلى مراجعة هذا القرار. وقد حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة الأمريكية على التراجع عن قرارها رفض منح الوفد الفلسطيني وعلى رأسه رئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة الدخول إلى أمريكا. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تمدد العقوبات على الفلسطينيين، وذلك لأن السلطة الفلسطينية لم تجري إصلاحات حسب رأيها وعدم امتثالها للالتزامات التي تعهدت بها لأمريكا. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة، وأترككم الآن مع الزملاء عواطف وشمس الدين في برنامج عين العقل.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير إشهار
3: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتوس وروسبينا كسي بالشركاو والحوت متسمى علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.

0: الخمسة واربع دقائق على موجة إذاعة المنستير. مساء الورد، مرحبا بكم معنا في متابعة العدد الأول في الشبكة البرامجية خريف شتاء 2026-2027 من برنامج عين العقل. تسمى الفريق الكل اللي هو معنا هذيلي وحاتم، تحية ليهم بطبيعة، لكن الفريق باش يتبدل بطبيعة. طونا تعرفوا على الفريق الجديد، قبل هذيك خليني ساعة نرحب بشمس الدين. مرحبا يا شمس.
1: مساءك سعيد، وتحية لكل سادة المستمعين والمستمعات، وتحية للزملاء المغادرين في الميركاتو، ومرحبا بالزملاء الجدد للموسم، إن شاء الله يكون طويل ومفيد.
0: آمين. شكرا لك شمس الدين. إذن يواصل معنا إن شاء الله شمس الدين على امتداد الشبكة هذه، باش يكونوا مع بعضنا. وأيضا الفريق تعزز بزوز أسماء جديدة باش نتعرفوا عليهم تباعا. باش نبدأ بالترحيب سناصر الخضيري. سناصر مساء النور. مرحبا.
2: مساء النور، وتحية للسادة المستمعين، وتحية جميع العاملين بالإدارة.
0: شكرا جزيلا ليك، مرحبا بك. سي ناصر، النجم نقوله كفكرة عامة مختص في القانون، كاتب عام المعهد الأعلى للمحاماة سابقا، ولد المدرسة الوطنية للإدارة، مستشار بلدي لسنوات طويلة، متحصل على شهادة في مجال التصرف الإداري الحديث من معهد القيادة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة. يعني تبارك الله، النجم نقول فما سي في شامل إن شاء الله ينفعنا. وأكيد نحن هذه الغاية من يعني إدخال روح جديدة، أنه كل مرة نستفيدوا من الخبرات والكفاءات اللي معنا في البلاد. فنشكرك برش على قبول الدعوة.
2: صح، وسعيد بوجودي معاكم، وإن شاء الله وفقنا ربي باش نقدموا مادة إعلامية ومادة تفيد السادة المستمعين وتفيد. وشكرا.
0: شكرا لك أنت، يعطيك الصحة. إذا اليوم كما تعودتوا فقراتنا متعدة، مجموعة من المواضيع نطرحوها عليكم في عودة على أبرز الأحداث اللي صارت الأسبوع هذايا، مع كما العادة مجموعة من الأنغام ومن الملاحظات إن شاء الله اللي تكون في صوابة أو في مجالها. قبل ما نرجع للمواضيع اللي نتصور أنكم تقريبا عندكم فكرة، لأنه أول حاجة تنجم تخطر على بالنا اليوم أنه باش نحكيه في المطر، الأمطار والبنية التحتية والاستعدادات المسبقة إذا كانت موجودة. ربما ما كناش نشوفوا كل المشاهد اللي شفناها الأسبوع هذية، لكن ثم برشا مواضيع أخرى مهمة. بعد النغم هذية تحية للجميع، تنعطيكم فكرة على أبرز المواضيع. بالطبيعة نجموا تشاركونا الحوار على 73 460 800. مرحبا بكم.

متابعة حية، تحاليل دقيقة واستضافات، ومعهم زيادة مسابقات وجوائز. هذا الكل وأكثر يستنى فيكم كل يوم سبت من 3 لـ7 متاع العشية على موجات إذاعة المنستير في برنامجكم عين العقل.

0: مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنسير في برنامج عين العقل. بشرفكم إن شاء الله من الخمسة حتى الثمانية مع بعضنا باش نحكيو في مجموعة من المواضيع الهامة اللي نجم نقول انتقيناها من جملة يعني مجموعة من الأخبار، لأنه الحقيقة الجمعة هذه كل يوم تقريبا ثم مواضيع مهمة، لكن حاولوا أن ننتقيه الأفضل أو الأقرب ربما لنا، وثم بعض المواضيع نحرص أنها تكون موجودة لأنها ربما غير متداولة في برشا وسائل الإعلام، فلذلك الفرصة أنه نزيد نوضح فيها بعض ربما النقاط. المواضيع متاعنا اليوم نحب نختصرها في بعض العناوين: الأمطار اللي صبت الأسبوع هذي خاصة النهارين هذوما، البنية التحتية، التدابير الحماية أو التدابير الوقائية، ثم باش نحكيو على الاتفاق الجديد اللي جمع المغرب والكيان المحتل، شنو التداعيات متاعه سواء كان على المنطقة، شنو الاستفادة متاع المغرب والاستفادة متاع ربما إسرائيل بين ظفرين ما يسمى بإسرائيل. أيضا باش نرجعوا على التخوفات من قدرة الذكاء الاصطناعي على القضاء على البشرية، وهذه بعض التخوفات اللي يطلقوها هما بيدهم يعني صناع الذكاء الاصطناعي إن صحت العبارة، فما مدى ربما صحت التخوفات هذه وواجهتها. ثم أيضا باش نحكيوا على تصريح رئيس الدولة في علاقة باستهداف وتدمير المنظومة الصحية. هذوما مواضيع باش نرجعوا لها في فقرة بين العين والعقل. في عين على تونس والعالم، والفقرة دي تعودت فيها كما العادة في البداية باش نحكيه على رفع الفيدرالي الأمريكي لنسبة الفايدة وتداعياته على اقتصاديات العالم. هذا موضوع اختاره شمس الدين باش يحاول أنه يفسر لنا علاش اختار الموضوع هذايا، وإذا كان ثم علاقة لتونس بالموضوع. أكيد أي حدث يصير خارج تراب تونس أكيد عنده تداعيات على بلادنا. أيضا ثم موضوع مهم باش تحكي فيه بعد شوية أيضا رفيقتنا في هالمشوار هذية مدام شيراس تنتعرفوا عليها بعد شوية، وهي اختارت باش تحكي على الشركات الأهلية ودورها في التنمية الاقتصادية وخلق مواطن الشغل في تونس. هذه تقريبا جملة المواضيع. إذا كان عندكم أي تساؤل أو عندكم ربما بعض الآراء حول الموضوع والأفكار فمرحبا بها. باش نبدأ بالموضوع الأول، باش نبدأ بشمس الدين، بما أنه الموضوع هذية من اختياره، لكن قبل هذية نسمع من بعضنا الومض.
1: عين على تونس وعلى العالم.
0: اليوم شمس الدين اختار الموضوع هذية هوكس الناصر باش تسمعنا كيفاش يقدم شمس لهذا الموضوع ولربما الغاية من اختياره هو تحديدا، ثم يعطينا ما تسألنا عنه علاش اليوم ربما الرفع هذية لنسبة الفايدة ينجم يكون عنده تداعيات على اقتصاديات العالم الكل. نسمعهم بعضنا. عندك الكلمة شمس الدين.
2: شكرا لك عواطف، لأن الموضوع غير معقد البتة، ودليل ذلك لمن يحب المطالعة أنصحه أن يكتب على العم جوجل تحليل محمد العريان لنهاية المنظومة الاقتصادية. سيد محمد العريان هو من أكبر العرب اللي أداروا صناديق المالية، بل كان مدير مساعد لصندوق النقد الدولي. في العادة كان يكتب مقالات أحتاج إلى رفقاء من الاقتصاديين باش نفهم شطرهم. مرة ذي هو كتب بوضوح اللي هذا النظام المالي.
0: عاود ذكرنا بالاسم يا شمس الدين.
2: الدكتور محمد العريان.
0: الدكتور محمد العريان.
2: اللي
0: نعم.
2: هو في مقاله يقول اللي اليوم وصلنا إلى نهاية منظومة الرأسمالية كما عرفت الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية، ولم تتشكل منظومة جديدة. باش نتحدث أنا بالأساس على ارتفاع نسبة الفائدة.
0: نعم.
2: اللي رفعها الفيدرالي الأمريكي وخطورتها على كامل دول العالم تقريبا، بما فيها أوروبا، بما فيها الخليج، وما فيها الدول النامية. لكن خلينا نعرف السادة المستمعين والمستمعات بآلية رفع نسبة الفائدة اللي نعرفوه بالتيامن. كيف تبدأ نسبة الفائدة منخفضة، فإنه المواطنين ماذا بيهم يحطوش فلوسهم في البنك على خاطر ماش بتجيب له برشا فلوس. شي يمشي يعمل بيهم، يا يعمل مشروع، يا يستثمر، يا يشوف شكون يخدم له فلوسه باش تبدأ إمكانية أنه يتحصل على فايدة أفضل. كي تبدأ الفايدة منخفضة كذلك، الإنسان اللي يحب يشري دار ولا يشري كهرباء يتشجع على خاطر القرض موش باش يتكلف عليه برشا. والإنسان اللي باش يعمل مشروع زادة يمشي ياخذ قرض باش يشري الكهرباء والماكينة، لأنه نسبة الفايدة غير مرتفعة. والعكس صحيح، إذا رفعنا نسبة الفايدة كل من عنده فلوس راقدة بشي يحطها في البنك. وعلاش داخل معك في مشروع ولا مع واحد شباب يقنع فيه بفكرة هو ما عليه كان يمشي يحطه في البنكة والفلوس مضمونة. ايش قولك احنا نتحدثوا على بنوك نفس المبدأ هذا نطبقوه على دول، والدول هنا تختلف، منها الموثوق في قوته الاقتصادية اللي هو لن ينهار، ومنها اللي فيتش تهبطوا إلى أسفل السفينة.
0: نعم.
2: نسبة الفايدة كانت باش يعرفوا مستمعين الكرام في عام 2000، كان 2000 من 6 سنين، كانت الدولة الفرنسية تتسلف فلوس بسالب، يعني تاخذ مليار ترجعه 990. علاش كانت تتسلف بسالب؟ لأنه المواطنين كان فما قوانين ضد اللي عندهم ثروات كبرى راقدة في البنوك، فهو يقول للبنكاجي سلفهم للدولة ويرجعوا لي ناقصين 10,000 دولار خير ما ياخذوا عليه الاداءات، لانه يعني كيتسلفهم للدوله ولا فلوس غير محسوبه عليه كما احنا يعملوا في الزكاه البعض. الفيدرالي الامريكي اجتمع منذ 3 أيام بكامل اعضاء وطبيعه الحال في اجتماعاته الدوريه. الغريب اللي من رئيس الفيدرالي السابق اللي كان عينه دونالد ترامب في المدته الاولى كان رافض انه يسمع كلام دونالد ترامب ويخفض في نسبه الفائده، إلا أنه التقارير اللي تقدمت أمامهم واللي تقول اللي معدل البطالة مخفض في أعلى درجاته في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني ما عندهم شد عاملة خصوصا بعد ما الآيس لاحق كل مهاجر قه قدامه، يعني ولا الأولوية للعمل اللي ورقيه، لكن اليد العاملة غلات في البلاد والناس ولات عندها شاري والناس هبطت السوق تشري. كي هبطت السوق تشري ولا فما طلب عالي فبدأت التضخم يعلى. كيف على التضخم شنو الحل اللي قرأوه مديرين أو رؤساء البنوك العالمية والفيدرالية وغيرها والبنوك المركزية باش نهبط التضخم؟ نطلع في الفايدة، الناس ما عادش تمشي تشري، ما عادش يبدل كرهبته، ما عادش يشري دار ويحط فلوسه في البنكة، فيقل استهلاك السلع. أيوة. وكيقل استهلاك السلع يهبط سومها فينزل التضخم. ما هذا ما يتسمى ارتفاع حرارة الاقتصاد، يعني الناس كل تصور وقاعدة تصرف. ترامب علق بطبيعة الحال وقال اللي هو ما يفهم شيء، هو كان يقول على اللي قبله الغبي والمجنون إلى آخر ذلك، وقال اللي مفترض في دولة كالولايات المتحدة الأمريكية لازم يكون سعر الفايدة 1% فقط. الإشكال الأكبر اليوم اللي وقت اللي خرج في ندوة صحفية بعد ما اجتمعوا الأثناش وعنوا على قرارهم، العادة في الولايات المتحدة الأمريكية أنه يخرج المحافظ ويكلم الصحفيين، قال جملة أخطر. هو قال أنا ما نحبش البرونستيك، ما نحبش التوقعات، أما الأثناش اللي معايا يقولوا لي إحنا قبل نهاية السنة باش نزيدوا مرة أخرى في سعر الفايدة ربع آخر، فربع آخر، مما خلى في لحظتها فرنسا تتسلف بين 5 و5.5، يعني قريب 7 متاعنا في تونس.
0: أيوة.
2: اللي خلي اللي الدول هذه اللي ما كانتش تعرف هذا باش تولي، ناخذ فرنسا على سبيل المثال كأوروبا، باش يولي تكلفة الدين فقط هي ما يوازي وزارة الدفاع أو وزارة التربية. هذا ما كان تعرفه كان دول العالم الدامي. أضف إلى هذا أنه دول الخليجية على البلاصة زادة رفعت سعر الفايدة لأنها أموالها أو بنوكها المركزية مربوطة بالدولار، يعرفوا الناس كل مسألة البترول والدولار باستثناء الكويت. الكويت اللي هي تعتمد على سلة عملات. أيوة. لبرشة دول ما رفعتش في سعر الفايدة.
0: نعم.
2: قعد السؤال الوطني هنا، هل سيحافظ البنك المركزي على عملية تنزيل الفايدة اللي قاعد داخل فيها منذ فترة، أم سنخضع للضغط؟
0: نعم.
2: اللي صنعته الولايات المتحدة الأمريكية ونرفع سعر فايدتنا؟ علاش الدول تتبع يا عواطف؟
0: أيوة.
2: على خاطر اللي عنده فلوس باش يسلف كي يلقى أمريكا تتسلف بـ4 ونص وبـ5 وبـ6 وتونس تتسلف بـ9 وبـ10، يقول لك نتسلف الأمريكان وما نسلفش مصر وما نسلفش الدول الطالبة. أكثر من هكا اليوم فما مسألة كانت تتعمل في الاقتصاد في السنوات الفارطة، إثر مسألة ما عنديش وقت أفسرها، وقعت في اليابان. كانت الماني كارير هذوما اللي يسلفوا يتسلفوا نخبة في العالم، كانوا يتسلفوا من اليابان بنسبة مخفضة باش يمشيوا يسلفوا الولايات المتحدة الأمريكية وياخذوا الفايض. اليوم نظرا لمشاكل داخل الاقتصاد المالي الياباني بعد سنوات، بعد 40 سنة ما فيش تضخم، اليوم دخل في مسألة أكثر من عجيبة. هذه العملية تم منحها بالقانون الياباني ولت عليها ضوابط شديدة، فقلة المال الساخن هو اللي سيصبح موضوع طلب لدول تحب تبني، تحب تعمل مشاريع، نحبوا نعملوا طاقة شمسية، نحبوا نعملوا طرقات سيارة، نحبوا. شنو الحل؟ وهل سيصمد الدولار أمام هذا أم لا؟
0: هذا ما ستبينه الأيام، أما يظهر لي مش بعيد برشا. نرحب بضيفتنا الكريمة، وهي أكيد تنجم تتفاعل معك شمس الدين في هذه، مدام شيراز تبرا، دكتوراه في المحاسبة، متصرف قضائي وسيط ومحاكم دولي، صاحبة مكتب محاسبة ومراقبة حسابات، وأستاذة جامعية، عضوة منتخبة في غرفة تجارة الوسط ومكونة عالمية في الوساطة والتحكيم، ومبسطة في تكوين الباعثين وبعض المؤسسات. يظهر لي التكوين هذا ينجم يخلينا نستعين بك برشا في قراءات من نوع هذا اللي هي اقتصادية بالأساس نجم أقول. فنرحب بك بداية.
3: مرحبا بكم، أنا بيجي سعيدة برشا بحضوري في البرنامج كما هذا، وإن شاء الله نعدي يعني فقرة ثرية بالحوار وإن شاء الله تتعدى.
2: أنا دكتورة كنت أقول محمد العريان، دكتور محمد العريان فيما قاله مؤخرا يقول الأسبوع الفارت، يقول نهاية نظام اقتصادي عرفناه بعد الحرب العالمية ونظام جديد لم يولد. توافقوا في هذا وين ماشي؟
3: نظام جديد والله توافق، نوافق، فما نظام جديد مع العولمة، مع الذكاء الاصطناعي، مع برشا حاجات العالم توقع يتطور برشا.
2: مثلا إيلون ماسك يقول حرفيا وفى عهد الدولار وفى عهد الأورو وفى عهد الذهب، العهد القادم هو هل لديك طاقة إنتاج وهل لديك منتوج، السلعة ستكون هي المال. مش نرجعوا المقايضة؟
3: وي المقايضة هي ديما موجودة، المقايضة معناتها بدينا قبل وتوا باش نرجعوا بيان سور المقاول.
0: هات نوضحوا شوية للناس اللي تسمع فينا، يعني النظام العالمي الجديد يظهر لي تغير أو قاعد يتغير وتشكل من جديد نظام آخر قاعد يتشكل في الأفق، فكنت تعطينا الملامح نتاعو على الأقل، أنتم على اطلاع أكثر منا بالتفاصيل، شنو الملامح الكبرى للنظام القادم اللي هو رأس مالي بعيد عن رأس مالية كما يقول شمس الدين منذ قليل، وإلا رأس مالي وربما بشكل آخر؟
3: والله هو النظام رأس مالي وبشكل آخر. النظام العالمي توا قاعد يمشي كما قلت لكم، طغى عليه برشا الذكاء الاصطناعي، ولينا كما تراو تو في الايامات هذيا ولينا التجاره نتاعنا ولات كل شيء الكتروني، كل شيء بال ذوما التواصل الاجتماعي، ولينا صحيح فما مشاكل قاعده تصير بين البلدان، فما بلدان قاعده تطلع برابور البلدان اخرين، قاعده تتبدل الخريطه الاقتصاديه. أي. يعني برشا معناها تغييرات يلزمنا ناخذوا بعين الاعتبار لهذا.
0: نعم، وهذا اكيد ياثر زيد على تونس، لانه تو الموضوع اللي طرحته شمس الدين الناس اللي تسمع فينا البرا يقول لك اني كمواطن تونسي هذا ينجم ياثر في جيبي مثلا كتونسي، هذا ينجم
2: هو ياثر على الامم. احنا باش نقعدوا ديما راسمالين، الرسول صلى الله عليه وسلم كالتاجر، يعني الرأسمالية حاجة قديمة. لا. الجديد بعد الحرب العالمية وبعد نظام البنوك الحديث هي لاسبيكولاسيون، يعني صناعة المال.
0: أيوة.
2: اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لأن جبرة العالم يشري النفط كان بفلوسها تطبع عواطف، يعني الشباب اللي يسمعوا فينا يتفرجوا على كازا ديل بابيل قبل ما تشتريه نتفليكس، سيزون 1 الموسم الأول والموسم الثاني. صحيح. يوري كيفاش في كورونا وفي غيرها وفي غيرها يقرروا باش يطبعوا الفلوس. يطبع الفلوس ويلقيهم في السوق، وطريقته الأخرى للسيطرة على باقي العالم نعطي الاستعمار الجديد، يردك في مصر تدفع 50 جنيه باش تاخذ دولار، في تونس تدفع 3400 باش تاخذ أورو، يعني قيمة نفس العمل نتاع نفس الإنسان على الكورة الأرضية اللي يزلز مترو هو لهنا هو غادي قيمته على الأقل بدون فوارق العملة ونسبة الحياة هي 3 مرات و50 مرة. نعم. في دول أخرى الأزمة اللي قاعدة تدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية، الجالون اليوم المزود 7.4 وصل 7 في ولايات، حاجة يعني ضعفي ما قبل ما تبدأ الحرب اللي عملها ترامب. في فرنسا اليوم إضرابات حقيقية، بداية ما يشبه الجيلي جون، لأنه كيف طالعين 3 أوروات، الطاقة اللي ولا الدولار ما عادش يجيبها. الشركات قبل كان المهم عندهم كيف يصنعوا حاجة هي متى، يعني توفر لي السلعة في النهار الفلاني في الميناء الفلاني. اليوم ولا منطقة المستثمرين هو وإذا كان، بمعنى إذا سكروا كذا، إذا سويفت منع، إذا فولا لابد من توجيه إيجاد مصادر لمنتوجات المكونات السلع نتاعهم اللي نجوهم قريبة ومختلفة ومتنوعة بطبيعة الحال. ما عادش نمشيو للأرخص باش نمشيو للمتاح للي نجم يعوض غيره. داخلين في منظومة أخرى، قلت لك إيلون ماسك يقول لازم يكون عندك طاقة، يكون عندك انتليجنس وطلع كيلو بصل ماكينة. هذا نعم. هذا هو المال، ما عادش لا بلانش بيه، ما عادش في اللي يتبعوا. نعم. أو أصدر سندات، الخط فما فلوس أخرى ما يرباش الناس، فما السندات نصدر السندات ونخلي الأجيال القادمة تخلص. أمريكا وأوروبا وصلت إلى العنكوش في الديون، والديون هذه كيفاش باش تتخلص؟ بطبيعة الحال بإلغاء ميلانشون يقترح اليوم في وهو مرشح للانتخابات الفرنسوية، يقول عيني عينك لابد من أن البنك المركزي الأوروبي يلغي الديون اللي على فرنسا. هكا دكتورة؟
3: صحيح.
2: كان يقولها رئيس شرقي عربي تولي يعني نهاية الدنيا، نقول له استقلية البنك المركزي.
0: نعم مدام، يعني موافقة رأي شمس الدين أنه اليوم تقريبا الوضع في أوروبا زاد لا يظهر لي مش أقل حدة من الوضع اللي نعيشه فيه نحن على المستوى الاقتصادي زي ما نحكيه. يعني حتى هم يمروا بصعوبات كبيرة، ديونة نعم مثقلة.
3: عندك
0: نعم.
3: فرنسا وألمانيا تواجهينها.
2: إنجلترا
3: إنجلترا عندهم مشاكل بتاع الطاقة، عندهم مشاكل زادة في المواد الغذائية.
0: نعم.
3: يعني
0: يعني الإشكال عالمي. هذا كان بعد فترة الكورونا وإلا نتيجة ربما عوامل أخرى.
3: الكورونا وبعد جت الحرب والحروبات ومازال معناها
0: نعم.
3: هي الكورونا أثرت زادة في الإنتاج وأثرت في فما معامل سكرت، فما شركات معناتها خرجت الخدمة متاعها، تبدلت برشة معناها أسواق تنحات، برشة منتوجات تنحات تعوضت بحاجات أخرى.
0: نعم.
3: لكن توا حكاية الحرب زادة أثرت برشة، وأوروبا كما قال ماشية في مسار أكثر من
2: احنا شعوب احنا استنسنا دكتور
3: احنا
2: شعوب
4: لكن تاريخين الرأسمالية ديما تعيش في الأزمات بتاعها، واليوم إعادة قراءة للنظام الاقتصادي العالمي نتيجة اللي قاد يوقع في إيران، نزاع الإيراني الأمريكي
0: نعم
4: في المنطقة، واللي ذا ولا في أوكرانيا وروسيا، هو نتيجة وجود ثم أزمات نتاع موقع جغرافي تاع هيمنة على المنطقة. مثلا روسيا كانت سبب الحرب هو أن أوكرانيا تكون منطقة فيها قواعد أمريكية، قواعد تاع رأس الأمريكية
2: بلاك روك شرت الأراضي لدونباس.
4: فوالا هي راهي في نهاية المطاف هو حرب جغرافية، هي تموقع جغرافي في المنطقة.
0: نعم.
4: والسيطرة على المنطقة
0: إعادة تموقع جغرافي
4: كما تعمل إسرائيل اليوم تحب تتموقع في إفريقيا، وهذا تتموقع في شمال إفريقيا في علاقة بالمغرب.
0: نعم.
4: إلى غيره.
2: دكتور أنت قلت ما عندكش خبرة بالاقتصاد، ما شاء الله تقول فيه هو ما يقولوا فيه كبار المحللين حتى الأمريكان، لانه يقارنوا بالحزبان، لانه اوباما في ازمه 2008 تاع العقارات كانت قراراته بانقاذ البنوك، سلف الغى ديون البنوك مش المواطنين اللي طردوا من ديارهم، يعني البنك خلصت فلوسها لكن المواطن قعد بلا الدار اللي خذاها. القرار اللي يبدو شكليا ترامب مش راضي عليه هو قرار سينقذ الذكاء الاصطناعي اللي حاجته بفلوس، وبما أنه الأمريكي قاعد يصرف مش قاعد يخبي في البنكة.
0: نعم.
2: اليوم بهذه الطريقة وقت اللي ترفع

على اليوتيوب. نحب نقول بعد الترتيحة القصيرة هذه باش نرجع لموضوع أيضا المواضيع الهامة المطروحة في تونس السنوات الأخيرة هذه، هو مشروع لرئيس الجمهورية الشركات الأهلية، وباش نحكيه شوية في دورها في التنمية الاقتصادية وخلق مواطن الشغل في تونس. وهذا سؤال يسألوا فيه عامة الناس، وينهم الشركات الأهلية وشنية مردوديتهم على الاقتصاد التونسي؟ هذا نحكيه فيه بعد شوية، أقعدوا معنا.

0: عين على تونس وعلى العالم.
1: مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى عين العقل ديما على موجة إذاعة المنستير. تنجموا تشاركون الحوار على صفحة الإذاعة، وبطبيعة مواصلين مع مواضيعنا اليوم. الآن باش نحكيو في موضوع على غاية كبرى من الأهمية. علاش؟ لأنه ديما يطرح تساؤلات في الشارع التونسي من اللي بدأ المشروع هذايا، وتطرح والناس تسأل الشركات الأهلية هذايا، بما أنه مشروع الرئيس في امتيازات كبيرة ممنوحة، تسهيلات أيضا كبيرة إجرائيا ممنوحة، لكن بالمقابل الناس تسأل تقول لك شنو دور الشركات هذية في تنمية الاقتصاد التونسي؟ وهذا المهم. التونسي يقول لك إني شنوش نستفيد، إسكو ثم استفادة يعني باش ترجع علينا نحن كبلاد، وبطبيعة على جيب المواطن كما العادة نرجع لهذية. إذا عندك الكلمة دكتورة شيراز تبرع، عندك الكلمة.
2: شكرا. بالنسبة للشركات الأهلية، هي معناها تكونت جيب القانون المرسوم عدد 15 متاع 2022، وبعد تنقح في 2025 المرسوم عدد 3. هي شنية الشركة الأهلية؟
1: نعم.
2: بطبيعة كي يجي بقانون نرى فما عليش، هما شركات يتعاملوا في جهة كما نقولوا معتمدية. يجيوا أشخاص من الأول قالوا 50 شخص في المرسوم وقت اللي جات في 2022، 50 شخص يتلموا مثلا القطاعات نجمكم في خدمات، فلاحة، سياحة. نعطي اكزامبل، فلاحة عندهم مثلا في جهة معينة يعملوا في نفس الانتاج، يقول لنا مثلا تاع العسل، يتلموا مع بعضهم ويعملوا شركة أهلية، ينتجوا مع بعضهم ويعملوا التسويق مع بعضهم، ومن بعد يقسموا الأرباح.
1: نعم.
2: الطريقة من الأول جت صعيبة شوي، باش تلقى 50 وباش يتفاهموا إتسيتيرا. دونك جاء القانون المرسوم عدد 3 في 2025، بسط الإجراءات، ولت نقص في عدد المشاركين، وليوا 10 أشخاص محليا.
1: نعم.
2: يعني في معتمدية واحدة مع بعضهم ينجموا 10 أشخاص يعملوا شركة أهلية، وإلا أقل حاجة يعني من 10 فما فوق تجب توصل 50، و15 شخص بين المعتمديات، يعني جهوين تتسمى، فما محليا وجهوين به. وخفض في رأس المال المحلية في 5000 دينار ينجموا يعملوا شركة أهلية، والجهوين 10000 دينار.
1: أيوه.
2: احنا في 7 سبتمبر 2026 وزير التكوين المهني والتشغيل قال رانا باش نوصلوا ل 1200 شركة أهلية. ان شاء الله احنا نحبوا نوصلوا، لكن احنا نحبوا الشركات الأهلية هذية كما قلت انت تساهم في الاقتصاد.
1: فقط للأرقام دكتورة، انه تقريبا اليوم عندنا 136 شركة فقط، منهم 60 قاعدين
2: فعلياً 60.
1: نعم.
2: صحيح.
1: نعم.
2: علاش؟ خاطر أول حاجة المنصة لتوا ما حضرت.
1: أيوة.
2: أول ما قالونا في القانون فما منصة قاعدة تحضر باش أنت المشاركين يسجلوا فيها، باش معناتها تسهل الإجراءات الكل. دونك المنصة هذه مازالت ما حضرتش. اللي وعد الوزير قال في طور قريب إن شاء الله معناها المنصة تحضر. انت زاده تعمل شركه
1: هي المنصه هذه باش انت تحط فيها المعطيات نتاعك الكل، تسجل فيها بطبيعه الشركه والاختصاص نتاع الشركه نتاعك هذه، تعطي كل المعطيات هذه، وغدوه اي مواطن ينجم يدخل يشوف شنو هما ربما يعني الاختصاصات نتاع الشركات هذه، فهو نجم نقول في المنطقه هذيك يختار اختصاص اخر، او ربما يبحث على حاجه. هذا هو يعني باش توضح الرؤيه العامه للناس اللي راغبه انها تبعت شركه اهليه،
2: كما عملنا المبادر الذاتي،
1: كما في المبادر الذاتي.
2: صحيح.
1: نعم.
2: نفس معناتها السياق.
1: نعم.
2: تسهل الاجراءات، وكما قلت المشاركين لازم يدخلوا. اصلا انت توا الشركه الاهليه كي تقول حشنا ب 1200، احنا ماذا بينا 1200، لكن يلزمك تكمل لهم المنصه، يلزم تسهيل الإجراءات، يلزم زادة التمويل، ساعد هالشبان. أنت توا شباب، هو أكثرية فما شباب وفما في الصناعة التقليدية، فما فلاحين، فما هي احنا باش ننهضوا بالتنمية، لكن نجيو المنطقة معينة فيها مثلا منتوج معين، مش قاعدين واحد وحده ما ينجمش، يد وحده ما تصفقش، كي نتلموا مع بعضنا ونعملوا كل المنتوج هذاك يا حبذا. يعني التنمية الجهوية تمشي بالشركات الأهلية، لكن يلزمنا نعاونوهم في التمويل، نعاونوهم في تسهيل الإجراءات، نأطروهم، نوعيوهم، نحاولوا نعطيهم علاش لا نقترحوا عليهم مثلا كل جهه نعملوا حملات تحسيسيه، جهه هذه مثلا مختصه في نقولين في الصناعه التقليديه، جهه هذه في الفلاح، جهه هذه
3: مشاريع جاهزه لمن
2: نجموا حتى نعملوا برين ستورمينغ، ندوروا في الجهات وناخذوا افكار بتاع مشاريع اللي تمشي للخطر.
3: دكتور انا عندي لك زوز اسئله، شكرا لك على اختيار الموضوع. اول حاجه يظهر لي مش بدعه تونسيه الشركات الاهليه، اللي يتفرج يلقى شركه سويسرا كل الشركات الاهليه ونزلت تعم خاصه من سويسرا. بوش المعروفة للثقب قول لأنها اكتشفت لي شركة غير ربحية أصلا وأهلية بوسيط صاحبها، ما كنتش نعلم هذا يعني، لكنها قدمت وكاني فكرة جيتنا من ليبيا ولا فكرة تونسية. والسؤال الثاني علاش كما قلت احنا ما نكونوش أولادنا حتى من الجامعة كيفاش اللي قرأوه ينفذ في شركة أهلية، وعلاش ما يتمتعوش بقروضهم؟ بمعنى 10 من الناس متخرجين على سبيل المثال من معهد لبستنا، علاش ما ياخذوش هما مليار ونص اللي يفترض يعطيهولهم 21 وتكون بداية حقيقية لشركة أهلية مثمرة؟ ثم أعتقد على الأرض الواقع فما زاد نعرف شكون حاب يعمل شركة أهلية، لكن قال محيط الموجود قبله منذ الاستقلال يغلق. يعني مثلا الناس تحب تعمل تنظم محطة نقل على سبيل المثال للواجات ولا محطة نقل متكاملة، تلقى فما شكون حط يده على القطاع بشكل شبابنا يراه أفضل يراه أحسن. فشنو ردك على هذا؟ ما نجموش نكون أولادنا ندخلوهم للجامعة وانت
2: نجمو؟ بالعكس أنا الاختصاص متاعي احنا توا الشركة الأهلية ندرسوا فيها في الجامعة.
3: يعني تدرس اليوم
2: هي مثلا أنا في شخصي سيارك. أنا في شخصي في الجامعة نعطي أفكار ونقول لهم راو فما هكا فما شركة معناها نعطي المعلومة خطرين أنت من منبر
3: يتبعك برشة زملائك ولا
2: فما زملائك يعطيه ويكونوا على باج وفما معناها نحكي ونعطيه وشنو الجديد والقوانين وإتسيتيرا. الشركة الأهلية كما قلت أنت هي نمشي معك أكثر من هكا. أنت كي تحكي على شركة أهلية كما قلت صعيبة، المواطن كي يسمعها شنية أهلية قبل خاطر 50 واحد وكل توا كي نقولوا شركة أهلية متاع 10 من الناس نجموا نعملوا شركة أهلية سهلت. أنا نمشي معك حتى في الموضوع اللي باش نشوفوهم بعد في المطر والمشاكل مع المطر وكل، نمشي معك اني نعملوا شركة أهلية حومة مثلا، نجيو في مثلا حومة ونقولوا احنا ناخذوا باش ننظفوا حومتنا نعملوا شركة أهلية.
3: يعني ما يتعرف في الولايات المتحدة الأمريكية بلي فونداسيون ردوها شركة أهلية تقصد هيك؟
2: توتافي. هي علاش ليه يا اخي انت اكزامبل جي في حومة مثلا ويجيوا المتسكنين بتاع الحومة يتلموا مع بعضهم ويعملوا شركة أهلية باش ينظفوا، ونمشي معك اكثر من هك يعملوا يصحوا مع البلدية بتاع البقعة هذيك في رفع الفضلات ويعملوا عقد مع البلدية وك الشركة هذيك الأهلية منها تكون تنظف معناتها الحومة هذيك ومنها تدخل مردود، خاطر هي كي باش تعمل عقد مع البلديات، البلديات ماك تعرف عندهم هما عاملين عقود مع شركات متاع نقل الفضلات. كي تجي أنا شركة أهلية ونعمل معاك مع البلدية مني ساهمت في النظافة ومني
1: لكن هذا ما يتعرضش مع القانون؟
4: لا مش الكل، مش بلدي الكل.
1: قدم شوية للميكرو.
4: البلديات هي عند العاملة بتاعها
1: لأنه من مهامها الأساسية،
4: من مهامها هي فما لجنة النظافة في كل بلدي، معناتها هي مسؤولة بالأساس على النظافة. عم تجم تعمل اتفاقية شركة مع شركات في أنه أكل سميوها الفضلات يوقع ريسكلاج بتاعها
1: يعني في إطار اتفاقيات.
4: أما التنظيف البعنش مستوى حاليا في البلدية تخدموا بالعوان بتاعهم،
2: لكن كي نعملوا هذه عقد مع البلدية في الرسكلة الفضلية ولا في ولا في نقل زي
4: تعمل اتفاقية تعمل حتى لزمة مع شركات سواء أجنبية ولا حتى تكون تونسية في إعادة رسكلة الواحد تستفيد.
2: هذه فكرة كما قلتها معني عطيتها هكا عطاية. يعني شركة الأهلية نجموا نعملوا بارشة كما تدخل في السياحة، قلت لك في الخدمات في الفلاحة، هم من الأول كي عملوها الفكرة الأكثر هي تمشي للفلاحة والصناعة التقليدية.
3: هذاك علاش كانت 50 على أساس نسيت تأخذ جوجو هي في عرض تمشي تعطيه
2: صحيت.
3: أما يظل الدكتور كيفي كي برشة مستمعين نخافوا من تعويض الشركات للدولة، هكا دكتور ماذا بينا تقوم البلدية بواجبها تقوم الحماية المدنية بواجبها، لكن السؤال شبابنا مثلا كان يتوجهوا باش كيف يلقاو عين عمومية والعيون قبل كانت ملك الدولة زعما يعطيهم رخصة ماء ما هذه الأسئلة اللي تخلي توا شبابنا اللي والدين اللي حائر على ولده يحب يلقى له خدمة. ما هذه الأسئلة، قطاعات معينة هل هي مفتوحة فعلا للشركات الأهلية كي يدق الباب يلقى الجواب؟
2: شو احنا
3: البنكة تعطيه
2: من ناحية البنكة، شركة الأهلية تعطي تمويلات بالطبيعة، قروض ما انت كي تعمل شركة هي شركة أهلية كيف عندها قانون أساسي وعندها كيف
3: بالتقديم.
2: كيف شركة،
3: لكن بنوكنا هي بيدها وشركاء، وشركاء البنوك مستثمرين في برشا قطاعات.
4: نعتقد أن البنكة تعطيه كما تكون عندها ضمانات، لأنه اليوم كي تقرأ أنت القانون خاصة بالشركات وشركة البنوك تعطيك تقول لك تفضل مرحبا بك ما عطيتني ضمانات،
3: بما أنه هي الأرض الدولة
4: والوظف يجب تكون مترسم وطاب شت حياته
1: اللي هو يعني غير متاح بالنسبة للشباب.
3: أنا ما يخوش
2: أنا نمشي معك سمحني قصيد بنك التضامن وبنك
3: البذوكرة عمومية
2: والبيفام بنك القرض المتوسطة تعطي إذا كان شباب وإذا أي تعطيك بنك التضامن تعطي للشباب اللي عندهم ما شهادة ما غير ضمان نرجعوا معناها
4: قبل كانت يجب تكون شهادة في الدومين تاعك باش يعطيك تو بنك التضامن على حد علمي إن شاء الله يكون من إشغالة أن تجم تعطي لأي إنسان أحب يعمل المشروع بتاعه تعطيه في حدود.
1: ثم سؤال ديما يتبادر لذهني وأكيد راهو ثم برشا ناس تسأل السؤال هذايا اليوم، يقول لك نحن عندنا شركات صغرى ومتوسطة مفلسة، برشا شركات أغلقت أبوابها بعد الأزمة الأخرانية خاصة، والشركات هذه تعاني اليوم وتحتاج هي إلى تمويل، تحتاج الدولة أنها تقف معها. فيقول لك علاش ما كانش ربما هالأموال هذه اللي ماشية للشركات الأهلية كان تم توجيهها إلى المؤسسات هذه حتى تنتعش من جديد وترجع للدورة الاقتصادية وتدخل بالطبيعة كما العادة، لأن هي كانت موجودة وكانت فعلا، لكن للأسف جاتها ظرف اقتصادي صعيب خليها ربما تندثر، والعديد راهو بالمئات وانت تعرف أكثر مني دكتورة. فاليوم شنو الفرق بين هذا؟ علاش ما مشيناش انه ركزنا اكثر انه ربما دعمنا هالشركات هذيا خير من اللي خليناهم يعني خسرناهم في النهايه باش الشركات سكرت، او انه هذا لا يمنع ذيك؟ ما نعرف شنو رايك.
2: والله الشركات المتوسطه اللي قلت فما مشاكل في برشا شركات، كل شركه وشنو المشكل نتاعها، فما شركه المشكل نتاعها هو سوء التصرف، فما شركه المشكل نتاعها التسويق، فما شركه المشكل نتاعها النقص في العمل ولا في الخبرة ولا يعني أنت فما الشركات هذوما اللي قاعدين يندثروا، فما اللي أثرت عليهم الكورونا وما عادش ينجموا يقوموا.
1: صحيح
2: صاروا هما آليات متاع تشجيع الشركات هذوما وقت الكورونا وعطاوا دي معتا قروضات ما غير أنتيريس والدولة عاونت اللي نجم ورجع وقف على ساقيه واللي ما نجمش. لكن زادة افيك تو مي ريسبي فما شركات رام سي فولو هما يحبوا يسكروا، هما يحبوا يفلسوا وهما يحب.
3: شكرا على الشجاع.
1: قول لنا كيفاش وضحن.
2: والله فما شركات برشا برشا مشاكل.
1: علاش هما يحبوا يفلسوا؟ مهم برشا راهو الكلام اللي تقول فيه على خاطر هذه الحقيقه بين
3: فما شركات يلقاو خبير محاسبه يعطيهم تقرير اليوم عندهم امل في النجاه، ونظرا لامضائه وقيمته يعاودوا يعطيهم الفلوس فتشري الكاتفوكات باسم المدام وتتشري الفيلا على البحر وكما قالت مشكوره وتفشل الشركه مره اخرى لانها ذات مسؤوليه غير شخصي.
2: صحيح انا تعينت متصرف قضائي على شركه سيتكس اللي هي في قصر هليل وفي سوسه.
1: نعم شركه النسيج. نعم
2: ما تعينوني لاعداد برنامج انقاذ الشركه لذلك صبيته في المحكمه. كي عملت الدراسه نتاع المشكل الاصلي تاع شركه سيتكس، المشكل ماهوش مشكل فما سوء تصرف، فما شريك في الشركة أجنبي هو اللي قاعد يهيمن على الشركة، هو اللي يعطي، هو اللي يملي في معناتها الشريك هذا هو شريك في الشركة وهو اللي يسوق يعني دوبل كاسكيت يخدم.
1: نعم.
2: منه هو شريك في الشركة ومنه هو اللي يسوق ومعناتها هي تصنع القماش اللي هو باش هو يسوقه ويسوقه على حسابه هو، يعني يشري من عند الشركة سيتكس ويبيع بأثمان معناتها بأضعاف.
1: أيه.
2: ويخدموا توا عندهم سنين الله هكا ولا فما حتى غرقة الشركة.
3: دكتورة هما مستنسين هكا يهزوا النفط بأربع دولارات يتباع بثمانين دولار 2026 ديسمبر.
1: إن شاء الله ما يهزوا نجد الشمس هكيكا ويبيعوا. ما هو نفس الشيء.
3: يحبوا
1: ما هو نفس الشيء.
2: مالوغزمون يعني الشركة فيها أراضي، فيها أسطول، من فيها ماكينات، فيها تكنولوجيا، فيها برشة برشة حاجات اللي هي ما يلزمهاش تتسكر، ما يلزمهاش تفلس الشركة هذه.
1: نعم.
2: ما يلزمهاش تتسكر. وأنا قلت ما
1: تتسكرش. ذكرتني تو في استياء وذكرتني في برشة مؤسسات كبيرة اللي كانت تونس بالحق معناها تخدم وتصدر معناها عالميا، واليوم نفس الإشكال قاعدة فيه.
2: نفس الإشكال. أي
1: وخسرناهم الشركات هذوم.
2: يعني
1: فهمت يعني هذا ليش أنت تقول إنه فما شركات راهو مش الظرف أو الدولة ما وقفتش معهم، لكن كأنهم هما قاصدين بسوء التصرف متاعهم إنهم يغرقوا.
4: مثلا ثم قانون 96 عن قاضي المؤسسات.
5: أي نعم.
1: نعم.
4: مهم ياسر.
1: أي.
4: متعرف. قاضي المؤسسات قبل ما نمشيو الفلسة.
1: نعم.
4: تحل القاضي الفلسة.
2: وهذا شنو عمل فيه
4: سيتيكس؟ تم زوز أطوار. والطور الصلحي والطور القضائي يدخل القضاء في بعنا. الطور الصلحي يكون يعين مؤتمن عدلي
2: تسوية رضائية وتسوية قضائية
4: يجيبوا الكريتور
5: والدائن المدي
4: ويعملوا جلسة قضايا نقولوا ما أنت بطريقة
2: مبسطة شوية
4: جلسة ويجودوا يلقاوا الحلول على أنه جدولة الديون أنت الشركة كيف تجب تخرج من الأزمة. ثم بعد كان ما وصلوش ما وصلوش الحل ثم يتدخل القاضي ثم القاضي الصلحي هو يتدخل في الطور قاضي المؤسسة هو يسهر على العملية أنت إعادة جدولة الديون باش المؤسسة ما تسكرش وبس ما باش المؤسسة
5: وبرشة شركات جادة
4: هذا قانون اخذناه من التجربة الفرنسية
5: جديد منعوا به
4: وستة قانون 96 في تونس واخذناه من التجربة الفرنسوية في مجال
5: لكن عنا إشكال الدكاترة في نوعية تخيل شبابنا المؤسسات اللي يبعثها نشوف من عائلتي كل يخموا في الخدمات مش في الإنتاج أي
1: صحيح
5: كيفاش نورد
1: صحيح.
5: كيفاش نبيع الناس تحب تشري آيفونات ناس تحب على سامسونج نجيبه شوف لي طريقة كيفاش تتصل بالمورد الفلاني بتسمعش من شبابنا شكون يقول لك كيفاش نزرع الزيتون وكيفاش شكال فمع عقلية الخدمة سيرفيس اللي الدولة دعمت في سنين دخلته في عقليتنا الخدمات اقتصاد الخدمات
4: إيه اليوم مش سمعني يعني مش بطلع برشة بالحكاية اليوم الشباب كيشوف اليوم على الفيسبوك ويشوف الناس كيفش قاعدة تربح بالبساطة
1: بالتليفون
4: يقول لك اني مش يمشي ما عنديش فلوس مش يمشي نعمل مؤسسة هذه مش يمشي نعمل مشروع بتاعي وقانون نسيسي ونمشي الباقي منيه وباك تعطيني ما تعطينيش سيبا فاسيل ما اليوم وقت يلقى هو عنده وسيلة اتصال بعد الذكاء التونسي اليوم وشباب الذكاء بتاعهم صراحة
1: نعم.
4: متجه في التواصل هذه في سميهم
1: مسائل التواصل الاجتماعي
4: ولا نعم. يلقى ثم يدخل في الفلوس معناتها ما عندوش يقول لك تمشي نعمل مؤسسه يعني مش مش له قروض وباك تعطيني وما تعطينيش وشنو هذا اللي عندي في اعتقادي هذا من بين الاسباب اللي خلت الشباب بتاعنا
1: التعقيدات الاداريه يعني
4: متتره نعم. هذا تخلي هذا الشباب يلوج على حاجه سهله وحاجه ما تطلبش زاد
1: نعم اليوم الافاق نتاع الشركات الاهليه باش فقط نغلق الملف هذا وان شاء الله نرجع اكيد للموضوع هذا في حلقات قادمه الافاق نتاعها شنو هي الشركات هذه اليوم في وضع اقتصادي صعيب اللي تمر به البلاد نحكي
2: اي هي الشركات الاهليه راهي حل للمشاركين باش معناتها كيما قلت لك يجيوا المجموعه عندهم مشكل في التسويق ولا عندهم مشكل كل واحد باش ما فهميش المنافسه وما فهميش كل واحد يخدم وحده هي شركه اهليه بالعكس هي حل لك الجميع هذوك اليوم فلاحه ولا كيما قلنا نتاع الصناعه التقليديه وكل سورتو عطاوهم 10 سنوات عفاء من الجي بي معناها من الامبو سور لا سوسيتي اللي هي و10 سنوات زاد عفاء من الخصم من المورد على الارباح يعني بعد ما انت تحسب الربح نتاعك وما تدفعش امبو للدوله تخلي شويه معناتها ماك الربح هذاك باش للاستثمار والباقي كي مش تقسمه على الشركاء ما غير ما تدفعك ال10% اللي هي خصم من المورد
1: نعم.
2: يعني فما تشجيعات وليت توا كي سمعوا بهالتشجيعات خاطر توا المشكل نتاع كيما قلت انت يخافوا من ادفع الاداءات
1: نعم.
2: وكذا كي قاو تشجيع 10 سنين يولي يقول لك نعمل شركه اهليه من نتلموا مع بعضنا تضاف الجهود وحبل الجماعة ريش ونخدموا بعضنا ونتلموا خير من اللي انت تكسر لي السوم وانت تطيح وانا
1: بالضبط.
2: انا مع بعضنا نخدم ونبيعوا مع بعضنا ونربحوا مع بعضنا يعني انا نرى المستقبل تاع الشركات الاهليه بقدره ربي باذن الله ليه معناها
5: دكتورة مؤخرا محترفين الشركات هم اللي نقزوا على الشركات كيف فهموا حديثك انت ولا اللي لبس عليهم اللي عندهم هم اللي مشاوا للتوجه هذا مش شبابنا اللي يبحث على عمل
2: جسمه انت كنت تتبع وتشوف كلميه اللي قلتنا عليه
5: بالضبط
2: ايش تلقاهم
5: شفتهم وقابلت بعضهم
2: هم يبحثوا على الفرص
5: رجال اعمال
1: الفرص نعم
5: تذهل
2: أي. اما هنا احنا كي نحكي وتوفى النمبر هذا وش يسمعوا الشباب والكل انا قاعدين احنا نسيموا باش نعرفوا العبيد
5: وبعضهم على فيسبوك يهزأ من الشركات الأهلية وكيف يقابلني بشي يحضر معايا في البرنامج وهو عنده شركات
1: كملوا الحوار بحضة بعضكم في زياركم ولا في المقاهي بتاعكم ونحن مواصلين معكم هذه كانت فقرة عين على تونس وعلى العالم من أمريكا رجعنا لتونس لكن مواصلين في تونس بعد شوية باش نحكيوا على الأمطار والفيضانات الطبيعة قاسية علينا وإلا الدولة بين ظفرين عاجزة بعد شوية هذا بعد الأخبار

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. مركز الزهايمر في مستشفى غازي في تونس العاصمة يتحصل على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية. ويوم وطني للتقصي المبكر لمرض الزهايمر بخمسة عشر ولاية استعدادا لاحتفال باليوم العالمي لمرض الزهايمر. والوكالة الوطنية للدواء تعلن عن تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابر للحصول على تراخيص ترويج الأدوية. مرحبا بكم. تحصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي غازي على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي إقليم شرق المتوسط معتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الزهايمر، بما يخول له ضمن برنامج مشترك تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والأسس العلمية لعملها الصحي العالمي في مجال الخدمات الصحية ورعاية المرضى في هذا المجال. وقد أكدت نعيمة تجاني المديرة العامة لمستشفى غازي بمنوبة أن هذا الإجراء هو بمثابة اعتراف بكفاءة تونس العلمية ومساهمتها في علاج هذا المرض.
1: أنا سنوات نخدم على هذا، وأنتم تعرفوا لي هذا المركز عنده أكثر من 15 سنة وهو الوحيد في شمال أفريقيا. الحمد لله تكلت الجهود نتاعنا بالقبول وتقبلنا في المناظرة هذه نعتزوا بها، وزيدنا احنا حماس وزيدنا مسؤولية زيادة وتحملنا مسؤولية. هذه دليل على أنه البحوث متاعنا قيمة، العمل متاعنا معترف به عالميا، يعني بحوثنا مرتقية وفي مستوى عالي. نساهموا في البحوث حول العالم في المرض هذا اللي هو مرض العصر، يعني هذا اعتراف بالكفاءات متاعنا التونسية والعمل متاعنا اللي ذات مستوى عالي ورفيع حول لها باش ترتقي للمرتبة هذه. احنا مواكبين ومن بين البحوث متاعنا ومن بين الأعمال اللي نشاركوا بها في المؤتمرات وفي البحوث العالمية على الأدوية وعلى الأسباب، ومساهمة منا عالميا في البحث في مجال المرض هذا اللي هو مرض العصر.
0: ونبقى في نفس موضوع مرض الزهايمر وعد استعداد الإحياء اليوم العالمي الذي سيكون يوم 21 سبتمبر من كل عام. انتظمت اليوم أبواب مفتوحة في 15 ولاية تونسية للتحسيس والتقصي المبكر لمرض الزهايمر، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وبإشراف من الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية وبالتعاون مع جمعية الزهايمر تونس. الدكتور رياض قويد رئيس قسم الأعصاب في مستشفى غازي ورئيس الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية قال لنا أن هذه التظاهرة الصحية تهدف إلى زيادة الوعي بهذا المرض وأنواع الخرف المختلفة ودعم المصابين وعائلاتهم.
2: اليوم عملنا بادرة الأبواب المفتوحة للتعريف والتشخيص لمرض الألزايمر، التشخيص المبكر. شنو عملنا؟ فما 15 ولاية فيهم 20 مركز في القطاع الخاص والعام. المرضى اللي عندهم قلق ولا يحبوا يسترجدوا جاب، ونجم نقول لك الآن أنه الأعداد بالمئات في كل مركز. الحمد لله يا ربي كان فما إقبال من الناس، خاطر المرض هذا ولا كما يقولوه مرض العصر. فالناس جات يا أما باش تعدي هي خاطر هي خايفة على روحها، أو جات تسترشد باش تعرف. ووزعنا بروشور باش الناس تعرف شنو اللي فما، واستقبلنا المواطنين والحمد لله كان نجاح في كل بلاصة. وإن شاء الله هالبادرة نعاودوها، لأنه مرض الألزايمر حقيقة مرض أصبح يهم الشرائح العمرية الكبيرة، وكي يمرضيه والصغير ولده يقعد ما يعرفش كيفاش يتصرف معه. بالنسبة للي هما في الفئات العمرية صغيرة نسبيا، هو التوقي كيفاش احنا نبعدوه المرض هذا. يزمنا نتلاو بالدم، يزمنا نتلاو بالسكر، يزمنا الريجيم اليمونتير، يزمنا نبعدو على الكحول وجميع الاكسيتون. مثلا من الحوايج اللي لقيناهم في تونس انه الامبيه هي من اسباب انه الزهايمر يجينا بكري اكثر. قلنا يزمنا نفهموهم العباد راهو كي تقراو وترفعوا الامبيه توخروا لي ريسك من الصحه الدماغيه بتاعكم.
0: وفي سياق متصل، نظم قسم أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعي الطاهر أصفر في المهدية يوما تحسيسيا للكشف والتشخيص المبكر لمرض الزهايمر تحت شعار نشخص أبكر نرافق أفضل تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية. السيد يوسف البدوي المدير الجهوي للصحة بالمهدية أكد في ميكروفون الزميل نادر إسماعيل أنه تم خلال هذا اليوم اكتشاف بعض حالات الزهايمر وإيواء أشخاص في قسم أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية.
3: تم تنظيم يوم مفتوح نظم قسم أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعي طاهر صفر تحت إشراف الإدارة الجهوية وزارة الصحة. اليوم التحسيس هذايا هو الهدف منه تحسيس القادمين لليوم هذايا حول مرض الزهايمر وحول أنه يبدوا فاهمين الأعراض نتاعو باش ينجموا يعالجوا مبكرا، وكل ما نكتشفوه مبكرا كل ما يكون العلاج أسهل والمرافقة تكون خير. بالمناسبة هذه نشكر الإطارات الطبية والشبه الطبية اللي سهروا على تنظيم هذا اليوم. بالمناسبة هو في الاشتراك مع شبكة جمعيات الأعصاب والعلوم العصبية بتونس ومع الجمعية التونسية لمرض الزهايمر. اليوم هذا نجم نعتبره ناجح، اكتشفنا عدة حالات. تم حالة ساعة اكتشفنا عنده مرض عصبي وتم إيواءه بحالة استعجالية في المستشفى وإن شاء الله يتم علاجه. وثم حالات الذي اكتشفنا اللي هم عندهم مرض الزهايمر ومش فاقين بالروح. نعتبره يوم ناجح بما أنه اكتشفنا بعض الحالات اللي إن شاء الله مش تم تكفل بهم وعلاجهم في الوقت المناسب.
0: أطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير برنامجا لتمويل ودعم مربي الماشية بالجهة يضمن إلى ضمان توفير أضاحي العيد للعام القادم في ظروف ملائمة، ويندرج هذا التدخل ضمن الإجراءات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتوفير الأضاحي. رمزي الصامتي المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالمنستير والمزيد حول المنتفعين بهذا البرنامج وما يوفره من امتيازات.
4: يستهدف صغار مربي المشتريات الصغرى، المربين المنخرطين في الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والشركات الأهلية وما جمع التنمية في القطاع الفلاحي وصيد البحر، شركات الأحياء والتنمية الفلاحية، أصحاب المقاسم الفنية والبيعات المنظمة. مميزات البرنامج هذا هو حزمة خدمات فنية وبيطرية، ترقيم مجاني ومتابعة فنية عن طريق المصالح المختصة، ومختلف التلقيح وتدخلات البيطرية في مقاومة الطفيليات والليو. مميزات الثانية هو تمويل إسناد قروض ميسرة، يتم تمويل الحاجيات الأساسية للأضاحي من أعلاف مركبة وخشنة بأسعار تفاضلية في حدود 200 دينار للخروف الواحد في شكل أذون تزود بالأعلاف الخشنة والمزودة، و30% تصرف مباشرة كتمويل كمال متداول للمنتفع. السقف نتاع التمويل هذا هو حدود 10,000 دينار. مميزات دون تمويل ذاتي وبنسبة فائدة بنكية قارة تقدر ب 5% ودون توفير ضمانات عينية. بالنسبة للتمويل الميسر عن طريق البنك الوطني الفلاحي، إسناد قرض في حدود 800 دينار مقسمة 600 دينار تسند كمساهمة في اقتناء الخرفان المعدة للتسمين، و200 دينار تسند كأذون تزود بالأعلاف الخشنة والمركز. بالنسبة للتمويل عن طريق البنك الوطني الفلاحي بالشروط والإجراءات الجاري بها العمل.
0: أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية عن تحيين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكترونية، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا، وذلك في خلال تمديد استثناء لعدد من الأجيال الممنوحة للمخابر. ولفتت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية في بلاغها على صفحتها الرسمية إلى أن هذا التحيين جاء في إطار متابعة تطبيق الصيغة الإلكترونية ومرافقة طالبي تراخيص الترويج للأدوية وضمان مطابقة الملفات للمقتضيات الفنية المعمول بها بعد تسجيل بعض المخابر لصعوبات في الانتقال إلى الصيغة الإلكترونية حسب تقديرها. انتهت النشرة، أذكركم بأبرز العناوين. مركز الزهايمر في مستشفى غازي في منوبة في تونس العاصمة يتحصل على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية. يوم وطني للتقصي المبكر لمرض الزهايمر ب15 ولاية استعدادا للاحتفال باليوم العالمي لمرض الزهايمر. والوكالة الوطنية للدواء تعلن عن تمديد استثنائي لعدد من الأجيال الممنوحة للمخابر للحصول على تراخيص ترويج الأدوية. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، وعودة إلى برنامج عين العقل مع الزملاء عواطف وشمس الدين.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
6: إذاعة المنستير
5: لبحر حكاية، أعطني الحل، مجدكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف. عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم بنحوش.

0: شكرا.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: En la cal.
1: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: ستة تسعة وعشرين دقيقة على موجة إذاعة المنسير. مساء الفل اللي يلتحقوا بينا في الاستماع، أنتم تتبعوا في برنامج عين العقل كيما العادة عشية السبت من الخمسة حتى الثمانية. مازلت عنا أسبوع هكيك تقريب، مش برشة ما أكثر شوي، طبعا نقضيوها في بعض الأخبار المهمة. باش نرجعوا على أربع أخبار مهمة، لكن قبل هذيا نزيد نعاود نذكركم برفقائي في هالمساحة هذيا. شمس الدين هلال كيما العادة، شمس الدين الكبير، شمس الدين غني عن التعريف، معناها زميلي وخويا العزيز، وضمننا للفريق زوز زادة من إن شاء الله يكونوا من الأصدقاء زادة كيف ومن الأخوة القراب لقلوبنا، وإن شاء الله مع بعضنا نفتحوا هالمساحة المشتركة هذه للتفكير الحر، كل واحد يعطي رأيه في مواضيع الساعة وبكل حرية بكل شفافية، والغاية هو أنه نفكر، هذه هي الغاية فقط. رانا منش نعطيه في أحكام ما نمتلكوش الحقيقة، نحن فقط نعطي وجهة نظر عن عينين نقرأوا بهم وفكر نفكروا به، وانتم زيادة اللي تسمعوا فينا نجموا تشاركونا الحوار. سي ناصر الخضيري مرحبا بك مرة أخرى،
1: عايشك
0: نورتنا،
1: بارك الله فيك وعايشك، ومساء النور ومساء النور للسادة المستمعين الكل، يعطيكم الصحة.
0: شكرا لك أستاذي، وأيضا كيف دكتورة شيراز تبرة مرحبا بك مرة أخرى بحضينا، نورتنا.
2: مرحبا بك، عايشك ومرحبا بالكافة المستمعين، وإن شاء الله نعديو معناها عشوية كما نقولوا حلوة
0: إن شاء الله يا ربي بين ظفرين، وكان نحسروا إحنا في مقهى ثقافي، لكن إن شاء الله ما نرزنوش عليكم برشا الأخبار. باش نرجع شوية للنهار 17 و18، البارح وبرحة الأولى كان ثم أمطار قوية سجلتها تونس، والحمد لله هذه حاجة باهية نعمة مع عند ربي، إن شاء الله ربي ديما ينعم علينا بالأمطار، أمطار الخير والغيث النافع، الفلاحة يستبشروا، الناس تستبشر، الأرض ثروة، يزينا مسخانة، هذه الكل حاجة باهية. الحاجة الوحيدة اللي تقلقنا كل موسم أمطار هو التداعيات بتاع الأمطار، خاصة كيف الراو البنية التحتية متاعنا قديش تتضرر، وخاصة أنه النهايرين هذوما للأسف سجلنا وفاة تلميذ في سليانة الله يرحمه وينعمه جرفته السيول، فهذه من الحاجات اللي توجع القلب واللي إن شاء الله يا ربي ما عادش تتكرر. اليوم حابين نحكيه على الأمطار والفيضانات اللي رأوه أنه اليوم كل ما تصب الأمطار في تونس ثم خسائر اقتصادية بالأساس، بطبيعة إن شاء الله ربي يلطف بينا من الخسائر البشرية، ثم أوبئة كيف ثم اهتزاز بين ظفرين الشرعية بالنسبة للسلطة المحلية، خاصة علاش؟ خاطر الناس كل ما تصب الأمطار يمشي مباشرة لشكون؟ فين البلدي؟ وين الديوان الوطني للتطهير؟ وين هم اللي باش يقولون راهو المطر باش تصب من قبل مثلا المرصد الوطني للرصد الجوي؟ وقت اللي هو معناها بين ظفرين نزلوا، لانه هو هبط البلاغات المره هذه. وين الحمايه المدنيه والتدخلات نتاعها اللي لازمها تكون سريعه؟ فديما المواطن يمشي للاطراف المعنيه بالموضوع ويسالهم في الوضعيات كما هذه، لانه يلقى روحه مباشره امام مصيره لوحده، كان صحه العباره. برشا اسئله الحقيقه تطرح في الموضوع هذايا، اولا وربما اهم سؤال هو عنا نحن خرائط للمناطق اللي ديما تتكرر فيها عمليات ربما الفيضانات الكبيره، يعني بين ظفرين الارض تغرق فيها، ولهنا اذا كان نحن عنا الخرائط هذه واكيد نعرفوها النقاط السوداء هذه ومحددينها، علاش ما ندخلوش استباقيا اذا كان ثم بلاغات صدرت؟ وهذا اللي صار مثلا المره هذه، المرصد الوطني للرصد الجوي خرج بلاغات وقال راهو ثم مدن سميهم بالاسم في درجات انذار كبيره، منهم مثلا المنسير، المهدية، سوسة، تونس الكبرى وغيره، لكن رغم هذايا شفنا كيفاش العباد غرقت في الماء. هنا التدخل من طرف شكون يزمو يكون وعليش ما كانش في الوقت المناسب، هذايا اللي باش نحاولوا نحكيوه مع ضيوفنا الكرام. باش نبدأ في الموضوع هذا بما أنه بحضينا مستشار بلدي لسنوات طويلة مع الأستاذ ناصر الخضيري، عندك الكلمة أستاذ، شنو اللي صار هالأيامات هذي؟
1: اللي صار وثم فيضانات وقعت، لكن مش نقوله حاجة أنه بالنسبة لل هي مسؤولية الجميع، هي مسؤولية البلدية والدولة والسلطة المحلية والجهوية والدولة.
0: نعم.
1: لكن زاد من مش كل شيء على الدولة، زاد اليوم زاد حتى المواطن مساهم في الأزمة هذه. فاش اليوم يقدر تشوف انت شوارعنا البلاستيك والوسخ والبابس والرمل وانت والتراب مطيش ولا انت هكايا، مش يساهم بطبيعة الحال في نهار وقت تصب الأمطار، مش القنوات المياه تتصيف المياه كلها زادة راهي مش تتعطل وتصب، معناتها
0: اي. لكن لهنا يقول لك وين البلدية؟ ما مهمتها تجهر ما جهرتش
1: البلدية تجهر الحكيشة لتو، أما المفروض البلدية هي عندها الإجراءات الاحتياطية في كل بداية فصل الشتاء ولا في الخريف تقوم بالإجراءات الاحتياطية، أن كل الوديان نسميهم احنا
0: اي مجاري السيلين نتاع الاوتيه. نعم
1: معناتها تقوم بجميع الاجراءات الاستباقيه الاحتياطيه باش في حاله وجود امطار تكون معناتها المياه ما تلكعش.
0: لكن اللي شفناه عكس هذا.
1: اي
0: احنا شفنا تونس الكبرى مثلا غرقت.
1: احنا
0: شفنا مناطق الكراهب فيهم تغطات. الاشجار تحت هي صحيح سبحان الله هي المفعول معناها القوه الالهيه سبحان الله. لكن هذا يعكس انه ما فماش تحذيرات
1: يعني لازم تتدخل البلديه وتقوم بالعمليات تقوم بالاجراءات كما قلت لك الاحتياطيه باش في حاله وجود امطار انها ما تتسببش في الفيضانات هذه. وعمل مشترك مع البلديه مع السلطة المحلية حتى السلطة المحلية والسلطة الجهوية والدولة الدخل والمداخلين هم الحماية المدنية هي المرصد الجوي المرصد نتاع البلديات بجميع هيكل الدولة بجميع الهيكل تاعها الدولة
0: بجميع
1: كل متدخلين فيها ثم إجراءات اللي هي احتياطية وثم إجراءات بعد الدخل في حالة وجود ثم لجنة نتاع مجابهة الطوارئ في حالة وجود مثلا فيضانات وجود
0: اللجنة هذه انا ذكرتها وهي من النقاط المهمه اللي ماذا بينا نطرحوها في الموضوع هذا وبطبيعه الكلمه موجهه حتى المدام شيراز وشمس الدين. اللجنه هذه من المفروض انها تخرج بلاغ قبل بشويه تقول راهو مثلا اليوم ما فماش قرايه
1: مثلا يكون عندها
0: بناء على بلاغ المعهد الوطني لرصد الجو
1: أكيد
0: درجه انذار عاليه برشا
1: اكيد لانه ما تجيبش تطلع تطلع يطلع مثلا رئيس لجنة المجابهة هذه معناتها المسؤول
0: رئيس اللجنة اللي هو الوالي
1: السيد الوالي السيد الوالي يقول من غير ما عنده معطيات اللي صادرة عن
0: هو عنده معطيات وجاء قبل بسويعة وقال لهم انت تصور في ساعة والمطر معناها تنزل معناها بسرعة قوية في ظرف زمني قصير فالدنيا كلها تسكرت الصغيرات مروحين في ساعة من زمان تقول له ليه اخرج توا روح كيفاش باش يروح منين باش يتعدى وشكون باش يروح به معناها الناس قعدت في الشارع صغار وكبار
1: نشوفوا هنا عالقة. نشوفوا هنا البلاغ اللي صادر عن
0: المعهد الوطني لرصد الجو
1: المحتوى بتاعه باش نقول لك
0: لا موجود المحتوى اللي هو درجة انذار واضحة اللي هو المفروض معناها يقع اتخاذ اجراءات سريعة باش نحتاطوا. مدام شيراز كيفاش قريتوا الخبر هذا؟
2: خبر الحقيقة نترحموا على اللي توفى في سلين
0: الله يرحمه
2: ينعمو
0: وإن شاء الله ربي يشفي الوليد الآخر لأنه ثم تلميذ آخر تحت الإنعاش ما نعرفش إذا كان ثم خبر عليه تو نعاود نثبت لكن البارحة زول الإنعاش. نعم
2: أنا باش نوافق سي الخضيري على المواطن عنده

0: من العقاب
1: هذا علاش اللي نتصرفوه لبرا ما نتصرفوش في تونس.
2: نعم.
1: كان كل واحد يتلهى بروحه بداره ينظف قدام داره، كل واحد ريت داره لازمها تكون نظيفة، التاجر قدام حانوت وينظف كما قالك البلاستيك وكل تلوح في الكهرباء ما نلوحش ما تنحل الشباك ونلوح في الشارع.
2: أي.
1: تو هيك الكل تو بشوي بشوي صحيح هذا مش حل معناها انا تو باش نعطيك تو حل
2: صحيح.
1: وقتي
2: صحيح. اما لكن لازم نخدموا على العقليه
1: نخدموا على العقليه نعم. مع الثقافه. أي. البلديات مثلا البلديات عندها الدور متاحها هي ما يتلم في عندها معناها الفضلات والكل.
3: لا ثم سمعني قصدي ثم لجنة النظافة البلدية يصير عليها مستشار بلدي ومستشار الإداريين.
2: نعم.
3: ساعات احنا في الواحد يقول لك اش بالبلدية متنظفش يقول له احنا ثم احنا مطالبين باش ننظفوا البلاد، اما انت مطالب زاد باش ما تفسخش، مطالب
2: نعم.
3: مش مزيه. أيوة. انت زاد واجب عليك انك تحافظ على الشارع لانه الشارع كيز دا وطن راه
2: اكيد
3: الوطن مش كان دارك وطن راهو الشارع راهو وطن تونس راه.
2: نعم.
3: وراي بلادك لازم تحافظ على نظافتها. اليوم وقت تشوف انت في شوارع العاصمه وفي شوارع المدن التونسيه اني متاسف بصراحه شيء حزن كما قالت الاخت تمشي في اوروبا تمشي في راس القمر سيجار ما يطيشهاش. علاش كي تجيني علاش لانه اشاره لله لانه ثم نفاذ القانون.
2: ايه.
3: غادي ما ثماش قانون هو القانون.
2: نعم.
3: تغلط
2: ثم خطيه باش تدفعها هذا علاش يخافوا من
1: الخطيه. البلديه ما عندها هي قوانين يلزمها تطبق القوانين هذيك. الناس اللي قاعدة تبني أنا الراعي مرات في كل اللي لك اللي الوسخ اللي لوح وكسيمين وكل واحد كان كل واحد ياخو رخصة متاعه بتاع البلدية والبلدية تمشي تراقب وترى اللي هو اللي عمل الرخصة ذيك اللي هو نظف واللي ما نظفش يلزم يتخطى.
2: نعم.
1: احنا يلزمنا نطبق القانون مادام
3: لا مش مطالب بالتنظيف المواطن
1: مش يلم مش يلم
3: لا حتى قدام دار مش مطالب مطالب بتمسخش
2: يعني متلوحش.
3: انا بلديه مطالب باش نهز الفضلات مطالب واجب وعندي لجنه وعندي عمال وعندي ارسنال كامله نتاع الناس.
2: صحيح.
3: ام راك يا تونسي يا مواطن ما عندكش الحق راه مش حق باش تمسخ بلادك.
2: أيه.
3: راه في دول اخرى فيها عقوبه
1: راه شنو ماذا بينا نفرضوا نقترحوا معناتها اقتراح عقوبه للعبيد اللي معناتها اللي تلوح انا راه واحد باش يلوح مش بيك نصور وبعد نبعثها للبلديه ولا نبعثها من عش شنو معناتها الهيكل اللي باش يعمل ويتخطى موجوده ما وين تطبيق
3: تطبيق
1: اي لازمنا
2: قوانين موجوده لكن غير مطبقه
3: حاجه مشره. نعم. هو بكل صراحه في تونس على قوانين رائعه جدا على قوانين متميزه على قوانين فيها الاسبقيه على قوانين ما انت المشكله وين مشكله في مدى احترام القوانين.
0: رجع الشرطه البلديه للسيد رئيس البلديه والمجلس متحد شرطه
3: البلديه تحت وكي كانت عندنا في البلديه ما كانش عندهم الضابط العدلي
0: زاد
3: ما يجمش يعمل محل احنا شو نقولوا له تجيوني نقول لهم برا امشي اعملوا تقرير على كل مخالف بس برئيس البلدية ورئيس البلدية تو يتخذ ويكلم سوى حرس بلدي ولا شرطة بلدي ما عندوش الضابط العدلي حبوا يأخذ ضابط العدلي
0: حبوا
3: حسب الفصل 10 من مجلة التجارة الجزائرية اللي يكون عنده ضابط العدلي ويعمل المحاضر ما كان ما عندوش
2: حل النيابة خصوصي فقط سؤال هذي للأستاذ الناصر ونرجع لك مدام شيرازي فضلك حل المجلس النيابية عنده تأثير على الوضعية اللي وصلنا لها اليوم؟
3: عنده شوية بطبيعة الحال مش كما كتب عام يساير مكلف بالتنسيق بلدية بلدية كبار في تونس معنا بلدية كبار باش وبالتنسيق بطبيعة الحال مع الوالي مش كما مجلس
2: عطل هذا العمل البلدي؟
3: يجميك بس بطبيعة الحال خاطر كي تكون عندنا مجلس بلدي وعندك مستشارين بلديين كل واحد عنده لجنة. أيوة. الواحد المسؤول على اللجنة بتاعه ويقدم تقرير المجلس البلدي شو عمله ما عملش
2: كيفاش تصير ملا طول وموس
3: الناس طب ما عنديش لخطيني مانيش في البلد يا أخي
2: حسب بطبيعة خبرتك
3: لا نحكي لك الخدمة اللي كنا فيها أيوة. طول ما نجمش ممكن طول ثم تنسي
2: شكون ليه اليوم بالنظافة طول
3: كاتب العام هو اللي هو الكاتب العام هو مكلف بتسيير البلدية تسيير أيوة. الإداري خطر قبلش كانت كان المستشارين البلديين عندهم وظيفة سياسية لأنهم جايين من أحزاب سياسية
2: نعم.
3: في برنامج انتخابي يخدموا ويكون الأغلبية بتبيعته اللي في شد رئيس بلدي وكد عندهم تصورات ورؤية للعمل البلدي وكل واحد في اللجان بتاعه تتوزع اللجان في اليوم الأول من وكان العمل اللي داري كان عند سيد الكاتب العام وعنده الإطار اللي داري والعوان بتاعه البلدية المجلس البلدي يأخذ القرارات تنفيذها بطبيعة الحال باش يكون عند الكاتب العام تحت سلطة الرئيس البلدية اللي هو زاد عنده الضابط الإداري واللي هو المسؤول واللي هو بالقانون المفروض يكون هو عنده سلطة

0: على الشرطة البلدية والحرس البلدي كما في أي دول في العالم.
1: في العالم. اليوم.
0: اليوم خطر اليوم. الأمنية عنده زوز أدوار، عنده الضابطة الإدارية وعنده الضابطة العدلية.
1: أيوة.
0: الضابطة العدلية بمقتضاها يخضع لسلطة السيد الوالي والسيد رؤساء البلديات، لأنه ما عندهم الضابطة الإدارية. وعندهم الضابطة العدلية يخضعوا للسيد وكيل الجمهورية اللي هو المسؤول اللي يمثل الحق العام، وهو اللي هو المسؤول على كل ما عنده الضابطة العدلية، معناته هو الممثل للسيد رئيس، هما يخدموا تحت لواء وتحت سلطة السيد وكيل الجمهورية.
1: نعم. مدام شيراس،
2: نقطة أخرى اللي باش نقولك عليها، توا البلديات ولا اللي لاهين بالطرقات،
1: نعم،
2: توا البلوعات هذيا قاعدين يعملوا في قنوات ما نعرفش هما ما يعملوا أبيل دوفر.
1: نعم.
2: ديما هاللي زابيل دوفر مشكل تونس ياخذوا لموان ديزون. أنا نحب ونقترح يخموا لو ميو ديزون. إيش معناه؟ رابور كاليتي بري. علاش ديما نختاروا اللي يعطينا اقل بري؟ راهو اللي يعطينا اقل بري ما يدومش، سي كور تيرم، يعني الحاجه اللي نشريها رخيصه راهي باش تدوم لي 10 سنوات مثلا، ومن بعد نعاود نكسر ونعاود نبدل. ما هو ناخذ وين
3: اللي يعجبك رخصوا ناحي نص.
0: هذه مادام نظمها الامر 1039 2014 المواد ديزون هو جات في الامر هذايا، وما تنجمش انت انك تخالف ما جاء بمحتوى الواحد.
2: يعني نجم ناخذوا
0: لا لازم يتبدل، لا
3: نجم تزيد،
0: لا
3: نجم تزيد فضل الدولة،
0: سامحنا واش نقطة قانونية
3: غارونتي ضمان،
0: نجم
3: حلقه تشد 10 سنين
0: كرئيس الشراءات ولا مكلف بالشراءات بس بيت الحال في المؤسسة العمومية اللي فيها ما تعرف نخضعوا للتصرف المالي، نخضعوا عندنا مراقبة، مراقب المصاريف تبع رئيس الحكومة، مش عندنا الفلوس، مش عندنا احنا.
2: نعم.
0: أنا مثلا نشوفوا سلعة جات موان دي ديزون لكن ثم مخيل منها أغلى شوية، أغلى شوية، ولكن
3: كان جات الدارك تشري الأغلى أنت
2: تعمل تقرير
0: أحنا نعمل تقرير للمراقب المصاريف ونحاولوا أنه نبرروا له أنه سيفري هذه أغلى مش موان دي ديزون، رغم راهي لكاليتي يسمك تعمل رابور بيان ديتاي وتجيب حتى اكسبير من برا باش يجي وتقنع خاطر عليه خاطر مر... مش برا معناتها
3: هو حسن اعداد كراس الشروط استاذ يخلينا نحدد نوعيه من طلبنا، ثم عن الاشكاليه الاخرى اللي لا تستدام ما يركبهن المقاول. يعني احنا عندنا في البلاد دوبا تصلحت، دوبا حلينا وسكرنا عاودوا نطقوا، اشكالنا لابد من بند الضمان تتحمل الشركه مسؤوليه على سنوات واضحه، وبعد نجيبوا خبراء منهم هما
0: ثم كرة الشروط تتعمل بطبيعه الحال فيها كل شيء، راه كرة الشروط ثم فيها دي كلوز حد عندك واحد جزائي بعد كلوز بينال بعد كل شيء.
2: حاجه اخرى زياده التنسيق بين الوزارات، علاش الكياس نكسروه ونعملوا هالقنوات وبعد نعاودوا نكسروه باش نعملوا فيبر اوبتيك وبعد نعاودوا نكسروه باش نعملوا منعش تيليكوم ودرس، علاش ما يتلموش مع بعضهم يتفاهموا؟ تلم الوزاره هذه مع هذه واخويا الكياس هذايا رانا فرد مره نعديو فيه كل شيء، علاش كل مره تكسير؟ اخي هذاك مش قاعد ياثر على السيارات.
3: اذا كان قرار يعني مؤخرا كجبنا الكيران من الصين اللي حلت لنا مشكل في تونس حقيقي، وخلت الشركات الاجنبيه الالمانيه والاسبانيه ولات تتبع لنا باسعار عمرنا ما خذيناها عنا 20 سنه وخلصوا في عقلكم، نحن لدودان باش يبداو مواتي وفجأة لمجرد حادث مثلا ناخذ طريق مستير الورداني ما كثرش من الجيش الوطني التونسي يردهم امام الثكنه بمقاييس الدوليه، واستنينا الصيني باش يقول لنا راه ما يطلعوش اكثر من 10 سنتي، فجأة تلقى المقاهي مقهى بعد الثكنه بقليل، رجع هو دودان على طريقته تقول فما لوزاره التجهيز. وتوا حاجة أخرى لكيوسكات، أنا نستعمل النقل العمومي، شو فرجيت كارت تحكي لي يجي باش الناس تدخل وتخرج بتوأد الكيوسك متاعه، يا يعمل مشكل يا مطلب يا ويجي يقولوا له برا ويركب بمواصفات أخرى، معناه يجي بناه بالمليارديوات واللي قالوا له راهو بيتعداش على كياس، لأن نتصرفوا بشكل لا قانوني ولا عقلي لابد أنه شكون فما شكون يراقب. أبا نحب نرجع على المسألة هذه المهمة يا عواطف بتاع الفيضانات. أول حاجة احنا في 7 سنوات يقولوا عليها العلماء اللي هي السيبر نينو، المرة هذه ما ناش نلعب واحد للأسف الشديد. البارحة الأولى في إسبانيا كذلك رجل توفى غرق هو وسيارته هزوا الماء، في إيطاليا المترو، في إسبانيا المترو، محطات النقل هبط عليهم الماء من فوق، مش من جنب مش من حيط، يعني مناظر ستصيب البحر الأبيض المتوسط في هذا.
1: أي
3: مش يكملوا حتى الفيفري حسب التقارير على الواجهة هذه وأكثر، لأنه وقت اللي في نص ساعة في صفاقس مثلا تهبط 60 مليمتر، أي بنية تحتية في الإمارات وما تقتش الطاقة هذه. لكن تو كيفاش تتصرفوا؟ هل لجان الكوارث هذه تليق ب 2026 والتكنولوجيا؟ يفترض أنت قلت مسألة اتخاذ القرار والنقاط السوداء احنا نعرفوه، فيلزم يكون عندي معرفة إضافية تقول لي لو كان في المكان الفلاني وصلنا في 30 دقيقة 40 مليمتر لازمني وقتها ناخذ قرار، وقتها نبعث أسماسات للناس اللي تحت البيلونة في الحومة هذيك تجنبوا الطريق الفلاني، لازمني سيد الوالي ياخذ قرار ما ياخذوش ما ثلاثة نتاع العشية، الأولياء الكلهم وصل ولده مضي ساعتين ومشى لخدمته، الطبيب طبيب والمحامي ناس تخدم، أنت تسرح الأطفال ما ثلاثة نتاع العشية إيش معناها؟ يعني يا سيصبح في الشارع باش تتخلى من المسؤولية أنت، باش خاطيني كان جرت حاجة، يا يقعد الطفل في الشارع، يا ولي سيوقف العمل، يعني سيتشل كامل البلاد ويمشي يلوج على ولده يجري.
1: إذا كان الأمطار نزلت كما قلت أنت في ساعة 60 مليمتر راهم مش يوصلوا، لا يوصل الولد ولا ولده باش يوصلوا شمس دي
3: قبل بساعة. تونس العاصمة ما ثلاثة وقفت مش داس تدخل ماضي ساعتين، أنا نحكي لك على قاع الأسبوع الفارت. فاحنا عندنا مسائل تقنيه اليوم تمكننا، جوجل مابس وغيره عندنا باش نتحركوا في لحظتها قبل وقوع الاشكال، باش تجينا حسب التقارير، التقارير تقول في اشياء كبيره باش تجينا كيما عملناوا شخ حجر من البحر
0: وباش
3: في العالم كامل، لكن البحر المتوسط هو هو الضر 26 و27 عامين ربي يعديهم على خير من سبع سنوات. التقارير الاوروبيه هي تقارير مش متشائمة، لكن تقارير الأمريكية تعطينا الحد الأقصى لوضعية كيف سيكون عليه الأمطار. لازمنا ناخذ الإجراءات مبكرا وما نستسهلوش قفل الحياة زد. نفهموا اللي التلميذ والتلميذة عندهم بو وأم هما زادة يقوموا بواجبهم، القاضي قاضي، الصحافي صحافي، يا خليه في البيت من أساسه يا خليه يقرأ، ثم زاد عواطف راه إذا كان احنا خلينا منعنا الأبناء خوفا متشددا من الذهاب إلى المدارس، بوهم من الجمش ينتش بكل راه مخه في صغاره اللي في الدار
1: بطبيعة.
3: يعني يتوقف الحياة كما يقع في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا للظروف الاستثنائية، ثلاثة أيام عمل باش تكون في وضعها الفلاني، يتتواصل الحياة مع الحذر ومع التحديد، الخط الفلاني هو المغلق، الخط الفلاني هو المفتوح، ولازلنا نقرأ حسابنا زادة لنهار تلي تقوى المسألة. جينا ظروف طقس استثنائية، لازم الإعلام العموم يكون جاهز باش تولي نشرات استثنائية، باش تولي إرشادات للمواطنين استثنائية، لازم الحرس الوطني يرفع للوسائل الاتصال وللوسائل الرقمية أوضاع الطرقات.
1: هذا اللي عملناه عملناه الفك الفيضانات نتاع المقنين والولايه كل الضر، كانت تتذكر وقتها صارت وفيات في المقنين وكان
3: عملنا اجتهاد مش لانه مش انه فما يعني كراس اجراءات
1: نعم
3: جاهز
1: خاص بالاذاعه
3: ماذا لا خاص كل
1: ما ثماش خطه، نقصد ما ثماش خطه واضحه، لكن هو اجتهاد فردي
3: لازمنا
1: هذاش نقصد
3: لازمنا
1: نعم
3: تكون عندنا خطه
0: اندوا سو كونجوغي افيك معناتها لازمنا نتصرفوا حسب
1: لا لا مش هيك. هذا يقصد أقبل. يقصد لازمنا نتحضروا من قبل
3: نكونوا عارفين
1: نكونوا حاضرين
3: اذا وصلنا للمرحله برتقاليه كل واحد يعرف روحه ايش يعمل نعم. الطبيب اللي كان في يوم عطلته يعرف روحه لو شيء يتجه نحو المستشفى، المذيع اللي من نجمش ينتقل يعرف روحه سيصبح مراسل في منطقته، الحرس يعني لازم يكون عندنا
0: تحذير
3: خريطة. وكنا في بلادنا ديما نعمل عمليات بيضاء ونتوقع أشياء كبيرة ونقوم بالتدريبات
2: من قبل بنهار هو عطانا متاع نشرة جوية
1: وقت قبل بنهارين أكثر نعم
0: كما سميه خالد الطريق
1: نعم.
3: كل واحد عارف روحه شو عامل اذا قلنا الخطر احمر
0: هي عملوا نعم. عملوا الكيسار الدوله دخلت
3: دخلت لا دخلت
1: لكن ما يكونش التدخل بعدي يكون قبلي
0: قبل نعم. دخلت حتى قبل الدوله قبل. انا على علمي ما نعرفش ما عندكم ممكن
3: لا هو شوف
0: تدخل الدوله
3: مش ناخذ فرقين تحل فيسبوك تقول صفاقس غرقت مثلا وش يكونوا فما تطلب عائلتك يقول لك يعني نوصل في الصغار يعني ساعات عنا وكيف تتفرج على الأخبار الدولية على خاطر إيطاليا غرقت إن شاء الله ربي ما وريناش ما رأوا ولا في نفس الليلة ومع إسبانيا لكن إيطاليا لاصقة خبر بدقيقتين. أنا عندي تون حط بدقيقتين ومروا إلى ما بعده. لكن إحنا وين ماشيين؟ هذا هو السؤال الكبير. ماذا سيحدث في طقسنا العامين هذوما؟ صابت الزيتون زادة الطقس مش كان أمطار وصابتنا في لاحتنا
0: أكلنا. سواء شمس أنه نعتقد أنه ونتصور أنه الدولة في على
3: أكيد يخطوا هما
0: قاعدين.
3: أما التونسي لازم يحط في باله.
0: أما يزم الدولة في اعتقاد أن عندها أجهزة بتاعها وعندها مؤسسات
3: درست
0: وعلى بالهم بلا شيء هذي وعلى بالهم مش قاعد يوقع وعلى بالهم بكل شيء.
1: توا أستاذ ريت الكلام هذية كي تقوله للمواطن يقول لك يعني مريت شيء مريت شيء يقول لك معناها أعطيني قاعدة تدرس قل لي شنو ما الإجراءات لازم ينخذهم مثلا في الوضعية هذه. هبط لي مثلا واحد اثنين ثلاثة كما قال شمس الدين ثم خطة مثلا ولادكم شي روحوا في الوقت الفولاني انتم راهوا في الوقت الفولاني باش كملوا الخدمة
3: يعني
0: حكي على مستوى الإعلام مش تعلم
1: المواطن
0: وين
3: أستاذ في أوروبا عملوا قائمة لكل مواطن في وسائل الإعلام تطلع اشري بيلات تشدك ثلاثة أيام حط الراديون على الإعلام العمومي خلي ماكلة في دارك ثلاثة أيام لأنه متوقعين قد تحدث مشاكل دوم. هم متوقعين ما أكثرش من نهارين ثلاثة أيام الناس ستلتزم ببيوتها خلي ما عندك يقدر على ثلاثة أيام. ومن ناحية التقصير اللي أشرت له سيادتك من طرفين فما برشة من عمانة يقصروا في كل مكان. أنت بفلوسك تجيب خدام تعمل دورة تمشي تقضي قضية تجي توقف على العمل مغناك إنسان مرص
1: أي
3: والإنسان حتى في روحه يعوض في اليوم قصة تمطر في بستير اشترى الجيران فوق سطح ناحي في الباب البلاستيك ما فوق سطح هو في نفسه هذا تونسي يتعامل مع نفسه. أخي زاد ما شافش نشرة جوية وما توقعش اللي بيصب الامطار وكيف ويحدث فيها دار فلان قطرت عليه الماء خط تسدلو عنا الإشكال داخلي
0: يلزم المواطن يكون واعز بالشيء هذا ويلزم يساهم مع الدولة فيه بيسمع
3: ما كما كنتم تكون إدارتكم زاد ما هذه إشكالية
0: كيف ما تكونوا ولا عليك
1: ذكى هو
3: أي ما أنا استعارتها
1: أي شكلت على جوك أنت. ثم حاجة مهمة مثلا في الموضوع هذه زي ما يطرح الزمن يعني زمن العمل ولا زمن المدرسي والناس اليوم ثم أصوات ديما تنادي بتعجيل الزمن هذايا لأنه فيه الشتاء كي تصب مطر ونحن نعرفوا موسم الشتاء تقريبا كله موسم مطر الحمد لله ربي إن شاء الله يعم علينا الخير. فيقول لك علاش لهنا الدولة ما تدخلش لتعجيل الزمن هذايا باش يتقارب بين الزمن الخدمة متاع الوالدين ووليداتهم وهكا تكون ربما حتى عملية أنك صبت المطر وكانت معناها الهطول المطر كان قوي برشا فأنت عندك الوقت وتنجم تخرج وتهز ولدك يعني الزمن هذي نجم ينقص برشا إشكاليات يعيشوها الناس. لكن شنو السؤال المطروح؟ ربما الدولة مشيتش في هذا لأنه اقتصاديا ينجم يضر اقتصاد البلاد أو يضر ربما بالمؤسسات اللي قاعدة تخدم. هذا صحيح من وجهة النظر متاعك ثم ضرر إذا كان مشينا في الاتجاه أنه يكون ثم زمن ربما في وضعيات كما هذه مثلا تخدم الصباح برك ولا تخدم
3: الوقت
1: ولا أفويش الوقت الواحد ثم ضرر ينجم يكون على الاقتصاد اللي هو أكثر من ضرر لا قدر الله الآخر إذا كان صبت المطر وصارت أضرار بشرية أو اقتصادية أو غيره.
2: والله اقتصاديا صحيح فما ضرر لكن إذا كان احنا نبدلوا زمن جوست في وقت كما قلت أنت مثلا في فترة معينة مش على طول السنة. إذا كانوا نقولوا احنا في الشهر هذا رو فما خطر طقس باش تصير مشاكل
1: نسترجو بالمعطيات الموجودة مثلا ثم أمطار قوية باش تصير الجمعة هذه أو الشهر هذه
2: مثالش
1: يعني ظرفيا
2: أما بنجموش نعملوها على طول خطر بالحق يأثر اقتصاديا على
3: لكن فما دول اللي خذتوا قرار باش تنعش اقتصادها بمعنى العمل بفترتين وقت واحد لكل موظف والإدارة والشركات تعمل لفترتين. هذاك علاش في الولايات المتحدة الأمريكية راوناش خارجة من المحكمة في الليل مش غلطين وما يصوروا لأنه نفس اللي يصير يقري سنة أولى وثانية وثالثة الصباح ويقري رابعة وخامسة العشية بأساتذة أخرين بتلامذة أخرين دول أخرى إيران وسوريا سابقا نفس اللي يصير يتبدل اسمه العشية نفس المبنى. وهذا علاش يقولوا تو دكتورة اللي هو يحرك الاقتصاد في جوابهم لأنه المواطن هذاك هو ومرته وولاده ولا عنده شطر نهار ما عنده ما يعمل فيخرج يستهلك. النظرية ذي ما مدى صحتها؟ يعني الإدارة تولي تخدم من 6 بتاع الصباح للعشرة بتاع الليل كل 8 سوايع فريق أول 8 سوايع فوجين يولي المواطن ما عادش ياخذ ساعة يرتاح باش يقضي شرو لأنه هو يا من جماعة الصباح يا من جماعة المساء وتوفر قدرة استهلاكية رهيبة وقدرة اجتماعية زادة كبيرة باش الأسرة تعيش مع بعضها. احنا يجي يخدم 4 سوايع ويقطع يومه ويأخذ كسكروت وبعدها يرجع العشية وفين النار
2: أي تولي هيك بالطريقة هذه نمشي معك ما تتعمل بالفوش بالفوش أما مش نعمله كما نقوله سيونس يونيك صباح برك وكهو
3: فيك كيصيف كك الاقتصاد تضرب
2: هذيك علاش
3: أما كان نعمله
2: كان نعمله بحصة كما قلت بالفوش بيه برشة
3: كان القسم اللي فيه 30 اليوم يولي فيه 15 خاطر صباح 15 وصباح شيء 15
2: تولي بالعكس الفكرة متاعك حلوة برشة إذا كان نعمله بالنظام الفوش
3: كثير من دول العالم
2: أنا ونستقضي شهورها زي ده كما قلت سادة
3: المسؤولين نسأل شات جي بي تي يبهت وأنا ما كنش نصحاب دول العربية عملت هذا يعني يقول لك المعهد بيدو نفس الأقسام تبنى إدارتين الإدارة برك خطر المدير يسكر بيرو ويسكروا قاعة للسادة ويغادروا نفس يعني يستغلوا نفس المبنى قضاة يحكموا صباحا وقضاة يحكموا مساء في نفس المحكمة يعني مباني الإدارة تتحول إلى ضعف المدارس تتحول إلى ضعف مثل حال فما نفقة باش تولي تترسم حاملي شهادات العليا باش يقريو خاطرك باش تولي للسادة دوبل والحقيقة عندك في برشا إدارات موظفين كتقسمهم على ثلاثة أيام ومازال عندك موظفين
2: عنا في تونس عنا بالزيد معناها
1: لكن هذه فكرة نجم تتطبق في تونس وناجعة يعني ما عندهاش تأثير اقتصادي
2: لا إذا كان نعملوها بنظام الفوت ما فهمش بالعكس تنعش الاقتصاد وفما حركية وتولي ما تلعبيت عندها الوقت كما قال باش تمشي تكون يخدم وبعد يمشي العشية يقضي شهره ويقضي ويسلع
3: ويخرج عائلته حتى اجتماعية الناس تعيش مع بعضها
2: بالعكس معناها فكرة حلوة برشا
3: اليوم الأم والبو يقوموا ستة نتاع الصباح تفطرهم تحطونهم الوجبة توصلوا للمدرسة الثمانية ترجع تهزوا الخمسة نتاع العشية تحطوا تعشيهم انتهى اليوم اجتماعيا عند الطفل وعند وبعد نبتوا كيفاش ولا لنا ولا متوحد ولا ولا لنا ارهابي ولا لانه هو عايش في فكره ساعتين ولا سوايع اللي عنده
1: اليوم متعب جدا
3: يتفرج على المختار اللي هو تيك توك
1: نعم أيوة. اليوم ايضا شمس الدين متعب جدا لانه الانسان اذا كان يمشي بالريتم هذايا جمعه جمعتين راه ما نصورش باش يعطيك نفس المردوديه يعني لانه استنزف سواء كان في العمل وثم انه باش يخرج لاولاده باش يروح بهم باش يتلهى يروح للدار
3: الدول اللي نفذت هذا شعوب راهي ضحات زاد على خاطر هو الناس اللي تعيش الصباح شي واللي يقوم الاربع والخمسه بتاع الصباح كيك تراهم في الافلام والمسلسلات ما تفهموش شنو عايشين كيك يقوم بكري جدا ونهاره ينتهي بكري فعنده نصف الضوء اليوم امامه للحياه والكسالة كيفيانا يختاروا الفوج الثاني يقوموا مؤخر ويمشي يخدم في إدارته مؤخر وهك الإدارة تولي متاحة المرفق العام متاح في ساعات طويلة جدا مش ثمانية ساعات ونهار السبت اشتر نهار إلى خدمه
1: نعم هذه أفكارنا أنتم زيادة أكيد عندكم ما تقولوا في الموضوع تنجموا تشاركوا الحوار ما بيناتكم وتشاركونا أيضا الحوار على صفحة الإذاعة بعد شوية باش نحكي في المنظومة الصحية أو منظومة الصحة العمومية اللي تم استهدافها وتدميرها وفق تصريح السيد رئيس الجمهورية بعد شوية نرجع لهذا لكن قبل ذلك باش نعملوا مراوحة بين التونسي والدولي باش نمشيوا للمغرب و ما يسمى بإسرائيل الكيان الصهيوني التطبيع من التطبيع إلى السفارات وتبادل السفراء بعد شوية نحكي في هذا يقعدوا معنا

0: المنستير. إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raid-store.tn.
2: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
3: حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
4: عسلامة مدام.
2: مرحبا،
4: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
5: إن شاء الله.
4: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حاوصوا، امشي امشي امشي.
2: زينب اخدم معاهم،
4: امشيوا البوز وبعد نرجعوا. زينب شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
6: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لان تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
7: السابعة ودقيقة في إذاعة المنستير، مرحبا بكم في موجز الساعة السابعة. إذاعة
8: المنستير صوت بلادي وحب كبير.
7: سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983 مليار موفى شهر أوت 2026 مقابل 684 مليار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة بلغت 43%، كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119% خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام وفق بيانات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة. وفسر المرصد هذا التطور بارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 20% لتنتقل من 5 مليارات دينار في موفى أوت 2025 إلى 6 مليارات دينار في 31 أوت 2026. تعمل تونس على تعزيز استراتيجيتها للتخلص من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن نشاط قطاع التبريد، إذ تتجه نحو حظر توريد أو تصنيع عدة أصناف من التجهيزات التي تعمل بمركبات الهيدروفلوروكربون باعتبارا من غرة جام في 2027. وينص مشروع مرسوم عدته السلطات التونسية على حظر التصنيع المحلي وتوريد تجهيزات التكييف المنزلية المنفصلة والتي تعمل غاز التبريد، فضلا عن موزعات المياه المبردة وثلاجات التجميد المنزلية والثلاجات التي تعتمد في تشغيلها على الهيدروفلوروكربون، بحسب وثيقة تم نشرها اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأوزون. أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول عن نتائج عملية أمنية دولية غير مسبوقة من نوعها، مكنت بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من تحديد هوية 126 مقاتلا إرهابيا أجنبيا، وذلك في إطار عملية نظمت بين الأول والخامس من شهر جوان 2026 في تونس. وقد جمعت العملية 28 ضابطا وخبيرا من 11 دولة بهدف تعقب الشبكات الإرهابية في الفضاء الرقمي وتحليل المواد المواد البصرية والمحتويات التي تنشرها الجماعات الجهادية عبر منصات الانترنت. ونفذت العملية في إطار مشروع ممول من أدوات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وبمشاركة دول إفريقية مثل كوت ديفوار ونيجيريا وغانا وكينيا ودول عربية مثل تونس والعراق وقطر ودول من قارة آسيا مثل ماليزيا والفلبين. يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية خاصة بولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة صفاقس والساحل والوطن القبلي وتونس العاصمة وبنزرت. هذا وتدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بعديد من التوصيات، حيث أنه لابد لهم من توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة ومتابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية. هذا وتضع وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال بالأرقام التالية: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 8 مساء. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: En la cal.
1: عين العقل مع عواطف جبالي، عين العقل مع شمس الدين هلال، عين العقل مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش، عين العقل.

0: 7:12 على موجة إذاعة المنسير، مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى برنامج عين العقل، مواصلين معكم حتى الثمانية متاع العشية. موضوعنا الموالي باش يهتم بالمنظومة الصحية والركيزة الأساسية في تونس، التربية والصحة، هذا مزوز من المواضيع الهامة لكل مرة أو المهمة لكل مرة المواطن يبحث ديما على إجابة على عديد التساؤلات. الرئيس الجمهورية كان يجاوب على سؤال علاش المنظومة الصحية اليوم بهالوضعية هذه، يقول أنه الصحة العمومية تعرضت للاستهداف والتدمير. التصريح هذا كان نهار 18 سبتمبر وقت يتلاقى هو والسيد وزير الصحة يوسف رئيس الجمهورية الصحة العمومية بأنها منظومة متكاملة تعرضت للاستهداف بل للتدمير، وقال أنه مشاريع تعطلت رغم توفر الاعتمادات، واتهم من وصفهم بالمنخرطين في الفساد بتعطيل مشاريع وتجهيزات، وفي المقابل أشاد بالكفاءات الطبية التونسية اللي قاعدة تخرج خارج تراب الوطن. تصريح الحقيقة نجم نقول بين ظفرين خطير، بمعنى أنه اليوم إذا كان رئيس الجمهورية يقول المنظومة الصحية متعرضة للاستهداف والتدمير، فسؤال اليوم شنو هي المنظومة الصحية اللي يقصدها؟ أنهم المشاريع المعنيين بهذايا؟ شكون الجهة المسؤولة على التدمير هذايا؟ شكون قاعد يستهدف في الصحة في تونس؟ شكون اللي يعطل المشاريع هذايا؟ إذا كان ثم ملفات قضائية ماذا بينا نعرفوها؟ إذا كان ثم فساد كما قال السيد رئيس الجمهورية فماذا بينا نفهموا وين الفساد هذايا ومن أي جهة تحديداً؟ والمحاسبة صارت ولا لا؟ ماذا بينا نعرفوا إجابة على الأسئلة هذه الكل؟ لكن في الانتظار بالطبيعة نحب نرجع لرفقائي في السويعة هذه اللي ما زالت في البرنامج، سي ناصر ومدام شيراز وشمس الدين، شنو رأيكم في التصريح هذا؟ مدام شيراز نبدأ بك، شو رأيك في التصريح هذا؟ نجم يفسر الوضعية اليوم المتردية متاع الخدمات الصحية؟
1: أنا من رأيي يقصد من عارش شكون اللي يتسبب في تدهور الوضعية الصحية الحكومية، حسب رأيي هو القطاع الخاص، رأيي ونقول اللي فما avec tout mes respects القطاع الخاص، وربي يعينهم وربي معتها إن شاء الله يخدموا على رويحهم وربي يزيدهم، لكن ملغزمون فما في القطاع الخاص من مصلحتهم بالطبيعة ما تعرف واحد معناها بريفي ماذا بيه يجبد المواطن اللي هو يمشي يداوي عنده، دونك سي زادة سي فولو معناتها ما يحبوش يعطلوا شوية مشاريع، يعطلوا في شريان الماتريال، يعطلوا في برشا حاجات باش انت في وقت تمشي للعمومي تمشي للخاص، حسب رأيي هذا معناها. سينو معناها احنا المستشفيات متاعنا والماتريال اللي فيه من احسن ما فما في تونس، والاطباء اللي عندنا من احسن ما فما، الاطباء متاعنا في التوانسه احسن من الاطباء متاع الاجانب، لا بروف اللي هما قاعدين يجبدوا يستقطبوا فيهم واللي قاعدين يمشيوا لبرا. مالوغوزمون احنا ما نجموش نقولوا لهم الطب ما تمشيوش لبرا، كل واحد يرى معناها مصلحته وين. وعندنا مازال عندنا الكفاءات موجوده في تونس، لكن اذا كان كما نقولوا المنظومه الصحيه كما هكا يلقاو فيها مشكل، ويلقى مثلا ما يلقى الماكينه عادمه ما يلقاش شكون يصلحها له،
0: يلقى ولا يلقى الموعد بعد عام، ولا يلقى يمشي ما يلقاش الطبيب يقول ارجع غدوة، ولا يمشي باش ياكل تجهيزات يقول والله اللي ريم عادمه والسكانير معادم وانا نصلحوا فيهم. في هذا الكل ترى انه انت قاعد يخدم لصالح مؤسسات الاستشفائيه الخاصه
1: حسب رايي. حسب رايي ما فماش شكون المستفيد من حاجه كيما هكا، شكون اللي باش يحب يعطل المنظومه الصحيه؟ كان الحقيقه معناها باش يجبدوا شويه الخواص اذا رايي الخاص.
0: نعم، هذا رايك دكتور الاستاذ ناصر، شنو رايك؟
2: اني شاطر المدام قلت الحال كيما خدتك، شكون اللي مش يستفيد من ضرب المنظومه
0: يعني زي مسؤول من المستفيد
2: بيت بيت الحال كده. نعم، نعرف شكون المستفيد، شكون اللي تبغى مستفيد؟ هم الناس اللي في نفس القطاع، هم الناس أصحاب المساحات الخاصة وأصحاب ورقي ما قالت ربي عينهم ونستخدم أرواحهم، والدولة ما مش مع مش ضدهم، بالعكس. أما
0: لا عاد كي وليوا هما يعطلون في المشاريع العمومية نوليوا ضدهم، عاد سامحني عادك، أيوة ما عادش في مصلحتنا
2: مادام يخدموا في الإطار القانوني. ربي عينهم، شو يقولوا لهم
0: أكيد.
2: أما وقت يسعوا أن يضربوا المنظومة الصحية
0: أيوة
2: بالحق، هنا تولي إشكالية. ما نتصورش أنه أهل السلطة يقول أنه القطاع الصحي تضرب مش يلعب معك. عنده المعطيات وعنده غافش يقول معك.
0: ثم تقارير تثبت الكلام هذا.
2: على مستوى اتخاذ الإجراءات أكيد أكيد أكيد نتصور مدام على سلطة يقول هيك ثم إجراءات قاعدة تعمل ثم إجراءات باش يقع اتخاذها. هذا في اعتقادي مدام مدام أنه تطلع وتقول لنا ما أنت راهو عنده معطيات وعنده بلان داكسيون اللي تجاه الناس اللي مش تضرب المنظومة الصحية.
0: نعم شمس الدين كيفاش قريتوا الخبر هذا؟
3: أنا نوافق اللي تقال تماما.
0: نعم
3: والحقيقة على كرسي كنت نهار الخميس في فقرة في برنامج الموجة وراء الموجة كان أحد السادة المسرحيين بالصدفة عمل لنا سكتش قدمه لأنه والدته كانت ليلتها هزها للاستعجالي في سهلول.
0: نعم.
3: وشاف الويلة والعجب وشاف اختلاط اللي عندهم حوادث ودماء باللي كرشه توجع فيه إلى آخر وبرا خلص وبعد إيجا وانت تستحضر يعني ورأي إجمالا في بلادنا وفي كل بلاد في العالم إذا حطينا الخواص ينافس الخدمة العامة تتدهور الخدمة العامة من اللي الدولة تخلات على المياه المعدنية اللي كانت فقط ملك ديوان الوطني المياه المعدنية كانت كي البترول تعتبر ملك الدولة كي الدخان
0: ثروة وطنية
3: الماركات المعروفة العمومية اللي من عند جدودنا كانت ملك الدولة الدولة توزع وكان فماش قهواجي تقول له هذا بوسة كذا بالنار ما يحطهاش قدامك مباشرة.
0: نعم.
3: من اللي ولات الشركات الخاصة فجأة مانا ولا ما عادش يشرب. من اللي عملنا ولات التصوير وغيره أجمل من هكا في مستشفى مستير تقرب لك محطوطة أمبان ولاسقة وبجنبه ورقة هاتف وعنوان اللي تخرج تصور عنده البر يعني مأساة في شكل غريب عجيب كيفاش نصلحوا القطاع الصحي يعني يهمني
0: لا سمحني قبل هذا هو هذا اختيار مشيت فيه الدولة انه اليوم تفتح المجال كيما في التربية نحكي وزاد
3: اختيار...
0: كيف على وسائل نحكي وزاد لهني سمحني فقط شمس الدين وضح الفكرة انه اليوم نحكي وزاد على مؤسسة تربوية عمومية مقارنة بالمؤسسة التربوية الخاصة واليوم نشوفوا الأعداد قديش الضعفة متاع المؤسسات الخاصة ونشوفوا النزوح هذا إذا كان صحة العبارة والاتجاه نحو المؤسسات الخاصة والأولياء الكل ماشيين هزين وليداتهم للخاص وهاجرين العمومي نظرا لتدهور ولا تردي جودة الخدمة المقدمة. فتقريبا الاختيار هذا متاع تونس أنها تمشي.
3: أنا ما نوافقكش بكل أنا نوافق سيدة شيراس على خاطر أشو قولك نبدأ بالأخر.
0: أيوة.
3: في التعليم لأني أنا حاولت نقنع أسرتي باش ما تحطش ابنائها في الخاص ربي يزيدهم مما عندهم حطوا ابنائهم في الخاص.
0: أيوة.
3: وفجأة ولاو يطلبوا مني باش نتدخل شخصيا مع المندوب في سوسة وفي مستير رجعهم للعموم لأن وصلنا الأول بكالوريا اللي في وسط الخاص تقريبا 4 سنوات تقريبا أول مرة من اللي دخلوا سنة أولى ابتدائي لين وصلوا البكالوريا وصلوا شهادي والخاص وسمح في تلك اللحظة السيد الوزير الموجود باش يتم لهم بكالوريا ليهم ونفيام ليهم وسيزيام ليهم بدعوة ليهم ما تحصلوش على نفس المنظومة التربوية والتعليمية للبقية وبعدها تم تعيين وزير من النظام السابق يا سيدي لكنه خذ القرار بإلغاء المسألة وقال الباك واحدة والسيزيام واحد والنفيام واحدة والنتائج كانت كارثية
0: كانت كارثية
3: يسمع فينا راهو الناس تسمع فينا
0: نقول لك شمس الدين العمدة المدرسية هذه
3: لك النتائج كانت كارثية في نتائج البكالوريا فعادت الناس وقتها بالعمل ولا عنا فائض 2000 تلميذ في بستير وفي سوسة وقع نفس الشيء تو نرجع لك القطاع
0: لا سنين يا عارف بل ما ترجع
3: حتى عملت ثلاثة سنة انت خذ
0: ثلاثة جمهة هذا خلينا في التربية انت تو ما نشمي شبيك الحاجة أخرى تو العودة المدرسية هذه نحكيه على 2026-2027 اللي نحن الأسبوع هذا فقط نتبعه في التفاصيل متاحة في بالك اللي ثم مناطق تو ما رجعتش تقرأ لأنه مثماش أسيدة نحكي لك على العمومي الآن
3: تفقيم
0: في بالك اللي ثم أقسام فيهم أكثر من 50 تلميذ داخل القسم في القاهرة وين 47 تلميذ داخل القسم اكتظاظ مهول الناس مش عارفة وين تحط ولادها قرأوا البرة من القسم
3: معدل 30 معنا عندي قسم فيها 40
0: وأكثر أكثر من هذا
3: إذا معدل 30 هذاك بكري قلت تقسمهم على وقتين أنا واعي بهذا يعني
0: فأنت تتصور أنه تنجم تكون ثم جودة متاع تعليم في ظروف كما هذه
3: نمشي المواعيد الخاصة
0: لا لا لا لا
3: حسنوه.
0: لا نحكي لك نحكي لك أنت تقول لي رجعوا من الخاص إلى العمومي
3: لا هذا واقع حقيقة اللي تسمع فيها الناس عارفة اللي عنده الفلوس يعرف لكن الغريبة
0: هنكمل
3: لك لكن الغريبة هذه الحقيقة الغريبة اللي هو كيف يرجع للمعهد العمومي كان يدفع في 10,000 دينار في الخاص كي تقول له هاد زملائين باش نبلطوا قدام قسم ولدك يتقاعس على الدفع، في حين هو في الخواص باش يسخنوا له الفطور باش يحط في الميكرو اوند عواطف 5 دينارات.
0: لا سامحني، ثم شكون هز شبابك ومشى بهم المعهد لهنا في المنستير ورفضوهم لانه ما ينجموش ياخذوا منه حتى شيء. ثم شكون قال لانه لهنا نرجعوا للشؤون، قال كيفاش نقولوا البيروقراطيه يعني الشؤون الاداريه اليوم، ونرجعوا لتنظيم العمل داخل المؤسسه التربويه اللي هي فيها ايرارشي معقده، برا امشي اطلع للمندوبيه، مندوبيه برا اطلع للوزاره، الوزير حتى يصحح لك اسكو ذا ينقبلوا منه ولا لا، قداش الكميه، ارجع اجي لهنا يحسب لي شبابك، احسب لي في الاخر الراجل هز نتاعو ومشي على روحه وقت اللي هو حب يحل
3: اشكاله. انا صدق وليده ما نعرف ناس صلحته وناس بناته وما وقفوا
0: اللي هو يستغل برشا ياخذ.
3: أما نحب نكمل لك، هذا مش خيار مش خيار دولتنا، هذا خيار فرض علينا من صندوق النقد الدولي في سنوات معينة، إنه تعليمك يولي خاص
2: خاص.
3: وأنا كنت نعمل الريبورتاجات في الملف مع زميل عامر بوعزة، ومشيت للوزير التخطيط الله يفضله يطول في عمره مازال موجود، ورفض التصوير للتلفزة التونسية وقتها، وقال ما ليش نقول التوانسة أنا ياسي فلان راكم غدوش تقرأوا بالفلوس وبش دوي بالفلوس، وهذا كانت إجبارات سابقة باش يرضى علينا الخصخصة والخوصصة، وجابتنا وقنوات العالم تحكينا على الخصخصة والخوصصة.
0: كيف بدت اليوم اللي هو فما تداعيات سلبية،
3: وهذا مش كان في تونس هذا في أوروبا، وهذا
0: اليوم عشان نجمو نرجع في الخيار هذا.
2: شوف حتى على المستوى التكوين الفكري والتكوين الأكاديمي في المؤسسات العمومية راهو أرقوا خير، راهو خير بلغ تقرير. علاش انت تو تشوف الطب اللي عندنا والناس اللي عندنا؟ لانه قراو في مؤسسات عموميه.
0: اي قبل
2: بيان سو.
0: ايوا ما تحكيش
2: ان شاء الله
0: لا تغير شويه
2: لانه ممكن البنيه التحتيه في بعض الاماكن
3: اليوم بدنا يخطفوا فيهم اليوم. اللي خارج عام 26
2: احنا شو اي توجه بتاع اي دوله والدوله اللي ماسك ان تم 3 حوايج تكرسهم، هو الشغل، هو الصحة، وهي التربية. الإنسانية تعاني من 3 معاناة: الفقر والجهل والمرض.
0: أيوة.
2: وأي سياسة يلزمها تخدم في الاتجاه هذا. اليوم الدولة من المفروض تكون هي مسؤولة على 3 قطاعات هذه الاستراتيجية. اليوم ما عندكش مدرسة عمومية صحيحة هي متساير فيها الدولة، لأن الدولة الوحيدة اللي ما عندهاش مصلحة مع الفلوس، عند المصلحة مع باش تخلق أجيال.
0: أيوة.
2: هي تخاف على الخدام وتخاف على صحة المواطن، وهي تحب تشغل، وبالتالي وقت تفوت لي في القطاعات 3 هذه راك مش تضر دور الدولة، مش تضر المجتمع.
0: نعم.
2: وراهي السياسات نتاع المعاهد الخاصة والقطاع الخاص بصفة عامة راهو سيتامبوزي في اعتقاده في قراءتي، ما راهي امبوزي من الصناديق هذه صندوق النقد الدولي والبنك انستيتويت، تم مؤسسات مالية عالمية هي اللي قاعد تفرض في السيستم هذا. اما ما اللي تخلين الدولة على دورها التشغيلي اللي هي مزات تكون فيه، اما مش بال وعلى مستوى التربيه التعليم وعلى مستوى الصحه بصراحه. ثم
3: استاذ هذا كلامك كتبه ألان جوي اللي هو المدير السابق للدي اس تي الفرنساوي، وعنده حتى فيديوهات يحكي فيهم في الشيء هذا، واذا موقعش كان على البلاد التونسيه ويتحدث وقع حتى على فرنسا في حد ذاتها، حتى على أوروبا في حد ذاتها، بدأوا ينحيوا في اللمجة، بدأوا بنفس اللي حتى يتحدث أنا جوي اللي تم ضرب الشبتيل يعني الشتلة للبقرة الفرنسية قصدا من بلاك روك ومجموعات الضغط المالية، وتم القضاء على الطعام يعني النباتات، قالوا لهم هو أوكرانيا أقرب في إطار العولمة، إلى أن شلت الدول في رغبة أن الشركة تسيطر على العالم، والشركة عندها ممثليها في كل حاجة خاصة في كل وطأ في كل بلاد، والمصلحة العامة تتأخر. أكثر من هيك أستاذي فما خطر اجتماعي كبير، هذوما نفس الشعب لا يختلط، هذا واحد يركب في كار الدورة ولا كار حومتهم زحمة متلاصق مش لحم في لحم، بل هو مرفوعا بين أو مرفوعة بين زملائها، وكي تقول حتى للأدمية نصلوا كيران بنات أولادي يعتبروك متخلف، يا أنا على أدميته مش على، لأنه صغارنا وقت اللي تراهم 5 متاع العشية في نهاية الدراسة شكل غريب ما ترضاش تحط نفسك،
0: وهذا علاش يهربوا بولادهم للخاص. هذا علاش
3: الناس مش خالط يا عواطف الشعب التونسي اللي يسمع فينا، إن شاء الله يخلط يخلص الكار واشتراك الكار، وهذوك ماشي بنيو تونس المستقبل، في حين فما نوع ثاني تونسي آخر تجيه الكار المكيفة لشكل عجيب غريب منقوش عليها اسم المدرسة، ما يقابلش الشعب الآخر يعني من اللي كانت المدرسة هي المصعد الاجتماعي، ولينا فما ناس تقرأ في مدارسها تركب في كيرانها، وناس أخرين تقرأ في مدارس أخرى وتركب في كيرانها وتمشي في طبعتها، ولينا شعبين، وهذا خطير على كل أمة. البرازيل هذا اللي ضربها، دول كثيرة في العالم، أنه يولي مساراني للبشر، وهذه هي الخطورة.
0: مانيش مختلفين شمس الدين.
2: أنا أحب نتسأل الإيفاليواسيون تاع الكاباسيتي تاع التلميذ اللي يقف الخاص ويقف في العام.
3: هذا بيا أنا قلت لك قطاع أول امتحان موجود منشورين نتائج.
0: نتائج منشورة. أنت كنت ترى الأسفار في مادة الرياضيات وترى الأسفار في مادة الفرنسية في البكالوريا، فبهت الذي كفر. يعني أنت تقول نس هذوما إذا كان نحكيه على جودة التعليم فيش قاعدين يتعلموا. تقرأ نسبة الأمية، وهذه إحصائيات رسمية راهو الوزارة عنت عليها، نسبة الأمية إلى حدود السنة السابعة إعدادي أو بعد السنة السادسة، اللي هي نسبة منتشرة، صغيرات ما يعرفوش يقرأوا ويكتبوا بالعربية، منش نحكيه على لغات أجنبية. فهذه راهي هذه نتيجة المدرسة العمومية اللي يحكي عليها شمس الدين، مش على خاطر الأساتذة ماهوش أكفاء، مش على خاطر النظام هذايا فاشل، أو ربما نحن جربنا وشفنا أجيال عديدة تخرجت من المؤسسة العمومية والحمد لله كفاءات عليا، لكن لأنه برشا أشياء تغيرت. وهذا علاش الناس اليوم ولات هاربة للخاص، مش على خاطر تقول لي انت فرضتوا علينا الدول الاجنبيه واختيار وكذا واليوم نحن مجبرين على ذلك، نمشي معك مانيش مختلفه، لكن اليوم ما تقوليش انه جوده التعليم ما زالت كما هو في الماضي. مش صحيح
3: جوده التعليم عاش كما في الماضي. الاستاذ كان كياخذ شهريه كان ينجم يشري ارض ويشري دار. اليوم الاستاذ، انا نحيي كل استاذ وكل استاذه يقوم يحجم لحيته ويبدا الثمانيه يبتسم امام ابنائنا.
0: نعم
3: يعني لا هذا مساله، اما انه الخارج خير منا لا. اليوم ثلث الفرنسيين يحبوا نكمل، اليوم ثلث الفرنسيين احصى معناها نشر هذا الاسبوع في فرنسا يحبوا ثلث، يحب في احصائيات للي طلعوا في فلان شوالي رئيس، معناها في في في مؤسسات الاحصاء للدوله ثلث يحب يغادرها. احنا عندنا اشكاليات كما العالم كله عنده اشكاليات. الاخطر هو فصل شعب على شعب، شنو المديرين العامين شوالي عايشين في الدنيا والشعب العادي. لا لا، تونس هي مصعد اجتماعي للجميع. اما نرجع بك للصحه، تو في الصحه يبدو الدوله ويظهر لي معش يا استاذ التوجه نحو المرافق الصحيه الضخمه العسكريه، يبدو في بحث على انضباطية وعلى توفير الصحة، لأنه زاد عنا خوار داخل المؤسسات الاستشفائية في حد ذاتها. الأخبار اللي تقرأها مع واطف تم اقتناء في كذا وتم اقتناء وتم اقتناء، كي تقيد شنو تم اقتناءه تمشي للمستشفى تقول شنقة كل شيء خمسة نجوم، تمشي يقول لكم بان ومبان ومبان ومبان. في حين اليوم بعض الأطراف من الأخوة اللي عندهم مؤسسات خاصة صحية يحبوا يعديوا بالسيف قانون ويعملوا في ضغط باش يجيبونا حتى سكانر المستعمل. قالك عمره 5 سنين البرة ميسالش يدخل بلادنا، علاش ما نعينه في تونس؟ نقول لك حقيقة
1: مالوغوزمون هذيك هي تونس بالحق. معناها قطاع الصحة
2: يلزم إعادة هيكلة،
1: يلزم إعادة
2: هيكلة وقراءة للمنظومة الصحية.
1: مشكلة زادة كي ياخذوا ماتريال من برا يشريوا، نرجعوا لنفس الحكاية.
0: نعم
1: احنا نشريو من الخارج ومن بعد كل قطعه كي تعدم يلزمني نعاود نرجع للخارج
0: باش هو يجيب.
1: والخارج ما يجيك كان بعد شهرين ثلاثه كيما سكانير ويريم وكيعدم في الدوله، علاش ما نكونوش؟ احنا مكونين عنا، معني علاش ما نحطوش واحد بيرمانون؟ معناتها هو اللي يصلح، هو قاري يقريو في لي انجينيور ويقريو في احنا ما عندنا مختصين، معناتها اولادنا ما وانا في كل سبيتار ندخل شكون مختص.
3: ودكتورة كاني جزر زادة، أنا كان عندي ومازال صديق ربي طول في عمره اللي هو اللي يؤمن في السعودية دكتور كيلين الحاجي، كان مختص في مستشفى المهدية وهو عامل 7 سنين أعصاب وبعد 4 سنوات علم نفس، باش الناس اللي عندها حالات خطيرة يقوم بمداواتهم بالتيار الكهربائي بتعديل الموجات الكهربائية. فأقوله الماكينة ب70 مليون تعدمت في المهدية مع أنه هو الاختصاصي الوحيد، فما أختها في سهلول ما عليهاش طبيب مختص، حاول جاء ضيفي في الإذاعة قلنا طلبنا من لم يتمكن من نقل جهاز لا يعمل في مستشفى ما فيش مختص إلى مستشفى ثاني في البلاد التونسية في مختص وجهازه عاد، لأنه البيروقراطية بتحكي عليها لأنه قال

0: يعيش مع الناس ماهوش كما في بعض في جل الدول دول متقدمة. اليوم المسؤول في المؤسسات العمومية اللي تابعة للدولة عنده مارش متاع ليبرتي باش يتصرف عبارة مش يربح بلاده ويخدم بلاده أو لأنه عنده عقلية المواطن ويحب بلاده. اليوم وقت يتصرف في تونس ساعات أنا كمسؤول نمشي نخل قطع مخير وأرخص ما واحد عندي ممكن ما هي علاقة لكن ما عنديش حتى فايده مش حط في جيبي لكن باش نربح المؤسسه تاعي نصير نبحث في 96
1: بالضبط
0: باش نكون واضحين راهو ما...
2: قد تدفعك وطنيتك وحبك للمسحه العامه الى باب السجن
0: هذا لا لا بالحق اليوم ما تجمش انت تقتني الا باجراءات معينه ما جبش تفوت
2: يعني ترسانة القانونيه وانت اختصاصك ليه كبلتنا
0: اليوم بيسير اليوم لازم من اعاده القوانين المنظمه خاصه الامر 1039
3: يلزم تغيير القوانين
0: تخلي شويه تعطي الثقه في المسؤول الاداري تقرا فيه حسن النيه لانه تاريخين بتان تاريخي بتان برشا فساد والرئيس وقت تكلم وقال ثم لوبيات راهو ثم لوبيات راهو ثم فساد
2: موجودين مش خايل
0: مش خايل رئيس دوله كي يطلع يقول لك راهو بالصحه ضربت ما نتصورش
2: فماش تونسي ما يعرفش
0: احنا مالناش نحكي لا بمرجعيه سياسيه لا
1: حتى احنا نستناو في الاجراءات باش نصلحوا الوضع
0: انا شخصيا نحكي كمواطن نحكي على بلادي بس ونحب بلادي ونحب
2: أكيد.
0: وقت رئيس جمهوريه مانيش نعرف في سياسيه ولا اني متسايس وقت نقول وقت نقول على هرم في السلطه يقول لك لو مش يلعب
3: ثم تقارير ثم
0: تقارير ثم اليوم شنو هي الاليات شنو هي الاجراءات بطبيعه الحال عنده المؤسسات تاعو عنده الوسائل تاعو باش هو يبحث لانه بالحق ضربت الصحه ضربت التعليم تضرب تضرب التعليم احنا في مؤسسات عموميه يعني ولدي قال في مؤسسات عموميه
1: تبارك الله عليهم
0: وتحيه لكل الاساتذه والمعلمين بصراحه
2: بارك الله فيهم وكل عام زيد تصعب عليه الظروف
0: كما قال في الستين سبعينات المعلم يخفي 30 وعنده بيني فيلا ومرته في الدار وعنده 7-5 صغار اليوم فهمتني ما انت
1: ظروف صعيبه برشا ربي يعينهم
0: والدوله بتاعنا زاد اليوم عندنا بصراحه نقولوها عندنا ازمه ماليه معناتها الماليه العموميه متعبه شويه تعب شوي
2: ومازال البترول باش يرتفع باش يرتفع ومازلنا باش نتعبوا
0: مش الدولة
2: لتر ليسونس في المغرب 5 دينارات تونسي في فرنسا ما نحكيو على الدول اللي تدعم كيف مهدلك المغرب
0: ما تهرب الجبائي نتاع العباد الناس مش قاعد تكون بلوجو تاعها الجبائي
1: نهار 6 سبتمبر المغرب واسرائيل اتفقوا في اجتماع في نيويورك شارك فيه وزير الخارجيه البلدين والسفير الامريكي لدى الامم المتحده حاضر زاد معاهم اتفقوا على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى سفارات وتبادل السفراء واتفقوا على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وعلى اتفاقيتين تتعلقان بحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي وإعادة الرحلات الجوية المباشرة حبينا نفهم شوية التفاصيل بعد شوية إن شاء الله بعد النغم هذية نرجع نحكي على المغرب والكيان المحتل
4: ولاد الشامخ بيرة على الموجة 97.3 و95.7

0: de qué.
1: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و95.7.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: مصلين معكم دريجين مازيلو باش نكملوهم مع المغرب والكيان المحتل اللي استأنفوا العلاقات في 2020 في إطار اتفاقات أبراهام. وفي السياق نفسه اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية في الوقت ذاك أو الصحراء الغربية. العلاقة إذن من البداية كانت مجرد ولا ما كانتش مجرد ملف دبلوماسي، كانت جزء من حزمة مصالح سياسية واستراتيجية واقتصادية. باش نحاولوا نفكوا شوية هذا، لكن السؤال اللي يهمني واللي ماذا بيا شمس الدين توضح لي شوية النقطة هذه، يا ترى ما يسمى بإسرائيل اليوم ترى في المغرب بوابة استراتيجية واقتصادية إلى شمال إفريقيا وإلا لا؟
1: هي أول حاجة حتى سقاها ويداها وسناها في شمال إفريقيا من جهة الصومال وأرض الصومال،
0: أيوة،
1: وهي الدولة الوحيدة اللي معترفة بها مع الإمارات العربية المتحدة. تمكنت من أنها توجد نفسها في قلب الخليج في دولة الإمارات العربية المتحدة، عملت علاقات مع شعب مع القضية الفلسطينية، لكن جزء منه كبير جزء يهودي الديانة إسرائيلي الجنسية، لأنه اليوم في 6 ملايين إسرائيلي إذا صحت أرقامهم فما 1 مليون مغربي، السكان عدد السكان الأعلى في دولة إسرائيل 2026 هم الروس والمغاربة بالأساس. فالخطورة كانت موجودة سابقا، لأنه 1 مليون هذا يحوس في تونس وأنت تقبل رأسه لأنك تحب كل مغربي، كل شقيق مسلم. فهما هذه مسألة. والأخطر عواطف هو كان إيجاد السلاح الإسرائيلي في المغرب جنب الجزائر، المسيرات الرادارات وغيرها وغيرها وغيرها. إسرائيل اللي اتهمتها إيران واللي هي حتى سيطرت على وضعية الطقس في الخليج عبر الرادارات، وإيران قصفت هذه الرادارات في الأشهر الفارطة، وإثر قصفهم عادت الأمطار وجرات الدجلة والفرات. الكلام هنا ادعاءات مقابل ما هو موجود، فتدخلات قد تكون كبيرة جدا. وجود السلاح أنه يكون المسؤول لقاء ما بين مسؤولين، وترى إنسان لابس الزي الرسمي للجيش قاعد في وضعية معينة بيناتهم تقريبا على الأرض باش يترجم، يستحيل يعملها حامل لابس زي في دولة أخرى مهما حتى لو كانت قليلة السكان وضعيفة إلى آخر ذلك.
0: نعم.
1: لكن العلاقة مش جديدة، من عهد الحسن الثاني يمكن اللي يقرأ، لكن أنا مغروم بقراءة المذكرات، تفاصيل متقاطعة لأكثر من طرف، فرنسي على إسرائيلي على اللي يتحدثوا على العدد 100,000 الأولانيين كانوا 50,000 ولا 100,000 اللي انتقلوا لتأسيس إسرائيل، قداش فلوس تدفع في الرأس، قداش الملك طلب، كيفاش هذا نحكيه على الملك الوالد. ثم باش قلت لك اليوم ولو 1 مليون باش تم نقلهم وتأسيس هذه المؤسسة. كذلك هم مسيطرين على الاقتصاد، تحط روحك في بلاصة الملك كيفاش يتصرف. هذه الجزائر تقول له الصحراء الغربية مش ليك، هذا شعب لازم يتحرر كما أنا ساعدت كل الشعوب الأخرى باش تحررت. الجزائر كانت مقر شباب اللي اسمه شي جيفارا كان في الجزائر، فماش إنسان عمل مقاومة،
2: كان مكتب البوليتزاريو في ألجي في العاصمة.
1: بالضبط،
2: كانت قاعدة تمثيلية بوليتزاريو.
1: بالضبط. المغرب تحب على طريقة عمل المسيرة الخضراء تخل في مناطق في الأراضي الصحراوية. هذه الأيام القريبة القادمة في الأمم المتحدة فما باش يتم قرار يهم الصحراء الغربية، الدول تريد أن تكون دولة مستقلة، المغرب تحب تكون تبعتها. اللي قدم لهم كعرض إسرائيلي واضح، عمل معايا التطبيع، عمل بالضبط
2: افعل
1: ما أريد.
0: شنو باش تربح المغرب من المقايضة هذه؟
2: مقايضة
0: الاعتراف بالصحراء الغربية هذا موضوع، لكن أكيد ثم أرباح أخرى.
2: المغرب الهجس بتاعها الوحيد هي الصحراء الغربية.
0: نعم.
2: بالنسبة لها هي لا سبيل، هي باش تسلم في الصحراء الغربية، مستعدة تعمل كل شيء في الصحراء الغربية. شكون ينجم يدعمها؟ شكون ينجم يقف معها؟ وشكون ينجم بطبيعة الحال هو ما يسمى بالأمريكا وإسرائيل وانسيتسوي من القوى الرأسمالية الكبيرة اللي تيمن واللي عندها برنامجها ولا عندها نظامها. اليوم إسرائيل عند الكيان هذا إنسان تهنى شوية على مسألة الشرق، اليوم حب عنده مساعي أخرى في شمال إفريقيا. شكون اللي ينجم يكون القنطرة باش يدخل؟ هو المغرب.
0: نعم.
2: وهذا التعاون من الستينات راهو مش جديد. اليوم وقت تشوف تعاون اليوم حتى على المستوى الاستخباراتي ماش على المستوى الدبلوماسي فقط، ولا تخطر ولا تدي انت تحميني ونحميك استخباراتيا. ما انت انت
1: تو حتى بالسلاح
2: وليت تعرف اساري انت ونعرف
1: لا هو فما تعاون كبير حتى قضيه
2: اكثر
1: اللي نشرت كيدورسي الرئاسه الفرنسيه وزاره خارجيتها اتهمت رسميا المغرب بالتصنت على الرئيس ايمانويل ماكرون عبر برنامج اسمه بيجاسيوس اعطته لاسرائيل يعني العلاقات لكن فرنسا بدات تبدل في رايها اسبانيا غيرت رايها الى انه حرب الغاز خلتها اليوم خلت رئيس الوزراء الاسباني يزور تبون ويقول له اعطيني الغاز وبدل موقفه ورجع الى الموقف التقليدي مما عملوا له زحف اخضر اخر ل 60,000 على سبتة اليوم الحرب قائمه في الخليج مصر اسرائيل حاصرتها لان اتفقت مع السودان وعملوا زاده كيف نفس مع المغرب تمام مع السودان بعد ما قسموها ولات مصر محاصره من هنا من فوق حدودها مع غزه ومن لوطه السودان الان هم كتفا لكتف مع الجزائر لأن بقيت هي الوحيدة اللي موجودة على البحر المتوسط بجيش متكامل بدولة واضحة المعالم يلزمها
0: يعني التهديد الآن هو على الجزائر
2: أنا بالنسبة حتى لأوروبا خاصة فرنسا اليوم عندها علاقة تاريخية وعندها مصالح مع الجزائر حبينا وما حبيش ثم ساعات تقول أنت مناوشات مع بيناتهم وعلم فون ثم
1: أما اللحظة هي ثالث دولة تأخذ الغاز الجزائر
2: بسير لأنه زاد قرب الجزائر وقرب منطقة كي لأوروبا راهم يساعدين زاد باش تكون ثم نزاع ولا مش تكون ثم منطقة فيها بسعد الكلمة
1: استدام
2: التوتر
1: ولا نعم. توتر
2: ولا اليوم زاد ثم عندك أوروبا وفرنسا وعندها مصالح مع الجزائر
0: نعم
2: إيطاليا واحد كل ما عندها مصالح مع الغاز في علاقة بالغاز في علاقة بالبترول في علاقة هذا ما يمنعش أنه موقف الجزائر هو موقف فيه واضح تجاه المسألة القضية الفلسطينية ولا كما تونس
1: نعم قضية تحرر تقريبا كلها
2: وعارفة يعني. أنه احنا نحكي قراءات يعني نسعوك قراءات بوليتية وما حسب المعلومة احنا ما نش
1: هي دي أرانا
2: لا شكون اللي عنده المعلومة هم الاستخبارات ولا تقل المعاهد الاستراتيجية المعاهد اللي يدر سميهم المعاهد الاستراتيجية
1: دراسات الاستراتيجية
2: نعم تقع عندهم تقول لك اليوم إسرائيل الهدف بتاعها هي تحب زادة تتموقع في المنطقة
1: لكن هو تو اليوم تمثيل دبلوماسي لكن هي. هل سيرقى إلى تطبيع شعبي لأنه المصريين بالرغم من
2: ما كل دبلوماسي فقط أنا في اعتقادي أقوى من دبلوماسي اليوم وقت التعاون معي على مستوى الاستخبارات
1: ما تفقيد بالتفقيد لكن مصر اللي هي كانت الفاتحة المعاهدات السلام أو تبادل الدبلوماسي كيف نائب في البرلمان توفيق عكاشة ضيف السفير الفرنساوي في داره في عشاء تم عزله من البرلمان هل ستكون السلطة المغربية بالتعامل هذا أم ستفتح لا. للإسرائيلي
2: في وجود حالة مرضية بتاع محمد سادس
1: بطبيعة الحال ومسألة التوريث والعائلة اللي بتتحرك
2: والولايد اللي جاي من بعده
1: بالضبط
2: وشنو يواجهه الولي العهد
1: وعمومته اللي متربصة
2: ما عندها وهذه حاجة دي أنا مثلا مطروحة
1: صحيح
2: وثم حاجة أخرى رد الرأي العام للمغربي
0: الشعب
2: بيسير شو رد بتاع الفعل بتاع
0: موقف متاعه نعم
1: يظل الشعب معظمه أنا زرته شعب عايش في دنيا اللي أنا إن شاء الله ما يوليش تونس فما شعبين شعب عايش في خمسة نجوم وشعب عايش يأمل أمل غدوة خير ولده خير ويبكي على فلسطين ويهبط في المظاهرات رغم المضايقات الشديدة عليهم في المسائل هذه لكن النخبة المخملية يظل ستسير في المسار
2: مش
1: تطبيع
2: بس بعد جبنا الموضوع لأنه نحكي لك أنه وزد راهي تونس بتاريخها كان تونس بالفكر اللي عندها بالدور المرأة والراجل مع بعضهم بناوا الأرض هذه بتاريخ بتاعها بمفتاحها بقرطاج بتاريخية قرطاج بأول من أول معمل مجتمع سياسي هي في قرطاج هذا رصيدنا هذا اللي قاعد يوم يحمينا ويحافظ على خصوصية تونسي مع احترامات لجميع الشعوب العربية تونس حاجة أخرى احنا في تونس 14 جنبي ما وقت هبطوا المسيرات هبطوا النساء والرجال مع بعضهم وكان ردة الفعل ما ثماش برشا قتل ما ثماش برشا عنف دم لأن المرأة والرجل حطوا اليد في اليد وهبطوا مع بعضهم هذا اللي خلى احنا عنا رصيدنا وتبقى تونس ربي يحماها
0: امين وما تنجمش تكون شبيهة لأي
2: ما تنجمش
0: شكرا جزيلا ليك فقط حبيت نذكر انه ملك المغرب محمد السادس هو رئيس لجنة القدس
1: خاطر ورث على ابوه
0: نعم
1: لا ورث على ابوه
0: بالوراثه وبر.
1: شوف حتى كي تحب حاجه الساده المستمعين يحبوا على حاجه خفيفه
0: ايوه
1: يقراوا مذكرات محمود السعدني يا سيدي انسان يفدلك يحكي على تفاصيل انتقالهم لقمه القدس هذه تاسف المغرب
0: نعم
1: الشقاعه والكواليس اقراوا موجود رحله السعدني او الولد الشقي يلقاوا تفاصيل
0: نعم
1: لكن لو جوا على فيسبوك ويوتيوب تشوفوا قداش فلوس وقداش مقابل
2: نعم. سامحني
1: تفضل تفضل يا استاذ
2: هي بلانشيمون هيك تبييض
1: نعم.
2: وقت تعطيني انت شرفي تاع قدس هي عمليه تبييض باش يقولوا المغرب راهو مع اما ما وراء ما تحت الطاوله ولا ما
0: نعم حاجه اخرى
2: حاجه اخرى
0: هكا وصلنا لختام الحصه نتاعنا ان شاء الله المواضيع اليوم ما عجبتكم ثم موضوع على غايه كبرى من الاهميه باش نطلب الاعتذار من الشمس لانه شمس الدين حضر لنا حاجه مزيانه لكن الوقت ديما نقصد ساعه كامله من عمر البرنامج في عندها قيمه
1: الاعتذار فقط الشات جي بي تي قاعد يستنى
0: قاعد يستنى مسكين الشات
1: جي بي تي لانه يهمه
0: الاسبوع القادم ان شاء الله
1: التدخل المباشر يهمه
0: ان شاء الله الاسبوع القادم مكتوب
1: طلب منه المباشر
0: تكون هذه هي او هذا هو الموضوع نتاعنا الاول علاش اليوم التخوفات من الذكاء الاصطناعي اللي نجم يقضي على البشريه هكا قالوا
1: ما تخافوش هو المهندس زاد من الدوله اللي كنا نحكيوا عليها اللي خرج وقال راه العالم سيقضي عليه
0: هو من نفس الدوله
1: آه
0: ما نش خايفين ولا مطمئنين
1: خدم في
0: شكرا لكم
1: في زوج شركات متنافسه وغريبه
0: يعطيكم الصحه
2: معناتها نخدموها يقول لك ما تسمع هذا الجدالي لازم نعملوا بومونت
0: دروكاسيون هذا هو هذا هو
1: الجمعه الجايه نفسروا
0: الجمعه الذكاء الاصطناعي برشا الصحه مدام شيراز تبراتك صحه مشكوره برشا شمس الدين كما العاده منورنا بشمسه معناها الحارقه ساعات والمضيئه والمشعه دائما نشكركم برشا مع تحياتي لايمن الشابي مع تحياتي زاده كيف كيف الحمدي قبل ايمن الكلمه الان لقسم الاخبار حاتم بالحوش باش يقدم لكم موجز الساعه الثامنه الى اللقاء
3: بين الخدمه والدار وكثره الاخبار ما تنساش خلي وذنيك على اذاعه المنستير وتبع برامجنا
4: اذاعه المنستير
3: لبحر حكاية أعطني الحل موجة ديكو مفاتيح المستقبل نبض الجهات البصمة مدينة لها تاريخ بين المعاهد مساءات المدينة درة السياحة أسماء وحكايات حديث في الثقافة جسور الوطن 50 محراب الكلمة عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف
5: تمام الثامنة مساء على موجاتنا أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة واحد بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص من بينهم امرأة وذلك من أجل تكوين عصابة قاصدة ارتكاب جرائم متعلقة بالمخدرات منها المسك والنقل والتسليم والتوزيع والإحالة والحيازة بنية الاتجار بمادة مخدرة مدرجة بالجدول باء إلى جانب شبهة غسيل الأموال أفاد المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوارا أن التغطية الصحية بأجهزة التصوير المقطعي سكانير ستتطور بولاية نابل إلى 4 أجهزة قبل موفى هذه السنة بعد تركيز جهازين جديدين بالمستشفى الجهوي 3 لبنابل وبمستشفى غرومباليا مما سيساهم بصفة كبيرة في تطوير التغطية الصحية بولاية نابل التي تعد نحو 900 ألف ساكن وتحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد السكان دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري في شأن الاقتصادي، سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفقوت 26 و2000 مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، أي بزيادة بلغت 43.7%. كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة وفق بيانات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة. في العالم، شهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض اليوم اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها بعدما أفاد سكان بتصاعد دخان قرب المطار. واشتدت المواجهات في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية بالتزامن مع استمرار الغارات السعودية ومقتل شخص على إثر اعتراض مسيرة في الطائف، وذلك في المواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
6: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير،
6: برامجنا منكم وإليكم. منكم وإليكم.
7: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي،
8: عسلامة مدام.
7: مرحبا،
8: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
9: إن شاء الله
8: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، كل امشي في الفضاء، حاوصوا امشي امشي امشي.
7: زينب اخدم معاهم،
8: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
7: يلا
8: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
10: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.

مستمعين الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي العدد الأول من برنامج حديث في الثقافة. برنامج أو سهرة إذاعية تنطلق معكم الآن لتتواصل إلى غاية العاشرة من ليلة السبت 19 من شهر سبتمبر 2026. مرحبا بالجميع في متابعة برنامج حديث في الثقافة الذي يؤمنه أيمن شابي في إخراج مختلف فقراته وأركانه وأنغامه. أيمن دلعوني يعده ويقدمه لكم. وبرنامج حديث في الثقافة كما ينبئ عنه العنوان هي سهرة تحتوي على المتابعات واللقاءات الثقافية، وأيضا نحاول من خلالها رصد أبرز ما يميز الحركة الثقافية في تونس. وطبعا لما نتحدث عن الثقافة نتحدث عن جانب هام من الفنون، باعتبار أنه الفن يبقى من أبرز وجهات الثقافة. سهرتنا الليلة سنلتقي فيها بعد قليل الشاعر والكاتب التونسي المنذر العيني للحديث عن إصدار نقدي جديد تحت عنوان فوانيس، إضاءات في الأدب التونسي المعاصر. بعده نلتقي مباشرة عبر الهاتف بالفنانة التشكيلية التونسية زهور الزردي للحديث عن المعرض التشكيلي الخاص بها الفردي اللي جي تحت عنوان طبع الغرزة. إلى جانب طبعا مجموعة من المتابعات والأخبار الثقافية المتنوعة، بعد موجز التاسعة مساء لا أقول أحتفي بل ولا أقول نكرم، ولكن سنتحدث عن قامة موسيقية تونسية غادرتنا منذ أسبوع تقريبا، تحديدا منذ 6 أيام في يوم 13 من سبتمبر 2026 غادرنا الموسيقار التونسي محمد القرفي. ثم نلتقي بعد ذلك بالصحفي والإعلامي التونسي القدير محمد الماتريس ميدا. مع متران سنتناول السهرات الفنية الأخيرة التي نظمت على مسرح قرطاج الأثري، ردود فعل كثيرة ومتنوعة ومختلفة حول هذه السهرات وحول النجوم والنجمات الذين واللواتي غنينا في قرطاج في الأيام الأخيرة. هذه مستمعينا الكرام أبرز فقراتنا بالنسبة للعدد الأول من برنامج حديث في الثقافة الذي يأتيكم مباشرة عبر موجات إذاعة المنسير.

0: 17 دقيقة بعد الساعة 8 مساء في إذاعة المنسير وفي العدد الأول من سهرة حديث في الثقافة. مجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. ضيفنا الأول في سهرتنا الأولى الكاتب وشاعر تونسي المنذر العيني. استضافتنا للمنذر العيني تأتي تحت عنوان كتاب جديد، كتاب نقدي عنوانه فوانيس، إضاءات في الأدب التونسي المعاصر. منذر مساء النور، مرحبا بك في حديث الثقافة.
1: مساء الخير أستاذ عماد، شكرا لك على هذه الدعوة، لكل متتبعات ومتتبعين إذاعة المنسير.
0: يعيشك. منذر ساعة خليني ننطلق من العنوان لهذا الإصدار الجديد الذي يأتي تحت عبارة فوانيس. لماذا فوانيس تحديدا؟
1: فوانيس هي إضاءات، هي قراءات العديد من التجارب الأدبية المعاصرة لما يعني وقع كتابته للأصدقاء إذا جاز القول، لهذه التجارب التي عاشرتها والتي قرأتها والتي بشكل أو بآخر يعني ذهبت إليها واعتنيت بها واعتنيت بإمضاءاتها، فالأدب حينئذ هذه الإمضاءات.
0: نعم. محتوى فوانيس هذا الإصدار الجديد الذي لم يكن لا شعريا ولا روائيا بل كان نقديا.
1: هو نقدي بالضرورة، لأن لماذا اخترت فوانيس؟ حتى ربما أبتعد عن هذه المسألة النقدية، لأن عبارة النقد هي في صياغات أو في توليفات أكاديمية أساسا، ولكن أيضا النقد هو يمكن أن يتوزع على ما يعبر عنه بالقراءات العاشقة التي من خلالها فوانيس مثلا هي هذه الإطلالات، هذه القراءات، هذه الملامح، هذا البحث في هذه الأوشام، في هذه الإمضاءات لأصدقائنا وصديقاتنا الذين يعني اعتنيت بهم في هذا المنجز.
0: نعم. ماذا أردت أن تقول من خلال صفحات هذا المؤلف؟ ما الغاية في نهاية المطاف من هذا المؤلف؟
1: والله يا سعيماد، هو سؤال وجيه ووجيه جدا الحقيقة، يعطيك الصحة. الغاية هو الانتباه إلى الأدبيات التونسية، إلى الأدب التونسي المعاصر، الانتباه، كل الانتباه. يعني نلاحظ يعني هذا الابتعاد من الأكاديميين، إذا نجم نقوله معنا الأكاديميين الذين لم يعتنوا بالمنجز الحاضر، أيضا ربما البرامج الرسمية سواء كانت في المسائل الثانوية أو المسائل الابتدائية إلى آخره، ذلك يعني لما ليس هناك عناية بالأدب التونسي الحقيقة. فأنا أردت من خلال هذه الإضاءات، من خلال هذه القراءات، من خلال هذه النقديات الموضوعية التي تذهب مذهبها يعني في كتابة منذر المخصوصة إذا جاز القول، يعني هذا الكتاب المخصوصة التي ربما يريد أن يدني أو أن يجاور أو أن يقترب من القارئ حتى يتسنى له أن يذر بتفصيله بالقارئ، أن يقول للقارئ هنالك أدب تونسي، هنالك بصمات تونسية، هنالك حرارة تونسية، هنالك تلقائيات، هنالك أوشام، هنالك دوائر، هنالك جماليات، هنالك أوصاف، هنالك العديد من الأمور التي حين يقرأها المرء، حين يقرأها القارئ التونسي ينتبه إلى أن هنالك تساؤلات وهنالك مدارات وهنالك اشتغال على المناخ التونسي، على الهوية التونسية، على الذات التونسية إلى غير ذلك من كل هذه المسائل التي ننتبه إليها من حين إلى آخر من خلال هذه الأسماء.
0: نعم. منذر كتبت مجموعة من المقالات النقدية، ولكن هذا هو الكتاب الأول على مستوى النقد، الفرق بين المقالات وبين هذا المؤلف؟
1: والله الحقيقة هذا المؤلف هو تجميع لكل هذه المقالات. لا يفرق هذا عن ذاك ولا يضد هذا عن ذاك. هذه المقالات هي إطلالات، هي احتفاءات، هي خلينا نقول توزيعات، وهي ربما إضاءات لكل لهذا المنجز المعاصر التونسي الكتابي في شؤونه السردية وكذلك في شؤونه الشعرية. معناها الحقيقة حبيت أقرب النجم أقوله بالدارجة التونسي، حبيت أقرب الأدب التونسي للقارئ التونسي،
0: من خلال
1: هذه المقالات أولا، ثم من خلال هذا الكتاب يعني الذي جمعت فيه كل هذه المقالات. وخاصة أنه مثلا من يعرف هو كمال غالي مثلا في الخارطة التونسية، من يعرف طيب العاب وعلاق،
0: مش نجيل الأسماء هذه،
1: كل هذه الأسماء التي وددت أن ننتبه إليها بشكل أو بآخر. أولا لا أبتعد عن الموضوعية الأكاديمية، ولكنني أيضا لي قراءتي ولي وجهة نظر في هذا الموضوع.
0: طيب منظر، لماذا اختيارك كان لمجموعة من الأسماء أو الأدباء اللي عندك علاقة خاصة بهم، كما كمال غالي، كما طيب وعلاق، كما رياض الشرايتي، كما لمجد إلهي، كما عبد الفتاح بن حمودة، كما رضي الشهيبي، وأسماء أخرى؟
1: النقد يكون صادقا حين يقربه، فالنقد يذهب إلى المسائل الذاتية، إلى المسائل النفسية، إلى المسائل الإنشائية، إلى المسائل ربما ما يجتمع عنها في اجتماع المنشئي بكاتبه، معناه في سياقات تاريخية. نعلم جيدا هو كمال غالي في هذه السياقات النظرية، رياض الشرايتي، سليم دولة، مجدي إلهي، أسعد حسين، رضي شهابي في هذه النظريات الثقافية عموما. يعني يكون معناه تحفيز أكثر حين يكون المنشأ الكاتب يكتب إلى الذين أو حول الذين أو حول تجربة الذين يقتربوا منهم ويعيشوا معهم.
0: نعم. بماذا خلص أو إلى ما خلص منذر العيني بعد هذا الكتاب النقدي فوانيس على مستوى بطبيعة الشعر وعلى مستوى هذه الأسماء؟
1: أترك الإجابة الحقيقة سعيمات، أترك الإجابة إلى من سيقرأ هذا الكتاب، لأن الكتاب منذر العيني في النقد هي كتابة مخصوصة الحقيقة. كتابة كنت تدربت على إنشائيتها من خلال علاقتي بتوفيق بكار رحمه الله هذا الكبير، ويعني كل ما درسناه حول هذه التقديمات الكبيرة في عيون المعاصرة، فمنظر يقترب بشكل أو بآخر إلى هذه المناحي التداولية، إلى هذه المناحي التي لا تبتعد عن موضوعيتها الأكاديمية، عن موضوعيتها ربما الحفرية في هذه الإنشائيات الداخلية، في هذه البلاغة الداخلية، في هذا التحكيك الداخلي من خلال الحفر في كل هذه الإنشائيات، ولكن أيضا من خلال ما يبديه من رأي ومن آراء حول كل هذه المواضيع وحول كل هذه البصمات أو الأوشام أو الإمضاءات التي تخص. وهذا هو الهدف حينئذ سعيمات، هو الكتاب التونسيون لهم ما لهم من التجارب العالية والتجارب النازلة، إذا نجم نقول إذا جاز القول، ولكن هناك إمضاءات مثلا لنفترض إمضاء أولاد أحمد يختلف عن إمضاء مثلا المزغني، فكيف نفرق بين هذين الإمضاءين؟ هنا هو معناها أردت هنا أن أميز بين هذه الإمضاءات، وهذا هو الهدف الحقيقي من خلال هذا الكتاب فوانيس.
0: نعم. أعود إلى منظر الشاعر. منظر الشاعر الفرق بينه وبين منظر النقد، أو منظر الروائي ومنظر النقد،
1: يتدخل هذا بذاك في منظر الشعر، وبالضرورة له هذه الرؤية النقدة، له هذا البعد النقدي، له هذه الحفير، له هذا، له هذه الأساسات، له هذا التاريخ النقدي، له هذا التاريخ القرائي، له هذا التاريخ الأكاديمي، كل هذا يتدخل يعني مع بعض البعض، والإنشاء يعني إنشاءات في النهاية معناها منظر له أيضا في مجاله القصصي، في مجاله الشعري، في مجاله ربما الرؤيوية، استطيع أن نقول القرائي، حتى نبتعد عن قضية النقد الأكاديمي ألف باء جيم دل إلى غير ذلك من المتناولات النقدية التي تفزع والتي تبعد القارئ. فهنا المقالة النقدية يعني المقالة أو المحاولات التي يمكن أن تؤطر التجارب الإنشائية.
0: منظر لعيني، أين يمكن أن نجد هذا الكتاب النقدي فوانيس؟
1: هذا الكتاب النقدي هو أولا المشكورة دار وشمع صاحبتها ليلى النسيمي، وليلى النسيمي والشاعرة، والشاعرة مهمة جدا في المشهد، ليس فقط التونسي بل المشهدين الشمال إفريقي المغربي التونسي. وهذا الكتاب تجدون عند منظر لعيني الحقيقة
0: مازال ما دخلش المكتبات لأنه
1: لا ولكنه في مكتبة كتاب تونس سأضعه قريبا في مكتبة كتاب قاسم تكون عملية ناجحة فمني أني أضع هذا الكتاب في مكتبة قاسم. وفقط الحقيقة ليس هناك مسارات للتوزيع كما تعلم،
0: فعلا مشكلة التوزيع في تونس،
1: إن مسارات التوزيع منظر يحفروا لها يعني لها سنوات فعلا. جربت الطريق، جربت المقاهي، جربت الحانات إذا جاز القول، جربت العديد من الأسواق العمومية، ولكن اليوم اخترت فيما اخترت أن أذهب إلى من يحبون الكتابة ويحبون الكتاب، سواء في المراكز الثقافية العمومية أو في المراكز الثقافية الخاصة أو في الدوائر من الجمعيات. فهذا لاحظت أنني هنا أنجح في هذا المجال، من يوم لآخر أبحث عن تواريخ، أبحث عن مواعيد للإطلالة بكتاباتي، للإطلالة حول هذا المنجز القصصي النقدي الإنشائي الشعري عموما.
0: الشاعر والكاتب والمؤلف التونسي المنظر العيني، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات الخاصة بكتابك النقدي الجديد فوانيس، وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء.
1: شكرا لكم سامات، شكرا لإذاعة مستير مجددا، بارك الله فيكم،
0: إلى اللقاء.

0: كانت هذه ذي الأناديل للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. بعدها مباشرة باش نتحدث عن معرض فردي، معرض تشكيلي للأستاذة والفنانة التشكيلية زهور الزردي تحت عنوان تبع الغرزة. زهور، مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء النور وشكرا على الاستضافة.
0: يعيشك. ساعة لو كان نحط المعرض التشكيلي هذا في إطاره، وقتاش انطلق، وقتاش يتواصل، والمكان متاعه؟
1: المعرض هذا هو بمناسبة العودة معناها للموسم الثقافي 2026-2027، باش يكون في مدينة الثقافة شاذلي القليبي، فضا كونسبت ستور من 3 أكتوبر إلى 24 أكتوبر.
0: به، علاش اخترت له عنوان تبع الغرزة؟ علاش العنوان
1: هو
0: هذا؟
1: هو عنوان طريف ومعبر، فيه يعني كأنه سؤال، ماذا شنو اشتقى يعني تبع الغرزة، ماذا ستجد،
0: ماذا سنجد،
1: شنو باش يقع الواحد في تبع الغرزة. يمكن باش يقع معناها زهور الحرفية المنسقة للألوان، المنظمة، تنظيم، تعتمد على التنظيم، على النظام، على اللا نظام، تحاول إحداث في بعض الأحيان زعزعة في التركيبة، في التركيبة تستعمل الحرفة، حرفة أجدادنا هي من إبداعات أمهاتنا وأجدادنا، هي التقريص. وعندي قطعة من القماش اللي قمت بها أنا درستها، وقطعة أخرى أمي قامت بها عندها تقريب 70 أو 80 سنة، من الموروث العائلة، هو موروث العائلة، يحمل ذكريات الطفولة، ذكريات الأخوة.
0: ممكن نوضحه للي يسمعوا فينا زهور، هو عبارة عن ماذا هذا المعرض؟ شنية اللوحات اللي موجودة فيه؟
1: هي قطعة من النسيج، فيها النسيج أفقي، فيها النسيج المطروز، مطروز يدويا، وتم بعض قليل المطروز صناعي، يعني
0: آليا بالآلة معناها،
1: آليا قليل أكثر بالمطروز يدويا، المجموعة الكبيرة كلها مطروزة يدويا قمت بها أنا، وبعض منها قامت بها الوالدة، وأنا حدثت فيها تغييرات وعاودت إحيائها، ومن حرفة حبيت نبدع فيها أنا، جانب الإبداع أكثر يعني موجود، خصائص تشكيلية فيها، وطفت كما سيفية كما تركيبة، قلت كل التناظر يعني أحدث فيه زعزعة على مستوى التركيبة، واستعملت النظام ولا نظام، وحاولت أني نمزج بين النسيج كفن والعلم أيضا، بين
0: عدد اللوحات اللي باش يحتويها معرض تبع الغرزة؟
1: 21 لوحة
0: كما كنت تحكي لنا، فيها النسيج اليدوي وأيضا النسيج الآلي. لسائل أن يسأل، ما هو الفرق بين هذا المعرض الفردي الخاص بيك زهور وبين المعارض اللي قدمتها سابقا؟
1: المعرض هذا فيه التطريز، يحتل يعني جانب كبير عملية التطريز، الغرز المعروفة التونسية في تراثنا التونسي، كما غرزة نابل، كما غرزة الحساب، كما غرزة العالي، نقولوا احنا تخرجوا لتؤات ونروديات. في المعرض السابقة الأكثر استعملت النسيج الأفق والعمودي، غرزة قروان، يعني تقنية تختلف تماما، وأبعاد التشكيلية مسترجبة في هذا الحال، وإمكانية يعني الإبداع تختلف يعني، والبصري واللمس.
0: لو كان نذكر المعرض هذا باش ينطلق إن شاء الله في بداية الموسم الثقافي، يعني نهار 3 أكتوبر، يتواصل إلى 24 هكا قلت لي؟
1: نعم.
0: والمكان متاعه هو مدينة الثقافة. اللوحات هذه فقط للعرض أم أيضا للبيع؟
1: للبيع، نعم،
0: معناها للعرض وفي نفس الوقت للبيع. التونسي اللي يحب الفنون التشكيلية ومغروم بالفنون التشكيلية، حسب تجربتك يقبل على هذه النوعية من اللوحات؟ يهتم بالمعارض التشكيلية، اهتمامه بأنواع أخرى من الفنون؟
1: هو ثم الحقيقة نقص هنا يعني فن التشكيلي يعني شوية من أزمة في طريقة بيع اللوحات. نسعى احنا باش نعرفوا أكثر وإن شاء الله معناها الوزارة والوطنيين بشأن هذا إنهم يخصوا ويدعموا إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: حاولوا
0: إن شاء الله
1: صعوبات مسكنة مثل الغناء ولا الموسيقى وصعوبة بالمقارنة.
0: نعم
1: كله قوانين جديدة
0: إن شاء الله إن شاء الله هاو نستناه ونحن وأكيد وزارة الثقافة هي صاحبة الشأن الأول والأخير في هذا الموضوع وخاصة الإدارة اللي تهتم بالفنون التشكيلية صلب الوزارة
1: والوعي أيضا الوعي الناس اللي مثل يكون إنسان يهون من عشرنا في المرمر باش يعمل منزل ولا باش يعمل معمار
0: يهون باش يشري
1: حاجة اللي في التراث واللي هي من حرفة أجدادنا اللي نحافظوا عليها واللي عندها ميزة واللي هي تكاد تندثر ميزة فيها دافع هو بيده في تبع الغرسة وفي رسالة أنه هو بشقة روحه أيضا كيفاش يتبع بشقة الإنسان بشقة ذاته بشقة
0: تاريخه وتراث متاعه بتبيع.
1: نعم
0: زهور الزردي شكرا لك مرحبا بك دائما بيننا في إذاعة المنسير وبالتوفيق للمعرض التشكيلي الفردي تبع الغرسة.
1: شكرا لك.

0: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تعمل تونس على تعزيز استراتيجيتها للتخلص من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن نشاط قطاع التبريد، وذلك وفق مشروع مرسوم عدته ينص على حظر وتوريد أو تصنيع عدة أصناف من التجهيزات التي تعمل بمركبات الهيدروفلوروكربون اعتبارا من غرة جانفي 27 و2000، وذلك طبقا للأجندة التي أقرها تعديل بروتوكول كيغالي الدولي الخاص بالخفض التدريجي لإنتاج واستهلاك مركبات الهيدروفلوروكربون. حصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي بمنوبة على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون ومعتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في قطاع الزهايمر أو مجال الزهايمر، حسب ما أكدته المديرة العامة لمستشفى الرازي بمنوبة نعيمة التجاني، التي اعتبرت أن هذا الاعتماد هو بمثابة اعتراف بكفاءة تونس العلمية ومساهمة في علاج هذا المرض. جهوي وفي ولاية ياسوس، أكد حسان الطيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة، أكد على أهمية التساقطات الأخيرة التي شهدتها مختلف معتمديات ولاية سوسة، واعتبرها بشرة خير ومؤشرة لموسم فلاحي واعد ومحفز ومهم للفلاحين لانطلاق الجيد لموسم الزراعة الكبرى. وأشار الطيف إلى ضرورة توفير المدخلات من مادة لامونيتر والدي التي تحتاجها شجرة الزيتون كما تحتاجها الزراعة الكبرى، ودعا أيضا إلى ضرورة توفير الحبوب الممتازة وتخصيص حصة منها لفائدة ولاية سوسة تناغما مع سياسة وزارة الفلاحة الهادفة إلى توفير الاكتفاء الذاتي في الزراعة الكبرى بما يخدم الأمن الغذائي الوطني. في أخبارنا الدولية، أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده اختبرت مؤخرا صاروخا مضادا للسفن قرب حاملة طائرات أمريكية، مشيرا إلى أن طهران تواصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحاب الأخيرة من مذكرة التفاهم. نلقاكم في تمام 10 ليلا في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. طبع الموجة
3: من الاثنين للحد، كل يوم حكاية وكل نهار
2: طبع الموجة،
3: موعد مع المتعة والإفادة
2: طبع الموجة
3: على موجات إذاعة المنستير.
2: احنا الموجة اللي تجمع الكل تجمع الكل تجمع الكل.
3: مساءتنا

11 دقيقة بعد الساعة 9 مساء في إذاعة المنسير وفي الجزء الثاني من برنامج حديث في الثقافة، نجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. غادرنا إلى عالم أفضل الأحد الماضي 13 من شهر سبتمبر 2026 الموسيقار والملحن التونسي محمد القرفي عن سن نهزت 78 سنة بعد مسيرة فنية وإبداعية متألقة وطويلة. يعد الراحل محمد القرفي من أبرز الموسيقيين التونسيين والعرب المجددين والمحدثين في عالم الموسيقى. فمنذ بدايته في عالم الموسيقى ارتأى وأراد محمد القرفي أن يجدد وأن يبحث في تجديد الموسيقى العربية والتونسية وأن يحاول أن يبحث فيها ويبتكر. محمد القرفي مسيرته الموسيقية بدأت عام 1969 كعازف في الأوركسترا السيمفوني التونسي قبل أن يؤسس مجموعة 71، ثم يتولى قيادة وإدارة فرقة مدينة تونس للموسيقى والتي تعاون خلالها مع مجموعة من الشعراء والفنانين أمثال عبد الحميد خريف، ثامر عبد الجواد، عزيز أبو ترعة، أحمد زروق، إلى جانب الفنان البشير الدريسي اللي يخدم معاه مجموعة من الأعمال المسرحية والأوبرالية. محمد القرفي ساهم كملحن ومؤلف وموسيقي وقائد أوركستر في إنجاز أعمال للمسرح والسينما والتلفزة، وتعاون أيضا مع الرحابنة ومارسيل خليفة وجوليا بوترس وعلي الحجار ضمن برنامج أصوات الحرية. قدم محمد القرفي خلال مسيرته عدد من العروض اللي تناولت قضايا إنسانية وعادلة، كمن بين هذه العروض زخارف عربية اللي قدمها في عدد من المهرجانات بعد مغادرته لفرقة مدينة تونس للموسيقى. آخر أعمال محمد القرفي كان عرض من قاع الخابية اللي افتتح به مهرجان قرطاج الدولي يوم 19 جويلية 2025. لدى الراحل محمد القرفي مجموعة من القصائد لكبار الشعراء من بينهم محمود درويش، أبو القاسم الشابي، أحمد فؤاد نجم، سعيد عقل، منصور الرحباني، عبد الحميد خريف، ومنور سمادح، وسويلمي بوجمعة. إلى جانب التجربة الفنية الموسيقية، خاض محمد القرفي عددا من المؤلفات والدراسات في مجال الموسيقى. من أبرز هذه المؤلفات اللي كتب فيها القرفي الأشكال الآلاتية في الموسيقى الكلاسيكية بتونس اللي صدر عام 1996، وأيضا كتاب صفحات من الموسيقى العالمية عام 1997، والمسرح الغنائي العربي في عام 2009. بوفاة الفنان والموسيقار محمد القرفي، الموسيقى التونسية تخسر واحد من أكبر الفنانين والمحدثين في الموسيقى التونسية والعربية. للقرفي اخترنا لكم مقطع من عرضه، والحقيقة اعتبره من أبرز العروض اللي قدمها محمد القرفي زخارف عربية بمشاركة ذكرى محمد.

0: كان هذا مقطع من عرض زخارف عربية للموسيقار الراحل محمد القرفي. اللقاء لا يزال مستمعينا الكرام متواصل معكم إلى حدود الساعة 10 ليلا. سعداء جدا بأن نستقبل الآن الصحفي والإعلامي التونسي القدير محمد الماتري سميدة للحديث عن نجوم البعض يعتقد أنها فعلا نجوم غنت مؤخرا على مسرح قرطاج وردود الفعل المتباينة حول هذه العروض الأخيرة. خليني ساعة في البداية نستقبل متران. متران مساء النور، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا سي عماد، مرحبا بك، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة المونستير الغراء. وحبيت نشكرك على زخارف عربية، هذا الرجل مات في صمت،
0: في صمت فعلا مات في صمت،
1: بالحق مات في صمت، وإحنا نعيش صمت الصمت، ما معناها ثورة، مش ثورة، فوضى الأقزام في الفن في كل شيء. فطبيعي أن الرجل يموت في صمت، وهوك تشوف لو كانت الدنيا حفلات وأحاديث وحوارات وتكون في التلفزات والإذاعات، فبارك الله فيك أنك أنت ذكرته وذكرت مآت الرجل. الله غالب،
0: الله غالب. أولا ساعة متران لك وحشة، توحشت الصوت.
1: يعيش بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. وأسعد كثيرا بالحديث معك في شؤون الفن يعيش. والثقافة يعيش. لأني أعرف جيدا خصالك، أعرف جيدا مواقفك تجاه الفن وتجاه ما يمكن أو ما يسمى عند البعض بالفن. متران خليني في البداية ساعة نسألك على ظهورك الإعلامي، هل لازلت تظهر في بعض القنوات التلفزيونية والإذاعية في هذا الموسم الإذاعي أو الإعلامي الجديد؟
1: هو يبدو مش عارفة، يبدو أنه السنة ما ثمش ظهور تلفزي، لأنه إلى حد الآن ما تفهمناش. قالوا لي في أكتوبر قد نعود، في أكتوبر ما ظهر، أنه ما يظهر لي. أنا عندي مجموعة من الكتب نحب نكملها، قاعد نكتب فيها 4 أو 5 كتب، ما همش كاملين، نحب نكملهم، نحب نكمل هالكتب هذوما، صدقني سي عماد. وأنا يوميا أصبحت أشعر بالوحدة، نحكي مع نفسي حتى في القهوة المضبية، حتى حد ما يقلقني، نقعد وحدي
0: تبحث عن راحة البال
1: خطر نعيش في عماد كما قلت لك عصر التفاهة والفوضى، وأنا ما عادش ساعدني هذا
0: بالضبط، والضوضاء اللي ما منها حتى فايدة بالحق.
1: صحيح، وخاصة كي تلتقي بنفسك تشعر بمتعة الحياة. أنا ننصحكم اجلسوا مع أنفسكم، اكتب، أقرأ، طالع، تأمل، أحكي مع نفسك، تتعلم برشا حاجات. ولا في الفترة هذه في الصيف هذه سي عماد إن شاء الله نهار أخر نحكيو فيه، معناها
0: جلسة
1: مع الذات نحكيو فيه، خاطر فيها برشا عبرة وبرشا حكم. شعرت بقيمة الإنسان في ذاتي، يعني كي ولات الأفكار تجي وحدها سي عماد. مثلا كي نقول أنا ثم أولويات، راه فما أولويات، لأنه مخك ولا يفكر إيجابا أو إيجابيا في مسائل معناها وطنية. وقت نقولوا هذوما اللي تجيبوا فيهم راه يتكلفوا علينا الشيء الفلاني باش في مقابل يقدموا لك بإذاعة كذا، معناها هذه توصل في مرحلة من العمر. معناها
0: هو الحقيقة متران، الوحدة أحيانا جميلة وممتعة، ثم الخروج عن الروتين والبعد عن المدينة أيضا فيه إفادة كبيرة. عندي صديقي اسمه صابر الدواحي، الحقيقة كنت معاه منذ قليل في الميسنجر نحكيه، في مكان هادئ، في مكان جميل، في مكان تحيط به أو يحيط به الإخضرار والأشجار. الحقيقة أغبطه على المكان اللي هو موجود فيه، ونحب نحييه برشا برشا ونقول صح عليك يا صابر.
1: صح عليك يا صابر، ومضى بيا حتى انت سي عماد من حين الى اخر.
0: والله يا ريت يستدعاني قداش المره يقول لي هاي برا نمشي وهاي برا، وين ديما ناجل في الموضوع، ماك تعرف متران الحياه ومشاغلها ومتاعبها. يا ريت.
1: احنا تهنا في متاهات الحياة وفي مشاغلها، لكن ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
0: لولا فسحة الأمل.
1: ثم سعي ما دره، ديما ننصحكم وننصح أولادكم، قريوا أولادكم، خليهم يقرأوا الكتب، خليهم يكتبوا، خليهم يتعلموا فن الحياة، روهم جدا هذا، يتعلموا لغات، معناها هذه من سنن الحياة الكونية، أنه ولدك إذا يقرأ بالقدا ينجم يطلع لك بالقدا، إذا ما يقراش روما ينجم يطلع لك حد
0: بطبيعة.
1: على أسف روما مش بالفيسبوك ومش بوسائل التواصل الاجتماعي والكلام الفارغ اللي قاعدين نشوف فيه. والحمد لله
0: والحمد لله والحمد لله. مطران نرجع للفن كنت باش نقول كلمة أخرى تراجعت، مانيش باش نقولها لأنها باش تقلق أذان المستمعين. نرجعوا للفن ونرجعوا للعروض وللنجوم اللي جات السنة وغنيت في قرطاج، سواء تحت برنامج وتحت راية مهرجان قرطاج الدولي أو تحت راية بعض المنظمين وبعض العربنية وبعض السمسار.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك. أنت سميت الأشياء بأسمائها. أنا هذه الشيء اللي قاعد صاير.

0: معناها طاح قدره مسرح قرطاج
1: طبعا، وزاد طايح له قدره بعض الاعلاميين اللي تشوفوا فيهم ويحكيوا ويكتبوا ويخنتبوا على الفيسبوك ويحاولوا باش يدعموا هالمبادرات هذه نتاع السماسرة هذه، لانهم هم عندهم مصالح في الاطار هذاك. وقت انت تكري مسرح قرطاج العريق للفنان بودوره والجمهور بودوره راه يتسمى عليك
0: بالضبط.
1: مدير اعمال وعمايل هيفا وهبي وقت روح لبنان قال كنا في قرطاج، ما قالش كنا في حفله خاصه جابها فلان الفلاني او
0: بالضبط. يقول لك قرطاج الفلاني. وحتى اللي يسمع يقول لك في طار مهرجان قرطاج.
1: طبعا في حين هي ما يجيبوهاش في مهرجاناتهم هي ولا غيرها ولا نانسي عجر، ما يجيبوهاش في جرش، ما يجيبوهاش في مهرجانات لبنان، تغني في الكباريهات في الصالات الكبرى. معناها طيحوا قدر قرطاج في مقابل شنو؟ في مقابل الوهم انه والله الناس هذوما تعبي قرطاج، باهي عباد قرطاج بعمليه حسابيه بسيطه جدا، جاوك 10,000 وانت عطيتها مليار، انت ما وصلتش الساعه باش تعمل مليار ولا زوز مليارات فلوس يا سيدي. قرطاج معبي، ربحت انت ماديا وهي ربحت ماديا، لكن مع الفرق الفلوس ما بقاتش لهنا، انت خلصت بالعمله الصعبه، اذا احنا خسرنا في الإطار هذا ماديا لأنه خرجنا فلوس
0: دوفيس
1: وما عوضنا همش يا سي عماد. ثم شنو العرض اللي عملته؟ شنو جديد اللي جابته؟ بكلهم يا سي عماد على مدى أكثر من 5 سنوات يغنيوا في نفس الأغاني، والأدهى والأمر ما عادوش يتعبوا، ما عادوش يحبوا يعملوا أغاني خاطر تتكلف لهم 10 ملايين 20 مليون 30 مليون الأغنية إلى آخره. غني هذاك جمر لهم البيت، والجمهور عايز كده، والجمهور يحب يشطح على طربه فلس في
0: المهرجان. اعطيه خلي يعلف، اعطيه خلي الجمهور. سامحوني راهو احيانا راهو ثم عبارات بالدارجة نقولها، علاش نقولها؟ راهو لانها تعطي المعنى بالضبط، راهو هي يمكن افضل من اللغة العربية. كي تجي تلوج على كلمة في اللغة العربية ما تلقاهاش، ما تلقى بالدارجة معبرة اكثر من اللغة العربية.
1: وانا كي كتبت في الاطار هذا يا سعيد، والحمد لله الاف او الاف باش ما نقولش ملايين معناها ولاو يقراوا في التدوينات والمقالات والى اخره على الفيسبوك، استفزتهم الكتابات، حتى بعض مديري اعمالهم كلموني كل واحد يقول لي لا راك ساتنا يا استاذ، فاش اساتك؟ انا انا انا انا صحافي وطني، انا نحب بلادي، انا عندي اولويات في مخي.
0: بالضبط
1: نطفو دور الثقافه، ما تبعتها الثقافه، دور الثقافه تابعه لوزاره الثقافه، الرم ودور الثقافه اولى من انك تجيب لي فنان معناها تعطيه مليار يا سي عماد وما يبقى حد شيء، والا فنانه تعطيها قربت مليار و100 على بوس الواوا. معناها شنو اللي ربحت انا؟
0: شنو ربحنا
1: الحيط اي من بوس الواوا الى انه بوسنا الحيط. والدليل انه هاك تشوف طرقات مكسره، فيضانات، معناها مشاكل كبيره، زيجوات ماهيش واحد. هي عندنا اولويات، انت وقت تجيب 5 ولا 6 ولا 7 فنانين من لبنان باش يجوا يعاودوا لك زيتون، هذاك شو اسمه
0: نسيف زيتون،
1: نصيب زيتون باش يعاودوا يجيبوه وغيره مع احترامي ليه، راهو انت هذوما تجيبهم قرابات 5 مليارات ولا 6 مليارات ولا 7 مليارات مش اولى انه
0: عندها وزاره الثقافه وقرطاج عندهم فلوس فهمتش علاش ما تعملوش بهم حوايج اخرى؟ خاصه انه نذكر المستمعين اللي تسمع فينا راهو مهرجان قرطاج ومهرجان الحمامات راهم ممولين بشكل مباشر من وزاره الثقافه التونسيه.
1: صحيح. حاجة أخرى سي عماد، 5 سنين التالي ما كانتش هيفا وهبي ولا غيرها تجيب $260,000، ما كانتش تجيب بالطريقة هذه، كانت حدود 80 مليون يا سيدي، دخلات 100 مليون. شنو ولينا بالمليار بالإقامة متاعها والماكلة متاعها والطيارة والتذكر الطيارة، مليار ومية متاعاش
0: وجيت غني لك يا رقب وبوس الواوا.
1: يخرجوا لي انا اعلاميين معناها ماشيين يتفرجوا باش يشيدوا الفنانه الكبيره ومحلى روبتها شنو هذا؟
0: هو تعرف اللي يمرجك اكثر ما تران ساعه تلقى بعض كما الاعلاميين راهو اخذ اللي راهو كل ميدان اذا كان تلقى فيه تلقاها في سد راهو الناس اللي تخدم فيه هي الفسدته. بعض الاعلاميين معناها مش مره مش اثنين سوا مع هيفا ولا نانسي ولا وكانهم استغفر الله العظيم من عرش مع شكون مع شكون يحكيه ويتقربوا وماذا بهم ياخذوا كلمه وراو شوفوا الفيديوهات تضحك راهو تضحك راه صدقني عملوا العار فضحونا والله فضحونا
1: ولا فتحونا هذوك المفروض المؤسسات نتاعهم تعاقبهم وقت يبدا صحفي يخدم في مؤسسه صحفيه ولا في
0: إيه
1: ولا في اذاعه ولا شنو ويشوف في الصحفي نتاعو والعالمي نتاعو يشيد.

0: الفنانة العظيمة والفنانة كذا كانوا داخل في الحسبة تعاقب وراه للمؤسسة متاعه، ما عندكش الحق باش تعمل لك. انت باش تمشي تنقل العرض، تنقد العرض، الحاجات الجانبية في العرض، كان نجمت باش تعمل استجوابات للعرض. اما شنو الفنانة العظيمة وحفلة ناجحة؟ ما قيس شنو ناجحة، مقاييس كنتي ناجحة؟
1: مقاييسها هي يمكن
0: مقاييس ما نعرفش، مقاييس شنو اللي قاعد صاير تحت الطاولة؟ راه مش معقول، راه يلزمنا النقد، راه يلزمنا النقد. إذا ما ننقدوش ما نتقدموش، والدليل أنه الناس كل ولينا نخافوا من النقد، ما نحبوش النقد، كياساتنا ولات منقوبة هوني معناها منكدة، الماء ما يجيش في وقته، وما تحبوش النقد، ما يتصلح حتى شيء راهو
1: بطبيعة ما يتصلح حتى شيء راهو. وقتاش نجم نصلحه سواء في الميدان الثقافي ولا غيره؟ كيف نجيو للنقطة السوداء ونقولوا راهي هذه نقطة سوداء يلزمها تتصلح؟ إذا كان باش نسكتوا عليها مش باش تصلح راهو. وحتى الاعلامي نفقدوا الدور نتاعنا، ما عادش عندنا حتى دور. راهو ديما اني علاش ديما نذكر نقول راهو الاعلام سلطه، ما الاعلام في العالم الكل سلطه، مش سلطه بمعنى انه يحكم باحكامه ولا يسير في دواليب الدوله ولا، لانه كيفاه سلطه انه يجي يوريك البوان نوار اللي عندك، يوريك الاخفاقات، يوريك السلبيات، ينبهك ليهم باش انت من بعد تالي تصلحهم. ما عندوش حتى غاية اخرى. نحكي لهنا على العلامة النازية، مانيش نحكي على اشكال اخرى
0: لا طبعا انت وقت العالمي معناها غايتك باش يعطوك بادش باش تحضر الحفلات،
1: باش يحضر حفلة معناها
0: يا ليت ما مشيت. معناها غايتك انت تكتب وتشيد ومتتقرب واحد باش يعطوك بادش، يا ليتك ما مشيت، لانه المفروض عندك بطاقتك انت الحمراء ولا الصفراء ولا الزرقاء، حتى البطاقه الداخليه نتاع المؤسسه نتاعك مفروض هذيك تدخلك. ثم شنو معناها انت تتقرب المدير المهرجان والفنان المهرجان؟ مش ما غناك عن هذا
1: هو مطران هذوكم يدبروا في روسهم، راه باش نبداو واضحين. ثم علمين يدبروا في روسهم ويتفتفوا
0: يعني. ما هو هذا في وسط هذا سي عماد يبدا اعلامي مشهور شويه او اعلامي صدفه معناها اللي تعرف شويه ويولي هو ينظر على الناس،
1: هذيك المشكله
0: حديثه بعين الاعتبار، تولي بوس الواوا عادي جدا، حتى كان بوسنا الحيط مش مشكله، هذاك ثقافه وفن ومن هيفا وهبي ومن نانسي عجل
1: والله. هو ثم اعلامي زاده ما نحبش نسميه عنده علاقات بالمنظمين نتاع الحفلات وبالسمساره، يسمع فنان جاي يبدا يشكر فيه ويحكي وكانه يحكي لي عبد الحليم، هو جوست فقط باش يخدم السيد صديقه وباش ياخذ زاد هو تفتوفه من وراه. يعني شو المشهد ولا رذيل بشكل كبير جدا المشهد الفني، معناها الناس ولات تسمسر حتى في الفن وفي الموسيقى وفي الثقافه. يدي اقصد لي السمسره، ثم سمسره من سمسره، ثم سمسره انك تاخو عمولتك لانك قمت ما نعرفش عارف نسقت مع امبريزاريو باش يجيب لك حفله، هذيك امورك. لكن انك تسمصر بالقلم نتاعك لهنا معناها قمه العار.
0: يسمصروا مع الاسف، ونعرف البعض منهم، وحتى البعض منهم
1: معروفين، هما راهو معروفين في تونس معروفين.
0: وصلنا المرحله سي عماد، وقت انا كتبت سلسله من المقالات، فما شكون اللي كتب معناها يهاجم فينا، خلينا نخدم على روحنا.
1: حاب يقول لك خليني عكعك على روحي
0: وشويه اللي معناها احرجتهم كما حاولوا باش يحرروني. باش نقول لهم انتم وقت اللي تعملوا حوارات مع الفنان الفلاني والفلاني تبداو تقرقوا بي انا باش نشركم مقالات نتاعكم، ما خاطر انتم معناها ما لقيتوش فين تنشروا، وانا نتجاوز نعم راح في باليش روا، اما نقول للسيد هذا ايش بيه مبالغ في في في في, في احراجي باش ننشر له وبرا نرفع عليه الحرج، لكن ما يتوبوش ما يحشموش، لانه العلاقات هذه العلاقات حتى في في, في عده قطاعات هي اللي دمرت كينونه الابداع. ريت حاجه فيها ابداع احنا ولينا نبالغوا في المجامله. ملا صوت ملا كلمات،
1: هو تلقاه صوت عادي جدا.
0: ثم وقت انت تسمع في واحدة تغني لأم كلثوم هي تقولها ملا صوت به، أما تقول ملا فنانة خير من أم كلثوم، شنو خير من أم كلثوم؟ يودي ما جيه في الأخرى تاريخ، وانت تعود لها في أغانيها الواه، انت جايه من مصر او جايه من
1: عمل خدمتك، اعطينا خدمتك
0: انت تبيع لي انت في انتاج غيرك، بضاعه غيرك اللي معناها ما انجدتهم كلثومي، والله تصادف نغني
1: اغنيه ولا بالضبط
0: خاطر ريبرتوار مش ثري وما تنجمش تكمل الحفله. اما شنو سهره كامله وتاخذ عليها 500 مليون؟ شو معناها سهره كامله ما تغني حتى شيء وتاخذ مليار؟ شو معناها السبل هو يا اخي اللي جايبهم ما يعرفش انه قاعدين يضحكوا عليه وهو هو يضحك علينا والناس كل معناها تدبر في روسها.
1: ليه وشنية الإضافة كيف تجيب لي فنانة لهنا ولا نسيت هالفنانة هي اللي تغني أم كلثوم واللي جيت سنة والله نسيت اسمها إيه هل تركي غنيت توا معناها غنيت خير من أم كلثوم شنو الإضافة عاد أنت حط جيب أي عنا مطربات يغني أم كلثوم لهنا في تونس ما نجيبوه هما وكاو عنا تبارك الله أصوات حلوة فهمتني
0: إيه ريتك اللي في عينك أحلام البرة جاء هذيك هي مش من تونس واحد ثم سعيماد بصراحة مبالغ طائلة جدا يلزم وزارة الثقافة تراجع أمورها يلزم الدولة والحكومة تراجع أمورها لأنه فلوس معناها مجرى متاع فلوس رهيب جدا
1: في وضع اقتصادي تعيش فيه البلاد معناها ما يسمحش بأنك تخرج دوفيس احنا نجيرو في جولة الدواء باش نجيبوه وكذا ومشاكل وانت تخرجي في دوفيس معناها معناها الحكاية ما تقبلش بالضبط ما تقبلش ما ترى الحكاية
0: انت معناها سعيمات معناها شيء فوق تحت الوصف كان احكي لك حاجات اخرى معناها شيء والاستقبال الفخم شو استقبال فخم ما عملتوش لأم كلثوم ما عملتوش لعبد الحليم ما عملتوش من عرشكون نجات صغيرة شنو معناها شنو الموضة الجديدة هذه
1: يعني قعد في بالي توا بو ما نحبش التنمر ما الحقيقة نكره التنمر ما نحبش التنمر لكن جاء في بالي توا فيديو وانت تحكي متاع الفنان الشامي وقت جاء وكل يعني شفتك المشهد ما خيبو متران والله العظيم أحيانا الواحد
0: والله والله يا سعيماد أنا ما نحضرش مهرجانات وما نحبش وبركة الله فيكم مديري المهرجانات من غير ما تحرجوني راني ما نحضرش إذا فنان ما عندوش إنتاج جديد راني ما نحضرش مع الأسف معناها نحترم روحي ونحترم مبادئ ولا بشي غني اليوم كلثوم ولا عبلو هابط ونسمحهم أنا في الدار وبارك الله فيكم
1: والله العظيم
0: أخبرت سعيماد بالصدفة نلقى روحي في هذه شو اسمها الزيارة والله ما في بالي بها ماشي انا وصاحبي عنا رونديفو حكيتها لك دول المره اللي فاتت ولا ما نعرفش
1: لا لا ما قلتها لي شيء كيف
0: نلقى روحي في مهرجان قرطاج قلت له يعني زار وشنو قال لي والله عندي شويه خدمه قلت له ماك تعرفني انا ما نحبش المهرجانات لا قال لي بربي راه معنا هو في تلفزه في نزار تربي دخلت المهرجان قلت له هاني انا تخليني لهنا وبرمشي رجل امورك باش تعمل استجواباتك ولا شنو خليني لهنا قعدت ربع ساعه فهمت
1: في عرض الزيارة هذا يا
0: بتاع
1: أنيس اللجمي ظهر لي
0: أنيس اللجمي
1: هذا عنده عرض عرض عنده هذا يمكن 15 سنة هو يدبر في راسه منه ويخدم بيه فهمتي عرض قداش ينجم يعيش معناه
0: نقسم بالله قعدت ربع ساعة وخرجت نقسم بالله إذا هذه الأغاني الروحانية في عماد فعلى الدنيا السلام بكم الصراحة ما تعرفوني
1: سيدي العرض ذاك باش نبدا مانيش متاكد لكن عنده فوق العشر سنين العرض ذاك كل عام يدور في المهرجانات وكل عام كاشيات وساعة ساعة في مهرجان يخدم زوز عروض وثلاثة عروض وهلو ما جرى معناها
0: انا ما عمري مريت انا مريت جيتار ووحد وطبلة بغوية تيادي ما نجمش نقعد ما نجمش نقعد باش تغني انت على الرسول هكاكا
1: بالجيتار
0: تغني اغاني صوفيه وروحانيات هكاكا
1: هذاك سيماتران سيماتران هذاك من فضلك يلزمك تكون تفهم هذاك يندرج في اطار التجديد والتوزيع والتحديث الموسيقي
0: الناس مهرجان كامل معناه الجمهور كامل يشطح علاش يشطح شنو هذا شنو هالكلام يا دي ما جايش هيك علاش وقت اللي يغيبوا النقاد تحدث
1: وحتى كان ثم نقاد يكتبوا تحت الطلب راهو يا متران راي بالحق والله الأمور
0: مجيش معناها أربع ساعة ما نجمش نتحمل والناس معناها ما للبعض للبرة ثم شنية الفايدة شنية الفايدة أنك أنت تعود لي أغاني أخرى بطريقة أخرى بطريقة غربية بطريقة شنية علاش علاش ما تبدعش أنت علاش أنت ما تلحنش
1: بالضبط.
0: شوفوا المصاروة شوفوا تعلموا من الفرق الصوفية متاع المصاروة شوفوا كل الروحانيات شوفوا كل الجمال شوفوا كل الأصوات
1: ولا السورية وحتى السورية معناها عندهم فرق في الشرق معناها متاع روحانيات معناها شيء مرعب وأصوات أصوات مرعبة معناها ساعة ساعة تسمعهم لحمك يشوك أنت شنو باش تسمع باش تقوم تتخمر معناها على الزيارة ولا
0: ثم هذه حظ بقول فوق المسرح رغم ما تدي حتى شيء إلا هذا معناه لأي فنان
1: هذا في إطار في إطار الكوريغرافي معناها والإخراج الفني عبي لك المسرح معناها باش يغم لك عينيك فهمتني
0: ما برا نعتبرها أذواق سعيمات برا أذواق مشنو كلكم تقلدوا في بعضكم نانسي عجرم جايبة معها مجموعة وهم ينقزوا كل الواحد هيفا وهبي الآخر شامي حتى الفنان التونسي الآخر زاد شو اسمه نوردو كذلك شنو فاش قاعدين تعملوا انتم الكل فاش قاعدين تعملوا انا ما بقالي حد شيء انا ما بقالي هاني عايش انا على الماضي هاني انا انسان قديم جدا هاني عايش على الماضي
1: على الرشفات مثلا
0: اي انا عايش على ام كلثوم رشفه ام كلثوم رشفه عبد الوهاب نجات الصغيره ما نجمناش نتقدموا اذا انتم ما اثرتوش ومش انا برك الاف وعلاش اخترنا الوحده وانه الواحد يعيش مع ذاته لأنه دمروا كل شيء دمروا الفن دمروا الحياة الجميلة دمروا كل شيء المواطن يعاني وقت المواطن يلوج على شربة ماء أنت سبب وقت لطعتي مليار أو 800 مليون أو 500 مليون
1: المطرب جاي من برا
0: الفنانة بودورو فنانة بودورو تلك الفنانة متاع كباريهات تولت مخياس
1: فعلا هي فنانة متاع كباريهات وحتى في الكباريهات ما تغنيش راهي يهزوها للديكور كديكور يهزوها ديكور
0: لأكثر الأقل ما تمش كون يقول لا ستوب طب راهو هات تو نأثوا راهو الاغنيه تهذب كل كلمه كل المحفوظات كيما الواحد تهذب راهو تهذب الذوق
1: تعرف مطران ثم قطاعات في تونس ما يلزمهاش تتصلح يلزمها تتبني من جديد راهو عرفت يلزمها اعاده بناء هدم واعاده بناء لانه حتى باش تصلح فيها مش باش تنجم تصلح وتصلح منا تميل منا تيح منا فبالتالي ثم قطاعات تتطلب الهدم ثم إعادة البناء لا أكثر ولا أقل بما فيها الميدان الثقافي راه
0: وهذا الهدم وإعادة البناء يلزمها مسؤول قوي جدا مسؤول ما يحش من حد
1: بالضبط
0: احنا توريت احنا واحنا نتكلموا تو قولونا اش تفهموا انتم في الفن انتم ما بعدكم على الفن انت قديم سي عماد ما نعرف شنو متحامل الاخر شنو من... هو علم الدنيا راهو الفن
1: اخي الفن فن هو الفن اخي هما نفسهم راهو اللي تفرجوا في مش عارف اسمها هيفا وغير هيفا راهو بعد ما يكمل السهريه نتاعو بينو بين روحه ويقول فاش كنت نتفرج يعني راهو مشكلتنا شفت مطران كل قطيع مشكلتنا القطيع ثقافة القطيع إذا كان أني نجيب لك هيفا وهبي اليوم ونقول لك هذه فنانة كبيرة مع شوية انفلونس متاع الميديا متاع الفيسبوك متاع التيك توك متاع اليوتيوب راهو ثم عملية توجيه للرأي العام المواطن البسيط ما يفيقش بها يولي يتبع كل علوش يتبع فيهم كل علوش هذيك المصيبة وين راهو علاش نقول لك حتى الإعلام عنده دور راهو خايب برشا في توجيه والتأثير على الرأي العام مثلا
0: سي عماد بارك الله فيك كلامك صحيح يتبع كان قطيع والدليل انه بمجرد انه فاق شويه وقت يفيق شويه يلقى دبوسه الماء في مهرجان قرطاج ب 10000 هو دفع 190 ما فاقش هو دفع 190 دينار
1: للدبوسه ب 10000
0: دبوسه ماء ب 10000 يتقلق وتمس في اللحمه الحيه والى اخره سي عماد اللي قاعد صاير بارك الله فيك يلزم معناها هذا
1: يلزم هدم يلزم هدم وبناء من جديد راهو
0: يصير البناء من جديد على أسس صحيحة وراجع أمورنا وهالأسعار هذه اللي مبالغ فيها والفنانين اللي جايبينهم من برا يلزم يلقوا لهم حل خاصة سي عماد وأنه ما جابوش جديد وثم سي عماد ونختم كان تحب سي عماد احنا في عصر التفاهة وهذا العصر سيتواصل مدة أقل شيء إذا بدينا من توا باش نحبوا نصلحوا شنو 15 سنين راهو
1: برشا
0: خاطر كنتي باش تدي 15 سنين برشا
1: والله ما ترى نعتقد مع احترامي يعني الوزراء الكل وكذا اما كي يبدا وزير مش خدام نقول وزير مش خدام وزير الثقافه اذا كان يجي وزير صحيح كما نعرفين وزاره الثقافه ينجم يبدل برشا حوايج كيما وزاره التجاره زادة يلزمها وزير صحيح كيما وزاره السياحه كيما ثم وزارات يلزم ناس معناها صحاح معناها اولاد الميدان باش ينجموا يبدلوا ويغيروا مع الاسف معناها عندنا وزراء ماهوش بلايصهم اللي يخدموا فيها مش نتاعو مش خدمته
0: طبعا.
1: ولا عنده لا جرأة لا عنده رؤيه مستقبليه لا عنده ما عنده حد شيء
0: والوزير او المسؤول اللي باش يشرف على قطاع من القطاعات خاصه قطاع الثقافه يلزم يكون عنده مشروع
1: يعني
0: مش رجعوا هبه الفنان التونسي هبه الاغنيه الكلمات الشعر الشعر
1: ودي ونرجعوا هي بتخرطاج قرطاج نرجعوا له ليبه نتاعه واللي من هب ودب ولا ينقز فيه وشنو الريقه ذي
0: والثقافة للجميع سعيمة بريد ثقافة للجميع مش فنان يجيني أنا بمليار وندفعه له أحنا 190 و600 دينار وبعدين نعم. حتى كده فنان باهية وما يفرش عليه بقية الشعب نعم. لازم للجميع
1: نسكل
0: فضولية. وسؤال أخير قبل أن أطير كما قال الرجل
1: لا نحبكش تطير متران
0: أسألي نحب نسأل لنا وزارة الثقافة ولا اللي يشرفوا على المهرجانات علاش احنا نعرفوا سعر التذاكر في تر شفافية 40 20 190 200 دينار وما نعرفوش قداش جا الفنان
1: بالضبط من المفروض هذه معناها معلومات يصرحوا بها من حق المواطن لانه الفلوس اللي تصرف فيها الدوله نتاع شكون من بدايات وضرائب نتاع المواطن يا اخويا نحب نعرف فلوسي وين ماشي اني كمواطن قداش اعطيت كشيل هذاك ولا هذاك في اطار الشفافيه اخويا نحب نفهم نحب نعرف
0: صحيح ويلزم في إطار شفافية ومن هنا نبدأ يا سي عماد
1: والحق في المعلومة زادة عندي الحق في المعلومة
0: من هنا نبدأ معناه في الإطار هذية وقت نوليو نعرفه ما لنا وما علينا نبدأ في عملية
1: بالضبط نبدأ ونصلح وقت
0: إيه.
1: مطران نحب نشكرك برشا وخليت شوية وقت بالعاني باش نسمعك رشفة ومقطع من الأطلال الحديث معك حلو برشا الوقت لدرجة ما في قوشبين نحب نشكرك برشا متران يعطيك الصحة ونلتقي إن شاء الله في مواعيد الأعياد قادمة يا متران
0: بارك الله فيك سي عماد وعلى ذكر الأطلال راني قاعد قريب نكمل كتاب أم كلثوم كما عشقتها ولا العظيم ما نطلع عمري 13 سنة
1: وسأكون من أول قارئيه ومقدميه إن شاء الله متران
0: إن شاء الله بقدرة ربي وإن شاء الله تنهديو لك الكتاب هذاك والكتب الأخرين
1: يا عيشك يا متران نلتقي إذن متران دائما على محبة بإذن الله إن شاء الله في مواعيد دعية قادمة هكا مستمعينا الكرام نوصل نهاية سهرتنا ليلة سهرة حديث في الثقافة آخر مقطع من المقاطع الغنائية ليلة باش نسمعه أو نختم به في 3-4 دقائق على الأقل مقطع من الأطلال لكم تحيات أيمن شابي عماد العوني متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: تمام العاشرة ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. وفي عناوينها: الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بنسبة 43.7% مقارنة بالسنة الماضية. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو سلطة الإشراف إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة وتجنب إضراب أيام 23 و24 من سبتمبر. مركز الزهايمر بمستشفى الرازي يتحصل على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية. جهويا وفي ولاية زغوان، الكشافة التونسية تطلق مشروع نزرع المستقبل 100,000 شجرة بالغابات المتضررة من الحرائق بالجهة. هي متجددة من قسم الأخبار، ونبدأ بتفاصيل النشرة، حيث سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفقوت 26 و2000 مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة بلغت 43.7%. كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 19.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. وأرجع المرصد الوطني للفلاحة هذا التطور لارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات، خاصة صادرات زيت الزيتون بنسبة ارتفاع تقدر ب 39.5%. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، دعت الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. وأكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
1: خرجنا برقية إضراب نهاية شهر أوت، خلينا في بالنا أكثر من شهر باش نلقاو الحلول، لكن الحقيقة من اللي خرجت برقية الإضراب فما بعض الاتصالات كانت فما بعض الإشارات الإيجابية، لكن ما فماش حاجة ملموسة، ما صارتش جلسات صلحية. احنا نذكروا انه الاضراب هذايا صار بعد وقفة احتجاجية من سائقي الشاهينات نقل المحروقات، واللي دخل الاتحاد باش يجنب البلاد التوتر اللي صار وقتها خاطرها كانت فجائية. سمعنا في بعض الاشارات من مسؤولين في الدولة يقولوا انه باش يتحل المشكل على قريب، وانه ماناش باش نخلطوا للدات نتاع 23 و24 سبتمبر. والحقيقة كنا نستناو من التصريحات اللي اتعملت هذه في الإعلام انه باش تصير جلسات صلحية كيف ما ينص عليه القانون، سيرتوك احنا المطالب ماهيش مطالب جديدة، بالاساس صبان المساهمات في الصناديق الاجتماعية كان أساس نتاع الخدامة اللي قاعدت ماهيش مصبوبة، وكرنيات العلاج قاعدت واقفة. الإضراب هو مبرمج ل 23 و24 سبتمبر، إن شاء الله ما نوصلوش للإضراب.
0: في موضوع صحي، تحصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون إقليم الشرق المتوسط ومعتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الزهايمر. وأكدت المدير العام لمستشفى الرازي بمنوبة نعيمة التوجاني أن هذا الاعتماد هو بمثابة اعتراف بكفاءة تونس العلمية وبمساهمتها في علاج هذا المرض.
2: أنا سنوات نخدم على هذا، وأنتم تعرفوا لي هذا المركز عنده أكثر من 15 سنة وهو الوحيد في شمال أفريقيا. الحمد لله تكلت الجهود نتاعنا بالقبول وتقبلنا في المناظرة هذه نعتز بها، وزيدنا احنا حماس وزيدنا مسؤولية زيادة وتحملنا مسؤولية. هي دليل على أنه البحوث متاعنا قيمة، العمل متاعنا معترف به عالمين، يعني بحوثنا مرتقية وفي مستوى عالي، نساهموا في البحوث حول العالم في المرض هذا اللي هو مرض العصر. يعني هذا اعتراف بالكفاءات نتاعنا التونسية والعمال نتاعنا اللي ذات مستوى عالي ورفيع حول لها باش ترتقي للمرتبة هذه. احنا مواكبين ومن بين البحوث نتاعنا ومن بين الأعمال اللي نشاركوا بها في المؤتمرات وفي البحوث العالمية على الأدوية وعلى الأسباب، ومساهمة منا عالميا في البحث في مجال المرض هذا اللي هو مرض العصر.
0: وفي السياق ذاته شهدت عديد الولايات انطلاق الحملة الميدانية للتقصي المبكر من مرض الزهايمر، حيث نظم قسم أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية يوما تحسيسيا حول هذا المرض. وفي تصريح لنادر اسماعيل كدى يوسف البدوي المدير الجهوي للصحة بالمهدية أنه تم خلال اليوم المفتوح اكتشاف حالات إصابة بالزهايمر وإيواء شخص بقسم أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية.
3: اليوم التخصيص هذا هو الهدف منه تحسيس اللي قادمين لليوم هذا حول مرض الزهايمر، حول انه يبدوا فاهمين الاعراض نتاعو باش ينجموا يعالجوا مبكرا، وكل ما نكتشفوه مبكرا كل ما يكون العلاج اسهل والمرافقه تكون خير. اليوم هذا ينجم نعتبروه ناجح. صحيح هو العدد الوافدين ماهوش كما توقعنا نظرا للظروف المناخيه، لكن الباهي في الامر ان اكتشفنا عده حالات. اما حاله اكتشفنا عنده مرض عصبي وتم إيواءه بحالة استعجالية في المستشفى إن شاء الله يتم علاجه، وثم حالات لذي اكتشفني هم عندهم مرض الزهايمر ومش فاقين بالروح، مع اكتشاف بعض الأمراض الأخرى اللي هي تأثر على الذاكرة كما الغدة الدرقية، كما اللي اكتشفنا عنده ديبريسيون، معناتها هذاك اللي زاد كيف كيف لازم نوجهوه الأمراض النفسية باش يتعالج ويبرى منها إن شاء الله مش تم تكفل بهم وعلاجهم في الوقت المناسب.
0: ونبقى في الإطار الصحي في ولاية نابل، أفاد المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوارة أن التغطية الصحية بأجهزة تصوير المقطع سكانر ستتطور بالجهة إلى 4 أجهزة قبل موفى هذه السنة أو بداية 2027، بعد تركيز جهازين جديدين بالمستشفى الجهوي 3 لبنابل وبمستشفى غرومباليا، مما سيساهم حسب المدير الجهوي للصحة بنابل بصفة كبيرة في تطوير التغطية الصحية بولاية نابل التي تعد نحو 900 ألف ساكن وتحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد السكان، وهو عدد يتضاعف مرتين أو 3 مرات في الموسم الصيفي. ودائما في أخبار الجهات في موضوع آخر، موضوع بيئي، وفي إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية، أطلقت الكشافة التونسية بزغوان مشروع بعنوان نزرع المستقبل، الذي سيتم من خلاله غراسة 100,000 شجرة بغابات زغوان المتضررة من الحرائق. سليم التهامي قائد فوج الكشافة بزغوان تحدث بأكثر تفاصيل للزميلة حنان العباسي.
4: يهدف المشروع البيئي الجديد للكشافة التونسية لغراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 200 هكتار تدوم حوالي سنة ونصف، إلى جانب ترسيخ السلوك البيئي لدى الناشئة ومكونات المجتمع المدني وتعزيز الوعي بأهمية حماية الثروة الغابية. تعرفوا مؤخرا اللي صار في الفصل الصيف كثر الحرارة اشتعلت الغابات والأشجار تضرت في عديد المناطق من ولاية زغوان، كنا سباقين في المبادرة دي وفي احتضان المشروع هذا. إن شاء الله نكون كنحنا المبادرون، وكيف الجمهورية التونسية تحس بالغابات متاعنا والبيئة متاعنا، ونحبوا نجزعوا من الطفل والشاب والكهل نرجعوا معناتها حب البيئة ونزرعوا فيه معناتها حب الوطن.
0: إلى أبرز أخبار الدولية لهذا اليوم، استشهد 3 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون اليوم جراء غارات وإطلاق نار من الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، من بينهم نجل المدير العام لوزارة الصحة في القطاع، وحسب ما ذكرته مصادر طبية فلسطينية. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن الرضائي يقول أن طهران أعلنت لواشنطن 7 شروط لبدء أي مفاوضات، وأضاف أن أنه لا سبيل أمام واشنطن سوى قبول حقوق إيران وشروطها إذا كانت تريد الخروج من المأزق الذي صنعته بنفسها وتجنب التورط فيه أكثر. مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالسعودية يشهد أو شهد اليوم اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها بعدما أفاد سكان بتصاعد الدخان قرب المطار. واشتدت المواجهات في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية مساء اليوم بالتزامن مع استمرار الغارات السعودية ومقتل شخص على إثر اعتراض مسيرة في الطائف. نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بنسبة 43.7% مقارنة بالسنة الماضية. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو سلطة الإشراف إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة وتجنب إضراب أيام 23 و24 من سبتمبر. نعود نلقاكم في 11 ليلا في موجز للأخبار. إلى اللقاء.

0: 50 عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. 50 عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. 50 عاما من أرشيف إذاعة المنستير. 50 عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. 50 إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.
1: 50 سنة ليست رقما نعبره في الرزنامة ولا تاريخا نضعه بين قوسين. 50 سنة هي عمر من الأصوات، من الحكايات، من الوجوه التي مرت من هنا وتركت شيئا منها في ذاكرة المكان وفي ذاكرة الناس. منذ أن انفتح ميكروفون إذاعة المنستير لأول مرة بدأت حكاية لم تكن تكتب بالحبر بل بالصوت. صوت المذيع ونبض الصحفي وإبداع المنتج ودقة التقني وصدق المستمع. 50 سنة كبرت فيها الإذاعة، وكبر معها جيل كامل، كبرت معها مدن وقرى، وتغيرت الأزمنة وتبدلت الأصوات، لكن بقي ذلك الوعد الجميل حين يضيء الميكروفون ويصبح البعيد قريبا والصوت رفيقا والإذاعة جزءا من تفاصيل الحياة. في 50 هذا البرنامج الجديد الذي نقترحه عليكم سهرة كل سبت، لا نعود إلى الماضي لنحاصره في الذكريات، بل نعود إليه لنسمع نبضه من جديد. نفتح الأرشيف، نستعيد الأصوات، نستحضر من كانوا هنا، ونصغي إلى الذين ما زالوا يحملون الحكاية. 50 نصف قرن من إذاعة المنستير، نصف قرن من الوفاء لأصوات صنعت الذاكرة، ولأجيال صنعت الإذاعة، ولمستمع كان وسيظل أجمل شريك في هذه الرحلة. هنا إذاعة المنستير، وهنا تبدأ الحكاية من جديد في 50.

اوروبا ومن امريكا ومن استراليا ومن افريقا وكل مشان البيراديو خدم البشر.

0: في 50 لا نريد أن نستعيد تاريخ إذاعة المنستير من الذاكرة وحدها، بل نريد أن نعود أيضا إلى الوثيقة، نعود إلى ما كتب عنها يوم كانت الحكاية في بدايتها. وفي أولى حلقات هذا الركن الذي نقترحه عليكم، نفتح عددا من مجلة الإذاعة والتلفزة التونسية يعود إلى 18 سبتمبر 1977، تحديدا العدد 408، أي بعد أسابيع قليلة فقط من انطلاق إذاعة المنستير. مقال يحمل عنوان خلف الأضواء، وهو بالنسبة إلينا أكثر من مادة صحفية قديمة، هو شهادة مكتوبة من زمن كانت فيه الإذاعة تخطو خطواتها الأولى وتحاول أن تجد صوتها ومكانها في المشهد الإعلامي التونسي.
1: من ذاكرة الورق
0: نقرأ الوثيقة اليوم، لا باعتبارها صفحة من الماضي فحسب، وإنما باعتبارها نافذة نطل منها على البدايات، كيف كان ينظر إلى بلاد إذاعة المنستير، ماذا تكشف لنا الصحافة آنذاك عن ظروف النشأة والانطلاقة، ومن كان وراء ذلك الصوت الذي بدأ يشق طريقه إلى المستمعين. للحديث عن هذه الوثيقة وما تختزنه من دلالات، نستضيف سيد المولدي العارم، رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر بالمركز الوطني للتوثيق. أهلا وسهلا بك، شرفتنا، مرحبا بك في برنامج 50 سي المولدي.
2: عايشك، مرحبا أخت ربح. بالمناسبة هذه نتقدم جزيل الشكر إلى إذاعة منستير اللي جددت التعامل مع المركز الوطني للتوثيق بعد المناسبة الأولى اللي كانت فيها تجربة الثقة في الوثيقة.
0: نعم،
2: نتقدم لكم جزيل الشكر، وكذلك من قبل كافة إطارات مركز التوثيق الوطني وعلى رأسهم السيد المكلف بالتسيير السيد عاطف الإنوبلي،
0: يعطيه الصحة. شكرا على التعامل الراقي وعلى التعاون.
2: شكرا. وبالمناسبة هذه يضع مركز التوثيق الوطني على ذمة إذاعة المستير كالعادة، سواء كان عبر الإدارة المركزية أو المكتب الجهوي للإعلام والتوثيق للتوثيق بالمنستير،
0: نعم،
2: كافة رصيده الوثائقي لاستغلاله من قبل كافة الإعلاميين والصحفيين والمذيعين.
0: مع الشكر الجزيل. خلينا نبدأ من الوثيقة اللي أشرت لها أنا في مستهل هذا اللقاء. شنو تمثل الوثيقة هذه، خاصة وأنتم تشتغلون على البحث وعلى الدراسة وعلى النشر، وثيقة صحفية تتحدث عن إذاعة المنستير بعد أسابيع قليلة من ميلادها.
2: بالضبط. الفرصة هذه والوثيقة هذه هي من مجلة الإذاعة والتلفزة، فيها ظروف نشأة إذاعة المنستير كيفاش كانت.
0: نعم.
2: العنوان نتاع الوثيقة هو ترسيم اللامركزية وتنشيط الحركة الإعلامية والثقافية في الساحل والوسط.
0: نعم.
2: وتقول يعد بعث الإذاعة الجهوية بالمنستير لبنة جديدة مباركة في صرح الإعلام التونسي والثقافة القومية، وخطوة أخرى في مجال ترسيم سياسة اللامركزية التي تحولت بفضلها مختلف جهات الجمهورية إلى مواطن دفع حاسمة للعمل الإنمائي في كافة المجالات.
0: نعم.
2: وأداة أخرى لدعم الحوار الاجتماعي بين التونسيين مواطنين ومسؤولين، وتعزيزا للتضامن القومي، وتمتينا للحمة الوطنية، وكذلك وسيلة جديدة من وسائل تنمية الأذهان وتنشيط الحركة الإعلامية والفكرية والفنية في مناطق الساحل والوسط التونسي.
0: نعم، تعطينا فكرة يعني على الحاجة الإعلامية اللي كانت وراء بعث إذاعة المنستير في الجهة.
2: هي أول حاجة التجربة هذه خاصة كانت ثاني إذاعة جهوية تبعث بعد إذاعة صفاقس.
0: نعم.
2: والاختيار لم يكن عفويا، وإنما هو نتيجة جملة من المعطيات العلمية المدروسة، ذلك أن الساحل التونسي بأصالته الحضارية وبتاريخه النضالي الطويل وبما يتوفر فيه من طاقات إنتاج ثري، وكذلك بحكم تلاصق مناطقه جغرافيا وتلاحمها اجتماعيا،
0: نعم،
2: وترابطها بشريا وانسجامها نفسانيا، وهو ما يصفه المقال، بعثت يوم 3 أوت، واستمع يوم 3 أوت 1977 استمع المواطنون والمواطنات لأول مرة إلى صوت إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير.
0: نعم.
2: في بث تجريبي بمناسبة عيد ميلاد المجاهد الأكبر الزعيم الحبيب بورقيبة.
0: نعم. هل تنبئنا هذه الوثيقة عن المكان الذي احتضن البدايات، عن ظروف العمل، عن الإمكانيات المتوفرة آنذاك؟
2: احنا مش نجيو توا، معنا هذه عملية الانبعاث كانت يوم 3 اوت 1977. يوم 7 اوت 77 عادت الإدارة العامة للتلفزة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى الإدارة الجهوية بالمنستير بصفاقس عفوا بمسؤولية تسيير إذاعة المنستير الفتية
0: من خلال سي محمد قاسم المسدي،
2: وفي من خلال سي محمد قاسم المسدي، وهذا تعرضوا له في مرحلة لاحقة.
0: نعم.
2: السيرة الذاتية متاعه.
0: نعم.
2: لأنه هو كان المؤسس والفونداتور الأول.
0: نعم.
2: برمجة مؤقتة استمر العمل بها 15 أوت، معناها من 3 أوت ل 15 أوت بدخول الغاية، وبداية من 16 أوت الموافق لغرة رمضان المعظم أصبح البث مسترسل. وسنتطرق لاحقا إلى تطور البث من 2:30 إلى 3 ساعات إلى 5 ساعات، سنتطرق إليه لاحقا في ربما في الحلقات القادمة إن شاء الله. وبداية من 16 أوت قلنا الموافق لغرة رمضان المعظم أصبح البث مسترسلا في من إذاعة المنستير حسب برمجة متنوعة ومخططة على مدى 9 ساعات ونصف يوميا. ويبدأ البث في 8:30 صباحا ويتواصل إلى 6:00 مساء بدون انقطاع، من بينها 2:30 من الإنتاج المحلي الصرف، و2 ساعات إنتاج مشترك بين بث مباشر بين إذاعتي صفاقس والمنستير بالبرنامجين القومي بالعاصمة والجهوي بصفاقس.
0: نعم.
2: وذلك لغاية التعريف بهذه الإذاعة المحدثة لدى المستمعين والمستمعات من جهة، والاستغلال هذا الجهاز لربط المواطن بصوت تونس.
0: نعم.
2: في عديد المواقع على جهاز الالتقاط الإذاعي من جهة ثانية.
0: نعم.
2: وقد كانت هذه التجربة الأولى التي لم تستغرق أكثر من شهر موفقة إلى أبعد الحدود.
0: نعم.
2: يقول المقال انطلق من خلالها صوت إذاعة المنستير في أحسن الظروف وأسرعها، صافيا مدويا بالحق والخير، مشعا على كافة ولايات الساحل والوسط التونسي.
0: نعم.
2: وتغطي المنستير، سوسة، القروان، القصرين والمهدية بجهاز تبلغ قوته 20 كيلووات.
0: نعم.
2: وفي هذه الأثناء عكفت الإدارة الجهوية لإذاعة صفاقس والمنستير بتوجيه من الإدارة العامة للإذاعة والتلفزة على إعداد تصورات المرحلة الموالية على مستوى الإنتاج والتنظيم الإداري لمحطة المنستير. في يوم 26 أوت التأمت جلسة عمل بقصر المؤتمرات في المنستير، ضمت عددا من المسؤولين الجهويين بالولاية بولايات سوسة وبولايات المنستير وسوسة والقيروان والقصرين والمهدية، وتم فيها بعث خلايا. الخلايا هذه خلايا دورها هي اقتراح برامج إنتاج، معناها تقترحها المدير الجهوي لتلتف حول هذه المؤسسة الوليدة وتسهم في تركيزها.
0: نعم.
2: كإذاعة عصرية تفاعل إنتاجها الحي والدسم والذكي مع واقع الحياة الجهوية، لأن هي دورها باش تغطي كل ما يستجد من أحداث في الجهات. وتوسعت هذه الخلايا على مختلف أنواع البرامج الإذاعية، والتأمت سلسلة من الاجتماعات بين أعضاء الخلايا لإعداد مشاريع إنتاج وبرامج وحصص إذاعية استعدادا لانطلاق أول برمجة عامة لإذاعة المنستير بداية من 19 سبتمبر.
0: نعم. هو الوثيقة هذه وغيرها من الوثائق تعطينا فكرة، خاصة أنها مكتوبة في الفترة هذيك بالذات، في الأيام هذيك بالذات، خاطر نجم نسأل أنا أحد الزملاء اللي عايش والكل، أما مش يحكي بنظرة اليوم، أما الوثيقة هذيك باش تعطينا فكرة على القصة وعلى البداية الأولى وعلى ميلاد إذاعة المنستير في تلك الفترة بالذات، وهكاك تكون الوثيقة يعني صادقة دقيقة ومهمة جدا.
2: أكيد أخت ربح، ووقت نرجع احنا للوثيقة مكتوبة بتاريخ 15 سبتمبر 1977، إذن معناها تقريبا لمدة شهر ونصف بعد انطلاق الإذاعة في 3 أوت.
0: نعم،
2: أكيد سيرت نقلة الواقع كما هو.
0: نعم،
2: وشهادة عن العصر، لأن كاتب المقال واللي هو صادر في مجلة الإذاعة نقل الأحداث كما هي، معناها أحداث واقعية.
0: نعم،
2: مسيرة للتاريخ. هذاك علاش تكون هي المقال يكون شهادة معناها معاصرة ومكتوب بنفس التاريخ.
0: نعم، لو أردنا أن نختصر هذه الوثيقة في رسالة واحدة إلى أبناء إذاعة المنستير ومستمعيها اليوم، ماذا تقول لنا هذه الصفحة القديمة عن لحظة ميلاد الإذاعة؟
2: الشعور بفخر والانتماء لهذه المؤسسة.
0: نعم،
2: إذاعة المنستير كانت لبنة وكانت صرح وكانت عسيرة الولادة في البداية، خاصة مع تطور البث. كان تقريبا كما قلنا 2 ساعة تقريبا الانطلاق الأول، كانت تحت إشراف الإذاعة الجهوية بصفاقس.
0: نعم،
2: اليوم أصبحت
0: الشقيقة الكبرى،
2: الشقيقة الكبرى والشقيقة الأولى.
0: نعم،
2: فهمتني، وهي كانت الثانية، معناها بعد جاءت إذاعة الكاف وتطوين وقفصة.
0: وقفصة.
2: نعم، كإذاعات جهوية، معناها كانت من الأوائل إذاعة المنستير، وشهادة معناها نفتخر بها، وإذاعة نفتخر بها ونعتز بها، لذلك كانت هي عروس المتوسط.
0: نعم، إذن كانت هذه صفحة من مجلة قديمة عمرها يقترب من نصف قرن، لكنها ما تزال قادرة على أن تفتح لنا بابا نحو يوم بعيد، يوم كانت إذاعة المنستير صوتا جديدا في بداياته، لا يعرف بعد كم من السنوات سيظل صداه حاضرا. ومن خلف الأضواء بدأت رحلة البحث فيما كتب عن إذاعة المنستير منذ ميلادها، لأن التاريخ لا تحفظه الذاكرة وحدها، تحفظه أيضا الوثيقة. شكرا لك سيد المولدي العارم، رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر، على هذه الإطلالة في أولى صفحات تاريخنا الموثق. وفي 50 سنواصل فتح الصفحات واحدة تلو أخرى حتى نصل إلى الحكاية كاملة.
2: شكرا أخت ربحة،
0: الأسبوع القادم نلتقي
2: إن شاء الله.

0: أول مرة. قبل أن يكون لإذاعة المونستير استوديو وميكروفون وبث يصل إلى الناس، كانت هناك فكرة وكان هناك مشروع ودراسات وأشخاص آمنوا بأن للإقليم إذاعته وصوته. ومن بين الأسماء التي اضطلعت بالمهمة الأولى والأساسية في هذه الرحلة المهندس البيجي سانسا، أحد أبناء مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، وأول من أشرف على دراسة وتنفيذ مشروع ولادة إذاعة المونستير. في هذه الشهادة نعود معه إلى البدايات الأولى، إلى المشروع الذي كانت وجهته الأولى سوسة، ثم انتقل إلى المونستير وإلى رحلة البحث عن المقر ومحطات الإرسال، وصولا إلى لحظة أصبح فيها الحلم إذاعة وصوت أصبح حقيقة. سي البيجي سانسا، مرحبا بيك وسعداء باستقبالك معنا في برنامج 50.
1: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم بحمد الله.
0: مرحبا بك.
1: وبيك يعيشك.
0: إذا نعود إلى البداية الأولى سي البيجي، كيف ولد مشروع إحداث إذاعة جهوية في الساحل؟
1: أنت بديت دجا عطيت المعلومات الأولانية. هو فكرة المشروع كانت في سوسة، ووقتها كان المرحوم البراوي، عبد الحسين البراوي، كان موجود في سوسة. هو أساليب العمل بتاع الإذاعة والتلفزة اللي انطلاق الإذاعات الجهوية من المسير والساق في كلهم، أنه اللي هي توفر الفضاء، توفر المحل. فكان في سوسة معناها وفرونا محلات شركة بتاع شوكولات تقديمة وقفت على العمل، ودراسات انطلقت غديكة، دراسات الأولية للإنجاز لزيتيد في الزابيليتي، والمشروع وصل حتى للدراسات المفصلة معنا لابيس لابن بروجي سوناك. فلما عرضت المشروع على عرفاتي وقتها، مدير العام كان بعدين من حميد الله يرحمه، وعرفاتي التقنيين واحد اسمه محمد الرغي مهندس، هو رئيس رحنا لبرودكسيون، وسلموني الشافي كان مهندس المهندسين يصرف على الكل،
0: نعم،
1: الاستديوهات والإرسال. فرجع لي الدوسي، قال لي الدوسي ينتقل إلى المستير. فالحقيقة هي أنه وقت خدمنا في سوسة كان الوالي وقتها في منصور السخيم، وفي وقتها زاد انطلقت ولاية المستير وولاية المهدية، وسي منصور السخيمي كان أول والي للمستير في المستير.
0: أخذ معه المشروع مالك؟
1: أخذ معه المشروع،
0: نعم.
1: دونك عارفي قال لي توا تمشي تاخذ قابل الوالي يستنى فيك باش تشوفوا كيفية إنجاز الإذاعة في المستير. فمشينا وقابلنا السيد الوالي، وضحنا قال البلاد كلها على ذمتكم،

0: كثير، شوفوا اللي بخل لساعاتكم خدوها.
1: وذي ذر لي أول مهمة ميدانية لقيت رواحكم قدامها.
0: أي فما لقيناش الحق، لا لقينا لا فضاء ديسبونيبل ولا أرض ديسبونيبل ولا حد شيء، فأرضعنا لهم. قال لي يساعدكش الأنكس متاع البالي دي كونغري، قاعد الاجتماعات هذيك
1: متاع قصر المؤتمرات.
0: قصر المؤتمرات
1: نعم.
0: شفنا، قال لي برا شوفها، شفناها. فلي لإنجاز زو استوديوات بس في السوسال ملوتة في الكعب معش تربية، معناها اللي دوني تكنيك كوريان، خاصة أن في الكعب on bénéficie de la protection acoustique، معناها معناها الاستوديوات يكونوا مدفونين في تحت الأرض. قال لي بيه ملا أنت من أنت وصاحب كذا يصير رابح خمسير وقتها معايا، أنتوا مضياء في الولاية أو عندكم زوز بيوت في الوتيل وتمشوا تكملوا الدراسات نتاعكم. مشينا الوتيل وكملنا الدراسات وقتها. أنا مشهور أني نخدم بالقلم، بقلم الرصاص والقلم. دونك عملنا بتنا ليلة وكملنا المشروع ورجعنا له، فسرنا له كيفاش باش يجي كيفاش باش يجي المشروع. قال يعطيك الصحة. قلت له انا تويك باش نروحوا لتونس ونظفوه ونعملوا له اللي تيه سيكريت بتاعه ونعملوا له كل شيء. قال لي ربي عينكم، اما اعطيني هاك الدوكيمو هذاك الكل، اعطيني هاك البريو. وانا قلنا شو اسمه البيرسونيل غادي، قالوا عمل لي فوتوكوبي من هذا، عمل فوتوكوبي ورجع لي انا البريو. قال لي برا روح نجي اعمل النظف. كل واسيم صنعت عمل تليفون، جاب مقاول من الكبارات بتاع الساحل غادي حطاه دوسي، خلوا تول الانجاز ايميدياتمون. ف بيصير الانجاز باش يصير بشرفنا نحن.
1: نعم
0: شرفنا على الانجاز. بالطبيعه احنا وقتها بريود نتاع شتاء ربيع هكا حاجه كيفك، و بالطبيعه وقتها نعيشوا سور دي لو تروا اوت.
1: نعم
0: هكا موعد الناس كل هذيك لو تروا اوت il fallait démarrer cette radio le 3 août. وكان الامر كذلك. دونك عم كملنا الاميناجمون، كملنا التجهيز، تجهيزات من عندي دعوة تلبة، جبنا الاميناتور، عنا الاميناتور دون زنبيس كاميون كنا نستعملوه كجهاز ارسال بالسكور، معنا احتياطي في صورة ما اذا بتيح جديدة ولا بتيح تقف لحاجة. و الشيء اللي ما يتقالش هو أنه الاماتور هذاك كان كنا نقلوه الحدود الليبية، كانت مشاكل ما بيننا وما بين ليبيا، أنا في البارازيتاج دي راديو بتاعنا ودي راديو بتاعهم. ودونك عنا فيه هو هذاك الكاميون هذاك كان ديسبونيبل.
1: نعم
0: تتنا اماتور بتاع 20 كيلوات وعنده لانتين بتاع أمري دو كيمنال. دونك هذاك ركزناه عشط على البحر، والله البلاصه نسيتها، اما على البحر في المبرمي دي بينيفيسي دو لا بيرميتيفيتي دي سول، معناها لا بروج دو لا مير تحت البحر تكون لا كونديكتيفيتي احسن بور لا بروباغاسيون دي زوند موين.
1: نعم
0: و هذا الكل. دونك انطلقنا البث، سميناه بث تجريبي على خاطر هذاك غاديك الانستالاسيون في الانكس نتاع البالي دو كونغري استلاشن بروفيزوار الى حد نعملو
1: مقر جيت. نعم
0: اخراني.
1: نعم
0: فانطلق البث بالاولاد نتاع اللي راهو الثلاثه سنو رابيل دان سيرتان حسيون وقتها
1: سي عبد الرزاق
0: لا كونسول.
1: نعم
0: والبراوي الحاج البراوي انا
1: نعم
0: مش البراوي اللي نتاع سوس، لا البراوي نتاعنا
1: اي
0: محمد رجاز. دونك سي لي كي ليكيب هذيك هي اللي دونك ركزت التجهيزات وخدمت التجهيزات وكانت مكلفة أنها تأمن الانطلاق بتاع الإذاعة والتلفزة.
1: نعم
0: لترواؤوس وصمساز هذا التوى انتم اللي قاعدين احتفلوا بالخمسينية نتاعو 50 سنة.
1: نعم يظهر لي المقر هو كان ربما التحدي الأصعب في ميلاد إذاعة المونستير.
0: والله كانت أمور سهلة مش عليك، احنا ما لقينا حتى صعوبة في المسير، لا في تجهيز لا في لا في الإنجاز ولا في ناقصين حتى صعوبة.
1: نعم.
0: ينسوا هذاك دور البروجي اللي في الأنكس تاع قليل كونغري باش يقعد يخدم حتى ينحضروا الدار الجديدة.
1: نعم.
0: والدار الجديدة دونك يلزمنا أرض في ماسورة صخيرة من الشباك تاع البيرو نتاعه وخليه يساعدكش الأرض هذيك اللي ما بين الأنكس والباليت كونغري. قلت أنا جونوز با ولو دوموندي معناها سي تارير سا هذه مالا خوذ. دونك مشينا انطلقنا على هاك الأرض اللي أنتم توا فيها.
1: نعم.
0: اللي هي موجودة ما بين الباليت كونغري والأنكس نتاعه غاديكا افيك إن إل تي في معناها يلزمنا نعملوا إل تي في غاديكا إلى حد الآن الترام تاع الضرب تاع الليل تي في موجود غادي دونك جنينه ما في بالي مازال في
1: جنينه. نعم مازلت
0: دونك انطلقنا بعد الانطلاق تاع لافاوت انطلقنا في الدراسات تاع الدار اللي ذاع الكافه هي ومحطه ارسال ثابته ما عادش في الكاميون باش ناخذ جهاز ارسال جديد. جهاز الارسال صار في هنشير الفاتريه ما زالت لونتين ما زالت موجودة وما بين مساكن والجنب شكوا والدار اللي ذا دونك انطلقت الدراسات الهندسية معناها الاركيتكتور اعطاونا سي الاركيتكت دار رئيس بورقيبة وقتها اسمه كليمون كاكوب وانطلقنا في الابروش الأولى متاع الاركيتكتور حاسيلو ما نطولش عليك يلفاليك باش نعملو معناها انبوز لا بريمير بيير وقت زاد كيف بريود هكا بتاع شتار بيع وجاي رمضان بالسكيس اللي عملها واحد من المهندسين كاكوب أنا ما لازمنا قرر الريبلا خاصة تعرف كيفاش بالروحة بالروحة نعمل لك السكيس وأني جاي عملنا السكيس ومشينا لبي ونزابون بريود معناها ترميني لو ترافاي شي زوز البروجي كله تركز على زوز نخلاف غادي.
1: نعم.
0: ما عارف مازالوا موجودين ولا لا
1: اي موجودين
0: عملناهم في باتشو.
1: نعم.
0: وعملنا لو بلوك دي ستوديو سنتر في الوسط ودايره به حزام
1: المكاتب
0: سيركيلاسيون افيك لي زيسباس بيرو اي سال دو ترافال هذه اذاعه المسكين كيفاش صارت.
1: نعم.
0: باهي بيان سور الاركيتكت كاكوب البيرو ديتيد دي جيني سيفيل اسمه دايدي عبد محمد عزيز لكن فتحه صغيره l'ingénieur thermicien, celui qui s'occupe de, qui a fait les études, les premières études de la climatisation pour le plomberie sanitaire, est Mohamed Jbeli.
1: Non.
0: Ah, je te fais croire, Mohamed Jbeli.
1: Et ne m'en décroche.
0: Avec un ouzir ou le Mohamed.
1: Ah, si Mohamed Jbeli, avec un mané.
0: Avec un Mohamed, celui qui a commencé les premières études de la climatisation. Ma Kamal Shmana. Malheureusement, ma Kamal Shmana, le projet a fait l'exécution. دونك غاب.
1: نعم.
0: هذا بين قوسين تحب تخليها تحب تنحيها مادامك تسجل.
1: نعم.
0: فوالا دونك لو بروجي تعمل او نيفو دي زيتود او نيفو دو ليكزيكيسيون يزقر شات الامور معناها
1: عال العال. نعم.
0: الا الجناح نتاع التلفزه ما تعملش.
1: اها.
0: ففي الانوغوراسيون نتاع الدار التلفزه الجديده منصور الصخيري اتوني est-ce que l'on dit qu'on inaugure la première tranche de la maison de la radio de Monastir. La deuxième tranche, c'est le studio TV au Khtetamad. Voilà, donc, il y a tout ce qui est
1: là.
0: Voilà, donc, le Kibre de la maison, le 7 de la maison, on a dit que nous avons été le Tajrib et la maison
1: le Bath Rasmi.
0: J'ai, bien sûr, نفكر الأولاد نتاعنا المهندسين واحد اسمه حسين بنور ما عارش
1: نعم سي حسين طبعا رئيس مصلحة البرمجة
0: محمد حلار نفكره ولا لا
1: طبعا
0: والسيد اللي خدم لمتار نتاع الشط هذاك اسمه الهادي يقول لي
1: نعم
0: من أكود دونك لي تكنيسيان معناها اون تيتي افكتي بار لا راديو ا مونستير سي كوم سي دوريزيتي وبعد صارت الانتدابات صارت كذا لكن اللي يشرف على البرامج توا في التكنيك عندكم سي ربح خنفير خاطر انا قعدت في تونس سي ربح خنفير هو اللي يلا فيكو ليكزيكيسيون غاديك وشرف عليها كما غاديك.
1: نعم.
0: بالنسبه للبرامج سي محمد قاسم المسدي هو وقتها مدير اذاعه السقف وكان معاه سجون اسمه محمد عبد الكافي. فهز محمد عبد الكافي للمستير وقعدوا يخدموا مع بعضهم في اللي بريمير جري دي بروجرام تاع اذاعه المستير. وكان قبل ما كانوش يعملوا 24 كانوا يعملوا من 10 حصه من بعد ايه كما اذاعه تونس
1: نعم
0: نص الليل يقصوا ويرجعوا السلاح
1: والسلاح نعم
0: هذاك هو. ومن بعد سي محمد عبد الكافي ايتي كونفيرمي كون ديريكتور دو راديو
1: مونستير
0: نعم دار المشروع. وان شاء الله مبروك عليكم
1: ان شاء الله ان شاء الله. اذاعه المونستير ديما في العلالي، مؤسسه الاذاعه التونسيه بابنائها مشعه دائما يا رب.
0: لا ما عندي شك في هذا صدقني، معناها مانيش باش نجامل.
1: نعم
0: اللي لقيناه في اذاعه المونستير من ناس معناها نقولوا احنا انجاجي كيفاش يقولوا معناها
1: يعني ملتزمين
0: معناها المشروع مشروعهم هم هم موظفين دولة.
1: نعم.
0: لكن الناس اللي خدمت في إذاعة المستير كما لجماعة تونس كل خاطر قبل في الماضي ما كناش نحسبوا السوايع ودخل في الوقت وخرج في الوقت وكذا.
1: نعم نعم
0: باتوا نصفوا غاد. فجماعة المستير نفس الشيء وبس بطلع جاو صارت انتدابات جديدة من الجهة هذه من سوسة ومن
1: خطرية. نعم.
0: كانت إذاعة الساحل بطبيعة إذاعة المستير.
1: نعم.
0: إذاعة الإقليم كل واحدة ولا
1: نعم.
0: إذاعة السقف.
1: نعم.
0: تتكلم تغطي سوسة وتغطي المهدية
1: ولاية الوسط والساحل قروين سيدي بوزيد قصرين.
0: نعم. الصحة.
1: نعم.
0: واستنني عاد فما صارت حاجة اللي أنا وجعتني فيها أنا أنه وقت ديمارينا إذاعة المستير ديماريناها بالكلماتور موبيل هذاك الفكار ومن بعد تركزت المحطة النهائية متاع لوند مويان متاع المستير اللي في كرشة في نشير
1: نشير
0: المساترية وكانت تغطي محسوب تونس كاملة.
1: نعم حتى خارج تونس سيلباجي
0: نتكلم على زون دو سول.
1: نعم
0: دو سول معناها كانوا يغطيوا تونس كاملة.
1: نعم
0: يمكن الاكسترين شيد لا أما تونس معناها سيور هاريون 150-200 كيلومتر كان يلي كوفير.
1: نعم.
0: الله يسامح من كان سبب قالوا احنا نحبوا الموديلاسيون دي فريكونس. يا ولدي الموديلاسيون دي فريكونس راك ماكش مش ما تأملكش الطاقة اللي توا تغطي فيها اللي مثلا تاع المستير. قال اي لا فريكونس وقتها احنا نخدموا مع جماعة الاتحاد الدولي للمواصلات بور ديجاجي ان بلان دو فريكونس بور لا تونيزي اونوند كيلومتريك هي اكتومتريك الموجات الكيلومترية والاكتومترية.
1: نعم.
0: فلقينا المستير عطيناها دبدبة من أحسن ما يكون 720 كروة ولا 720.
1: نعم.
0: دو شيفر دوائتر دي ميزي بالبرنف تي دو نف ببالي 702 وكانت تغطي الشيء اللي قلنا ما نكونوا فيه.
1: نعم.
0: أما وقت ما تتعدل الموديلاسيون دي فيركانس مش تتسكت الماتور هذاك وجماعة لو أنت يربحوا برشا فلوس على خاطر الليماتور يكونسون بوكو دي الكتريسيتي وتوليوا عندكم تغطية نتاع موديلاسيون دي فريكونس برك يعني حدكم الجهة نتاعكم ولا الإقليم نتاعكم.
1: نعم
0: هذا اللي صار في المستير وهذا اللي صار في السقف
1: الحمد لله. اليوم الانترنت معنا رجعت الاعتبار ل يعني للمساواة بين مختلف المحطات الإذاعية لأنه الناس كل تنجم تتبع عبر الانترنت
0: إذا كنا نحب نكونوا ناس ملاح نقولوا الكلام هذا.
1: نعم يعطيك الصحة
0: مقبول.
1: شكرا جزيلا ليك سيلفيجي سانسا على هالشهادة اللي نعتز بها واللي تعطينا فكرة تفصيلية على البدايات الأولى على ميلاد مشروع وفكرة بعث إذاعة المونستير. يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي ديما عليك الصحة والعافية.
0: عايش على كل إذا كانت تحب معنا حوايج زايدة اتصلوا بسي ربع خنفير اللي هو نسميه أنا هو اللي يبول اللي دعوه تلزم
1: إن شاء الله طبعا
0: هو اللي هو اللي سنان ركبة وقعد بغادي.
1: نعم شكرا جزيلا يعطيك الصحة يعيشك إلى اللقاء.

0: تمام 11 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة حسن الطيف إن التساقطات الأخيرة التي شهدتها مختلف معتمديات ولاية سوسة تبشر بموسم فلاحي واعد ومحفز للفلاحين للانطلاق الجيد لموسم الزراعة الكبرى، مشيرا إلى ضرورة توفير المدخلات من مادتي لامونيتر والدي أبي التي تحتاجها شجرة الزيتون كما تحتاجها الزراعات الكبرى. أكد المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي أنه تم خلال اليوم التحسيسي للكشف والتشخيص المبكر لمرض الزهايمر الذي انتظم اليوم بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية، أكد اكتشاف إصابات بالمرض وبأمراض أخرى وأيضا حالة مرض في الدماغ لأحد المواطنين تم إيواءه بحالة استعجالية في نفس القسم. في ولاية القيروان تمكنت فرقة الحراسة وتفتيشات الديوانية بالقيروان تمكنت من حجز كمية من الأقراص المخدرة قدرت بنحو 30,000 قرص وذلك إثر عملية ميدانية، ووفق المعطيات الأولية تم رصد سيارة كانت دون وثائق قبل أن يفر سائقها لتتم ملاحقته وإيقافها على مستوى القيروان الجنوبية، وبتفتيش السيارة تم العثور بداخلها على كمية الأقراص المذكورة، وتعهدت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بمواصلة الأبحاث للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم وسط مدينة طولكرم وتمركزت في محيط منطقة الكراجات القديمة حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء، ويأتي هذا الاقتحام في إطار استمرار عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها لأكثر من سنتين وسط حصار مشدد على مخيم طولكرم ونور شمس وتصعيد الإجراءات العسكرية والاقتحامات والمداهمات اليومية التي تطال مدينة طولكرم وضواحيها. نعود ونلقاكم عند منتصف الليل، إلى اللقاء.
1: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا
2: إذاعة المنستير
1: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
3: 50 عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. 50 عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. 50 عاما من أرشيف إذاعة المنستير. 50 عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. 50 إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.

0: من أرشيف الأثير.
1: لك الصوت الرائع والجذاب بدون مجاملة، تقول الأخت صباح من المنستير دائما، فلماذا لا تقدم برامج في ألوان الضحى أو أنغام للشباب؟
2: شكرا للأخت صباح على هذا الشعور الذي تشكر عليه، وصوت الجميل هو على كل حال موهبة من الله يعطيها لمن يشاء. بالنسبة لبرنامج ألوان الضحى وأنغام الشباب، فهذا هذه أمور من اختصاص إدارة صادق، أنت تعرف هذا
1: طبعا.
2: ألوان الإدارة هي
1: المستمعين، نعم. ليست لهم دائما الفكرة التي يحملها المنتج عن طريق العمل، وهي مناسبة لنتقدم لهم ببعض الإيضاحات.
2: نعم، إذن برنامج ألوان الضحى هو أعتقد أن ينجو زملاء قارين بالإذاعة، ونحن متعاونون مع الإذاعة فقط بحيث الوقت وبعض
1: المتعاونات الأخرى. ثم أعتقد لك مشاغل المهنة.
2: نعم طبعا طبعا، زيارة واستلطاف وحاليا وفرح وتقاليد، أعتقد أنه يكفي فيه الكفاية والحمد لله.
3: صباح بن سلامة مقصور السيف، تريد أن تعرف هل تعلم إدارة المستشفى بزيارتك للمستشفى أم تذهب عن طريق الصدفة؟ لأن الإعلام بالزيارة قد يغير الكثير، فما رأيك؟
2: في الحقيقة يا صباح لا شيء يغير بتاتا. من ناحيتي أنا قبل 10 أيام وقبل أسبوع أعلم إدارة المستشفى بأن برنامج زيارة واستطاف سيقوم ببعض التنزيلات في المستشفى الفلاني مثلا، وهذا ليس لتغيير بعض الأشياء في المستشفى، وإنما لإحاطة المتصرف علما بأن الإذاعة ستكون في المستشفى حتى لا يغيب ربما المتصرف أو المسؤولين عن المستشفى، حتى نتمكن من التنزيل معهم ليعرفوا بتلك المؤسسة الصحية العمومية الأكثر والأقل. ربما هي صباح تقول تعلموهم وتعلموا مرضى بك الزيارة، وربما تقعش عملية غسل مخ والحاجة كما هيك،
1: باش يعني يقع تغيير في وجبة الغذاء،
2: ربما ينظفوا ولا يمكن يعملوا فروشات مع تجديدة ولا يغيروا بعض هذا. صباح تقصد يا صباح لا شيء يغير بتاتا، وما ننقله وما تسمعونه في الإذاعة هي أمور حقيقية لا غبار عليها بتاتا.
0: أصوات صنعت الأثر. في البدايات كانت الإذاعة أكثر من صوت يخرج من الميكروفون، كانت تجربة تبنى يوما بعد آخر بأصوات آمنت بأن للكلمة مكانا وللإذاعة دورا في حياة الناس. بعد 3 أشهر فقط من انطلاق إذاعة المنستير، التحق بها صوت ظل حاضرا في ذاكرة أجيال من المستمعين، علي التجاني عطاء الذي اجتاز تجربة صوتية وصفها مدير الإذاعة آنذاك الأستاذ محمد عبد الكافي بأنها ناجحة جدا. على امتداد 12 عاما تنوع حضوره بين الإنتاج والتنشيط وقراءة الأخبار والتعاليق السياسية وأحاديث الصباح والبرامج الدينية، فضلا عن عمله كمذيع إرسال. ومن بين العناوين التي ارتبطت بتجربته: أنوار لا تنطفئ، ألوان الأصيل، طريق السلامة، زيارة واستلطاف، وقاية وتوعية، أفراح وتقاليد، الحماية المدنية تنصحكم، مجلة الأثير، ومنتدى الأصدقاء. اليوم نستعيد معه تفاصيل مرحلة التأسيس، كيف كانت الإذاعة في أيامها الأولى، وكيف كان يصنع العاملون فيها برامجهم، وما الذي واجهوه من صعوبات ومن تحديات، وأين كانت النجاحات، وكيف ينظر صاحب تجربة البدايات إلى إذاعة المنستير اليوم وإلى مستقبلها. الأستاذ علي تجاني عطاء، سعداء بحضورك بيننا، أهلا وسهلا بك في دارك في إذاعتك إذاعة المنستير.
4: شكرا لك أخت ربح، سعيد جدا بهذه الاستضافة وبهذه الالتفاتة الكريمة. أنا انضممت إلى الإذاعة كما ذكرت بعد 3 أشهر تقريبا من انطلاقتها، وقد سبقني إليها المرحوم الأخ العزيز البخاري بن صالح والأخت شادية الشادلي، فيما بعد شادية جعيدان، وأجريت تجربة صوتية ناجحة جدا كما تلاحظين في هذه الشهادة.
0: نعم.
4: ممضاة من الأستاذ محمد عبد الكافي، تجربة ناجحة جدا وقد ابتهج وساعد كثيرا الأستاذ محمد عبد الكافي بهذه التجربة.
5: ماذا تتذكر من ذلك اليوم أستاذ علي تيجاني عطا؟
4: فرح كبير غمرني لأن أنا أحب
5: الإذاعة. شكون أول وجه قابلك في الإذاعة؟
4: أول وجه قابلني في الإذاعة كان الأخ عبد الرحمن بن زازية. عبد الرحمن بن زازية كان حاجب
5: الله. نعم.
4: كان حاجب المدير.
5: نعم.
4: وكنت أعرفه من لأنه كان يعمل في ولاية سوسة. وكنت أعرفه من قبل. وعندما انتقل وقتها السيد الوالي منصور الصخيري عندما انتقل من
5: سوسة
4: إلى
5: المنستير,
4: أخذه معه. أخذ معه سي عبد الرحمن بن زازية
5: وهو الرجل الطيب والخدوم.
4: نعم. وعندما جاءت الإذاعة لم تكن هناك إطارات.
5: نعم.
4: متوفرة فيها. جاءت الإذاعة على غفلة في المنستير.
5: نعم.
4: فهمتني؟ وبطبيعة الحال لابد من البحث عن عمل وعن إداريين وعن
5: إطارات.
4: كان من بينهم السيد عبد الرحمن بن زازية.
5: نعم.
4: الذي أكلت له أعمال في إذاعة المنستير عندما كانت في الكاف.
5: نعم. كيف كانت الأجواء؟ احنا نحب نتوقف عند البدايات.
4: نعم.
5: عند الفترة التأسيسية الأولى كيف كانت أجواء الإذاعة في تلك الفترة الأولى؟ كيف كان شكل المكان, العمل, العلاقة بين أفراد الفريق الواحد؟
4: المقر معروف كانت مكتبة وطنية. كانت فيها مكتبة وطنية. تذكر أن الأخ نور الدين المزارقي كان يشرف عليها. ثم أصبح بعد ذلك منتجا بإذاعة المنستير.
5: نعم.
4: و يعني كانت الإذاعة عندما جاءت إلى المنستير معناتها وانطلقت من المنستير معناتها كان هناك فرح وابتهاج كبير معناتها بهذه الإذاعة التي كانت تهتم بشؤون الساحل والوسط والولايات الوسط القصرين وسيدي بوزيد والقيروان.
5: نعم.
4: وانضم إليها بعد ذلك منشطون من تلك الولايات ومراسلون جهويون.
5: نعم.
4: يغطون الأحداث الثقافية والسياسية في مناطقهم.
5: مناخ يعني مشجع على العمل.
4: مناخ مشجع جدا. وكان هناك تلاحم وترابط بين العاملين
5: لإنجاح المولود الجديد,
4: لإنجاح ذلك المولود. نعم. وبث فيه النشاط والحيوية حتى يسمو. وبالفعل قد سما في وقت من الأوقات, وارتقت إذاعة المنستير في وقت وجيز تقريبا إلى مصاف الإذاعات العريقة.
5: نعم.
4: وفي وقت من الأوقات أتذكر جيدا
5: بالأولى.
4: نعم.
5: نعم.
4: في أتذكر في وقت من الأوقات مع أنت استحوذت على النسبة الكبيرة من المستمعين الذين كانوا يتابعون مثلا البرنامج العام في العاصمة والبرنامج الجهوي في صفاقس وانضموا إلى إذاعة المنستير.
5: نعم.
4: عندما أتسلم البريد في كل أسبوع لا تتصورين الفرح والبهجة التي كنت أحس بها.
5: أنا ما بديتش معاكم البدايات, ولكن عندما التحقت في التسعينات كنت حاضرة على يعني أكياس من الرسائل.
4: كان هو يأتي بالبريد من
5: مركز البريد.
4: من مركز البريد إلى.
5: نعم.
4: الإذاعة.
5: نعم.
4: فهمتني؟ كان بريد غزير جدا.
5: نعم. حتى من ليبيا والجزائر.
4: نعم.
5: وإيطاليا
4: الإذاعة كانت تبث برامجها على الموجة المتوسطة 197 مترا بتردد قدره 1521 دورة في الثانية الواحدة.
5: نعم.
4: أنا عندي رسائل من الإسماعيلية وبورسعيد ومن العقبة في الأردن ومن ليبيا والجزائر, فحدث ولا حرج.
5: خليني نرجع للبدايات.
4: نعم.
5: معك سعلي, عندما وصف السيد المدير آنذاك محمد عبد الكافي تجربتك بأنها ناجحة جدا, هذا أكيد تقييم من نوع هذا يكون بداية مسيرة محفزة جدا.
4: سي محمد أوكل لي قراءة نشرات الأخبار في البداية, التعليق السياسية وأحاديث الصباح الثقافية. تذكروا جيدا سي محمد الحبيب الإمام كان يكتب الأحاديث الصباحية وكان يصر على أن أقرأها أنا بنفسي.
5: شنو اللي كان مطلوب آنذاك من المنتمي للإذاعة؟ هل جمال الصوت في المرحلة هذيك، يعني المستوى العلمي الأكاديمي، ولا فما معايير معينة يحرص المسؤول آنذاك على توفرها في المذيع؟
4: الصوت، الموهبة والصوت الجميل والثقافة العامة.
5: نعم،
4: لابد أن تكون ملما بشيء من كل شيء. ثقافة أو فنية
5: أو الجلوس أمام الميكروفون كان في المسجل أو في المباشر؟
4: لا، في المباشر في نشرات الأخبار.
5: نعم،
4: نعم،
5: والجلوس لأول مرة أمام الميكروفون فما قدسية معينة أكيد.
4: بطبيعة الحال أول مرة عندما دخلت إلى الاستوديو كنت أرتعد.
5: نعم،
4: وكنت أحترم جيدا المزدح.
5: نعم، وهذا سر النجاح.
4: كنت أعد برامجي إعدادا كما ترين، البرامج كلها مكتوبة. أنا لا أسمح لنفسي أن أتأتئ أو أتلعثم أمام الميكروفون.
5: نعم،
4: بقدر ما أحترمه يحترمني.
5: مؤكد البدايات علي.
4: نعم،
5: مؤكد لا تخلو من الصعوبات.
4: نعم،
5: أبرز الصعوبات التي واجهتموها وأنتم تؤسسون تجربة إذاعية جديدة.
4: لم تكن لنا التقنيات المتوفرة حاليا.
5: لا مقارنة طبعا.
4: لا مقارنة أبدا. أنا مثلا كنت أطلب من الأخ عبد المجيد الأحمر، معناتها عندما تبث التلفزة الوطنية فيلما مثلا بالعربية أطلب منه أن يأتي للإذاعة ويسجله حتى نأخذ منه بعض الأشياء نستعملها في الإخراج أو بعض الأغاني. المكتبة الغنائية في الإذاعة لم تكن فيها كل ما تطلبه. عبد الحليم حافظ مثلا كانت له 10 أو 15 أغنية في مكتبة الإذاعة.
5: نعم،
4: هنا كان هناك نقص كبير جدا في الأغاني وحتى في الموسيقى. كثير من الأشياء لم تكن متوفرة. كنا نتعب وكنا نشتري الأشرطة. أنا كنت أوصي عليها بعض الأصدقاء الذين يسافرون إلى مصر، أطلبونهم بالله عليك فهمني أريد منك أن تشتري لي فلان المطربة كذا وكذا وكذا، أعطيه قائمة.
5: نعم، فهمني
4: حتى يأتي لي بتلك الأشرطة أستعمل تلك الأغاني.
5: وأتساءل دائما كيف تعدون البرامج وتجمعون المادة في زمن لم تكن فيه وسائل اتصال وبحث متاحة كما هي اليوم.
4: نعم، كنا نبذل مجهودات جبارة جدا. هذه مثلا مجلة الأثير، كل أعدادها مكتوبة كما ترين، كل البرامج.
5: نعم،
4: التي أنتجتها كلها مكتوبة.
5: نعم،
4: وتحتفظ
5: بها إلى اليوم.
4: هناك تعب
5: وهناك جدية.
4: هناك جدية.
5: نعم،
4: وهناك إصرار. إصرار.
5: تنقلت يعني بين عناوين وبرامج مختلفة. ديما أتساءل أي البرامج كان الأقرب إلى شخصيتك الإذاعية ولماذا؟
4: البرامج المسجلة هي أثرى من البرامج المباشرة، لأنك البرامج المسجلة تستطيع أن تفعل فيها ما تريد في الإخراج.
5: نعم،
4: تجد الوقت. مثلا زيارة وسط الطاف، أنا عندما كنت مجلة الأثير بالأحرى التي كان يخرجها الزميل عبد المجيد الأحمر، كنا نقضي نبدأ من الساعة 8 إلى الساعة 1 تقريبا.
5: نعم،
4: حتى نخرج في ثوب جميل جدا وأنيق جدا. تلك المجهودات التي كنا نبذلها والتي نالت رضا المستمعين واستحسانهم وتجاوبهم الكبير مع مجلة الأثير. أنا
5: نعم،
4: برامجي كلها أخرجها، لأن الإخراج يضيف عليها مسحة أخرى من الجمال، يعطيها شكلا آخر، يظهرها في منظر يسر الناظرين.
5: وعلى مستوى المضمون أيضا كنت حريص جدا سي علي.
4: نعم،
5: تيجيني عطاء.
4: نعم،
5: من خلال كل العناوين سواء أنوار ولا زيارة واستلطاف ولا أفراح وتقاليد ووقاية وتوعية وغيرها من العناوين اللي أنتجتها، كنت حريص على محتوى يضيف ويفيد المستمع.
4: بالتأكيد، لأن النجاح لابد له من توفر هذه الخصال، أن تعد برامجك. أنا من الأشياء التي في ذاكرتي وأن هناك بعض الأخوة التقنيين كانوا يتجنبون التسجيل معي. لماذا؟ لأنني أسعى وأريد أن أخرج البرنامج كما أريد، وفي ذلك تعب، وفي ذلك تعب فهمني.
5: وكان أسألك شنو الفرق ما بين في نظرك بين أنك تقدم برنامج من إعدادك وتقديمك وبين أنك تقرأ نشرة أخبار ربما يفرض عليك فيها إيقاع، دقة، مسؤولية مختلفة تماما عن تقديم البرامج؟
4: قراءة الأخبار لها خصوصيتها والله الكريم العظيم، وكانني سأحيي العالم الوطني، الراية الوطنية أو شيء من هذا القبيل.
5: نعم. احنا من خلال برنامج 50 نحب نعطيه فكرة للمستمع على تونس آنذاك، على الإعلام وقتها،
4: نشرت الأخبار،
5: على دور الإذاعة. كان تعطينا فكرة يعني كيف تتعاملون مع الأخبار السياسية في تلك الفترة، شنو مقدار التدقيق والتحرير اللي كانت تمر به المادة قبل وصولها إلى المستمع؟
4: قسم الأخبار كانت ترأسه الأخت فايزة جلاسي. بطبيعة الحال معناتها كل الأخبار تقريبا معناتها مأخوذة من وكالة تونس أفريقيا للأنباء. تبدأ بنشاط سيد رئيس الجمهورية، ثم سيد رئيس الحكومة والمراسلات الجهوية، ثم الأخبار العالمية. كل نشرة تتبع بأضواء على الأنباء، يعني الخبر الرئيسي في النشرة يحلل بمزيد من التفاصيل، وهذه يكتبها متعاونون مع الإذاعة ومختصون في هذا الشأن. أتذكر سي فرج المحجوب، سي صالح الهويمل، سي عبد العزيز عمارة، أولئك كانوا يكتبون أضواء على الأنباء.
5: ما الذي كان يجمع آنذاك بين الصحفي والمذيع والمنتج والتقني؟ يعني هل كانت الحدود بين هذه الوظائف واضحة كما هي اليوم؟
4: الجميع كانوا باقة واحدة، الجميع كانوا ملتفين وكانوا متضامنين وكانوا مستعدين للبذل والعطاء. لا فرق بين صحفي أو بين منشط أو بين متعاون خارجي مع الإذاعة.
5: نتصور فما شعور مهم يجمع بين الجميع، الشعور هذا أنكم تشاركوا في بناء إذاعة ستصبح يوما ما جزءا من ذاكرة جهة بأكملها.
4: نعم نعم بالفعل بالفعل. نعم. بالفعل.
5: من خلال موقعك في تلك السنوات، شنية اللحظة أو البرنامج أو النجاح اللي تشعر أنه يمثل مساهمتك الشخصية في مسيرة إذاعة المنستير، وهي هذا العام ستبلغ عامها 50؟
4: من أقرب برامجي إلى قلبي مجلة الأثير وزيارة واستلطاف.
5: بعد مرور كل هذه العقود وعندما تستعيد يعني تلك السنوات، شنو اللي تغير أكثر، الإذاعة أم الإنسان الإذاعي في رأيك؟
4: الإذاعة هي الإذاعة والأجهزة هي الأجهزة، ما تغير هو البشر.
5: حتى الأجهزة تغيرت؟
4: تغيرت إلى ما هو أفضل. إحنا نريد أن تكون إذاعتنا كما كانت تحلق في عنان السماء.
5: نعم.
4: هذا ما نريده. بماذا؟ ببرامجها، بأصوات منشطيها. المستمع يا أخت ربح، هناك فرق بين إنسان يستمع وإنسان ينصت.
5: هو حتى التكنولوجيات. نعم. كما غيرت أدوات العمل الإذاعي، غيرت أيضا طريقة التفكير في البرنامج وفي علاقة المنتج بالمستمع والبرامج والإذاعة بالمستمعين، وأصبحت ربما اليوم الإذاعة تهتم كما اهتمت بالصوت، تهتم أيضا بالصورة، وفما تفاعل مع الجمهور عبر المنصات الرقمية. فكيف تنظر يعني إلى هذا التغير وهذا التحول؟
4: التطور التقني يتيح للمنشط ينشط برنامجه كما يريد، معناته يعني كل ما هو مطلوب موجود، وهذا كما قلت يساعد المنشط أو يساعد المنتج على أن يقدم حسب رؤياه ما يسعده وما يثلج صدره كمنتج أو كمنشط. فهمني. هناك ناحية أخرى أخت ربح، معناتها اللغة العربية. أين هي اللغة العربية؟
5: موجود
4: في البرامج الإذاعية
5: اليوم. نعم موجود.
4: هناك
5: منشطون حريصون جدا على تقديم برامج باللغة العربية وتقديم البرامج الثقافية.
4: بلغة عربية فصيحة.
5: نعم، الدكتور لسعد العياري مثلا من الأصوات الإذاعية الحريصة جدا على تقديم مادة إذاعية متفردة وتلبي انتظارات المثقف في تونس.
4: أنا أستمع
5: وحتى في الوطن العربي.
4: نعم، هذا شيء مثلا أنا يسعدني جدا.
5: نعم،
4: أن أستمع إلى برنامج يقدم من أليفه إلى يائه بلغة عربية فصيحة.
5: نعم،
4: ولكني أستمع إلى بعض مثلا إلى بعض العناوين.
5: لكل مقام مقال،
4: لكل مقام
5: على كل
4: مقام.
5: هو ما هوش وقت النقاش.
4: ليس ليس لا لا
5: نعم، خلينا نرجع.
4: نحن نستعين
5: نركز على البدايات، على الفترة الأولى.
4: نعم،
5: نحب نركز معناها على الكونسولة كيفاش كانت، على الجهاز الهاتفي، على تلك المعدات التي كنتم يعني تستعملونها من أجل إيصال أصواتكم وأراءكم ومواقفكم والإضافات التي حرصتم على تقديمها للمستمع.
4: رغم بساطتها تلك الأجهزة التي الهاتف مثلا أو الموزع الهاتف كان يمرر مثلا المكالمات الهاتفية إلى استوديو البث، مكالمات كثيرة وليس هناك إمكانيات مثلا لتمرير تلك المكالمات الهاتفية، هناك احتياجات كثيرة كانت موجودة، ولكن المتوفرة منها وقع استغلاله على أحسن وجه.
5: نعم،
4: وأنتج المنشطون في ذلك الوقت برامج ممتازة جدا، مثلا برامج ما زالت عالقة في ذهني لبعض الزملاء، مثلا سمار السبت
5: لمحمد البنباني،
4: للأخ محمد البنباني.
5: نعم،
4: أمسي عائلية للأخ عبد المجيد رزيقة، ألوان الأصيل تداول عليه عدد من المنشطين، أقلام على الطريق للأخ المرحوم فرج العجمي. يعني هناك ورقة ومقص لفوزية فرحات وأختنا في الريف لشادية، كانت هناك برامج رائعة جدا، تقريب تغطي كل ميادين الحياة، يعني تقريبا كل مناحي الحياة كان لها نصيب في البرمجة الإذاعية.
5: قديش عدد ساعات البث؟
4: ساعات البث كانت 9 ساعات.
5: من إلى؟
4: كانت 9 ساعات. الميلاد 3 أوت 77، المقر قصر المؤتمرات المنستير، الموجة العاملة متوسطة طولها 197 مترا بذبذبة قدرها 1521 كيلو هرتز في الثانية الواحدة، قوة الإرسال 20 كيلووات، مدى الإرسال الساحل والوسط إلى مدخل العاصمة، إلى مدخل القصرين غربا ومدخل صفاقس جنوبا. التجهيزات: استوديوان، وحدتان للتسجيل الإذاعي الخارجي، وحدة تلفزية بالصوت والصورة، وحدة تلفزية بالصورة فقط. عدد العاملين 35 موظفا قارا، عدد المتعاونين القارين 150 متعاونا موزعين على الإنتاج والتحرير والتنشيط والتمثيل، من الموهوبين وحملة الأقلام ورجال الفكر والثقافة. حجم الإرسال يا أخت ربح 9 ساعات

0: وأحمد القروي. التعليق السياسي سي عبد العزيز عمارة من القلعة الصغرى فرج المحجوب وصالح الهويمل من مساكن. البرامج التنشيطية السادة محجوب الحندوس، علي تيجاني عطاء الكنيس، الحبيب بالعيد القلعة الصغرى، البخاري بن صالح، شادية الشادلي، عبد المجيد رزيقة ونجاة الغرياني.
1: نعم.
0: البرامج الرياضية السيد اسماعيل التريكي، برامج والمراسلات الإخبارية السادة كمال الشطي وعمار فرحات. أما البرامج الريفية يمثلها سي عبد السلام النوالي من أنفيضة. أما البرامج الاقتصادية فهي للسادة فرج المحجوب من حمام سوسة وحسن عزوز من قصيبة سوسة.
1: هذه وثيقة صوتية مهمة تعطينا فكرة على أهم الأسماء والبرامج ومدة البث وتوقيتها.
0: هذه الشبكة البرامجية للسنة الإدارية الجديدة 1981.
1: شكرا جزيلا سعلي على هذه الشهادة النادرة اللي تعطينا فكرة على الفترة الأولى، الفترة التأسيسية. أخيرا ماذا تقول اليوم لزملائك الذين شاركوك تلك البدايات، وللأجيال التي جاءت بعدكم، وللمستمع الذي ظل وفيا لإذاعة المنستير طوال هذه العقود؟
0: للزملاء الذين شاركوني وأنتجوا برامج في تلك الفترة أحييهم وأقول لهم لقد أبدعتم ولقد تركتم أحسن الأثر في قلوب السادة المستمعين، وسكنتم في شغاف قلوبهم بما بذلتموه من مجهودات جبارة أبقت أسماءكم حية إلى هذه اللحظة في قلوب العديد من المستمعين، سواء كان ذلك في الوطن أو خارج الوطن. بالنسبة للزملاء الذين يعملون الآن وحملوا المشعل، أقول لهم وفقكم الله، أحرصوا على سمعة إذاعة المنستير وكونوا نجومها الساطعة والمنيرة والتي تضيء حياة السادة المستمعين وتضفي عليها مزيدا من البهجة والحزن والجمال.
1: وللمستمع؟
0: وللمستمع كل التقدير وكل المحبة وكل الشكر، أنتم دائما في سويداء القلب.
1: وأنا أقول كل الاحترام وكل التقدير لتجربة رائعة، لصوت أعطى الكثير لإذاعة المنستير، وسعيدة جدا أن ألتقي في أول عدد من برنامج 50 الزميل علي تيجاني عطاء. شكرا جزيلا، نورتنا في هذا اللقاء.
0: شكرا لك أخت ربح، وفقك الله، رعاك الله، وثبت خطاك على طريق الخلق والإبداع والتألق.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
2: من أرشيف الأثير.
3: طرائف عربية.
4: طرائف عربية.
3: تعرضت زوجة شاعر للشمس في سفر فأثرت في خدها، ولما عادت ورآها زوجها عجب لذلك فقالت: ولما العجب والوقت صيف والشمس حادة والسفر طويل في غير ظل؟ فأجاب: جاء الحبيب الذي أهواه من سفر والشمس أثرت في خده أثرا. عجبت كيف تحل الشمس في قمر والشمس لا ينبغي أن تدرك القمر. قال أعرابي مداعبا زوجته: النساء هن الدواهي والدواء هن، لا طيب للعيش بلا هن والبلاء هن. فردت عليه بقولها: والرجال هم المرهم والمرهم، لا طيب للعيش بلا هم والبلاء هم. جس الطبيب خافقي وقال لي: هل ها هنا الألم؟ قلت له: نعم. فشق بال

0: مشرتي جيب ما طفي وأخرج القلم. هز الطبيب رأسه ومال وابتسم وقال لي: ليس سوى قلم. قلت له: يا سيدي، أهذا يد وفم، رصاصة ودم، وتهمة سافرة تمشي بلا قدم؟ عزيزي المستمع، إن اللغة ترتفع مكانتها وتسمو بين اللغات حين يعتز بها أهلها ويتحدثون بها ويعلمونها لأبنائهم، فتظل خالدة على مدار الزمان. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟
1: صدفاتي
0: لغتنا الجميلة،
1: لغتنا الجميلة.
0: برنامج أسبوعي يعده ويقدمه علي التيجاني عطاء.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان برنامج يعده ويقدمه أبو فادي ويخرجه يامن كريم.
1: بسطت يدي ملي ألوز به.
0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم دعاء الكروان. يا رب قلها يا أخي المستمع، مد يد الحاجة إلى مولاك، اطرح همومك على أعتاب سيدك. قلها كما قالها آدم طلبا للغفران بعد اقتراف المعصية: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لا نكونن من الخاسرين. قلها كما قالها خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يطلب من خالقه الهداية فلا يضل أو يضل: اللهم اجعلنا هادينا مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج دعاء الكروان. لكم أطيب تحياتي، أنا أبو فادي أمام المصدح ويامن كريم في الهندسة الإذاعية. دعاء الكروان. دعاء الكروان برنامج يعده ويقدمه أبو فادي ويخرجه يامن كريم.
2: في كل مهنة مفردات تختصر حكايات كاملة، وفي الإذاعة لكل كلمة حكايتها، ولكل أداة دورها، ولكل تفصيل صغير مكانه في صناعة اللحظة التي تصل إلى المستمع. في هذا الركن نتوقف في كل مرة عند كلمة من عالم الإنتاج الإذاعي، نكتشف معناها، وظيفتها، وما تختزنه من ذكريات وتجارب صنعت تاريخ الإذاعة. كلمتنا اليوم الميكروفون. الميكروفون قطعة قد تبدو عادية في يد من لا يعرف حكايتها، لكنها بالنسبة إلى الإذاعي ليست مجرد جهاز يلتقط الصوت، بل هي نافذة نعبر منها إلى الناس. أمام الميكروفون لا نرى دائما وجوه الذين يستمعون إلينا، ولا نعرف أين هم ولا ماذا يفعلون في تلك اللحظة. قد يكون أحدهم في سيارته، وقد يكون آخر في متجره. قد تكون هناك أم تعد قهوة الصباح، أو شيخ يجلس وحيدا في بيته، ومع ذلك يصل صوتنا إليهم جميعا، ويصبح بيننا وبينهم ذلك الخيط الخفي الذي لا يرى لكنه يحس. الميكروفون لا ينقل الكلمات فقط، إنه ينقل النبرة، وينقل الإحساس، وينقل الفرح، وينقل الحزن، وينقل الصدق. وقد تقول جملة عابرة أمامه، ثم تكتشف بعد سنوات أن مستمعاً ما زال يتذكرها. لهذا فالميكروفون مسؤولية قبل أن يكون مهنة، فما يخرج منه لا يعود، والصوت الذي تمنحه للمستمع قد يمر في أذنه لحظات، لكنه قد يبقى في ذاكرته لسنوات. واليوم لم يعد الميكروفون وحده في المشهد، فقد أصبحت الإذاعة صوتا وصورة، وتطورت أدواتها وطرق حضورها، لكن جوهر الحكاية ظل واحدا، صوت صادق يصل إلى الناس. الميكروفون إذن ليس مجرد أداة، إنه الجسر، جسر من صوت إلى أذن، ومن كلمة إلى قلب، ومن لحظة عابرة إلى ذاكرة قد لا تنسى.
1: عهدير البوستة كانت ناقلتنا من ضيعت حملايا لضيعت

عيونك يا عليا شو حلوه.

هنا نصل إلى ختام عددنا الأول من 50، عدد فتحنا فيه أولى صفحات الحكاية، وعدنا إلى اللحظة التي بدأ فيها صوت إذاعة المنستير يشق طريقه في الأثير ويحط الرحال في بيوت الناس وفي قلوبهم خاصة. كانت مجرد بداية، أما الحكاية فما زالت طويلة، فيها أصوات أخرى، فيها وجوه أخرى وذكريات لم تروى بعد. سنواصل في الأعداد القادمة الاقتراب أكثر من ذاكرة الإذاعة، من الذين صنعوا برامجها وحملوا ميكروفوناتها، ومن المستمعين الذين جعلوا من صوتها جزءا من حياتهم. 50، لأن 50 عاما لا تختصر في حلقة ولا تروى بصوت واحد. إلى اللقاء في عدد جديد وحكاية جديدة من حكايات إذاعة المنستير، مع أجمل تحيات حسين قدرية وربح عبد الله.

0: بني خيار دار شعبان الفهري الميدة على الموجة 90.5 عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
1: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. عبر فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقه إزاء تزايد عمليات النشل والبركاجات التي تشهدها منطقة حي الرياض بسوسة خاصة خلال ساعات الليل، مشيرا إلى تكثف هذه الاعتداءات خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع العودة الجامعية ولا سيما في محيط المؤسسات الجامعية. وأكد الفرع في بيان له أن تزايد هذه العمليات بات يمثل مصدر خوف وقلق للمتسكين ساكنين وخاصة الطلبة والعمال، داعيا السلطات الأمنية لتعزيز الحضور الأمني بمنطقة حي الرياض وتخصيص دورية أمنية قارة ومنتظمة. أفاد المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوارة أن التغطية الصحية بأجهزة التصوير المقطعي سكانير ستتطور بولاية نابل إلى 4 أجهزة قبل موفى هذه السنة بعد تركيز جهازين جديدين بالمستشفى الجهوي أتلتلي بنابل ومستشفى جرومباليا، مما سيساهم بصفة كبيرة في تطوير التغطية الصحية بولاية نابل التي تعد نحو 900,000 ساكن وتحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد السكان. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، دعت سلطة الأشراف والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. أعلن عبد الحميد لارقش منسق اللجنة الدولية لترشيح العلامة ابن خلدون ومقدمته ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو عن تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن هذا السجل، وذلك خلال حفل إسناد جائزتي ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها 26 وجائزة محمود درويش. في العالم، قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضح أن هذه الشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع تجميد الأموال الإيرانية وإنهاء الحصار البحري، مضيفا أن المشاورات مستمرة مع الوسطاء وأن طهران تنتظر ردا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

أهلا وسهلا بأهل تونس الطيبين المحترمين. سألوني سؤال، قالوا لي يا نور شو هالعلاقة الطيبة بينك وبين أهل تونس؟ قلت لهم خمسة وخميسة. يعني والله شو بدنا نساوي ما عم نعرف، شو ما عملنا ما بنعرف. قلت لهم اللي بده يعمل حاله مطرب عليه أن يمر في هذه البلد الطاهرة. تونس بلد خطيرة فنيا، إن شاء الله تقضوا معنا سهرة حلوة، وأهلا وسهلا فيكم جميعاً.

رأيت